0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
0: محطات
2: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالفنان والممثل والمسرحي، وجه من وجوه المسرح، وجه من وجوه التلفزة. نقول له مرحبا بيك، أهلا وسهلا في المونستير. كمال الكعبي، رحلة فنية، مسيرة انطلقت يعني عندها سنوات، يعني مسيرة مكللة بعديد النجاحات بالتتويجات من خلال الأعمال اللي قدمها، من خلال التأطير، علاقته أيضا بمسرح الأطفال وغيره، معناها من المحطات اللي هي في مسيرته. كمال الكعبي ضيفنا اليوم باش نحكيه معه على بدايته، حبه، عشقه للمسرح وللفن.
1: منين جيتوا والماشين كان فيكم؟ كان فيكم؟ انا هنا في المطار، هات باسبوراتكم.
2: ما عنديش باسبور، سرقوه.
3: عادي ربي تلوج على السرقه، مش تفرس فيها على جنب.
1: على جنب، على جنب، على جنب، على جنب، على جنب. حار الساعه عاملين لي تنظيم ارهابي.
2: شنو شنو هذه زاد ارهابي؟ على جنب.
3: علاش من الفرنسيين تنخافوا منه؟ هو هو هو
1: تنظيم ارهابي.
2: شكي عاود فيه
3: خاطر كان جاء التاريخ كتب علينا وقرونا في المدارس. راهو هو ما حكرنيش
2: تبتي متي هذيك ما عرفنيش، حسبت جا عرفنا يعمل معانا هكا.
0: كمال الكعبي، اهلا وسهلا بك.
4: اهلا ومرحبا بإذاعة المونستير. كمال الكعبي، ممثل مسرحي محترف. بديت ككل مات الفنانين اللي بداوا مات المسيرة الفنية بتاعهم، كنت منذ صغير مات من اللي أنا في المدرسة كنت ننشط مع النادي في المدرسة، وكنت مات نقدم مسرحيات، معتها كانت معتها ارتجالية، ما كانش معتها بمفهوم التقنية اللي تعلمناها متوا، معتها السينوغرافيا ولا والإخراج ولا ودراماتورجيا. كنا نعمل في مسرحياتك كان قلدوا الموجود في التلفزيون، عاودوه وقت كانت شيناب والماريشال عمار، وكنا نعاودوهم في المدرسة. وقتا بعد اكتشفتني مع أستاذتي وتعرفت عليه، قلت علاش ما تعملش تخدم ديما لهنا معتها في المدرسة. بدينا بشوي بشوي في آخر العام معتها وقت كانت في المدارس يعملوا الحفل الختامي، خذيت جائزة أحسن معتها ممثل بالمفهوم المدرسة، مش معتها المهرجان المسرح ولا حاجة، ما قدمته. بعد دخلت الليسي معتها للمعهد، ننشط زيادة في المسرح بعيد على المعهد اللي نقرأ فيه، كانت فما مباني مهجورة هكا، كنا نعملوا هكاك وحدنا بضحك وكذا. زاد وقتها المدير يذكر بخير قال لي اش تعملوا، مو أمور قانونية، يجوا انشطوا هنا. عملونا وقتها النادي، ما كانش وقتها النادي مفهوم توا النادي مسرح وقتها في الليسي اللي نقرأ فيه أنا وقتها في الليسي برقة في مطر. من بعد جانوا أطرونا بشوية بشوية، بدينا نعمل مسرحيات بشوية بشوية بشوية. هاي يا سيدي فما شكون جاي قال لك انت موهوب معناتها، وعلاش ما تمشيش لدار الشباب؟ انا وقتها مازلت ما مشيتش لدار الشباب، كانت فما اللجنه الثقافيه، مشيت اللجنه الثقافيه عملت معاهم تجربه معناتها مش كبيره برشا في وقتها، انا مازلت اصغر واحد معناتها. وقتها سي محي الدين مزيكي جاي غادي اللجنه، بدينا نعمل في مسرحيه وبديت نخدم معاهم، بدت الموهبه تتقلك. بعد عملت تجربه صغيره وتحولت لدار الشباب. وقتها معنا المرحوم سي رشيد موسى الله يرحمه، هو اللي أطرني وعاوني، قابلنا في بدايه 89 وبدينا نعمل في المسرح. معنا سي رضا عملنا مسرحيه، ومن غادي بدت الانطلاق. خذيت جائزة وقتها أول مرة تعملت وتنحات، من بعد كان المهرجان المسرح الجهوي للشباب وبعد الإقليمي وبعد وطني وبعد مغاربي، شاركت فيهم كله وخذيت جائزة أحسن ممثل في المهرجان المغاربي كنت جائزة ذيك معناتها منعرج كبير في حياتي. من وقت ذاك بديت نفكر وديت نعمل في مسرحيات ونشارك كل عام ناخذ جائزة أحسن ممثل في الإقليمي، جائزة أحسن كذا، كنت معناتها متميز في جهة بنزرت الحمد لله، وكانت عندي معناتها موهبة كبيرة معناتها اللي جي. من بعد قلت علاش من واحد نشوفه يتطور أكثر، هبطت نسمع بالمسرح الوطني، وتمزت صغير أنا وقتها، مشيت المسرح الوطني وقتها قلت لهم نحب نعمل المسرح معاكم كذا. بون قال لي واحد غادي، قال لي بون احنا محترفين، شوف تلقاش في ابن رشيد غادي. ما نكذبش عليك انا غادتني الحكايه، روحت باش نقول ندور اللوج روحت. معناتها سبحان الله بعدها في 94 يتعمل كونكور في المسرح الوطني وقت حشتهم ممثلين مسرح الغنائي وقت السيرك. وزاد تعمل في مركز فنون درامية بالكيف تعمل كونكور. بديت نخير أنا يعني نمشي هكا معتها اخترت كي نمشيت للكيف مركز فنون درامية بالكيف سنة 94 وقتها سير منصف السويسي الله يرحمه وقت تعمل مدرسة الفهن الفنون درامية والتطبيقية لمدة 3 سنين. عملنا التجربة هذيك مع برشا أساتذة ممتازين اللي هم تو مثلا كما سي منير العرقي سي صابر العامي مدام منيرة زكراوي سي علي الخميري سي أساتذة برشا قرارنا في الدراماتورجيا في فن الإخراج في جمالية المسرح في بما هو معناتها متخصص في المجال المسرحي. تكوننا تكوين معناتها نظري ولكن التطبيقي كان أكثر. كنا نشارك في الأعمال معاهم وقت عملت مسرحية مع سي فتحي بن عزيزة مسرحية الرقص على الجمر وقت أنا وسي البحر الرحالي وقت مسرحية ومعنا سي سامي المرة اللي تخدمت مع محمد حسين قريه وبعد خدمت أنا وبعد تتوالت الأعمال وخدمت مسرحية الدرنب ومعتها لموجه الأطفال مع سي الهاشم العاتي وسي مدام منيرة زكراوي وبعد تتوالت معتها تربصات واستجيت خرجنا البرة عملنا في المهرجانات الكل وبشوية بشوية بشوية والأعمال وبدت نتوجد بشوية بعد تحلت المركز الوطني مركز فنون درامية بصفاقس سنة 97 98 أنا التحقت بمركز فنون درامية بصفاقس إدارة الصبر الحامي الفترة هذيك وخدمت معهم 3 أعمال. خدمنا مساحة الشعراء كانت معتها نخبة من الممثلين معتها والمتواجدين منهم نذكر الفنان القادرة ديال المفتاح الفنان كذلك كوثر الباردي وشعراء وبرشا ممثلين وكنت أنا من بينهم. بعد عملنا مساحية محير سيكا بعد عملنا مسرحية للأطفال مع سي الأزهر بوعزيزي عودة نسيت العنوان أما خدمنا مع سي الأزهر بوعزيزي عملنا مسرحية. بعد وقت تقابلت أنا ومدام دليلة واقترحت علي إن باش تعمل عمل أنا فرحت الحق معناتها وقتها. بعد توجهت لتونس وبدت الرحلة خدمنا مسرحيات من بدينا النار تخلف الرماد 2003 وبعد بدت تتوالت الأعمال معتها ممكن أكثر من 25 عمل مع مدام دليلة معتها معظم الأعمال دار حجر التمرين نفس قمرة 14 البوابة 52 عدة أعمال معتها وكانت مشاركات البرة وقتها مزلنا وخرجنا لإيطاليا مشينا لإسبانيا مشينا للمغرب مشينا للجزائر مشينا للأردن عملنا جولة كبيرة بالعروض ذي وآخرها معتها مسرحية الحشاشين اخذت بها جائزة أحسن ممثل في الأردن وقتها جائزة أحسن ممثل وتتوالت من الأعمال التلفزية كنت زادة من خلال الأعمال هذه كانت بينات برشا تجارب أخرى. عملت مسرح المهرج الكلون خط التكويني أنا المهرج المسرح مش المهرج التنشيطي العادي كذلك كونت مهرجان مخصص لمهرج المسرح الطفل بماطر مهرجان ماتيروس عملت تجارب أخرى وتربصات كنت زاد المواكب في التربصات هذه. وبعد جتني معت الفرصة معت المسلسل خدمت في مسلسل هو ثم التجربة عملتها وما أنا ما وصلتش في قناة 21 بعد خدمت مع وفما إخو زمان عودة المنيار كمنجد سلامة نسيبتي العزيزة شوف لي حل الدوامة عدة مسلسلات خدمناهم. به هي تجارب مش كبيرة برشا مي أدوار صغيرة وكان فيها تميز.
2: خلوا جيبوا عبد المؤمن جيبوا حسنوا بني تحتية من تحت لتحت والفوقية من فوق لفوق والبيت إن شاء الله في المخط الجاي لا مشاكل للجدال.
0: كما قلت تنوعت التجارب كمال معاك ما بين المسرح ما بين المشاركة في الدراما التلفزية والأكيد تجربة هذية معناها زادت من ثراء التجربة متاعك والبدايات في خطر كل واحد معناها في بداياته أو في عشقه معناها للمسرح أو لفن التمثيل بصفة عامة أنه يتأثر بحد يعني يتأثر يكون عنده كسمبول هيك الحد هذيك اللي نجم بالحق يبدأ مغروم به، مش نقوله إلى حد التقليد لا، لكن متأثر به نوعا ما. كمال الكعبي في بدايته معناها وانطلاقته باش كنت أثر معناها من عمالقة الفن في تونس خاصة.
4: تأثرت برشا ممثلين معناتها سواء في تونس أو خارج تونس، وأنا زاد شارك زوز أفلام سينمائية. كنت متأثر بمحمود المليجي وقتها كنا صغار، كنت نتفرج فيه، كان الممثل هذاك مرعب معناتها يتقمص الشخصيات، وكان ممثل كبير. وقتها كنا احنا نتفرج في احنا صغار، كنا نتفرج في المسلسلات، كنا زاد نتفرج في حسن الخلصي الله يرحمه. وقتها كنا نتفرج صغار في حسن الخلصي، وقتها كنت في الابيض والاسود معناتها. بعد بشوي بشوي كل مره نكتشف معناتها ممثلين اللي انا نرتاح لهم معناتها، ونحسهم اللي هما صادقين في الاداء معناتها. والحمد لله معناتها في تونس الحاجه الباهية ان ممثلين القدم الكل ما ممثلين ما مبنيين على الصحه نقولوا احنا. مثلا نستحضر مثلا ذاكرة توسط مثلا مدام دليلة، مثلا مدام دليلة أنا متأثر بها قبل، كنت نتفرج فيها، وكنت في يوم ما نخدم معها وكتب المكتوب مع معظم الأعمال، كما مثلا سميت حسن الخلصي، كما سي فتح الهداوي مثلا، حتى في الجيل متاعي أنا معناتها يعجبني زاد عبد المنعم شويات مبني برشا برشا ممثلين معناتها باش باش نقول نسمو ناس ما نسموش ناس. أما في تونس عندنا الكفاءات وعندنا ممثلين طراز رفيع.
5: محطات من مسيرة مبدع.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى لي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.

0: مساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
3: كمال الكعبي كما قلت يعني كنت ذكرت معناها تبارك الله عليك في فن المهرج, وفن المهرج فن موش سهل, فن صعيب, مش أي فنان ينجم يكون مهرج هكا ولا ليه. والمهرج معناها باش يجلب الانتباه وباش يجلب معناها انتباه الجمهور بالطبيعة والناس اللي قاعدة المحيطة به, زادا مش بالسهل. فهذه ملكة أنا نقولها ونقول إنه هذه ستان دون معناها الإنسان مخلوق به ويزيد يطور من إمكانياته أكيد بالفرجة وبالتواصل وبالتجربة. ففن المهرج يعني أنا نعتبره فن موش سهل حتى تعرف يعني نعرفش توافقني رأي ولا
4: أكيد فن المهرج هو فن قائم الذات, ومش كل ما يعمل التهريج ولا يسمى فنان في فن التهريج هو فنه قائم بالذات. مثلا في مش بشرطه في اللبسة ولا بش يعمل مكياج معناتها صيخ ذا بطاقة معناتها الفنان المهرج. فنان المهرج هو فيه تقنيات, فيه كما انت دوم عند ربي تكون ولا ما تكونش, هو انه من

0: زدت قلت الموهبة، خاطر أنا قبل كنت حتى صغير نعمل في التهريج ونضحك ونبدأ نعمل في نقلد نعوج متى وجهه ونعمل في حاجات طبيعية. بعد كي دخلت للدومين الفن المسرحي فهمت التقنيات، خذيتها اكتسبتها، هذيك اللي عاونتني باش نطور من إمكانياتي. وكما قلت لك راهو لوفري كون ترافاي با إلي أون شوماج، مي لارتيست كون ترافاي با إلي نكزيت جامي. الممثل بصفة عامة هو يبني على الإحساس، يبني على الخدمة، الخدمة هي اللي تجيب. وهو كما قلت لك كل ما يكون إحساسك صادق توصل، لأنه الفن خاصة الفن المسرحي ممثل صادق أو لا يكون.
1: كمال الكعبي أنا نعتبر معناها الفنانين اللي يتلونوا من دور لدور، إن كان في المسرح أو حتى معناها في الدراما أو حتى في السينما، هذا هو الممثل الحقيقي الحقيقة اللي يلبس الدور كما هو. رأو كمال الكعبي أنه ما شاء الله عليه، يعني فنان يحذق الدور متاعه بتفاصيله كما هو. كمال الكعبي ما يشبهش في تقمص الأدوار.
0: صحيح، هو أنا في تقمص الأدوار متاعي ديما كما حكيت لك كل ما ناخذ شخصية، خاصة مع مدام دليلة في الأعمال، أول ما حاجة نستلبس الساعة، لأنه حاجة جديدة باش نعيش معها، يلزم نفهم التفاصيل، فهمتني، في التنفيس كذا. وزيد معناتها نشوف في المجتمع هي شنية، نشوف شخصيات في المجتمع، نتشبع من الشخصيات متواجدة في الدنيا ناخذ منها. وزيد في المسرح، علاش في المسرح خاصة في الشخصيات في المسرح، إني نتلون أنه في التنفيس، في النظرة، في الحركة، في المسرح نقوله الوضعية الدرامية تؤدي للحالة النفسية، والعكس كذلك، معناتها الحالة النفسية تؤدي للوضعية الدرامية، معناتها كل ما تكون الحالة النفسية بتاع الشخصية ذيك هي اللي تأثر مع تقنيات، مع الصدق في الأداء، توصل تقنع المتفرج انه ماكش انت الشخص، هذا الشخص والشخصيه. وفي كل شخصيه نخدمها هي ما يلزمش تكون شبيهه للشخصيه اللي تعملت، مش كما شخصيه الديواني، كما شخصيه حسن الصباح، مش كما في قلب الرحى، في كل شخصيه. حتى في التلفزه كي نعملك الدور بتاع نهار اثنين تحس اللي انا نبني في شخصيه، مش معناتها حفظ نص واديه. وحتى مره في اسبانيا ثم مخرجة في بعد كي شافتني دور بعد قلت لي انت اللي كنت سيرسان، قلت لها ايه، قلت لي ماكش نورمال، قلت لي بين كبير برشا جيوم، قلت لك صغير قصير، معناتها حتى في الفرجة كتعود في ادائك تصادق شكلا ومضمونا تتحول، معناتها من مش نفس الشخص بتشوفه على ركع ومش نفس الشخصية تشوفه في كل عمل. هذاك علاش أنا في كل شخصيات نحاول نكون مغاير للي عملته، أول حاجة احترام للشيء اللي نعمل فيه، وحاجة ثانية أني نبني أنا في تاريخ معناتها الفني أنه نكون الممثل كالحرباء، ما يلزمش كل يوم تشوفه وروح حتى نفس الدور، ما يلزمكش تكون كما بديت كما انتهيت. وزاد حاجة أخرى في الفن المسرحي الآن وهنا، نجم اليوم تشوفني أنا في الأداء في الحالة ذيك، وغدا تشوفني في حالة أخرى، كل مرة نطور من تقنياتي من الأداء بتاعي، ونحاول كما قلت لك أن نعيش الشخصية ذيك، وما نخرج من الشخصية نتعب. علاش؟ خاطر ما تنجم تخرج من شخصيه وتدخل في شخصيه اخرى، فما معاناه، لاني انا نلبسها نعيشها راهو. حتى في الليل بعد ما نقرا نص وحتى كي يعود عندي عارض عود خايف منه غدوه تبديني ان ما عملتش هكا نزيد هكا نخزر الخزره هذه نقراها، وسورسين معناتها تجيني حالات اخرى نعيش الشخصيه معناتها نعيشها.
2: محطات
0: حكايه ما فيها واحد يتعارك مع حقيقته، ماشي في باله غلب روحه، حقيقته ديما تغلب، طيب يخطرش على بالك اللي كنت خدام حزام يخدم كل خدمتها، ما خليتش خدمة ما خدمتهاش، خدمت في عطرية عند محامي، في الزيتون، نبيع في الصاشيات، في كوشه،

0: دم تعدهم الكل قارين عند نفس المدب، واحد منهم المترو تحبان ساعة وربع وأنا نمشي على السقاية ونزرب. أنا وصلت له وهو قال لي حنك البيع. أنا لو كان مش هالكريه حطيت ولادي في عينيا خبزهم وحليبهم وكوشهم، ولا لعاد نضرب فيها حتى ضربة. استعوضت من الشيطان بالرغم سبانه وتهنتيله ليا، حملتها وسكت. بعد مدة طردني قال لي وفت الخدمة.
1: محطات من مسيرة مبدع.
2: وهو رو اللعب الدرامي يزمك أنت تتقمصها الشخصية من حتى كي نبدو الحلف شخصيات رو عمرها فقدش تعيش محيط به الكل. كي أنا نأدي الشخصية نحترم العمل اللي نخدم فيه، نجي قبل الوقت، نراجع لصي، نمشي نتفقد الركعة قبل ما نطلع. أنا مثلا أنا من الناس اللي يعرفوني حتى في اللي معايا نطلع نتفقد الركعة، وين مش ناقف وين مش نمشي وين نتحرك، نشوف الكواليس، عبارة نعمل تمشيط كامل قبل ما نعرض، لأنه هي أمانة. وخاف أنا راه نخاف ميش نخاف من ردة الجمهور. دي ماذا بي أنا، هو شنو الطموح الفنان بعد ما تأدي التصفيقة هي الجنح بيك، والتصفيق الصادق اللي يجيك يطلع يقول لك برافو يعطيك الصحة محليك، هذه هي احنا نخدم على الكلمة هذه.
3: خاصة تكون منها من خارج حدود الوطن.
2: أكيد الحمد لله احنا حتى كي نخرجوا خذينا الجوائز وشرفنا بلادنا وشرفنا تونس، وحتى كما قلت أنت اللي تفرجوا ديما المسرح التونسي معتها متصدر المسارح. وكشخصية نحكي على شخصيتي أنا، كنت الحمد لله كل من نخرج وقدم يجوني يحملوني يعاونوني يقولوا لي ما شاء الله عليك تبارك الله عليك وإن شاء الله نشوفوك.
4: خلوا نشوفوا جيب عبد المؤمن شافوا وحسب البنية التحتية من تحت لتحت والفوقية من فوق لفوق والبيت إن شاء الله في المخط الجاي. لا مش الجدال.
2: والله انا في الوقت كي مشيت للكيف للممثلين القدام هذه كي معناتها وحكينا معاهم وكانوا معناتها يحسوك اني عندك الصنعه والى سي محمد بن عثمان الله يرحمه، هذا ممثل كبير معناتها في فرقه الكيف، كنا نحكوا معاه وقت نجوا له بعدها يجينا غادي كي سي الزهري السبعي كنا نحكوا معاه، هذو الممثلين كانوا نتقابلوا معاهم في المجتمع زاد العادي. كان مثلا استاذ كان يقري فيا قبل كان يقول لي انت تبارك الله عليك موهوب، كانت معناتها كل اللقاءات كان سي كمال العلاوي كان يحبني برشا وكان يسميني يقول لي انت الرحاله، ديما يعرضني بالساك نتنقل يقول لي انت الرحاله راك في المسرح، وكتب علي مقال وقتها في دار حجر مسرحيه دار حجر مع اخراج الفنان دليل مفتاحي. كذلك سي انور الشعافي ربي يشفيه تفرج فيه في عمل المهرج وكان معناتها يشكر فيه برشا ويقول لي أنت من الممثلين القلائل اللي يتقن فن المهرج، وشافني في أعمال أخرى مع الفنانة دليل المفتاح اللي كما البوابة 52 وعدة أعمال أخرين برش شادة سيموني العرقي اللي نتقابلهم معناتها الحمد لله نلقى كان الانطباع الباهي وكان التشجيع، لأني أنا ديما كي نخدم نخدم بصدق ونخدم معناتها بمحبة للشيء ضاي معناتها من غير حسابات، وأنا على الأقل عديت وقتي كل حتى في تحدي مع الدار في تحدي مع برشا حاجات وحتى في الوضع المادي والمهنة وبرشا حاجات ضحيت من أجل
3: الدار. ما شجعوك
2: أم الله يرحم أم الله يرحمها هي اللي كانت تشجع فيها. الوالد ما كانش متحمس، تحمس في بعد كي ولينا في التلفزة كي ما تفهم الحكاية شنية هذه كي.
5: كمال الكعبي لحد الآن معناها نعتبروه أنه محظوظ رغم لي حضورك في الإعلام قليل جدا، نعتبره
2: الحق أنا الحاجة اللي فيه أنا دي متفائرة مانيش باش نبقى تباكي مظلوم ولا ما خذيتش حقي ولا كذا صحيح، لكن من ناحيه اللي عملته انا في تجربتي البسيطه هذه مقارنه بال ما خذيتش حظي معناها حتى على الجانب السينمائي او الجانب التلفزي. مثلا انا عملت زوج تجربتين مع الفنانه كلثوم برناز الله يرحمها وجيلين السعدي، وقتها شافوني كنا باش نخدموا اعمال اخرى ما سهلش ربي. التلفزه كذلك زاد كنت النجم يكون يجيني دور اللي هو يعمل منعرج معناتها، لانه ما كما نعرفوا للاسف التلفزه هي اللي تبين الصوره نتاع الفنان العكس، هو نورمال ما هو المسرح الناس ما تعرفش تمشي تتفرج وتكتشف. فما شكون ما يعرفنيش كما قلت انا تو عندي اكثر من 30 سنه معناته ولا اكثر نعم في المسرح. فما شكون يكتشفني تو يقول لي وين كنت. للاسف انه الاعلام انا ممكن انا نكون زاد مقصر وثم زاد الاعلام اللي يعرفك وما نجمش اللي مناسبه او ما يستدعكش في برنامج او ما يحكيش عليك او الحمد لله انا تو اذاعه مستير الحق التربي ما قصرتش. وبعد التكريم اللي عملته في المستير زادة صار معتها تعريف شوية الحمد لله يعرفوني أنا في القطاع الفن المسرحي كأصحابنا يعرفوني ونعرفوا بعضنا. أما العموم ثم شكون ما يعرفكش يتفرج في التلفزة معتها ما شافكش في التلفزة ماكش معروف. هذيك الحاجة اللي تقلق شوية. كان من المفروض روى يكون الأعمال المسرحية تتعدى في التلفزة يعرفوا بها يعمل تحسيس أكثر للمتفرج باش يواكب العروض. زاد أخرى يلزم المذيعين والمنشطين والإعلامي يواكب الأعمال المسرحية باش يعرف كمال الكعبي وغير كمال الكعبي. المخرجين السينمائيين والتلفزيين زاد يشاهدوا الأعمال المسرحية اللي هي تبين قيمة الفنان الصحيح من الفنان اللي هو معتها هكاك وبرا. تو مثلا انا ثم مخرجين يكتشفني من بعد يقول لي اخي انت عملت تجربه. نقول للاسف انا عامل تجارب. المشكله انه ثم مخرجين ما يتفرجوش في الاعمال المسرحيه وممكن زاد يتفرجوا في الاعمال التجاريه او الاعمال اللي فيها معتها ممثلين معروفين معتها نورمالمون هو يلزم يواكب الاعمال المسرحيه كل. الحمد لله انا متفائل ولا بأس.

0: تو اكتشفنا من خلال كمال الكعبي، كمال الكعبي الفنان والممثل والمسرحي، لكن باش نكتشفوا زاد كيف كما قلت انت، انت بتفائل معناه كمال الانسان، كمال اللي يعيش، اللي هو ولد ماتر، اللي هو ولد بنزرت، اللي هو خارج من طينه طيبه جدا، كمال الاخلاق ممكن معناها هذا اللي يخليه ما يكونش هيك متواجد، يعني كما قلت انت في البلاتوات، على خاطر ما نرى انه الجرأة على الركح، الجرأة في كل الأدوار اللي قدمتها يعني فيها بالطبيعة، لكن يلزم يكون الإنسان يفك بلاستو زيادة حتى على المدى، إنه بش يكون موجود معناها في المحافل، بش يكون حاضر معناها في الملتقيات، في المهرجانات، يكون في الصفوف الأولى، يعني هذا هو يساعد الإعلامي زيادة كيف إنه بش صحيح الإعلامي إذا كان ما يكونش معناها مواكب ويكون عنده ثقافة كبيرة برشا معناها في المجال هذايا، في المجال الثقافي والفني، فإنه ما نجمش يتعرف ويعرف معناها خاصة بناس أنا نعتبرهم إلى حد الآن رغم نجاحاتهم من وراء الستار. هذا هو شو نقول، لشكون تقول شكرا الساعة، لشكون تهدي بقة ورد، خطر أكيد فما ناس عندهم بصمة معناها في حياتك كمال الكعب.
1: أنت توا استفزيتني، أنا توا بالنسبة لي أنا تعامل مع الناس كل معناتها باحترام وبحب، حتى اللي ظلمني رو صدقني من ما تبعش الشيء هذا، لانه انا عندي ثنيه نمشي فيها وما مش مركز. بالنسبه تقول انت مثلا الاعلام ولا تلزم ما خذيتش حظي، انا عندي مبدا نعيش به زاده، عز نفسك تصيبها، ما نحبش نستجدي. ولا قبل كنت نمشي نعمل كاستينج، وطو مازلت نعمل كاستينج، اما ما نمشيش نبدا نحاول واعطيني، كان شفتني اعطيتني دور، ما شفتنيش في هذيك مش لازم معناتها. وزيد اكثر من هكا، انا تظلمت رو بالنسبه للتلزم، كيفاش تظلمت؟ وبالنسبة حتى للسينما، أنا كانت مثلا عندي دور نحيت منه، فهمت هي الطرفة باش نحكي هيك. أنا مثلا كان عندي مسلسل نخدم فيه قبلها بنهارين، عملت أكسيدون وقتها ضربة يدي، عملت جبيرة، خدمت معاهم بعد نحوني، كي نحوني مش مشكلة راك نحيت، ما علمونيش ونستنى أنا وقت باش نجي وكذا كذا، اللي من بعد قالوا لي راهو استغناوا عليك مش عارف شنو، وفما شكون اللي حرضوا ونورمال محقق، قلت ليه مش كاتب. بعدها شوف معناتها علاش يقول لك ربي عنده كل خير، يكلمني سي صلاح السيد الله يرحمه، قال لي عندي في نسيبتي العزيزة عندي رولك تنجم تجي، قلت له راني مضروب في يدي، قال لي حاجتي بك بجبيرة، وخدمت دورك المهبول هذاك في نسيبتي العزيزة بجبيرة حقيقية ذيك متاعي، فهمتني. السينما زاد كيف كيف، شافوني في فيلم خرمة على كل النظرة متاعي، يعني ثم مخرج كلمهم قال لهم حاجتي بك الممثل هذاك، قابلت مخرج فرنسي شيف شيخ علي وعملت له دي كلونيسكو، عملت له قال لي عندك بيرليسكو، عندك كذا وعندك روغارك، واختاروني متغدوا كي مشي نعمل كونترا، تبدلت قالوا لي لا مش انت كذا كذا، وليت مشي ترى واحد معناتها ملان استجدي، وانا نمن باللي كتبه لي ربي باش نلقاه، الهدف الوحيد نخدم نسطر ثنيتي، لا تعنيني معناتها اللي تقال واللي ما تقالش، اللي يعاون واللي ما يعاونش، اللي يمن بيا ويقرب لي يفهمني مرحبا. بالنسبه تحيه لكل معناتها اللي يحبوني ويحترموني، وانا مبدل نفس الشعور، واللي مثلا مازال ما اكتشفنيش توجي وقت يكتشفني، ونعيشوا بالحب، نعيشوا بالامل، نعيشوا هذا الدومين بتاعنا احنا الفن، لكن ما تتسامحش وما تكونش تحب الاخر وتتواصل معاه بالمحبه، حكايه فارغه هذا الدومين، ولا بأس ديما انا ديما متفائل والحمد لله.

0: خلينا نبعد شوية من أجواء المسرح وكل الفنون والأكيد غرامك بالفن بالموسيقى. شنو تسمع في أوقات الفراغ، في أوقات اللي أنت تبدأ مثلا ما عندكش مثلا مسرح، ما عندكش ما تخدم، فالأكيد عندك معنا نشاطات أخرى وهوايات خاصة أخرى كمال الكعبي.
1: أنا كنت بتعدد الهوايات، أما مع المسرح خذي لي برش. مثلا أنا كنت بطل جهو في الكاراتيه، ما تحصل على الحزام البني، كنت باش ناخذ الحزام الاسود وكنت باش ندرب، لكن بعد عملت الجيمناستيك زاد، كنت اضم الرياضات بعد تو نعمل في التكوين للوليدات في المجال المسرحي، الوليدات الصغيرين في دار الثقافه نعمل نادي نكون فيها هذاك، نلقى حتى ما نعملش مسرحيه فقديم متواصل. بالنسبه للفراغ عندي صحابي نقعد في القهوه نمشوا للحوس ونخرجوا، عندنا مناطق في ماطر جميله برشا، نمشوا كيما نقولوا جبل الشك، نمشوا لواد الزيتون، نمشوا للمناطق الدائره بالخضار اللي عندنا، نمشوا نتنقلوا مع الفنانين زاد، كي تقعد فما سفره نسافروا نكتشف نسمع الاغاني زاد المريحه، نقعد في البلاصه الجميله الاغاني مثلا برشا مثلا، وكل وقت وقت مثلا مثلا فيروز تشيخني الصباحات مثلا، غاليه بن علي عندها برشا تجارب. انا نعيش اللحظه كي نسمع موسيقى اللي يتمسك فهمتني، وفيها احساس صادق برشا مثلا ام كلثوم، وحتى الأغاني البلطي نسمعه فهمتني. ما عنديش معناتها مشكلة إنه تسمع فن معين، نسمع الفن الصادق اللي يمسني ونرتاح له. هذا هو معناتها شنو آخر، معناتها نعيش طبيعي جدا، ما عنديش معناتها نعيش في برج عاجي وحدي، حبيب الناس الكل نضحك ونفدلك، كنت عود فما ديزاكتيفيتي كولتيرال نعاون نقدمه هكا هو.
0: كمان الكعبي شنو يفرح؟
1: يفرحني اللي يفرح الناس الكل، معناتها كي نشوف انا سعاده عند الاخرين نعود فرحان. صدقني ما عنديش توا في العمر هذايا طموحي، معناتها شنو طموحي اني هني كل ما ناخذ دور ننجح فيه نعود سعيد، تعود اللي دارين بيا فرحانين، هذاك هو عايشين بالشيء هذاك معناتها. تقول انت الوقت ضاع برشا حاجات، تو ندير كل وقت في يوم ما ان شاء الله.

0: رغم التفاؤل لكن يجي فترات فيها ألم. الحقيقة أكثر حاجة تألم
1: برجع حاجة تتألمني إنه قرآن الجميل وإلا مثلا واحد تتمشي معاه بصدق هو يبدي يعمل في خلفية أخرى لأني مش باتش نمجد روحي لكذا. أنا بعمري من سامحوني بالكلمة دي ما خدمش مخيا يعني. نمشي طبيعي جدا. اللي تغيظني إنه نمشي معاه طبيعي هو يفكر في العكس يبدي يحسب في حسابات. هذيك هي اللي تغيظني راه ما عدا ذاك ما يغيظني شيء لأنه كل شيء مكتبه لي ربي. أنا خاطر أنا نفز الصباح أقول يا ربي الأعمال عليك اللي مكتبه في حياتي. كما أنا عندي فلسفتي الخاص الإنسان عنده بداية وعنده نهاية. في الوسط أنا نتصرف في معاملاتي مع الناس نكون ما نضرش العباد نكون مثلا نحب العباد اللي باش يجين بعد هذاك انتباع كان ظلمني باش تغيظني أكيد. أما شنو تغيظني خاطر ما نعملش رد الفعل يعني. فهمتني لو جيت أنا نعمل رد الفعل نكون أنا عليز منقول ميسالش تو يجي نهار وبرشا ظلموني وبعد جو اعتذروا والحمد لله.
0: آخر تجربة مع التلفزة التونسية.
1: آخر تجربة السنة خدمنا مع الفنانة والمخرجة هاجر اللافي خدمنا كودزين سلسلة هذه خدمنا في الوطنية. كان لكل ممثل معناتها عنده حصة خاصة به كضيف. الحمد لله اليوم خدمت السنة خدمنا عندي حضور به متميز الحمد لله لاقى إعجاب اللي تفرجوا فينا وحتى في البلاتو غاديك. وعلى فكرة أنا قبل ما نحكيش على السلسلة هذه كنت نجي من ماطر نحكي قبل نجي للبلاتو السبعة متاع الصباح يبدو هما التسعة وبعد ثم ممثلين يجون بعد نحكي لك كيفاش وساعات نصور آخر الناس نصل نحكي لك التضحيات كيفاش نضحي معناتها في اللوح. وهذاك علاش هم يحترموني في الانضباط في العمل في احترام الآخر في مع اللي يخدم معايا ديما مذهبية كل شيء يوفى تبقى السمعة متاع الفنان هي السمعة اللي راس ماله هذيك باش نهار يقولوا كان به خاطر شنو باش يذكرك بغض النظر الوثيقة التصوير بتاع الفيلم والشخصية تبقى زادة سيرتك وأخلاقك هذيك مش يبقى تحكي بهم العباد. بالنسبة آخر مسلسل كودزين مع هجر الله في الإخراج هذا هو معناتها خدمنا برشا مسلسلات وكنا أكثر من 15 مسلسل.
0: شكرا لك كمال الكعبي خذيتنا في جولة لحقيقة حلوة برشا في بدايات الفنان والممثل كمال الكعبي في محطات. كمال الكعبي تعلم برشا من الدنيا معناها خلينا شو علمتك ساعة هالدنيا؟
1: الدنيا علمتني أنه بالصبر بالعمل بالتحدي وبحب الناس توصل بحول الله.

راديو المنستير معاكم وين ما تكونوا.

تغيير الهوى الهوى الهوى.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. لا يكاد وصف أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء يتحقق في أحد من المحدثين مثلما يتحقق في زكي نجيب محمود الذي استطاع أن يجعل الفلسفة خبزا يوميا ولغة يفهمها البسطاء بقدر حاجتهم دوما إلى أن يظهر العمق الفلسفي لقضاياهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الحياة. وكان معنيا على الدوام بأن يصوغ فكره أدبا وأدبه فلسفة في سبيكة فريدة. ومع هذا الصوت الذي تحتفظ به قلوبنا ومكتبة الإذاعة المصرية نستعيد ذكرياتنا مع رؤية أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود.
2: الذي ينقصنا من الناحية الفكرية أهمه ضعف التحليل، أن نحن نقبل الأفكار مصمتة، إنما الذي ينقصنا هو العقل الناقد المحلل الذي إذا قيلت له فكرة مثل الحرية الديمقراطية غير هذا من هذه الأفكار الضخمة التي توجه الإنسان في حياته، إذا قيل الفن، إذا قيل الأدب، إذا قيل الشعر، إذا قيل حكم النيابي، أي مفهوم من هذه المفاهيم الهامة جدا في توجيه حياة الإنسان، نحن بصفة عامة نأخذه بغير تحليل ونظن أنه معلوم، هو ليس معلوما. ومن هنا يأتي التخبط في حياتنا، نتبع أفكارا بالعنوان لا بمعرفة مضمون تلك الأفكار لنعيش عليها.
1: ولد زكي نجيب محمود في قرية ميت الخوري عبد الله بمحافظة دمياط في الأول من فبراير عام 1905. عاش فترة من طفولته مع عائلته في الخرطوم والتحق بكتاب القرية، وعندما نقل والده إلى وظيفة بحكومة السودان أكمل تعليمه في المرحلة الابتدائية بمدرسة كلية جوردون، وبعد عودته إلى مصر أكمل المرحلة الثانوية وحصل على الليسانس في الآداب والتربية من مدرسة المعلمين العليا عام 1930.
2: الذين أثروا في تكويني بالطبع هم أولا الوالد والوالدة رحمهما الله، وكان لكل منهما تأثير مختلف نوعا عن تأثير الآخر. فمن الوالد أخذنا طموح الدراسة، ولكن من الوالدة أخذنا الأخلاق، وأقصد الأخلاق بالمعنى الواسع، يعني طريقة رد الفعل للمواقف. أما طموح الدراسة فبالفعل كنا مساقين إليه، يعني بدافع من والدي يمكن مبالغ فيه، لأنه لم يكن يرضى لأي منا بأقل من التفوق والتفوق الشديد. وأما من الوالدة فقد أخذنا منها أخلاقية التواضع الشديد والتواري عن الأضواء، ونوع من التضحية ونوع من الاكتفاء الذاتي أيضا إلى حد كبير يستطيع الواحد منا أن يعيش بمفهوم

0: اشتغل بالتدريس حتى عام 1943، وفي عام 1944 أرسل في بعثة إلى إنجلترا، حصل خلالها على البكالوريوس في الفلسفة ثم درجة الدكتوراه في الفلسفة عام 1947. اشتغل بالتدريس في عدة جامعات عربية وعالمية، من بينها جامعة القاهرة وكولومبيا وبوليمان وبيروت وعدة جامعات في الكويت. وثمة سؤال عن العلاقة بين التلميذ والأستاذ، يقول الدكتور إمام عبد الفتاح:
1: والله كانت علاقتي بأستاذنا المرحوم الدكتور زكي نجيب محمود علاقة وطيدة جدا، بدأت حتى وأنا طالب في السنة الثانية في كلية الأداب بعد أن عاد من الولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بها لمدة عام. بحرني هذا الأستاذ أولا بهدوءه الشديد، بحرني بتواضعه الأشد، فعندما زرته في منزله وأنا طالب شعرت بشعور غريب أنه أستاذ بسيط ومتواضع يصر على أنه يصحبني وأنا طالب إلى باب الأسانسير مثلا وأنا خارج من عنده، لدرجة أن أنا أحيانا بقيت أشعر بالخجل الشديد أنه يقف لغاية الأسانسير ما يجي وأنزل. جانب آخر من صلتي الوثيقة بالدكتور زكي أنه مزاجه ساخر ويحب النكتة ويجيد الاستماع إليها ويرويها، ده جانب أنا ما عرفتوش خلال التلمذة. لكن أستاذ الدكتور زكي نجيب محمود أعطاني الكثير جدا من القيم العلمية والاجتماعية. من القيم العلمية هو أشرف علي في رسالة الماجستير بتاعتي وعنوانها المنهج الجدلي عند هيجل، ورسالة من الألف إلى الياء وهي رسالة كبيرة يمكن في 500 صفحة تعرض مذهبه في ذلك الوقت اللي هو الوضع المنطقي، ولو أنه نظر إليها بمنظور الموضوعية المنطقية لنسفها تماما، ومع ذلك لم يدخل مذهبه أبدا لا طول الرسالة ولا أثناء مناقشة الرسالة، وهو كان أحد الأعضاء طبعا الذين ناقشوني في هذا البحث، لم يدخل مذهبه أبدا في رسالة، لكن كان يهتم بالمنهج، هل أنا ماشي كويس في الرسالة، الفكرة مربوطة، مؤسسة تأسيس جيد، برجع إلى المراجع الأصلية بتاعت الفيلسوف نفسه.
0: انضم زكي نجيب محمود إلى لجنة التأليف والترجمة والنشر، واشترك مع أحمد أمين في إصدار سلسلة من الكتب الخاصة بالفلسفة وتاريخ الآداب، وتميزت بأسلوب واضح سهل يستهدف المثقف العام. وفي عام 1965 أنشأ مجلة الفكر المعاصر وترأسها حتى عام 1968.
2: أنا بدأت بالشغف الشديد نحو أن أحصل الفكرة ونحو أن أعبر عما أريد أن أعبر عنه، فهذا جعلني أشارك في حياتنا الثقافية العامة بما أحصله من ناحية وبما أبدعه لنفسي من ناحية أخرى، فأصبحت على صلة شديدة بالتعبير. ففي الثلاثينات هذا القرن يعني بعد تخرجي، المصادفة جعلتني أقابل المرحوم الأستاذ أحمد أمين، وذلك بعد أن كنت كتبت عدة مقالات في الفلسفة في مجلة الرسالة منذ نشأت، يعني كنت أوالي الكتابة فيها بانتظام، ولم أكن رأيت رئيس التحرير ولا ذهبت إلى المجلة، فلما عن لي بعد مرور 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل أكتب بانتظام، عن لي أن أذهب إلى إدارة المجلة وأقابل رئيس تحريرها، وهناك قابلت الأستاذ أحمد أمين الله يرحمه، لأن مجلة الرسالة كانت عندئذ تشغل غرفة من المبنى الذي كان تحتله لجنة التأليف والترجمة والنشر، وأحمد أمين كان رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر، رحب بي ترحيبا أفخر به. وأحمد أمين في تلك الزيارة الخاطفة ولأول لقاء بيننا اقترح علي أن نبسط الفلسفة للجمهور في سلسلة كتب، وقبلت الاقتراح مرحبا وسعيدا به، وفي الحال بدأت هذا المشروع، وكان هذا سنة 1934. لم تمضي 3 سنوات بعد ذلك حتى كانت سلسلة الفلسفة المطلوبة في الأسواق، تحت اسم قصة الفلسفة اليونانية وقصة الفلسفة الحديثة.

0: حصد العديد من الجوائز والأوسمة على أعماله، منها جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف التربية والتعليم الآن عام 1939 عن كتابه أرض الأحلام، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة عام 1960 عن كتابه نحو فلسفة علمية، ووسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى عام 1960، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1975، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1975، وجائزة الثقافة العربية من جامعة الدول العربية عام 1984، وجائزة سلطان العويس عام 1991، كما منحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة درجة الدكتوراه الفخرية عام 1985. وعن الجانب الأدبي في كتابات الدكتور زكي نجيب محمود، يقول الدكتور عاطف العراقي:
1: اهتمام الدكتور زكي نجيب محمود
2: بالجوانب الأدبية هو الذي دفعنا إلى أن نقحم أنفسنا على قسم اللغة العربية، ونحضر بانتظام أبناء قسم فلسفة كنا نحضر محاضرات طه حسين في قسم اللغة العربية تأثرا من جانبنا بمحاضرات زكي نجيب محمود، لأن زكي نجيب محمود من القلائل كما نعلم الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأدب من جهة والفلسفة من جهة أخرى، كفولتير مثلا وديورا وهكذا من المفكرين الكبار الذين قاموا بنوع من التزاوج

0: له العديد من المؤلفات في الفلسفة، منها المنطق الوضعي وموقف من الميتافيزيقا ونافذة على فلسفة العصر، وله مؤلفات عدة تمس حياتنا الفكرية والثقافية، منها تجديد الفكر العربي وفي حياتنا العقلية وفي تحديث الثقافة العربية، ومن مؤلفاته الأدبية الكوميديا الأرضية وجنة العبيد. وقدم سيرته الذاتية الفكرية في 3 كتب: قصة نفس وقصة عقل وحصاد السنين، إضافة إلى عدد من الترجمات لأعمال فلسفية مؤسسة. قصة نفس. كتب زكي نجيب محمود الكتاب وهو في 60 من عمره، وأوضح في مقدمته أنه بناها على أسلوب أدبي سردي، وهو أن يروي قصة تلك النفس من خلال أحاديثها المستبطنة والدفينة، أي أن يكون محور التناول الرئيسي هو العناية بتفاصيل الخلجات والمشاعر الداخلية قبل الأحداث التاريخية.
1: الحقيقة قصة نفس أنا كتبته سنة 64 بدري شوية، وأردت بي أني أكتب سيرتي الذاتية بطريقة مختلفة، يعني في غيري كتب ولكن كتبوا معظمهم الحياة من الظاهر، الحوادث اللي كان يمكن تتحط في الدوسيه الخدمة بتاعتهم، تولد وراح وتعلم. لا، أنا حبيت أتتبع حياتي أنا من الداخل كما أشعر بها، فقسمت شخصيتي 3 أشخاص، لأن بالفعل مش أنا لوحدي، يمكن كل واحد بيصطرع بينه وبين نفسه، ما هوش رجل واحد أو امرأة واحدة، إنما عدة ميول متصارعة أحيانا متفقة أحيانا. فأنا بلورت 3 أشخاص دول في نفسي، أهمهم في نظري هو الجانب المنفعل، الجانب الوجداني، الجانب الذي لا يهتدي بعقله إنما يهتدي بدفعة لا يدري من أين أتت، وده حتى سميته أنا الأحدب بوصفه، لأني خليته معوج الظهر لأنه مش مستقيم ومش عارف لنفسه أول من آخر، إنما تجيله الدفعات فلا يستطيع ردها فيطيع. بالطبع إلى جانب هذا الأحدب كان إنسان آخر يرى أين يكون الخطأ وأين يكون الصواب ويعدل فيه بقدر الإمكان، ويتصارع على هذا الأساس، أحيانا يسكنوا مع بعض، أحيانا يغضبوا من بعض ويطلعوا كل واحد في شقة، لأنه انعكاس، يعني لأنه بالفعل أحيانا الواحد يصارع نفسه فعلا، وأحيانا يقول أنا قلت لنفسي كذا لكن ما قدرتش على نفسي يعني. فخليت هذه الشخصية الثانية للشخصية الملجمة والتي تريد أن تلجم السلوك ليسير في طريق منتظم مؤدي إلى الأهداف إلى آخره.
0: قصة عقل يتناول فيه قصة سفره إلى لندن للالتحاق بجامعتها في أواسط 40s حتى حصوله على الدكتوراه وعودته إلى مصر، ويعرض فيه لمسيرة تطوره الفكري بين أواخر 40s وأوائل 50s حتى سيطرت عليه فكرة التغريب والدعوة إلى الأخذ بالثقافة الغربية التي صنعت حضارتنا الحديثة، وعن تبنيه فلسفة الوضعية المنطقية. حصاد السنين هو الجزء 3 من سيرة زكي نجيب محمود قبل وفاته بعامين فقط، وهي بمثابة شهادة على الحياة الثقافية المصرية من أواخر 20s من القرن 20 حتى لحظة صدور الكتاب، واستوعبت بذلك 3/4 القرن الماضي بكل ما اشتمل عليه من أحداث وتغيرات على المستويين الداخلي والدولي، واستعرض خلالها مشاركاته في الحياة الثقافية والعلمية من خلال عضويته في العديد من اللجان الثقافية والفنية، بالإضافة إلى رئاسته تحرير مجلة الفكر المعاصر ودوره كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب. تشكل مؤلفاته مرجعا لناشد الثقافة الفلسفية المتلمسين لمبادئها، وقد اهتم بالتراث فأدخله ضمن نطاق اهتماماته الفكرية ودراساته، فأغنى المكتبة العربية بمجموعة واسعة من الكتب التي تجمع بين الثقافة العربية والتأسيس على التراث وفهمه.
1: إذا نحن نظرنا إلى مثقفين اليوم كما هم قائمون وجدناهم ثلاثة أصناف في وقفتهم إزاء التراث، نجد جماعة تحفظ التراث وكان ذلك هو واجبهم أن يحفظوه، لا لكي يلهموا به إلهاما جديدا ولكن ليظلوا حافظيه وفقط. تلك جماعة، جماعة لا تريد أن تحفظ من التراث شيئا وتظن أنها تستطيع أن تبني حياة جديدة دون اللجوء لما تركه لنا السلف، وجماعة ثالثة تريد أن تقرأ التراث لتستلهمه. وأنا أظن أن الجماعة الثالثة هي التي نريد لها أن يكون لها الأولوية وأن يكون لها الأعلوية أعلى من سواها، لأنها هي التي فيها الأمل في مستقبل يبنى على الماضي ولكنه لا يأتي نظيرا له. لسنا ندري كيف يجيء الإلهام، فهذا سر إلهي يوجد في الإنسان، ولكن هكذا يأتي، وعادة يأتي الإلهام للإبداع الجديد من قراءة الموجود، من الاتصال بالماضي في كل الشعوب وفي كل أنواع الإبداع. هكذا يكون الحال، ومما يدل على ذلك أن لكل جوانب الإبداع تاريخ، ولو لم يكن كل حلقة حاضرة متصلة لحلقات الماضية على وجه ما لما أمكننا أن نؤرخ للشعر أو أن نؤرخ للفن أو أن نؤرخ للرواية أو أن نؤرخ للمجتمع بصفة عامة. هذا أقوى دليل على أن الواجب الثقافي على حقيقته هو أن نقرأ التراث لنستمع

وفي عام 1965 عهدت إليه وزارة الثقافة في عهد محمد عبد القادر حاتم بإنشاء مجلة فكرية رصينة تعنى بالتيارات الفكرية والفلسفية المعاصرة، فأصدر مجلة الفكر المعاصر ورأس تحريرها، وشارك فيها بمقال شهري ثابت تحت عنوان تيارات فلسفية، وظل يرأس تحريرها حتى سافر إلى الكويت للعمل في جامعتها. وبعد عودته من الكويت انضم إلى كتاب جريدة الأهرام عام 1973، وشارك بمقال أسبوعي بلغ من اهتمام الصحافة به أن 5 صحف عربية كانت تنشره في نفس يوم صدوره بالقاهرة.

0: وعن المرأة ودورها في الحياة تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو كان يقدر المرأة ودورها إلى حد كبير جدا، ومن أكثر الأشياء اللي أثرت فيه وأنا أقرأ له قبل أن أعرفه مقالة اسمها الآدمية الصحيحة عن زميلة له في إنجلترا وكيف كانت تتصرف بكرامة وبحرية وباستقلالية، وكل هذا جعلني أحس أنه فعلا يقدر دور المرأة إلى حد كبير. أذكر أنها قبل أن تدهمه الغيبوبة بنصف ساعة كنت أنا في سبيلي للخروج للكلية، وقلت له أننا سأذهب إلى الكلية لأطلب أجازة لكي أتفرغ لرعايتك، فكانت رد: لا أرجوك تريشي. فحتى وهو في آخر لحظات حياتي لا يريدني أن أترك عملي من أجله، وهذا أكبر دليل على تقديره للمرأة ولعملها ولرغبته في أنه لا يتدخل إطلاقا في عرقلة مسيرة المرأة.
0: يقول الدكتور حسن حامد:
2: الدكتور زكي نجيب محمود للأسف يعني رغم دعوته للعلم، وكان يرى أن خلاص المجتمع المصري سيتم من خلال ترويج الفكر العلمي والفكر الوضعي، إلا أن هذه الدعوة أو هذه الدعوة لم تلقى اهتماما كافيا، وكان واضحا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يكن يحب أن يدخل في صراعات مع رجال الأزهر ومع رجال الدين. وهذا الموقف اتضح عندما سخر الشيخ الشعراوي في أحد لقاءاته من الصعود على القمر، وقال أنه اختراع المناديل الورقية أهم من اختراع مركبات الفضاء. وطبعا الدكتور زكي نجيب محمود رد عليه، لكن حدث نوع من الخلاف بينهم وبين بعض، ثم تحول إلى عتاب، وانتهى الموقف بنوع من المصالحة نتيجة مرض الدكتور زكي نجيب محمود وزيارة الشيخ الشعراوي له في بيته. الدكتور زكي نجيب محمود في نهايات حياته انتهى إلى موقف توفيقي ما بين التراث والفلسفة أو بين التراث والعلم، وهذا اتضح من كتاباته الأخيرة مثل قيم من التراث، رؤية إسلامية، المعقول واللا معقول في تراثنا الفكري، إلى آخر هذه الكتابات. طبعا الدكتور زكي نجيب محمود مفكر كبير جدا وفيلسوف حقيقي، لكنه لم يكن براديكالية بعض المفكرين الذين عاصروا في هذه الفترة، خاصة مثلا فؤاد زكريا الذي كان واضحا جدا في موقفه من التراث الديني ومن نقد الأصوليات الدينية، وأيضا الأستاذ العالم الذي كان له أيضا موقف واضح. لكن الدكتور زكي نجيب محمود على أي حال كان مفكرا مسالما، ولم يحب أن يزج بنفسه في أي معارك فكرية أو ثقافية. رحمة الله على الدكتور زكي نجيب محمود، كان فيلسوفا عظيما وكان مفكرا حقيقيا، ولم يزل له تأثيره ربما في النخبة، لكن تأثيره في العالم اليومي أو تأثيره في الفضاء العام لا نستطيع أن نقول أن له هذا الأثر الذي كنا نرجوه وننتظره.
0: وأكد زكي نجيب محمود أن الإسلام يشدد على وجوب العلم بالكون وظواهره، حيث شجع البحث العلمي في ظاهر الكون من ظاهرة الضوء إلى الصوت إلى الكهرباء والمغناطيسية والذرة، باعتبار أن البحث العلمي فرض ديني. وحول القيم الإسلامية في حياة الدكتور زكي نجيب محمود تقول زوجته الدكتورة منيرة حلمي:
1: هو لم يألو جهدا في الحديث عن القيم الإسلامية وطريقة الأخذ بها والتمسك بها، كل في كتاب رؤية إسلامية واضح جدا هذا الحديث، كل كتاب من كتبه ابتداء من قصة عقل قصة نفس تكلم فيه كيف بدأ إعجابه باللغة القرآنية وبالثقافة القرآنية وبدين الإسلامي وكيف كان يمارسه. ده كان من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها في شبابه ويستمتع بها إنه يؤذن للصلاة في بلده، وهذه مكتوبة في كتابة قصة نفس.
3: وما زلنا مع حديث أديبنا وفيلسوفنا الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود الذي يقطر أفكارا ورؤى.

0: يخطئ من يعمل مؤولا على صدى، لأنه هذا مضلل في معظم الأحيان. في تاريخ الإبداع كله أبناء العصر يحسدون أبناء العصر، ولا يمكن أن أعول عليه مقدار ذرة أن يرفع فلان أو يخفض فلان في عصره من معاصريه، لأن هنالك ألف عامل وعامل فوق وإلى جانب القدرة الحقيقية والقيمة الحقيقية. هل هو من نوع الذي يعرف أين يتحرك ويعرف كيف يتكلم ويعرف أين يجلس؟ أنا ليس لي من هذه الشطارة ولا مثقال نملة حقيقة. أنا قاعد لوحدي وأكتب ما أعتقده، وأنا أقول هو المسألة مسألة أني أشعر براحة، وما لا يقرأ في هذا الجيل قد يقرأ في جيل آخر، والزمن موصول الحلقات، لكن كيف أتناسى؟ هذه طبيعة بشرية، كيف أتناساها؟ لو كان كاتب أو فنان يريد أن يأتيه التقدير لابد أن يعمل له، أن يعمل، وأنا لا أعمل لذلك. يجي أهلا وسهلا، ما يجيش برضو أهلا وسهلا. أنا أرضيت نفسي وأرضيت ضميري.
1: لقد كان أعطاء دكتور زكي نجيب محمود الفكري والفلسفي نتاجاً لبحث واستقصاء عميقين في جوهر المشكلة الفكرية والفلسفية، وربطاً بواقعها التاريخي والحضاري، واستشرافاً لأفق ينهض فيه الشرق من غفوته، إعلاءً من قيمة العقل وإعلاءً للجوهر الإنساني. وبعد هذه الرحلة الحافلة من البحث والدرس والتأليف، توفي بالقاهرة في 8 سبتمبر 1993 عن عمر 88 سنة، بعد أن ترك بصماته البارزة في حياتنا الفكرية ورؤيتنا الفلسفية. كنتم مع أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء الدكتور زكي نجيب محمود. التعليق الدكتور حسن مدني. الإعداد والإخراج فاطمة حسن. هذه الحلقة من إنتاج إذاعة جمهورية مصر العربية.

0: السادة الكرام، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، ورجاؤنا من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

ويدرؤون. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون.

ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

0: Bandit.
1: الذين آمنوا وتطمئن

أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

أيمانهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ

أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

مكروهم بل زجل للذين كفروا مكروهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت

0: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الرعد.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم أعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم جمل صباحنا برضاك عنا. اللهم أخرج من أجسادنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا يا رب العالمين. مع بداية يوم جديد، يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى يا رب. فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب ويسر قريب. يا رب بشرنا بالفرح والسعادة، وأزح الكرب والغرب.

0: أنا ذا جئت في موعدي يا خالي يسار، فأين هي مهدو؟ هل أتحدث إليها كما أشرت علي؟
1: خذ مجلسك يا جامير، لعلك ستنتظرها قليلا، فإن مهدا خرجت في حاجة لها منذ حين ولن تتأخر في عودتها.
0: أتأذن لمهد بالخروج من الدار؟ والشمس آلت إلى زوال يا خالي يسار. لا لا لا، أظنك تبالغ في الدلال لابنتك بعض الشيء.
1: ابنتي مهد فتاة حليمة وشجاعة، وليست بذات دلال يا جامير، بل أنت من أثر دلال أمك لك مذ كنت صغيرا، فأصبحت على ما أصبحت عليه آفة بشعة تلتهم القريب والبعيد، ولا تتوانى عن فعل أي شيء لتغنى وتشبع.
0: يبدو أنني فتحت شهيتك لتغل في ذمي وتنكل بي يا خالي. من؟ من؟ مهد ابنة خالي العزيز.
2: مكانك مكانك يا جميل، لست بذات شأن عظيم كي تنهض هكذا لمقدمي.
0: بل أنت ذات الشأن الأوحد والسلطان الأجل على كل جوارحي يا مهد، فأنت مليكتي وأن...
1: هذا الهراء الذي تهدي به في حفرتي؟ أنسيت نفسك يا ابن أخت؟
0: عذرا يا خال.
2: دعه يقول ما شاء له يا أبتي، فوعزتك أنت لن ينال هذا الشقي المغرور مني سوى الأحلام الغبر والسراب والأمان السقيمة.
0: ويحك، مثلي أنا لا يحلم ولا يتمنى، بل أقطف رغباتي جنيا دون عناء. وقد أعلم أنك لا تطيقيني منذ كنت طفلا، ولكن أعدك أنني سأنالك ولو بعد حين.
1: أخرج، أخرج من داري أيها الوغد.
0: صبرا صبرا علي، أنت وأبوك يا مه.
1: قلت أخرج في الحال يا جامير الوغد.
2: على رسلك يا أبتي، لا تجهد نفسك، ها هو جامير يخرج مغاضبا خائبا لا يلوي على شيء.
1: لو كان ببعض القوة والبأس لقطعت عنقه.
2: لا بأس عليك يا أبتي، لا بأس، ادخل مخدعك واسترح، إنك صاحب علة تزمك الراحة والسكينة، ولا تخشى من تواعد جامير الشقي، فلن يصل إلينا كيده، صدقني يا أبي.

وجاء التكليف السماوي إلى سيدنا هود عليه السلام ليحمله الله سبحانه وتعالى شرف النبوة والرسالة إلى قوم عاد والأحقاف وما جاورها من أصقاع مكتظة بالناس الكفرة وعبدة الأوثان والطواغيت. فخرج النبي هود عليه السلام إلى قومه وشمر عن ساعد الجهاد والبسالة في تبليغ رسالة ربه تعالى منذ أول يوم كلف فيه للنبوة، فبدأت رحلة الصراع الدؤوب.

0: داود، ألا تكف عن الذي جئتنا به؟ إنك تحرض الناس على آلهتنا العوالي.
1: لا، لن نستجيب لما تدعوننا إليه يا
0: هود. لن نترك آلهتنا المقدسة ولن نتبعك يا هود. العزة لهراء ولصد وصمود. العزة لهراء ولصد وصمود.
2: يا هود، ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء.

بسم الله الرحمن الرحيم. إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.

0: ما أشد قلقي وخوفي على هود يا مهد، فلقد أثار عليه سخط عاد أجمعها بعد أن دعاهم إلى دين جديد وإله جديد. والأدهى من ذلك أنه أخذ ينفي القدسية عن الآلهة العظام،
1: بل دعاهم لما يحييهم في الآخرة حياة طيبة. يا أبتي، إن هودا مبعوث الرحمة من كون إله السماوات والأرض وإله الناس أجمعين.
0: ماذا تقولين يا مهد؟ أوصبأت عن آلهة قومك واتبعت دين هود؟
1: نعم نعم يا أبتي، نفضت عن نقاء فطرتي وسريرتي غبار الشرك والجهالة، وتهافتت أنوار الهدى تنير سبيلي إلى الله الواحد الأحد، بعدما غبيت بظلام الضلالة الدامس سنين طوالا خلت. إن الله قد اشتبى هودا نبيا لهذه الأمة يا أبتي، وقد تيسر لي بفضل الله تعالى ورحمته أن أنصت إلى دعوة هود، فآمنت به نبيا وبالله إلها لا شريك له، فهل لا تشرح صدرك للإيمان يا أبتي؟
0: ولكن علي أن أستمع إلى ما سمعتيه من هود يا مهد، فإن كانت دعوته حقا ناصعا اتبعتها من فوري، وقد أعلم أن هودا لم يدعو إلى باطل أبدا.
1: إذن سأعلمك ما علمني هود يا أبي.

0: لن نسكت عما يفعل هود الشقي بألباب القوم يا بني عاد، إنه يهين آلهتنا المقدسة بدعوته إلى إله واحد، بل يريد أن يلحق بنا العار في أمصار المعمورة إذا ما تركنا آلهة آبائنا الأولين واتبعنا دينه. فالرأي عندي أن نقتله.
1: لا لا، رويدك يا جامير.
0: عيدي، وما الذي تراه في هود يا والب؟
1: أرى أن نداهنه ونجادله بدءاً.
0: وفي مذاك يا والب؟
1: إن هوداً كما تعلمون يا بني عاد سليل آباء كرام، ما زال الناس يقيمون له وزناً بيننا، فإن قتلناه انقلب علينا أنصار آبائه من كل حدب وصوب يريدون الثأر له.
0: اللعنة. آه، صبرا علي يا هود، صبرا.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: قال الله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. يبين لنا المولى عز وجل في هذه الآية الصفة الأساسية التي جعل عليها أمة الإسلام، وهي صفة الوسطية. ووسطية الأمة هي من وسطية الإسلام، وبناء على ذلك فكل من حاد عن هذه الوسطية فهو ليس من هذه الأمة في جوهر صفاتها. والوسطية تعني الأفضلية والخيرية والعدل والتوازن والقسط، لأن أعدل الأشياء أوسطها، وأفضل الأشياء أبعدها عن الغلو والتطرف. والتطرف إمساك بأطراف الأشياء أو الأفكار، ومن يمسك بطرف الشيء لا يعتبر إمساكه قويا سديدا كالذي يمسكه في وسطه ومركز اعتداله وارتكازه. ووسطية الإسلام صفة ثابتة له في جميع أحكامه النظرية والعملية والكلية والجزئية، فهو دين وسطي في العقيدة بناء على أصول التوحيد، الذي هو وسط بين الذين يؤمنون بآلهة متعددة والذين لا يؤمنون بأي إله، وهو منهج وسط بين الماديين الذين ينكرون الروح والروحانيين الذين يعذبون الجسد ويحتقرون الدنيا. كما أن الإسلام دين وسطي يجمع بين الفردية والجماعية في نظرته إلى المجتمع، وهو وسط بين التشدد المفرط والتساهل المفرط إلى حد الميوعة، كما يدعو إلى الوسطية في الإنفاق دون إسراف يؤدي إلى التبذير أو تقتير يصير بخلا وشحا. وهكذا الإسلام في جميع تعاليمه يدعو إلى الاعتدال المناسب لطاقات الإنسان، فلا يتركه بلا تكليف أصلا ولا يكلفه بما يفوق طاقته. وجوهر الوسطية هو الاعتدال والاستقامة والتوازن. وعندما تتمسك الأمة بهذه الوسطية تكون أمة فاضلة خيرة، تستطيع أن تؤدي وظيفة الشهادة على الناس لا وظيفة تنفير الناس من الإسلام. وما جعل الله تعالى الرسول شهيدا على المسلمين إلا لأنه أفضل الناس وأعدل الناس وأوسطهم. وصدق الله العظيم الذي قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم.

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المستمعين، ونعود معكم لنعيش تلك الأيام الخالدة التي سطر تاريخها بحروف من نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

أعزائنا، بدأت استخبارات المسلمين تتقصى وتبحث في أخبار جيش المشركين واستعداداتهم. وبعد أن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه بهذه المهمة أولا، بعث صلى الله عليه وسلم استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه المهمة ثلاثة من قادة المهاجرين، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم الزبير بن العوام، ثم سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه. ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم فقالا: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان، فلا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما ضربا موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما.

ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم كالعاتب: إذا صدقاكم ضربتوهما، وإذا كذباكم تركتوهما، صدقا والله إنهما لقريش. ثم خاطب الغلامين قائلا: أخبراني عن قريش. قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوما تسعا ويوما عشرا، أي عشرا من الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قالا: عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف في رجال سمياهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها.

مستمعين، أنزل الله عز وجل مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم.

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطوة استباقية وتحرك بأبيه وأمي بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه. فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير عسكري وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل؟ أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، ويقصد قريشا، فننزله ونغور، أي نخرب ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلوب.

ولا زال للحديث بقية وأحداث وتطورات خطيرة قبل أن يلقى جيش محمد صلى الله عليه وسلم جيش المشركين في غزوة بدر، سوف نتعرف عليها في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك. أفقنا على نعمائك وبركاتك سبحانك. سبحان الله وبحمده لا يشغله شأن عن شأن، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يمسه لغوب، يطعم ولا يطعم، لا تختلف عليه اللغات ولا تزدحم عنده اللهجات، وهو الذي يصمد إليه الكائنات سبحانه وتعالى بالجمال متفرد وبالكمال متصف. يا صاحب النعم، نحمدك على نعم لا تحصى ولا تعد،

0: اللهم اشرح صدورنا للإيمان والتقوى، وأسكن في قلوبنا حبك وحب نبيك الطاهر الكريم. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد رحمتنا. يا رب، يا سامع الدعاء، ثبت في الخيرات وطأتنا، ونفس في الشدة كربتنا، وبارك لنا في مصيرنا ومنقلبنا. اللهم اهد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، مجيب السائلين. حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب، ولست ترد مكروبا دعاك، وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك.
1: أغيب وكل طائف لا يغيب،

0: ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب.
1: إذا أصبحت فاحمد الله تعالى ولا تغفل وكن من الشاكرين، تضرع وارفع يديك وقل اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك، اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. يا رب اجعل غناي في نفسي وأمتعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا.

يا مبدع الكون ويا صاحب الجمال، يا لروعة الصباح، سبحانك سبحانك سبحانك، تباركت وتعاليت. يا ظلال الأشجار في صفحة الحقل، ويا رعشة النبات الغريق، يا مراح السنا ورائحة العشب وزهرة الليمون قبل الشروق، يا خيال النخيل أفاق صباحا، ويا رهبة الخضم العميق، يا حنين الصباح للنور القادم خلف التلال مثل الحريق، يا جمال بلادي في خضرة الروابي وروعة الغصن الوريق. اللهم أمنا في أوطاننا وارزقنا من فضلك الواسع يا رب. يا رب أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ويسر أعمالنا للخير. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا واسع الرحمة يا كريم يا رحيم.

إلهي وسيدي، يا عالم الأسرار، يا كريم يا حنان، إلهي برفة روحي وخفقة قلبي، بسر سري في كياني يلبي، سألتك ربي، سألتك لترضى، وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي. وأعذب نجوى صرت في جناني وهزت كياني، أحبك ربي. وما كنت بالحب يوما شقيا، ولو فجر الحب دمع العصية، فهذا سكوني ودمع عيوني ينادي، ينادي نداء خفيا. تباركت ربي، تعاليت ربي، وينفد عمري ولم أثني شيئا.

دعوتك ربي بنجوى السحر، بصوت النجاوى، بصمت الفكر. دعوتك ربي بعبرة طهر يفوق سناها سناء القمر. دعوتك ربي بعبرات خوفي، دعوتك ربي بتلك الأخر. بحبك ربي فؤادي خفق، وذاب كياني ودمعي دفق. سيفنى فؤادي ويفنى كياني

إلهي وسيدي، أحبك ربي، أجل أحبك ربي، ويخلد حبك بعد الرمق. إلهي، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ارحمنا وأكرمنا يا رب.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل.

الحياة قاسية، ولكن تلينها الأخوة والمحبة وصفاء النفوس. فبعض الأشخاص وطن يجعلونك تكتفي بهم عن كل البشر. سيمضي بك الزمن وتدرك يقينا أن خير ما يظفر به الإنسان في هذه الحياة هو أثر طيب وذكر حسن. أفعالنا وأقوالنا هي الريشة التي ترسمنا في قلوب الآخرين، فلتكن رسماتنا رقيقة جميلة لا تنسى.

صباح الخير لأولئك الذين نراهم في الدنيا بشكل ورد على هيئة أشخاص أنقياء تماما مثل غيوم الفرح وشمس الصباح. نحن في زمن العطش، نعم العطش لعاطفة صادقة، لحلم أخضر، لحكاية حقيقية، لحب منقذ. فلا تديروا ظهوركم لحكاياتكم الدافئة وتستسلموا لبرد الأيام، فبعض الحكايات كالعمر الجميل ليس بوسع أحد أن يملأ مكان أحد. فالأماكن في القلوب كبصمات الأصابع لا تتطابق أبدا. نحن لسنا بحاجة لأشباهنا بالملامح، بل لأشباهنا بالطيبة والوضوح وبطريقة التفكير والتعامل. فنحن لا نحتاج لأجنحة كي نطير، فأحيانا نحلق بكلمات أحدهم الدافئة والرائعة. فسلاما للذين يقولون لنا كلاما جميلا غير محبط حين نسقط، للذين إذا وجدوا فينا جرحا طيبوه أو حزنا مسحوه، للذين لا يجيئون لنا إلا بلسما، للذين حضورهم حب ومودة وكلامهم خير، للذين يرممون ما تبقى من أمل بداخلنا، فنخضر ونورق ونزهر ونثمر.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أجمل ما في الصباح أن شروق الشمس لوحده كاف لإعطاء دفعة قوية من التفاؤل والثقة بقدرة الله على تحقيق كل الأمنيات. فانسى الأمس وفكر في اليوم، فاليوم دائما أجمل. وأجمل ما في الصباح أن تعطر لسانك بذكر الله فتحل البركات وتكثر الخيرات ويذهب الحزن ويفرج الكرب. فأكثروا من ذكر الله تعالى لتطمئن قلوبكم.

ابتسم يا ورد في هذه الحياة، بسمة تأتي كما يأتي القدر، يولد الفجر عليها برعما، ينمو كما ينمو الثمر، تسكب العطر ضياء لقلوب ظامئات للمطر، بسمة تنمو عليها القبلات، تمنح الحب لكل الكائنات، جوعنا اليومي يهفو لعبير البسمات، حيث تغدو صورة للمعجزات، تحرق اليأس وتذرو كل ألوان الحزن، تمحو صدى الأكدار من سيل الفتن، تمنح القلب ضياء كزهور نظرات.

مستمعي الحبيب، إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فما عدت تطيق آلامها وقسوتها، إذا تملكك الضجر واليأس وأحسست بالحاجة إلى الشكوى فلم تجد من تشتكي إليه، فتذكر أن لك ربا رحيما يسمع شكواك ويجيب دعواك. وإذا ألممت بذنب في غفلة من أمرك فأفقت على لدغ ضميرك يؤرقك، وإذا نكست رأسك خجلا من نفسك وأحسست بالندم يمزق فؤادك، فتذكر أن لك ربا غفورا يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب والمعاصي، قد فتح لك بابه ودعاك إلى لقائه رحمة منه وفضلا. مستمع الحبيب، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، إنها الصلاة. أجل، الصلاة بستان الصالحين المنيبين الخاشعين التائبين، فالصلاة هي باب الرحمة وطلب الهداية، هي اطمئنان لقلوب المذنبين، هي ميراث النبوة، فهي تشتمل على أسمى معاني العبودية والاتجاه إلى الله تعالى والاستعانة به والتفويض إليه، لها من الفضل والتأثير الخير العميم، لها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله تعالى ما ليس لشيء آخر، فهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليست الصلاة أن يقف الإنسان بجسده وقلبه هائما في أودية الدنيا، كلا، إننا بذلك قد أفقدنا للصلاة معناها، أو قل فقدنا معنى الصلاة، فلنبدأ من جديد ولنتعلم الوقوف بين يدي الله تعالى، فلنتعلم الصلاة ولننعم بها. قال الحسن البصري رضي الله عنه: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله تعالى، وإياك والسهو والالتفات، وإياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وإياك أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة.

أيها الكرام، لنا لقاء مع كل إشراقات نور صباح جديد، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكما بسجن رئيس الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وإعدام كاتب مرمي بالتدليس. ويتعلق موضوع القضية بتدليس مجموعة من وثائق موجهة من رئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد لمجلس نواب الشعب السابق سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. أفادت وزارة النقل في بلاغ بأنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. أما على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية، ستتولى الشركة تدعيم تركيبة القطارات ب32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة. وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم الترخيص لسيارات الأجرة اللواج بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب البلاد دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة من الجمعة 22 مايو إلى الاثنين غرة جمعة. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أمس أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً ليبي نابعاً من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقدة أمس بالعاصمة القاهرة. أعلنت هيئة الصمود التونسية عبر صفحتها على منصة الفيسبوك عن الإفراج عن 8 تونسيين كانوا ضمن المشاركين في أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، والذين تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب نشطاء من جنسيات مختلفة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 22 مايو 2026، صبحية جديدة ونهار جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير، وإن شاء الله تبدأه بكل نشاط وحيوية كما العادة. نرافقكم نحن من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. كما العادة ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا، كيفاش باش يكون اليوم، هذا بعد شوية، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. تحية توصلكم من عند محمد سيدي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بهير معكم في الأعداد والتقديم. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها لستة وثلاثة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنسير وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون فما سحب قليلة بأغلب المناطق بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتنجم تتقوى في آخر النهار بالجنوب خاصة مع إمكانية ظهور دواوير رملية تكون محلية. بالنسبة للبحار اليوم يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ودرجات الحرارة القصوى باش تتراوح بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات وتكون بين 30 و 33 درجة ببقية الجهات. في ساعتنا الثانية ونرجع بأكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل نحن مع الغنيات وتستناوا بعد شوية بقية فقرات ساعتنا الأولى. تستناوا فقرة حلم يوم جديد. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 22 مايو 2026.

صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7 طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا. إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع

0: من جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: الوهم هو الداء المقيم الذي لا يحول ولا يزول، إذا استولى علينا جعلنا نظن الموجود لا وجود له، ونحسب ما لا وجود له حقيقة ملموسة، فنسمع أصواتا ونرى أشباحا تروعنا فنخافها كأن هذا ذوات كيان. وقد أصاب المتنبي حين وصف جبانا بقوله: إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. روى العالم جوبلو أن أحدهم قال له إنه أصيب بوهم تكرر مدة من الزمن، فكان ينظر حين يجلس إلى مكتبه شخصا على المقعد يحدق النظر إليه بينما لم يكن على المقعد أحد. وهذا يذكرني بما قرأت عن باسكال

0: عمو أنه كان يرى هوة فاتحة فمها عن يمينه كلما جلس إلى مكتبه فيرتاع. ولكي يزيل هذا الوهم كان يضع كرسيا على فم تلك الهوة ليطمئن قلبه إلى عدم وجودها. يقول الأطباء: معنويات المريض تساعد على شفائه، فأي معنويات تكون لصاحب الأوهام؟ رحم الله إيليا أبو ماضي القائل: أيها المشتكي، وما بك داء؟ كيف تمسي إذا غدوت عليلا؟ أحسن الأدوية في هذه الحالة هي ترديد المثل القائل: وقوع البلاء ولا انتظاره. فالوهم يدلك عليه، إذا قلت له كيف حالك اليوم يظن أنك تتقصى أخبار صحته أو أنك عارف أنه مريض، فيفتح السجل ويقعد يقص عليك ما أحس أمس واليوم، وهكذا يظل يجتر أوهامه ولا يصدق أنه معافى ولو حلف له الطبيب. كثيرا ما اهتم علماء النفس بهذا الموضوع الخطير، وقالوا أخيرا: إذا نحن فكرنا في السقم والمرض أصبحنا مرضى. قال ماركوريل الإمبراطور العظيم: إن حياتنا من صنع أفكارنا. وأعرف رجلا عظيما مات منذ سنين قضى حياته في معالجة أمراض غير موجودة، ولو كان مريضا حقا لما جاوز 90. ولكثرة أوهامه اقتنى معجم لاروس الطبي وجعله كتاب مخدته يطالع فيه في أوقات فراغه ليلا ونهارا. أما دواء الأوهام فهو تناسيها، ولا نتناساها إلا بالعمل المستمر، ولعل هذا ما عناه ويليام جيمس بقوله: ليس في إمكاننا أن نغير شيئا من إحساساتنا بمحض إرادتنا، ولكن في استطاعتنا أن نغير أفعالنا فتتغير إحساساتنا. فالطريق إلى السعادة المفقودة هي أن تظهر كما لو كنت سعيدا. ألا تكفينا أمراضنا حتى نقدم على اختراع أمراض غير موجودة؟ لا يشفينا من أوهامنا إلا الاعتقاد الذي لا يتزعزع بقول القائل: لا بد مما ليس منه بد. وإذا لم تعمل بهذه الكلمة وقعدت تغذي أوهامك فإنها تتكاثر عليك، تنام معك في سريرك وترافقك في مسيرك ولا تدعك حتى تنهار أعصابك وتمضي لسبيلك بلا رجعة. فخير لنا أن لا نقطع جسرا قبل ما نصل إليه.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: 46 دقيقة كما العادة لقيت هذا نرجع شوي للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم ونبدأ ب 22 مايو سنة 1939 هتلر وموسوليني يوقعوا اتفاق تحالف عسكري بين ألمانيا وإيطاليا وتعرف التحالف هذا باسم حلف الصلب. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1945 الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية و22 مايو 1948 مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. 1972 أيضا في نهار كما اليوم توقيع أول اتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية وسميت الاتفاقية ذي باسم سولت وان. أيضا في نهار كما اليوم 22 مايو سنة 1987 وقوع مذبحة ضد المسلمين في مدينة ميروت بالهند. ونختم ب 2004 انعقاد القمة العربية في تونس وانسحاب ليبيا أثناء إلقاء أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى كلمة الافتتاح. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم نصل معهم للستة وثلاثة واربعين دقيقة مازلنا مواصلين في ساعتنا الأولى نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: 46 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود نبدأ من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب حرب أوكرانيا هجمات متبادلة بمسيرات وقنابل ذكية وكييف تحذر بيلاروسيا. واشنطن تعلن زيارة رئيس فنزويلا للهند وتنفذ تدريب فوق كاراكاس. وحسب مجلة وول ستريت جورنال شبكة سرية لتمويل إيران بمليارات الدولارات عبر بيناس. هذا ما كشفته الصحيفة صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير جديد عن مسارات مالية وصفتها بالمشبوهة وتقدر بمئات الملايين عبر منصة العملات المشفرة بينانس. هذا الكل وسط شبهات بتمويلها أنشطة للحرس الثوري الإيراني. من العناوين الأخرى أيضا في نفس الموقع واشنطن تساعد انتقادها للناتو قبيل اجتماع لوزراء خارجيته بالسويد. وواشنطن وطهران يواصلوا تبادل الرسائل وروبيو يتحدث عن مؤشرات جيدة. نمشي إلى موقع فرانس 24 وصول ناشطي أسطول الصمود إلى تركيا بعد ترحيلهم من إسرائيل وسط انتقادات دولية. الدفعة الأولى من ناشطي أسطول الصمود وصلت البارح وتصاعدت ردود الفعل الدولية المندة بطريقة معاملتهم أثناء الاحتجاز بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفن مساعدات كانت متجهة إلى غزة ومحاولة كسر الحصار المفروض على القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إرسال 5000 جندي أمريكي إلى بولندا واستمرار التباين بين واشنطن وطهران بشأن مخزون اليورانيوم وأيضا ملف رسوم مضيق هرمز. نمشي إلى البي بي سي أيضا اللي تتحدث في نفس الموضوع الخلاف متواصل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مسائل رئيسية. الزوز متمسكين بمواقفهم المتعارضة بشأن مخزون طهران من اليورانيوم والسيطرة على مضيق هرمز. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث عن بعض المؤشرات الجيدة بشأن المفاوضات بين البلدين. إدانات لوزير الأمن الإسرائيلي بعد سخريته من ناشطين في أسطول الصمود وهم مقيدو الأيدي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية. مصدر إيراني يكشف النقاط العالقة مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق وكوراج جنوب لبنان تحت الركام. دمار واسع يخلف مآسي إنسانية. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصلوا معهم لـ 56 دقيقة نهاية ساعتنا الأولى. دريجين يفصلونا على موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. تحية لكم وطريق السلامة إذا كان شديدتوا إثنية للخدمة وألا للقراية نقول لكم طريق السلامة. ربي وصلكم بالسالم لوين ما كنتوا متوجهين. خليكم معنا هذه بشائر الصباح. مازلنا مواصلين مع بعضنا الصبحية هذه حتى للتسعة.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، وأشارت إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. ودعت الوزارة التونسيين المقيمين أو العاملين أو المسافرين إلى جمهورية الكونغو إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق التي تم تسجيل إصابات بها، مع تجنب التماس المباشر مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى أو الإرهاق الشديد أو القيء أو الإسهال أو النزيف، إضافة إلى تجنب استعمال أغراضهم الشخصية. انطلقت أمس حملة جهوية استثنائية كبرى لفتح المسالك بشواطئ الشرف والبغدادي بمعتمدية البقارتة من ولاية المنستير، إلى جانب تدعيم رمال شاطئ البساري بالدماس، وذلك في إطار الاستعدادات الحديثة لإنجاح الموسم الصيفي ومزيد العناية بالشواطئ العمومية بعد تعطل النفاذ إليها وتغير بعض ملامحها الطبيعية نتيجة التقلبات المناخية. شاركت 10 مؤسسات تونسية تنشط في قطاع النسيج والملابس في سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية استهدفت علامات إيطالية مرموقة في إطار مهمة اقتصادية نظمها مركز النهوض بالصادرات يومي 19 و20 ماي بمدينة ميلانو. وعقد الصناعيون التونسيون المختصون في الجينز والملابس الجاهزة والنسيج خلال هذه التظاهرة أكثر من 100 اجتماع مع حوالي 40 فاعل اقتصادي إيطالي، وجمعتهم هذه اللقاءات بمسؤولين عن التزويد ومصممين وخبراء موضة من علامات فاخرة، بما فتح المجال أمام إبرام عقود تجارية فعلية. أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أن الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبياً ليبي نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، وذلك خلال اجتماع آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا المنعقد بالقاهرة. اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة قانونية جديدة بتصويتها لفائدة قرار يجعل من الالتزامات المتعلقة بالمناخ التزامات قانونية دولية، وحظي هذا النص بأغلبية ساحقة، وصوتت لصالحه 141 دولة، فيما اختارت تونس مع 28 دولة أخرى الامتناع عن التصويت. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد. زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.

0: مغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي حاليا ولقبي الولهزي. اليوم باش نحكي لكم على عائلتي. عائلتي ياسر باهين معايا، وديما يشريوا لي الحاجات اللي نحبها ويعملوا لي الحاجات اللي نحب عليها. عائلتي تتكون من عباد باهيه، معناها خالصه وتقول الحقيقه، ونفدلك ونلعبوا مع بعضنا. في عائلتي فما نسميهم ما وبا وخالتي زوز اخوالي وعمومي وعمات ودي خالتي كي ولدت طفلة صغيرة نتسميو معنا اخوات. انا محظوظة برشا على خاطر عندي طفلة صغيرة تلعب معايا. انا نعتبر روحي برشا محظوظة على خاطر انا نحب عائلتي برشا وهم يحبوني. بيتوا باش نغني لكم غنية. أمطري وعصفي وانسيج الخيلة، أمطري وعصفي وانسيج الخيلة، وارقصي وعزفي واخلق الجمالة. حسين ونسيتها، هاي باي.

0: 27 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الجمعة 22 مايو 2026. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة تلتحق بنا زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المشكير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نواصلوا في نفس الموضوع، نحكيوا على الكوبل الأيامات اللي تعداو والفقرات اللي تعداو. اليوم باش نمشيوا باش نحكيوا على الاحتياجات، باش نحكيوا على احتياجات المرأة.
2: يعطيك الصحة وشكرا على تجديد الدعوة. إفكتيفمون احنا حكينا على مبادئ الاختيار في الحلقات السابقة، وباش تنجح المنظومة هذه منظومة الزواج مهم على الاخر انه كل طرف يعرف احتياجات الطرف المقابل. وليديز فيرست، دونك اخترنا تكريما واكراما للمرأة اللي احنا باش نبدو نحكيو على احتياجات المرأة اليوم. اخترت لكم خمسة ولا اهم خمسة احتياجات اساسية اللي من غيرهم تقريبا المرأة تذبل. دونك لانه ديما العلاقه يلزمها لهوه واهتمام. دونك اول حاجه تستحقها المراه واول احتياج يلزم يلبى عندها من شريك حياتها والا من زوجها هو الامان والحمايه. والاحتياج هذا يتقسم اولا للامان العاطفي. ايش معناتها الامان العاطفي؟ كل زوجه ولا كل امراه في العلاقه العاطفيه اللي بتدخل فيها تحتاج انها تحس اللي هي مقبوله كيف ما هي اللي ديفوم تاعها قبل لي كاليتي، وتحس بطمانينه انه الشخص اللي معاها مش باش يسيبها. يعني اني اخترتك يعني رجل لازم يوصل الاحساس هذا للمراه، اني اخترتك وقبلت بيك كيف ما انت ومستعد نواصل معاك عمري الكل. الاحتياج هذا اذا تم تلبيته فديجا باش نملاو جانب لا بأس به من ريزيرفوار نتاع الاحتياجات عند الأنثى بصفة عامة. النقطة اثنين في الاحتياج الأول اللي هو الأمان المالي والنفسي. اش معناتها شنو نقصدوا لهنا؟ احنا حكينا قلنا انه مسؤولية الرجل النفقة، ويزمنا نختار الرجل المسؤول في المبادئ اللي حكينا عليهم في مبادئ الاختيار. دونك علاش؟ لانه المراه بطبيعتها كائن مستعد للاستقبال اولا، وثانيا هي ما تخلقتش باش تخمم خاصه في الجانب المادي. نجم تعاونك في اوكي، ولكن يلزم البازيك يكون عندك انت وقت اللي انت كراجل تحسسها اللي هي مسؤوله منك ماديا واللي انت مستقر وتجير تري بيان انت المسؤوليه نتاعك وامورك الماديه. فهذا اللي باش يلبي عنده احتياج اخر وباش يخليها تحس بالاطمئنان وباش تعاونك لانها باش تركز على دورها الاساسي اللي هو الدور العاطفي باش تكون مستقر انت وهي. دونك اول احتياج حكينا عليه هو احتياج الامان والحمايه، وقسمناه للامان العاطفي والامان المالي والنفسي. الاحتياج الثاني اللي باش نحكيو عليه اليوم هو احتياج الاهتمام والتقدير. شنو نقصد لهنا بالاهتمام والتقدير؟ المرأة كائن حساس وحساس جدا، وتحب يكون يهتم بتفاصيلها ويعبر لها باستمرار على الحب. يعني رجل يمكن شي مخه ديما يقول لك سي بون اني اخترتها ونحبها وهذيك مرتي وباش نواصل معاها، ولكن اللي في مخك اذا ما ينتقلش من خلال سلوكات تعبر عليه ولا كلمة تعبر عليه. وحكينا سابقا على لغات الحب الخمسة بمختلف أنواعها، دونك كل واحد يعبر بالطريقة اللي تناسب الشريك متاعه. المهم تواصل التعبير عن الحب باستمرار، وذكر مرتك ديما اللي هي راهي مهمة ومهمة جدا في حياتك، واللي انت تحبها وحبك لها يزيد باستمرار. لأنه صدقوني التفاصيل هذه يمكن تبدو بنال ولا بسيطة للبعض، ولكنها تفرق برشا في العلاقة الزوجية وتحديدا في الكاليتي متاع العلاقة الزوجية. دونك النقطة الثانية واللي هي مهمة ومهمة جدا، أنه راهي زوجتك وإلا مرتك وإلا خطيبتك تستحق أنك تقدر الجهد اللي تبذل فيه وأنك تعترف بهذا أورالمون، يعني أنك تعبر لها بالكلمات وحتى بالأفعال. بارك الله فيك، ربي فضلك لينا، يعطيك الصحة، سمحنا في تعبك، ما عندك حتى فكرة قديش مقدر المجهود اللي أنت تبذل فيه معانا. دونك قد ما أنت تعبر وتقدر خاصة الاهتمام اللي جايك من البارتنر متاعك ولا من شركة حياتك، قد ما هذا بشي ضعف ويزيد أكثر وأكثر ويرجع ليك في المنفى. دونك الاحتياج الثالث اللي باش نحكيو عليه اليوم اللي هو لا كوميونيكاسيون والا التواصل والمشاركه. كي نقولوا التواصل، التواصل في دو فولي، انك تسمع وتتسمع. دونك هي المراه عاده تتكلم برشا اكثر من الراجل، هذاك علاش تستحق انك تسمعها. كيفاش تسمعها؟ تسمعها بطريقة فعالة، إذا مش تسمعها وانت في التليفون وإلا تعمل روحك ما سمعتش، تخليها تحكي وحدها، تقول لها حاسس بيك، عندك الحق، تفهم احتياجها من خلال الحكاية اللي باش تقولها لك، وتتفاعل معها بطريقة إيجابية من غير ما تصدر عليها أحكام سريعة. لأنه قلنا المرأة هي تتكلم باش تقولنا بروتوكوا ساعات، ولكن أنت إذا صديتها وإلا قلت لها لا ما كانتش تعمل هكا، ولا ما انتها دوب ما هي تكلمت، فهذا غلط. ولكن انك تأطرها، طبعا هذا يكون بعد ما انت تخليها تفرغ، تسمعها مليح وتقول عندك الحق في النقطة الفلانية، وتنجم تعمل واحد اثنين ثلاثة في النقاط الاخرى، لهنا انت تولي بالنسبة لها بالحق مصدر امان، وتولي ديما ترجع لك وتكون صديقها. قلنا المرأة لابوزون زادة للمشاركة، شمعتها المشاركة عندها احتياج

0: تعرف هي شنو تحب تعمل في الدنيا، شنو الحاجات اللي تحبهم، شنو الحاجات اللي ما تحبهمش. وهذا اكيد ما يصير كان بالكوميونيكاسيون كيف ما كنا نقولوا. الاحتياج الرابع اللي باش نحكيوا عليه اليوم هو الاحترام، انك تحترم رايها، انك تحترم الاختلاف اللي بينك وبينها، يعني ما تصغرهاش، ما تحسسش اللي المرأة كأن ما عنده حتى قيمة في المجتمع، واللي هي فما مقولة تتقال ناقشة عقل ويدين، دونك هي ايفيتي لأنه ما عندها حتى علاقة بالصحة. بالعكس، هو ربي سبحانه خلق لنا عقول تفكر بطريقة مختلفة، فأنت أسمع وجهة النظر متاعها وكمل بها وجهة النظر متاعك، وما فيها باس خليها تشارك معك خاصة في القرارات الأسرية المهمة وتاخذ رأيها. اش قولك نعملوا هذية، نشوف واحد اثنين ثلاثة، انت شنو رأيك؟ بالطريقة هذية راهو انت قاعد تبني في بنية صحيحة، وقاعد تغذي في كائن مستحيل يتخلى عليك، بالعكس باش يكون لك السند وقت اللي تستحق له. أكيد طبعا المعاملة بالإحسان والحسنة والمودة والرحمة تدخل في الاحترام. ما نتجنب كل أنواع الإهانات سواء كانت لفظية نفسية وإلا جسدية، لأنه أكيد هي هذه عكس الاحترام باش تكون. دونك قد ما نعملوا المرأة برفق ولين، قد ما باش تكون الريجلتا أحلى. معناتها عندي برشا وقت يظهر لي
1: وفي الوقت وفي
0: فوالا بآخر احتياج اللي هو الدعم والمساندة. كل مرأة تستحق أنه البارتنر متاعها يشجعها باستمرار، يدعم طموحاتها الشخصية، يحسسها اللي هي في حد ذاتها كائن مهم، وهذا أكيد باش يخليها تتحمل المسؤولية أكثر معاه وفي أعباء الحياة بصفة عامة. ما بقيت نقول لكم في وديعة ربي، إن شاء الله أن نهاركم مزيان وبأنواع الخير الكل مليان. نواصل إن شاء الله احتياجات الرجل في حلقة أخرى من الزواج. إن شاء الله جمعة طيبة مباركة وإلى اللقاء.
1: شكرا لك، موعد إن شاء الله يتجدد معك غدوة بعد لحظات دقيقة صحة، وتستناو عناوين نشرة أخبار الثمانية مع علي جلاسي.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الرهاب الاجتماعي والفوبيا سوسيال هو اضطراب نفساني موجود برشا في المجتمع، وهو نوع من اضطرابات القلق اللي تخلي العبد يخاف برشا من انه يبدا في مواقف اجتماعيه تخليه تحت نظره العباد، خاطر يخاف بصفه مبالغ فيها من راي العباد فيه. فما برشا انواع من الرهاب الاجتماعي، كما الخوف ان نقدموا بريزونطاسيون قدام غيرنا، والا نعطيو راينا في وسط اجتماع، والا نتعرفوا على عبد جديد، والا اي سيتوياسيون نقعوا فيها رواحنا خايفين برشا من انهم العباد باش يقولوا علينا شبي يحكي هيك ولا شبي يتصرف هيك. والرهاب الاجتماعي في المواقف هذه باش تجينا علامات متاع خوف حاد، علامات نفسيه ولا علامات بدنيه، كما مثلا وجهي نجم يحمر ولا نتلعثم في الكلام. الحاجه اللي باش تخليني نتجنب المواقف هذه بصفه عامه، كان ما نجمش نتجنبها باش نعيشها بقلق كبير. الرهاب الاجتماعي عنده طرق علاجيه معينه، مراجعه المختصين حاجه لازمه. مع تحيات الدكتور أمجد بن حول.
2: دقيقة صحة.
1: صباح الخير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في عناوينها، وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى، حملة جهوية كبرى لفتح المسالك الشاطئية بالبقالطة وتهيئتها في إطار استصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بالدماس والشرف والبغداد إثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء، تراجع ب 30% في صابة الطماطم المعدل للتحويل بالوطن القبلي، والفلاحون يدعون إلى مراجعة التسعيرة والبحث عن خطوط تمويل جديدة. تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، وزارة الفلاحة تحجر صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية. وزارة الدفاع الوطني تؤكد حياد الجيش الوطني واستقلاله عن كل التجاذبات السياسية. لجنة الفلاحة بالبرلمان تحذر من لحوم رومانية مهربة تروج في الأسواق التونسية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تسعى إلى كهرباء وسائل النقل للتقليل من استهلاك المحروقات. وبتهم التدليس الحكم ابتدائيا ب10 سنوات سجنا ضد شوقي طبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد أخبار رياضة.
4: نهاركم طيب، صباح الخير،
5: نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سرور وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اكتر ودمنا قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.
3: صباح

0: الفل للناس الكل.
1: إذاعة المنستير
2: أكودة هرقلة سوسة عالموجة 99
1: إذاعة المنستير
0: 99.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم، جمعه مباركه للجميع. بدايه اخبارنا الرياضيه بكره القدم، وبعد مقابلات الدور الربع النهائي لكاس تونس لكره القدم اللي تلعبت يوم امس، هو الاول امس تعرفنا على المربع الذهبي الدور النصف النهائي. دور النصف النهائي باش يكون فيه ان شاء الله يوم الاحد القادم انطلاقا من الساعه 3:30 مبدئيا، في انتظار تعيينات نهائيه وايضا تعيينات الحكام. الشبه الرياضي بالعمران اللي تفازت البارح على فريق ساقيت الدائر بركله جزاء الترجيحيه بعد ما فات المباراة 1-1، ستواجه الترجي الرياضي التونسي في ملعب زويتن. الترجي اللي كان فاز البارح 3-0 على فريق البعث الرياضي ببوحجلة، الترجي اللي كان البارح عنده أسبقية على فريق بعث الرياضي ببوحجلة رغم الأداء الجيد بعث بوحجلة والشجاعة الكبيرة من الملعبية متاعه، ولكن في الأخير الترشح كان لفايت الترجي الرياضي التونسي. كما قلت بالنسبة لساقية الدير انهزمت بركلة جزاء ترجيحية 4-3. الدور نصف النهائي الثاني بيكون في ملعب الطيب لميري بصفاقس نهار الأحد انطلاقا من الساعة 3:30، كما قلت في انتظار التوقيت النهائي. المباراة تسجل مع النادي الرياضي صفاقسي سي اس اس اللي كان فاز على الملعب الجابسي 2-1، وفريق الترجي الرجيسي اللي كان فاز على النادي البنزرتي 2-0. هذا بالنسبة للمربع الذهبي لكأس تونس في كرة القدم. الدور النهائي مبرمج يوم 31 ماي، وأكيد متابعة طيبة للجميع. هذا فيما يخص كأس تونس. فيما يخص مقابلات المرحلة الأولى من براجع المخاولة للصعود للرابطة المحترفة الأولى، الرابطة الوطنية لكرة القدم عينت الزوز مقابلات نهار 2-25 ماي في حملم في الأربعة متاع العشية نادي الرياضي حملم في مستقبل رياضي بالقاسرين، وفي جابس الأربعة متاع العشية ملعب الجابس اتحاد رياضي بتطاوين النجم. ونمشيو لركلة الجزاء الترجيحية مباشرة بالنسبة للمقابلات هذوما. زوز فرق اللي باش يفوزوا في المقابلات هذوما باش يمشيوا للدور النهائي، باش تلعب في ملعب محايد للدور النهائي، والفريق الفائز في الدور النهائي هو اللي باش يكون في الرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم. البارح وبعد غياب طويل على منصات التتويج، النصر السعودي يعود مجددا للفوز بلقب بطولة روشن السعودية بعد فوزه في المباراة الأخيرة أمام فريق ذمك. والحكيد رينا الكل كريستيانو رونالدو تأثر كبير رغم الحصول على عدد كبير من الألقاب، لكن في الأخير كريستيانو رونالدو كان متأثر كثيرا بالفوز باللقب هذا بالنسبة للنصر السعودي. وأكيد فما رغبة متاع لاعب عمره 42 سنة، وفما إيجين دوفي، فما طريقة حياة اللي تخلي اللاعب هذا ريفيرونس ومرجع بالنسبة لمختلف اللاعبين، مش نحكي على في تونس، على المستوى العالمي كما قلت رغم تقدمه في السن. نكمل الأخبار متاعنا أو نكمل مصافحتنا الصباحية اليوم من خلال عدد من المقابلات اللي بتلعبوا في مقابلة بتلعب في إيطاليا بين فيرونتينا أتلانتا في إطار البطولة الإيطالية اليوم في 8:15. الموعد القادم مع الرياضة بيكون نصف نهار ودرجين. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. نهار مزين، نسكن إلى اللقاء.

0: الشهر.
1: مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
2: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: سبعة وستة واربعين دقيقة، رجعنا لكم ونمشي إلى أحوال الطقس ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا السي سرحان الرحالي. صباح النور، مرحبا بك.
4: نهارك زين، مرحبا ومرحبا بكل مستمعي المنستير هذا الصباح.
3: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون، وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع.
4: نعم، بالنسبة لحالة الطقس نجم نلخصها بإيجاز، يعني طقس استقرار تام، معناها المرتفع للضغط الجوي المتربع على البلاد يعني سيساهم في ارتفاع أو في نسق تصاعدي لدرجات الحرارة اللي في الحقيقة نجم نقوله مقبول. علاش؟ على خاطر مع الارتفاع نوعية الرياح التي تهب من القطاع الشمالي أو من القطاع الشرقي تساهم في تلطيف الأجواء وتخلي الحرارة ديما مقبولة لا محالة، حتى وإن تجاوزت المعدلات العادية لهذه الفترة بمعدل درجة أو درجتين، ما هيش حاجة كبيرة. اليوم نتوقع ما بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات، بين 26 و 30 ببقية المناطق، وتوصل محلين إلى حدود 32 بالجنوب الغربي. غدوة السبت كيف كيف أجواء مستقرة تقصافن إلى قليل السحب، ولكن الحرارة أيضا ترتفع شيئا ما بين 26 و 30 درجة عموما، هذا إذا استثنينا مناطق أقصى الشمال أو المناطق الساحلية للشمال، سواحل بنزرت، باجة، جندوبة، اللي الحرارة فيها بتكون في حدود 23 درجة، تصل محلين إلى حدود 32 بالوسط تحديدا بالقيروان و 34 بالجنوب الغربي. نحافظوا على النسق التصاعدي لحد الاثنين كيف كيف، بعض السحب على كامل البلاد، لا نتوقع وجود أمطار إلا يوم الثلاثاء، فما احتمال وارد وممكن جدا نزول بعض التساقطات بالمناطق الغربية بعد الظهر نتيجة الحرارة اللي قاعدين نسجلوا فيها، طبيعي كونه تتشكل وتظهر الخلايا الرعدية المحلية يوم الثلاثاء ظهرا، وما يش حاجة كبيرة، هي نجم نقوله مطر صيف إن صح التعبير. نحن نحافظ على الاستقرار الأيام الموالية، أيام العيد، أولى أيام العيد وثاني أيام العيد إلى غاية يوم السبت. حرارة مرتفعة، نستحفظ على رواحنا قدر الإمكان، إن شاء الله موافقين يعني في بداية هذه الامتحانات لنهاية الثلاثي الثالث، وكل عام وانتم حيين بخير، أجواء طيبة ممتازة لتعاطي مختلف الأنشطة في الحقيقة.
3: شكرا لك سي سرحان، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:49 دقيقة، وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الثانية، دريجين يفصلون على نشرة أخبار ثمانية والعودة في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري. تبقى تستنى أيضا معرض الصحف ونكتشف شنو كتبة الصحف التونسية اليوم الجمعة 22 ماي 2026. فقرة الكلمة ليك وأسعار السوق إن شاء الله اليوم كما كنا نهار جمعة، نمشيو للشاب نشوفوا الأسعار كيفاش صبحت. خليكم معنا متابعدوش، تحياتنا لكم من ما كنتم موجودين، هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. معتقد مولا نشرة الأخبار وهذه العناوين. وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى. حملة جهوية كبرى لفتح المسالك الشاطئية بالبقالطة وتهيئاتها في طرس إصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بالدماس والشرف والبغداد إثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء. تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، وزارة الفلاحة تحجر صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية. وزارة الدفاع الوطني تؤكد حياد الجيش واستقلاله عن كل التجاذبات السياسية. صباح الخير. من المقدمة للتفاصيل، وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة إلى غاية الاثنين غورة جوان القادم، وضعت برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسب تصريح وسيمة قية عن الإدارة العامة للنقل البري. وأفادت قية بأنه تم ترخيص للشركة العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب.
1: مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من انقطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وبباب عليو. لذلك تقرر الاستعانة بأصول شركة النقل بتونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، باش تولى الشركة تدعيم تركيب قطارات ب 32 عربة إضافية وبر برمجت 140 سفرة منتظمة. بخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، تم الترخيص لسيارات الأجرة الواج بصفة استثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 مايو وتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان.
0: في إطار الاستعداد لنجاح الموسم الصيفي وتوفير ظروف الراحة للمصطافين، تتواصل بمدينة البقالطة من ولاية المنستير حملة جهوية كبرى لفتح المسالك الشاطئية وتهيئتها. حملة تأتي في إطار استصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بدماس والشرف والبغدادي أثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء المنقضي وما رافقها من ارتفاع منسوب الأمواج وانجراف الرمال بالمسالك الشاطئية التي يؤمها 100,000 مصطاف، حسب تصريح كاتب عام بلدية البقالطة قيس بن علي.
2: حملة جهوية لفتح وتهيئة المسالك الشاطئية بالبغدادي، وتأتي هذه الحملة في إطار استصلاح أجزاء من الشواطئ المتضررة بالدماس والشرف والبغدادي، وذلك إثر التقلبات المناخية التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء المنقضي وما رافقتها من ارتفاع منسوب الأمواج وانجراف الرمال بالمسالك الشاطئية. هذا وستتواصل الحملة الجهوية طيلة هذا الأسبوع والأيام القادمة إلى حين فتح كافة المسالك، باعتبار أن شواطئ مدينة البقالطة تعد القبلة الأساسية للمصطافين من داخل الولاية ومن خارجها، والذي يتجاوز عددهم 100,000 مصطاف خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
0: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالهوارية محمد بالحاج أن قطاع الطماطم بالوطن القبلي يواجه عديد الصعوبات وتراجعا في السابق قدر بحوالي 30% مقارنة بالموسم الفارط. إشكالية دفعت بالفلاح لزراعة الطماطم في ثلاث مناسبات متتالية وفق قوله وتكبد مصاريف باهظة. وأشار بالحاج إلى أن السعر المرجعي المقدر ب 270 مليما للكيلوغرام لا يغطي مصاريف الفلاح، خاصة وأن تكلفة الهكتار بلغت 21,000 دينار مقابل مردودية تقدر ب 70 طن من الطماطم المعدل التحويل في الهكتار الواحد. واقترح تحديد هامش ربح مجزن للفلاح وحل مشكل غلاء الأسمدة.
3: الطماطم الفلاح عودها تقريبا مرتين وثلاث فلاح قاعد ينقص الطماطم على 70 طرناطة في الهكتار، شمالو نحكو على 50-45. هما فلاح زرع من فيفري ومارس وخلطت عليها المسار مشيت بعديش تعاودها، وكان عادة جات المطر الاخرين هي ضرتها برشا، خطر هي طماطم معدل للتحويل اللي هي شنعملو منها طماطم الحكم الاسعار بتاعها ثابتة اللي هي 270 فرنك الكيلو، ما غطيش التكلفة بتاع الانتاج تقريبا الكيلو يتكلف على الفلاح 300 فرانك ولا 320 فرانك، وهو يبيع فيه 270. حلول المقترحة يلزمنا أولا معناها نعمل مراجعة في التسعيرة بتاع كيلو طماطم، ويلزمنا نشوف خطوط تمويل، واثنين وقعت مشاكل كبيرة في الدياتي وفي اللمونيت.
0: أعلنت وزارة الفلاحة بدء تطبيق قرار تحجير صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى منح هذا الصنف من الرخويات الفرصة الكاملة للتكاثر والنمو والحد من الاستنزاف المفرط الذي طال المخزون الاستراتيجي في السنوات الأخيرة نتيجة الصيد العشوائي وغير القانوني. وأكدت نور الشطي مهندسة صيد بحري ومراقبة بيئية بجمعية أزرقنا الكبيرة أن الالتزام بالهدنة البيئية لم يعد مجرد خيار بل هو ضرورة ملحة لإنقاذ القطاع وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
4: هي ثروة بحرية وتراث غذائي مهم في تونس وفي كامل البحر الأبيض المتوسط، أما اليوم المخزون نتاعو قاعد يتراجع بشكل مقلق لعدة من الأسباب، أهمها عدم احترام فترة الراحة البيولوجية والصيد الغير مسؤول. هكا علاش الدولة التونسية وضعت قوانين نظموا بها موسم الصيد وحددت فترة راحة بيولوجية اللي تتماشى مع موسم التكاثر بهدف حماية المخزون البحري وضمان استدامته. وتعد تونس من البلدان القليلة في البحر الأبيض المتوسط التي خاضت تجربة العمل بنظام الراحة البيولوجية. دونك الراحة البيولوجية للقرنيط مش قرار عشوائي بل ضرورة لحماية نوع يتكاثر مرة واحدة فقط في العام. خلال هذه الفترة الأنثى تحمي البيض والصغار وتمتنع حتى عن الأكل، وإذا يتم اصطيادها فنحن لا نخسر فقط القرنيط بل نخسر آلاف البيوض والصغار، وهذا يهدد التوازن البيئي واستمرارية هذا المورد البحري المهم. ونذكر أن الراحة البيولوجية تمتد من 15 مايو إلى 15 أكتوبر، وهذه الفترة قابلة للتمديد، لذلك احترام الراحة البيولوجية مسؤولية جماعية، بحارة، مستهلكين ومواطنين، على خاطر حماية البحر اليوم تعني ضمان مورد رزق متواصل للصيادين والحفاظ على ثروتنا البحرية للأجيال القادمة.
0: حذر رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي من وجود لحوم خرفان رومانية تروج في الأسواق التونسية بطرق غير قانونية متأتية من التهريب من بلد مجاور، وأضاف على هامش اجتماع لجنة الصحة للاستماع لاتحاد الفلاحة وممثلين عن كونكت بخصوص منظومة الألبان ومنظومة اللحوم وقطاع زيت الزيتون أن ذلك يستدعي التدخل السريع والدقة ناقوس الخطر وفق تقديره.
5: اليوم كي نشوفوا الأضاحي وحكينا عديد المرات في مجلس نواب الشعب كيما ما عندها 3 شهور كانت وزارة التجارة تحكي على 15 ألف أضاحية مش تدخل البلد التونسية ومش يجيبوا اللحوم للشعب التونسي. لليوم ما صار حتى شيء، بقات وعود واهية، تطبيق على أرض الواقع مش موجود. وأمس نكتشف حقيقة شيء يوجع القلب، إذا كان أنا نلقى اليوم ثم الحم قاعد يدخل لتونس كونترا، مانيش نحكي على العنوش اللي يدخل من الجزائر، اليوم الحم رومانيا موجود في تونس ويتباع بطريقة غير قانونية. مش معقول اليوم وينها مؤسسة الدولة، وينها وزارة التجارة، وينها مش معناتها اليوم علوش رومانيا يدخل الجزائر ومن الجزائر يتعدل تونس كونترا قاعد يتباع لتونس الوكيل. شكون مسؤول على صحة الشعب التونسي؟ اليوم راه القانون، إذا كان نحكيه بالقانون القانون موجود. اليوم كي نحكي على ترقيم القطيع ونحكي على إعادة الهيكلة، اليوم القوانين موجودة لكن ما فماش إرادة لتطبيقها على أرض الواقع. اليوم القرارات والقوانين ما تطبقش. اليوم في تونس ما فماش رؤية، ما فماش استراتيجية مبنية على مرحلية، والمسؤولية هذه يتحملها رأسا الوظيفة التنفيذية، لأن احنا في مجلس النواب كنا نطمحوا اللي كونها الحكومة تجيب لنا تشاريع، تجيب لنا مجلة المياه، مجلة الاستثمار.
0: أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ أصدرته أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولة الزجب المؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها دون تقديم تفاصيل. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكما بسجن شوق طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكاتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وشغل الطبيب وهو محام وعميد سابق للمحامين منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتمت إقالته في أوت من سنة 2020 من قبل رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس نواب الشعب بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. ومثل الطبيب في هذه القضية بحالة صراح، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي المالي أصدر في حقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: وزارة النقل تعلن عن برنامج استثنائي لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لقاكم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمون لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع محمد بيار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد. زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.

0: جورج راسي نوصل معه ل 8:16 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة في فقرة خبر وتعليق ينضم لي للتحليل والتعليق على الأخبار دكتور مازل تبقى. صباح النور.
3: صباح خير خويا محمد. صباح خير للسادة المستمعين وكامل الفريق نعمل معك.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا في فقرة خبر وتعليق. وحديث الساعة باش نرجعوا إلى البيان الأخير البلاغ الأخير لوزارة الدفاع التونسية اللي أكدت أنه الجيش الوطني جيش جمهوري قائم على الانضباط ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية. وزارة الدفاع تجدد تأكيدها على أنه الجيش الوطني باش يقعد ملتزم بالعقيدة العسكرية وسيواصل أفراد العمل في كنف الروح الوطنية ونكران الذات والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة وخدمة لمصلحة الوطن العليا. كما قلنا يمكن حديث الساعات الأخيرة البيان هذايا والبلاغ هذايا لوزارة الدفاع في علاقة بالجيش الوطني. والسؤال شنو اللي خلى وزارة الدفاع تخرج بلاغ كمن هذا في الوقت هذا بالذات؟
3: والله يشوف أنا باش نحاول ما ننفعلش في المداخلة هذه باش نكون معناها هذا قدر الإمكان. ولكن في الأخر الحديث طبعا عن وزارة الدفاع أعتقد أنه هذا البيان بيان منطقي بيان عادي بيان يرتكز إلى تاريخية وزارة الدفاع اللي والجيش الوطني بليتول الذي عندما أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة رسخ فيه عقيدة أنه تم التدخل في الحياة السياسية اكسترا. أعتقد أنه بيان وزارة الدفاع منطقي وجاء كرسالة طمأنة ورسالة تهدئة أساسا للداخل التونسي وأنه اتهنى وراه الفعل السياسي سيبقى فعل سياسي بدون تدخل أطراف يتم دعوتها وخاصة الجيش الوطني يتم دعوتها للتدخل في بعض الأشخاص اللي ضربهم اليأس أو بلغوا سن اليأس في الفعل السياسي لدرجة وأنه قريب ينادي ونتحدث عليه السيد المنصف المرزوقي السيد رئيس الجمهورية السابق مع احتراماتنا لما كان عليه من خطة حتى ولو كان وصل الخطة أكيد بطريقة الصدفة وعن طريق 7000 صوت بدون حتى اقتراع عام ولكن نحترم تلك الصفة. وقريب مناقص كان باش ينادي جماعة سكان زحل وجماعة المجرات المجاورة باش يدخلوا في تونس باش يحققوا الحلم متاعه أنه يعود على ظهر دبابة مرة أخرى إلى تونس. على كل حال أنا أحيي الجيش الوطني على هذا البيان الذي يعتبر رسالة الداخل ويطمئن الداخل التونسي. دوك هذه النقطة الأولى والطريقة الأولى على هذا البيان.
0: علاش صار برشا كلام؟ لأنه وزارة الدفاع حتى كي نرجعوا تاريخيا يعني في سياستها الاتصالية ما تخوضش في النوع هذايا من المواضيع والملفات.
3: ولكن أخويا محمد المتابع مؤخرا وشوف أنا عندي قناعة مسالش ممكن نشاركها معك أستاذ المستمعين أعتقد أنه كما السياسة أو السياسة والسلطة كما باكو الدواء مكتوب عليه لا يترك بيد الأطفال السلطة لا يجب أن تترك أيضا بيد الأطفال. وأحنا سنوات الوراء من 2011 وانت جاي مجموعة من الأطفال ليس سنا وليك على أقل إدراكا ومعرفيا هم اللي كانوا مسكين بيد السلطة والآن يريدون العودة بطريقة أخرى حتى ولو كان أحلام وقل واحدة الأحلام العصر. تبعنا المنصف المرزوقي ماذا قال وماذا معناها أطلق من اتهامات ومن دعوات لأنه دعا الجيش بالتدخل كيف بعض الأشخاص الأخرى. شوف أنا سأترك السيد رئيس الجمهورية الآن سيد قيس سعيد جانبا الآن في النقطة هذه وسأتكلم كمواطن. أنا لا أستطيع أن أفهم كيفاش أنه فما مجموعة من الأطفال يريدون أن تونس ترجع مرة أخرى إلى مربع أنه مصير المواطن التونسي مرتبط بمجلس شورى الحزب الفلاني أو مصير المواطن التونسي مرتبط بالهيئة الإدارية للمنظمة الفلانية. من نجمش نراه أنه فما شخص يريد أنه ترجع تونس إلى مربع الذي يمتلك شهادة مزورة يتحط مدير عام ويتحط وزير ويتحط بي دي جي لأونس أسات كبرى. ما نجمش نفهم أنه يحب يرجعونا إلى أنه شخص كما السيد محمد عبو يقول ما نشدش وزير كذا لما تعطيني وزارة الفلانية وتبقى حال البلاد واقفة. يحب يرجعونا مرة أخرى مجلس النواب يعرض تونس على قارعة التاريخ والتبادلات والاتهامات واللي يصير في مجلس النواب ونسمعه فيه على المباشر. ما نحبش نرجع وقت اللي يتغنى النشيد الوطني في مؤسسة في مناسبة وطنية الناس ما توقفش وقت اللي خاطر عندهم مشكلة مع الدولة الوطنية وقت اللي يتغنى نشيد دولة أجنبية يوقفي بكل احترام وبكل تأثر. ما نحبش نرجع أنه قرار التونسي الوطني التونسي يتحسم في قاعات مغلقة في تركيا. ما نحبش نرجع أنه القرار أو مصير المواطن التونسي مرتبط بجلسات صغيرة مسكرة في بعض المناطق وفي بعض الأحياء الراقية في تونس العاصمة. ما نحبش نرجع أنه أحد
0: لكن ما فماش كان ربي ذو لك حالي يظهر لي دكتور.
3: لا أنا بالنسبة لي فما أبيض فما أكح
0: يعني ما فماش كان الشيء اللي تحكي عليه يعني
3: معناه
0: يعني انت تقول باش نرجعوا للحاجات هذوكم يظهر لي حتى الشعب التونسي يرفضهم وما نتصورش اذا كان باش يرجعوا لها
3: فوالا انت قلت هك قلت انت الشعب التونسي يرفضهم. الشعب التونسي رفض والشعب التونسي وافق رئيس الجمهورية عندما علق مجلس النواب القديم والشعب التونسي وافق رئيس الجمهورية كي عمل الدستور جديد والشعب التونسي وافق رئيس الجمهورية كي قال باش نعملوا ثورة اجتماعية. باش تقول لي انت يا سيدي الحالة يا سيدي متفقين احنا اليوم في تونس وضعيتنا اجتماعيا اقتصاديا اكسيتيرا نظرا للظروف اللي دايرة بينا وهذا الكل نجم نتجادل فيه ونجم نعارض فيه ونجم ننتقد وانا هو قدامك لهنا معك انت محمد قد ما انتقدت عديد من الوزراء في ادائهم في اكسيتيرا ولكن ماهوش معقول راهو يجي شخص يطلب مش معقول راهو يجي ناس يمشيوا الى الاتحاد الاوروبي البرلمان الاوروبي ويقولوا في تونس ما لا يقوله اي عدو في عدوه ونعتبرهم هذا مناضلين هذا مش مناضلين. ما نجمش نقول أنا رئيس جمهورية سابق رئيس جمهورية بالصدفة سابق يدعو إلى تدخل الجيش ويدعو إلى الانقلابات ويدعو إلى احتلال مجلس النواب. كيفاش تحب أنت بأي قانون يمكن اعتبار هذا؟ هل أنه الشخص الذي يعتدي على القانون ويعتدي على سيادة الدولة نعتبره مناضل لأنه هذا معقول؟ أعتقد وأنه شوف البيان العسكري لهذا اللي خرج به عسكري بيان المؤسسة العسكرية يعتبر إيجابي ويضع حد لها الخطرفات هذه أو مجموعة الأطفال التي تعتقدها أنه ببعض العبارات لك المزينة يستطيع وأنه صحيح اليوم احنا ما احناش في وضع ممتاز ولكن كنا احنا الآن خير برشا برشا برشا على الأقل متأكدين وأنه ما فماش تآمر داخل مؤسسات الدولة على المواطن وبعد يجي يخرجوا روحهم في شكل مناضلين. على الأقل أنا كمواطن صحيح نعرف وأنه الدنيا غلات والعلوش ما نجمش نشريه بشهرية أستاذ باريكزوب لكن على الأقل متأكد وأنه ما فماش شكون تاجر في العلوش الروماني كما كالعاب أحد المنتميات لا أو تنتم حسيره باش ما نعطيوش راهم حق الرد. متأكد أنه فماش تآمر فم محاولات لمحاسبة المؤتمرين حتى على الإدارة الوزير اللي ما يخدمش يخرج وما فماش حزب وراه يدافع عليه والوالي اللي ما يخدمش كما توا في الوالي اللي ما تخدمش تخرج على روحها لانه ما قامتش بالمهام تاعها ونحاولوا انه نمشوا في وسط الاداره التي امتلكها الفساد وامتلكها التآمر داخلها وقاعد يحاول رئيس الجمهوريه واحنا كمواطنين على الاقل ندافع لانه صفق للباطل على الاقل ندعم الحق. صحيح الوضع ماهوش ولكن نتمنى انه يكون خير من هيك برشا ولكن زاد لا أقبل وأنا لا أعتقد وأن نجم نهار نوافق شخص يدعو إلى قوى أجنبية أن تتدخل تونس. السيد المنصف المرزوقي دعا أنه الاتحاد الأوروبي يقطع التعامل اقتصاديا مع تونس باش الشعب التونسي يجوع باش يجي يدي يا سيد المرزوقي إجا منعنا. لا يا سيدي ما تجيش منعنا أختنا أنت تعديت في فترة معينة كيف مجموعة الأحزاب اللي كنتوا تعملوا توما في الحسابات نتاعكم اللي يخرج من قاعداتكم هو اللي يمشي ومن يخرج من قاعداتكم ما يمشيش. لا يا سيدي مش موافقين عليه ولا. في فترة حكم الأطفال هذوما سمحني بربي خويا محمد في فترة حكم الأطفال هذوما جهات كاملة كانت مقصية سواء كان من الانتداب وسواء كان من المشاركة في الحكم ولاية المنستير ولاية سوسة كانوا مقصيين للاعتبارات هذوما هم هذا الأطفال لماذا يريدون شنو يحبوا يرجعونا لتونس اليوم. لا يا سيدي ما ترجعناش هذا هو أعتقد أنا قلت قلت مش باش ننفعل لكن للاسف في الاخر
0: انفعلت. شكرا لك دكتور.
3: احنا شوف احنا كما القران هو صراطنا، كما الرايه الوطن زي كيف هي صراطنا. ما الشيء الذي يترك الرايه عاليه خفاقه هكا اللي نمشي معه
0: واضح. شكرا لك دكتور مازل، تبقى موعدنا ان شاء الله يجدد معك هدوء في نفس التوقيت 8:27 دقيقة بعد 3 دقائق من توا، موعدكم مع معرض الصحف ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخير من بشائر الصباح.

0: Richard. À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
1: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، نبدأها من الصحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنوانت فوضى السوق وعربدة الأسعار، وكتبت مرة أخرى يكون للتونسيين موعد جديد مع فوضى السوق وعربدة الأسعار بمناسبة أحد الأعياد الدينية والمواسم الاستهلاكية الكبرى، فبعد ما حصل خلال شهر رمضان وغيره من المناسبات جاء الدور هذه المرة على عيد الإضحى الذي تميزت الاستعدادات له هذه الأيام بحالة استياء عامة بسبب قلة العرض والتوحش الكبير على مستوى الأسعار واللحوم الحمراء لدى القصابين. وتأتي هذه التطورات لتؤكد مرة أخرى ما أصبح يتميز به واقع السوق ومسالك التوزيع في بلادنا من خروج عن السيطرة وعن التحكم فيه من قبل الجهات المسؤولة على توفير الإنتاج والسلع المعيشية وعلى مراقبة الأسعار. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين وزارة المالية تلزم شركات الاستهلاك على عين المكان بتركيز أجهزة تسجيل رقمية، وصيف بلا فرح، لماذا أطفئت أنوار المهرجانات في الجهات؟ وبين تجديد العقوبات وفرض مقاربة علاجية، قانون المخدرات في غرفة العمليات، وتجميد المفاوضات يشعل التوتر، مواجهة جديدة بين النقابات والمجلس البنكي. وفي أخبار الرياضة عنوانت الشروق نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد، فرجة بين الإفريقي والترجي. وفي كأس تونس لكرة القدم الترجي والعمران يترشحان إلى نصف النهائي. وفي أخبار العالم عنوانت الصحيفة تنكيل وإهانات جنسية وصعق وتكسير أضلاع لأعضاء أسطول الصمود، العالم غاضب من الاحتلال الصهيوني. إلى صحيفة المغرب، وفي الافتتاحية عنوانت كشفتها أرقام النمو، أزمة اقتصادية تعيد تشكيل الطبقة الوسطى. وكتبت الصحيفة تضمن بيان المعهد الوطني للإحصاء الخاص بنسبة النمو في الثلاثي الأول من هذه السنة الكثير من الأرقام التي تكشف عن واقع اقتصادي لا يدرك إلا متى أخضعنا أو لا ندركه إلا متى أخضعنا المعطيات لقراءات تقاطعية تقودنا لنقف على حقيقة إنتاج الثروة وتوزيعها في البلاد. وأضافت الصحيفة فالمؤشرات التي كشفها البيان تضمنت ثلاثة أرقام قد تكون مفتاح لفهم واقعنا اليوم وطبيعة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية: نسبة نمو في الثلاثي الأول بـ 2.6 والطلب الداخلي 5.2%، ونسبة نمو قطاع البناء 7.7 -7.

0.1%، وهي أرقام تعلمنا أن الاقتصاد الذي نما بأكثر من نقطتين ونصف يعيش أزمة عميقة طالت بنية إنتاج الثروة وتوزيعها داخل المجتمع التونسي. ونواصل مع صحيفة المغرب، وفي أهم العناوين الواردة فيها: تونس تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الرعاية اللازمة لمواجهة تبعات الكارثة الصحية، وهيئة الصمود التونسية تؤكد الإفراج عن كافة نشطاء أسطول الحرية المحتجزين لدى الاحتلال ومن بينهم تونسيون. وفي اجتماع القاهرة الثلاثي لدفع التسوية السياسية في ليبيا: الانتخابات والحوار الليبي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة. والهدنة الإيرانية الأمريكية: باكستان تكثف الجهود الدبلوماسية لإحياء محادثات أمريكا وإيران، ومآلات الهدنة الهشة بين طهران وواشنطن. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: إيش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: عيشها الكلمة لي. الكلمة لي
1: 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. رجعنا لكم في بشائر الصباح وفي الكلمة ليك. واليوم باش نحكيو على الدورة الخامسة لجات بايك. نعرفوا في السنوات الأخيرة التظاهرات الرياضية في تونس ما عادش مجرد مسابقات أو نشاطات ترفيهية، بل أصبحت أيضا وسيلة للترويج للسياحة، للتراث، لأيضا لنمط حياة صحي، وحتى لصورة المؤسسات والشركات. من بين أبرز التجارب اللي لقات نجاح واهتمام كبير نحكي اليوم على تظاهرة جات بايك اللي نجمت تخلق مزيج ما بين الرياضة بين الثقافة وأيضا اكتشاف المواقع الأثرية في تونس. مش نفهموا أكثر نحن فكرة التظاهرة هذه، الأهداف نتاعها، تحديات والرهانات. سعيد باستقبال ضيفي عضو لجنة تنظيم جات بايك سي محمد علي بعتوت. صباح النور، مرحبا بك.
2: بخير الناس كل، مرحبا، شكرا على هذه الاستضافة وتحية لكل المستمعين إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك سي محمد علي، تحياتنا لك أيضا. الدورة الخامسة لجات بايك، خلينا نحكي شوية على البدايات وكيفاش جات الفكرة من الأول.
2: هي الفكرة الحقيقة جات من البريود الحقيقة متاع الكوفيد والكونفينمون، وقينا برشا مغرومين بالدراجة ولاو يستعملوا الدراجة نتاعهم كي لقاو الكياسات معناها فارغة وقات الكياسات مأمنة ما فماش برشا كراب، دونك العباد الكل ولات تستعمل في الدراجة وتخرج تقضي بها، تخرج تحوث بها. دونك قلنا فما برشا مغرومين بالبسكليت، علاش ما نعملوش تظاهرة نعيطولهم جماعة هذوما الكل المغرومين في تظاهرة رياضية ويشاركوا فيها، باش يكون في معناها مسالك مؤمنة. ومن هنا جات الفكرة متاعنا وبدينا فيها، وهذه احنا في التظاهرات هذه الكل نعملوا فيها في إطار معناها المسؤولية المجتمعية لتأمينات جات.
1: تأمينات جات اللي تنظم الدورة الخامسة لجات بايك، وإسناء باش يكون الموعد في هرقلة. علاش هرقلة بالذات؟
2: احنا ديما عندنا بعد هو التظاهرة جات بايك تشالنج، هي التظاهرة معناها اسونسيالمون هي التظاهرة رياضية، ولكن كما كنا نحكيو عندها أبعاد أخرى من الأبعاد الثقافية. احنا نبداو اللوجو على موقع أثري اللي يكون معناها يكون منه الانطلاق والوصول متاع السباقات متاعنا ذوما للسباقات على الدراجة الهوائية، وهذه كما كنت تقول هي النسخة الخامسة. احنا سبق ونظمناها في اربع مناسبات سابقة، كانت في اوذنا العام 2022 من ولاية بن عروس، ومن بعد عملنا ليديسيون الثانية في توبربو ماجيوس، الموقع الاثري توبربو ماجيوس بالفحص من ولاية زغوان. النسخة الثالثة عملناها في بوبوت الحمامات ولاية نابل. النسخة الرابعة عملناها في قرطاج ولاية تونس، وتوا مشينا لولاية سوسة، مشينا للهرقلة المدينة المزيانة هدية اللي تمتاز بالجمال متاع البحر متاعها، تمتاز بالهدوء متاعها، تمتاز بالغابة غابة مدفون اللي بحذاها. دونك قلنا علاش ليه سيت، شفنا فما سيت اركيولوجيك هو في الحقيقة ماهوش مفتوح للعموم، واتصلنا بالمعنيين بالأمر بالتراث وعطونا للفرصة باش يفتحوه وباش نكون التظاهرة متاعنا معناها تحضنها مدينة هرقلة، وخاصة الموقع الأثري اللي هو اسمه أوريا كايليا.
1: السيركوي هذا قداش باش يكون فيه من كيلومتر، قداش منين باش يبدا وين باش يوفى، شنو عدد المشاركين اللي تستناو فيه؟
2: هي تظاهرة جات بايك السنة باش تكون فيها أربعة سباقات على الدراجة الهوائية، تنظمها تأمينات جات بالشراكة مع الجامعة التونسية للدراجات، والسباقات متاعنا هذوما فما يكون موجودين الانطلاق متاعهم والوصول من الموقع الأثري بهرقلة، وهما فما السباق 70 كيلومتر والسباق 55 كيلومتر. هذوما ينجموا يشاركوا فيهم الهواة والمجازين، معناها اللي عندهم ليسونس من الفيدراسيون ولو أي واحد مغروم بالدراجة، وهذوما ينجموا يشاركوا فيهم كان أصحاب الدراجات على الطريق. ويكونوا الانطلاق من موقع الأثري بهرجلة في اتجاه النفيذة ويعملوا بوكل متاعهم متاع الكيلومتراج هذوما 70 والخمسين ويرجعوا لنقطة الانطلاق اللي هو الموقع الأثري بهرجلة. وعنا سباق اللي يستنوا فيه برشا مغرومين بالدراجة الجبلية اللي هو سيركوي بي تي تي هذايا ينجموا كيف يشاركوا فيه المجازين والهواة وبش يكون في غابة المدفون يتكون من 30 كيلومتر على على على غابة في غابة المدفون اللي هي غابة جميلة ياسر هي محمية المدفون واللي فرصة للمغرومين باش يجيو يكتشفوا الغابة هذه اللي هي ماهيش اكسيسيبل للعموم. دونك فرصة من تظاهرة بات بايك باش يكتشفوا الغابة هذه باش يكون ما قلنا 30 كيلومتر ويصير الانطلاق من امام الموقع الاثري بهرجلة والوصول في نقطة نفس نقطة الانطلاق. وعنا السباق الرابع اللي هو 20 كيلومتر هذا السباق المفتوح للعموم أي واحد مغروم بالدراجة ينجم يشارك في السباق 20 كيلومتر وأي نوع متاع الدراجة مسموح به في السباق هذا متاع 20 كيلومتر ما عدا الدراجة الكهربائية.
1: بالطبيعة نتصور سي محمد علي أنه تنظيم حدث بالحجم هذايا ما هوش سهل صحيح بعد 5 سنوات يظهر لي الماكينة معناتها تحطت ودارت شنو ما يمكن أصعب التحديات اللي كانت عرضتكم لمدة الخمس دورات هذوما؟
2: هو في الحقيقة تنظيم التظاهر هذايا صحيح ما هوش سهل حتى طرف علاش على خاطر صحيح تقول لي تو في النسخة الخامسة كونت لنا خبرة ولكن تتنقل من مكان إلى مكان من ولاية إلى ولاية معناها الخدمة كل تتعاود من جديد لازم تكتشف الموقع تكتشف نقطة الانطلاق ونقطة الوصول تكتشف المسالك هذوما اللي هما ماهوش معناها مسلك واحد ومش مسلك أو ما 4 مسالك وطويل معناها معناها اللي فما 70 كيلومتر وال55 وال30 وال20 كيلومتر وكل واحد في جهة وباش تتعرف زادة على السلطة المحلية والجهوية متاع اللي باش تكون فيه السباق هذا الكل معناها يتعاود كما نقولوا من الأول جديد دونك الخدمة هي صحيح خدمة صعيبة ولكن الحقيقة كي تبدا الجهود الكل متضافرة وتنقاو كيما لقينا معناها في المناسبات الكل والسنة زادة اللي السلطة الكل معناها الجهوية والمحلية وعلى رأسهم ولاية سوسة والسلطة الأمنية وتلقى حتى المتطوعين كيما الكواسون غوج تحية لهم من ولاية سوسة وتلقى العدد الكل وتلقى لي بارتنير نتاعنا الكل واقفين معنا وقتها الصعوبات هذه الكل نجمو نجاوزوها ونجمو نحضروا ليفينمون تاعنا مهما كان الصعب نتاعنا.
1: نحكيو شويه على البعد الاقتصادي والتسويقي. اليوم قاعدين نشوفوا انه المؤسسات والشركات ولات تستثمر اكثر في التجربه اكثر من الاشهار التقليدي. هل سي محمد علي هل هذا توجه جديد اليوم وشنو القيمه اللي باش تربحها شركه جات كي تنظم حدث كيما الجات بايك؟
2: احنا صحيح جات اسيرونس هي شركة معناها كومباني داسيرونس ولكن نعتبروا اللي عندنا مسؤولية مجتمعية لدعم الرياضة لدعم الثقافة السياحة البيئة هذا نتمنوه معناها الشركات الكل تقوم بالدور هذايا واحنا في التظاهرة هذايا فما شفنا البعد الرياضي شفنا البعد الثقافي وذاك علاش نختاروا موقع اثري اللي يكون منه الانطلاق والوصول الى الـ الى الـ معناها السباقات نتاعنا فموضوع سياحي اللي يوري يعرف ببلادنا يعرف بالمناطق الاثريه يعرف فما برشا عباد ما تعرفش المناطق الاثريه انا مثلا الموقع هذايا ما كنتش نعرفه هرجلة بيدا ما تمتعت بها البريود هذايا كي نمشي وندور في معناها في المسالك نتاعها فما بعد اخر عائلي ترفيهي على خاطر احنا راه وقت اللي يكونوا فما سباقات هذه تبدا يصير الانطلاق نتاع السباقات راه في الموقع الاثري بهرجلة فما مجموعه من الورشات اللي ترفيهيه عائليه ثقافيه معناها المتشاركين نتاعنا ندعوهم كي يجيو يجيبوا معهم عائلتهم يجيبوا معهم صغارهم على خاطر باش يلقاو غاديك مثلا للصغار باش يلقاو des activités باش يلقاو des activités معناها سبورتيف كيما الفيلو ايكول. الفيلو ايكول هذوما يعلموا صغيرات كيفاش يسوقوا البنات اللي يبداو عمرهم من 5 ل 10 سنين باش يلقاو كيف كيف معناها ورشات ترفيهيه كيما السحار كيما الكلون باش يلقاو كيف كيف ورشات ثقافيه. فما عباد ما تعرفش الموقع الاثري باش يكون على ذمتهم معناها دي جيد معناها مختصين في التراث اللي باش يدور ويحكي لهم على الموقع الاثري هذاك. ومشكوره معناها شركه استوغياغ اللي باش تعمل ريكونستيتيسيون تاع الموقع الاثري اترافير معناها ال هذوما اللي كاسك فياغ اللي تقنية جديدة اللي خليك تعيش الموقع الأثري في الوقت هذاك. دونك باش يكون فما طونت خاصة بيه ونجموا العباد تجي تلبس الكاسك هذايا وتعيش الوقت هذاك. فما بعد بيئي بالطبع اللي هو خاطر احنا راهو الدراجة هي صحيح معناها ركوب الدراجة رياضة ولكن نعتبروها زادة وسيلة نقل نظيفة وتحافظ لنا على البيئه نتاعنا. فما البعد الاجتماعي اللي احنا راهو في النهار 24 مايو يوم الاحد باش يكون فما مارشي تيغواغ وين استدعينا الحرفيات والحرفيين من المنطقه باش يعرضوا المنتوجات نتاعهم الفنيه اللي هي البسيسه الزيت زيتون حاجات منتوجات يعملوهم باش يكون موجودين غاديكا. هذه كلهم معناها الابعاد نتاع التظاهره نتاعنا اللي هي ما تختصرش كان في تظاهره رياضيه.
1: نذكروا انه الموعد باش يكون نهار الاحد جت بايك الدوره الخامسه. التجمع وقتاش بالضبط وين سي محمد علي؟
2: هو التجمع باش يكون من امام الموقع الاثري بهركلا اوريا كاليا. ان ندعو المتسابقين نتاعنا الكل باش يجيو بكري
1: الوقت
2: يجيو من 7:30 حتى 8:30 على خاطر اول سباق باش يكون الانطلاق نتاعو على الساعه 9. وقت اللي يصير اول سباق الساعه 9 يتولي معناها الطرقات مخصصه للدراجين وبش يكون يصعب عليهم الوصول إلى الموقع الأثري.
1: واضح.
2: نجم بعد مع الساعة 11 فما السباق اللي بش يكون اللي هو 20 كيلومتر اللي بش يكون ما بين الهرقلة والنفيذة. اللي هو اللي بش معناها يكمل مع الساعة 11 وقت ينجم يلتحقوا بنا جماعة اللي بش يجيوا عن طريق شط مريم أبغتير من 11 متاع الصباح. يكون قبل 9 في الموقع الأثري.
1: واضح. نخلي لك كلمة الختام سي محمد علي.
2: نقول لهم حضروا بساكلكم ما تنسيوش الكاسك بتاعكم خاطرها راهي اوبليغاتوار. جيبوا بكري جيبوا عائلتكم وجيبوا صغاركم وراهو باش تعملوا برشا جو على خاطر الانيماسيون تبدا من الديبار من اللي هما واقفين يستناو في الانطلاق اشاره الانطلاق. فما انيماسيون وهما يتسابقوا في وسط السيركوي وفي الاخر فما بتبيع الحفل الختام وين باش يكون فما توزيع الجوائز وباش يكون معناها غاديكا معناها اجواء كبيره ياسر وين باش يشاركوا العباد الكل معناها الفايزين ان شاء الله معناها بالفرحه نتاعهم بالتتويج نتاعهم.
1: واضح. شكرا ليك سي محمد علي بعتوت عضو لجنه تنظيم جات بايك الدوره الخامسه في هرقل سنين نهار الاحد. والحضور تنجموا تمشي وتحضروا مع الاصحاب والا مع العائله بدايه من 7 نتاع الصباح. هزوا البسكليتات نتاعكم وما تنساوش الكاسك كما قال سي محمد علي خاطرها اوبليغاتوار. وعندكم الخيار ما بين 4 سباقات على متن الدراجات الهوائيه. شكرا ليك مره اخرى سي محمد علي بعتوت عضو لجنه تنظيم جات بايك.
0: إشهار.
1: نواصل كما العادة الختام بالأسعار. كما كنا هرجو معنا نمشيو للشابة. تحياتنا لكل مستمعينا في الشابة وين موجود سي ناصر المكشر. صباح النور
3: محمد. صباح النور. تحية ليك وتحية للساده المستمعين. مرحبا.
1: مرحبا بيك. هات خلينا ناخذوا فكرة معك كيفاش صبحة الأجواء والأسعار في الشابة اليوم.
3: بالنسبة للطقس الأجواء سخونة جينا نخرج في فصل الصيف. الأجواء بالنسبة للسوق يعني في أخذ ورد بطبيعة الحال. إن شاء الله فما انفراج في مادة الطماطم يعني انخفض 3.200 دينار ولو أنه مازال مرتفع حتى 3.200 دينار ولكن البقية لا بأس. يعني الغلال بدأت في انخفاض وخاصة أنه دينا نشوفه في جودة باهية وفي كميات ممتازة بالتالي فمعناها يبقى ديما نقطة استفهام في اللحوم الحمراء اللي مازالت يعني في ارتفاع مشط. طيب بالنسبة للفلفل الأخضر من دينارين 3 دينارات الطماطم 3 دينارات و200 يوم البطاطا دينارين و200 ارتفعت شوية البصل دينار و400 دينار و500 ولد القمرة من دينار دينارين الباذنجان دينارين الخس التي ب 18% دينارين القرع الأخضر دينارين فول موجود دينار السفناريا دينارين دينارين و200 بالنسبة لي الغلال مش ماشي 3 دينارات 500 حتى 5 دينارات والنوعية جيدة خوخ أيضا موجود من 3 دينارات 500 5 دينارات 500 البطيخ دينارين و500 3 دينارات الفريز 5 دينار 500 وأيضا اللوز الأخضر خاصة لعشاق التاي الأخضر العشية مع اللوز الأخضر دينارين و500 بالنسبة للعلوش 54 56 دينار الهبرة بقري 44 45 دينار الكتلة 43 دينار جنب 32 33 دينار دجاج الحي 5 دينار 600 خاص دجاج 12 دينار و500 دان 11 دينار و500 الاسكالوب 18 دينار و800 ستيك 18 دينار و900 بالنسبة للأسماك الأسماك مع أنه مثل العشية كانت فما شوية ريح المسلة موجودة من 20 دينار حتى 22 دينار موجود أيضا سردينة 6 دينارات و500 الشكمبر 17 دينار فما أيضا موجودة تريليا 25 26 دينار الخضار موجود أيضا من 26 دينار بالنسبة أيضا للبوري موجود ب
1: 14-15
3: دينار. نعم
1: واضح. شكرا لك سيد ناصر، تحياتنا لك وتحياتنا لكل مستمعينا في الشابة، ونسلم على مستمعينا وين ما كان يوصلهم صوت إذاعة المنستير. هكذا نحن نكون كملنا صبحيتنا لليوم صبحية الجمعة 22 مايو 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع، هذوما محمد سيدية في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، هو يدساسي في التنسيق العام، ومحمد بيار كنت معكم في الأعداد وتقديم. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. موعدنا إجازة غدوة 6 نتاع الصباح. في لمن

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام لقوانين الدولة والترتيب العسكرية. وذكرت الوزارة في بلاغ نصدرته أمس أن هذا التأكيد جاء إثر تواتر محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها دون تقديم التفاصيل. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بسجن شوقي الطبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس وفق ما أفاد به مصدر قضائي. ويتعلق موضوع القضية بتدليس كتب من مجموعة وثائق موجهة من الطبيب بصفته رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس نواب الشعب سنة 2020 بخصوص شبهة تضارب مصالح للفخفاخ. في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى، وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم الجمعة إلى يوم الاثنين غورة الجوان القادم برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية، حسب تصريح وسيم قيا عن الإدارة العامة للنقل البري. وأفادت قيا بأنه تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. أعلنت وزارة الفلاحة بدء تطبيق قرار تحجير صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى منح هذا الصنف من الرخويات الفرصة الكاملة للتكاثر والنمو والحد من الاستنزاف المفرط الذي طال المخزون الاستراتيجي في السنوات الأخيرة نتيجة الصيد العشوائي وغير القانوني. ترتفع درجة الحرارة اليوم الجمعة بشكل طفيف لتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات فيما يكون البحر متموجا. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الأضحية في الإسلام، تعريفها وقصتها في القرآن الكريم، ما هو حكم الأضحية وما هي شروطها، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم يوم العيد؟ زاد الطريق الجمعة من 10 إلى منتصف النهار.
3: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة المواضيع تتنوع وتتغير وتختلف من حصة لأخرى، لكن دائما نخاطب السادة المستمعين ونركز على المعاملات والتصرفات والسلوكات فيما بيننا. مهم جدا العبادات، وهي ديما نذكر أنها بين العبد وخالقه، وينجم المولى سبحانه وتعالى يسامح فيه حتى إذا صار بعض التقصير، لكن الأهم من ذلك المعاملات وتصرفاتنا فيما بيننا، لأنها ديما يعني مرتبطة بالخلق، ويلزم الإنسان يصلح نفسه مع الناس باش ربي يغفر له. موضوع جديد إن شاء الله بعد شوية، لكن دائما نرحب سيدنا الشيخ منور المدني. مرحبا بك سيدنا الشيخ.
4: يا سيدي مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أجمل خلق الله جملة وتفصيلا. مستمعي الأفاضل، مستمعات الفضليات لإذاعة عروس البحر إذاعة منستير، أفاض الله على قلوبكم الخير والسعادة، وأفاض الله على قلب أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي الخير والسعادة.
3: بارك الله فيك، إن شاء الله تكون بخير سيدنا الشيخ، ورب يعطيك الصحة والعافية.
4: إن شاء الله وليدي.
3: وكذلك نتمنى للسادة المستمعين الصحة والعافية والهداية. قبل كل شيء حبيت نحيي العديد من الأصدقاء والأحبة ديما يتابعوا فينا ويتابعوا في هذا الموعد الإذاعي. مرحبا بكم، شكرا لكم على التفاعل معنا، وخاصة المراذية باش نذكر بالاسم السيدتين فاطمة وسلمى من منزل خير، يعني أمي فاطمة وأمي سلمى هكاك من منزل خير. نحب نوجه لهم تحية، بارك الله فيكم على المتابعة والوفاء للحصة، يسمعوا فينا بكل شغف ودائما يستناو في هذا الموعد الإذاعي. سيدنا الشيخ،
4: وأنا نشكرهم زادة أيضا وبارك الله فيهم وربي كثر خيرهم وربي إن شاء الله يزيدهم بالبركة والخير.
3: شكرا لكم وشكرا لكل السادة المستمعين. بهي موضوع جديد بتبيع، لكن الموضوع دائما نستخلصوه من قصة ترويها لنا كلها سيدنا الشيخ.
4: نعم.
3: قصتك منين ولا بعتالي تقولي المرجع؟
4: أتوا نقول لك عاد بعتالي.
3: بعتالي أعطينا القصة.
4: أي سيدي، واحد من العلماء أعطانا قصة. إش قال؟ تحدث على القلب.
3: أيوة.
4: قال القلوب أربعة. قلب قاس وهو قلب الكفار والمنافقين،
3: والعياذ بالله،
4: فاطمئنانه بالدنيا وشهواتها، كقوله تعالى رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها.
3: أيوة.
4: هذا القلب الثاني قلب الناس وهو قلب المسلم المذنب، كقوله تعالى فناسي ولم نجد له عزمة، فاطمئنانه باش يرجع بالتوبة ونعيم الجنة، كقوله تعالى فتاب عليه وهدى. القلب الثالث قلب مشتاق وهو قلب المؤمن المطيع، فاطمئنانه بذكر الله، كقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقلب الأخراني هذا وجداني وهو قلب الأنبياء وخواص الأولياء، فاطمئنانه بالله وصفاته، كقوله تعالى لخليله عليه السلام في جواب قوله كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
3: يطمئن قلبي. هذا خمس أنواع من القلوب.
4: هذوما
3: أربع أنواع.
4: أربع أنواع.
3: كل واحد وقلبه.
4: كل واحد وقلبه. منين جاء هالقصة هذه؟ العالم العلماء منين أخذتها؟ أخذتها من كتاب يسمى تفسير روح البيان جزء 13 صفحة 372.
3: أعطيك صحة سيدنا الشيخ، وظاهر احنا توبش ذكرت انت أنواع القلوب، كل واحد احنا نقوله كل واحد وقلبه زادة.
4: كل واحد وقلبه. نعم سيدي، كل واحد وقلبه.
3: باش نحكيه على نظافة القلب.
4: أيوة،
3: مهم جدا راهو القلب، انا اذا كان تصلح القلب يعني يصلح الجسد الكل. تو نحكي واحنا وسيدنا الحديث هذا اللي قال والحديث صحيح، يعني مش سهل احنا نقولوا قلبه خايب ولا قلبه باي ولا عياذ بالله نقولوا قلبه اكحل ساعات احنا هكولا، ولا قلبه فاسد ولا قلبه كبير. ديما القلب، التعبير القلب موجود حتى في اللغه العامه نتاعنا هكولا سيدنا الشيخ،
4: يقولوا كل واحد يعطيه ربي على قدر قلبه.
3: اي على قد قلبه، على قد يعني هنقول الرقه نتاعه، على أيوة. قد يعني هو القلب يشمل كل شيء لما حاله
4: هو الكل.
3: احنا باش نعطيه فكره على القلب سيدنا الشيخ، لانه اثبتت الدراسات الحديثه انه القلب منبع الاحاسيس وموطن المشاعر.
4: أنا.
3: يعني نحسه بقلوبنا راه.
4: نعم صحيح،
3: نحسه بقلوبنا والاحاسيس الكل، الحزن الفرح الكل من القلب جاي راه.
4: صحيح،
3: باش نبدا واضحين. هو اكثر عضو في جسم الانسان تاثرا بالاحداث الى جانب العقل بالطبيعه.
4: ايوه،
3: العقل هذاك اللي يسير
4: اي
3: ويهدي للصحيح وللغلط، لكن القلب في التاثر وفي خلينا نقول الاحاسيس القلب هو اللي يحسهم راه. القلب اكثر واحد يعني خلينا نقول يتاثر
4: صحيح
3: بالمحيط ويتاثر بالاحداث.
4: نعم
3: القلب به، الى جانب بطبيعه اهميته العضويه انه القلب مهم جدا، واللي تتمثل خاصه في ضخ الدم لكافه اعضاء الجسم وبالخصوص المخ. القلب عنده دوره انه هو اللي يضخ الدم للبقيه الاعضاء للبدن باش يتغذى الاعضاء الاخرين.
4: صحيح.
3: والامر هذا ياكد انه القلب هو اللي يوجه الدماغ في العمل نتاعو.
4: صحيح،
3: مش الدماغ اللي يوجه القلب، القلب هو اللي يوجه الدماغ. هاو الدراسات تقول.
4: ايوه،
3: ولاحظ العلماء والاطباء في عمليات زرع القلب ان القلب يبدا بالنبض. النبض عفوا يبدا يدق معناها قبل ما يعطيه الدماغ الامر، وفسروا ذلك بالقول بانه للقلب عقلا خاصا.
4: سبحان الله، القلب عنده عقل خاص في وسط القلب.
3: في وسط القلب،
4: في وسط القلب.
3: قال كي يزرعوا قلب جديد مثلا في بنادم، في جسم بنادم، الاطباء والعلماء يعني اثبتوا ان القلب يرجع وحده يخدم. بل معطيه الإشارة الأقل
4: وحده.
3: سبحان الله.
4: يخدموا إلا في
3: الفيوست ومنه فيه طيب بينما الأعضاء الآخرين ما يتحرك ليد إلا يعطيه الإشارة العقل
4: العقل
3: يقول له مد يدك باش تاخذ كل حاجة ولا مد يدك باش تدافع على روحك ولا مد يدك باش تمسك الحاجة بينما القلب وحده. سبحان الله
4: حكمة ربي
3: وهو اللي يعطي الدم علاش أهمية القلب راهو
4: أي
3: شو الدين معناه علاش علاش ديما نقولوا فماش تعارض وفماش يعني بين الدين وبين العلم الحديث.
4: لا شوف يا سي شكري العلم الحديث الدين هو اللي دعم العلم الحديث ما نقولوش العلم الحديث دعم الدين خاطر للدين أصح
3: الدين أسبق
4: أثبت
3: وأسبق وأسبق
4: وأسبق إيه؟
3: هذا هو
4: وأسبق إيه؟
3: والعلماء أكدوا أن الإنسان وقت اللي يكذب سيدنا الشيخ
4: أيه؟
3: فهو يخالف ما في قلبه
4: صحيت
3: سبحان الله قال كي يكذب الإنسان يخالف ما في قلبه لأنه القلب هو اللي يخزن المعلومات الحقيقية والصادقة
4: أيوة
3: وإحنا باش نذكر بعض الحقيقة بعض الأحاديث والآيات علاش هو هذه خلنا نذكره في معرض الحديث لأنه أيه. ربي سبحانه وتعالى يقول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم
4: نعم.
3: يعني اللسان يعكس القلب معناها يعني القلب ما يكذبش
4: أيه.
3: علاش يقول ألف القلب في القلب الناس نعم شو سبحان الله حتى كلام نحن كنقولوا ألف القلب في القلب
4: ألف القلب في القلب
3: هذاك الصيح لساني نجم القلب ما يكذبش ولساني يكذب ينجم ومركز الكذب لأنه في الدماغ مش في القلب الكذب اكتشفوا العلماء أنه في الناصية أعلى مقدمة الدماغ يعني
4: في الجبهة
3: في الجبهة
4: في الجبهة
3: مركز الكذب في الجبهة كلاش ربي في القرآن يقول كناصية كاذبة خاطئة سبحان الله شو
4: القرآن تحدث عليه
3: حتى عليه يعني الكذب في الجبهة في السطعة
4: في السطعة في
3: مركز
4: سطعة
3: الكذب
4: الإنسان.
3: بينما الصدق في القلب
4: في القلب
3: فما كلمة صغيرة شو قلت سيدنا الشيخ إضافة أنه في عملية زرع القلب صارت عملية سابقة فما فتاة صدمتها سيارة لكن قعدت تحس بألم كي زرعوه زرعولها زرعوا القلب في مع شخص آخر قلب بتاعها
4: أيوة
3: سبحان الله قالك يعني السيد هذايا اللي زرعوله القلب بتاعها كل مرة يحس بألم في صدره بعد الزرع متاع القلب كأنه القلب قد مصدوم القديم بك الضربة ذيك
4: بك الضربة سبحان الله
3: فما ذي فما وليت زرعوا له زاد قلب
4: أي.
3: والقلب لشكون الشخص توفي غرقا
4: أيوة.
3: هو توفى نحوله قلب خطره يعني تقريبا سيء يعني العقل وقف وكل شيء نحوله القلب متاعه وزرعوه متاع عند وليد يعني كبرك الوليد بك القلايب ذاك قالك يخاف من الماء قد
4: ولا يخاف من خطر الله. هو القلب اللي مات في البحر الغارق هذاك وقت القلب خايف
3: قلب خايف لأن القلب خايف خذ صدمة من الماء يوريك اللي القلب يزرع القلب فيه منبع الأحاسيس يعني هو عنده الأحاسيس سبحان الله يوريك القلب هو اللي يحس
4: الحس ثم حاجة أخرى سي شكري
3: فضل.
4: جميع الحواس متاع الإنسان ترتاح
3: أيوة.
4: العينين تغمضها ترتاح الوذن ما يسمعش يرتاح الخشم كيف كيف الفم كيف كيف إلا القلب ما يرتاحش
3: ما يرتاح.
4: دي ما يدق.
3: دي ما يدق
4: حتى كي يبدأ الواحد راقد
3: يدق.
4: يبدأ يدق القلب
3: صحيح يدق بصفة
4: يدق ما يبطلش
3: صفة أقل شوي خاطر يهدى شوي الإنسان
4: يهدى شوي وبرا خاطر ما يش حركة
3: صحيح أما يدق
4: ومع ذلك يدق وما يبطلش من الدقان
3: سبحان
4: بكل
3: الله. سبحان
4: وقت اللي يموت يبطل الدقان
3: سبحان الله
4: الإنسان يموت الإنسان يبطل من الدقان
3: هذا القلب مهم جدا في الأحاسيس في كل شيء به القلب تذكر عفوا سيدنا الشيخ في القرآن
4: تذكر بطبيعة ما لا بهيش
3: ما لا شك فيها وتذكر بمعاني وألفاظ مختلفة
4: هلعم.
3: تذكر مرة يقول اللب
4: أي.
3: مرة الفؤاد
4: أي.
3: مرة القلب مرة يقولوا والصدر صدورهم
4: أي.
3: كل صدور مقصود كل القلب
4: القلب هاته ونعطيك يعني توا ولو سبقنا شوية
3: فضل.
4: ذكرت كلمة القلب ومشتقاتها في القرآن الكريم 132
3: مرة 132
4: مرة 132
3: مرة عدد كبير سيدنا الشيخ وهذا دليل أهمية القلب وكلش احنا باش نحكيوا على نظافه القلب
4: ايوه الفايده في نظافه القلب تو حلوه
3: باهي ايوه اي سيدي نبداو ببعض الايات
4: كالعاده
3: يقول عز وجل في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.
4: وزينه في قلوبكم أو ذكرت القلب، اللفظة بتاع القلب ذكرت
3: الإيمان في القلب.
4: الإيمان في القلب، وش قال رب هنا؟ قال زينه في قلوبكم.
3: في قلوبكم،
4: ولهذا الإيمان موجود في القلب، العقيدة راهي موجودة في القلب.
3: سبحان الله، قلبه من يعني مؤمن ما يخافش على روحه.
4: أي
3: يقول ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى: ما كذب الفؤاد ما رأى. القلب والفؤاد يعني ما يكذبش. القلب
4: ما يكذبش،
3: هذه في سياق
4: على في الإسراء والمعراج لوقت هذه،
3: يعني يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم
3: ما كذبش،
4: ما كذبش
3: شايف صحيح.
4: خاطر الحكايات متاع الإسراء والمعراج الكل قالها سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو صادق فيها وما كذبش بكل،
3: وهي عجيبة وقتها وغريبة،
4: حوايج غريبة شويك،
3: فوق الخيال،
4: فوق الخيال.
3: ورغم ذلك شو ربي باش أيدو ربي بالآية الكريم: ما كذب الفؤاد ما رأى، معناها ما يكذبش القلب متاع سيدنا
4: أبدا.
3: يقول عز وجل كذلك: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
4: أي يهدي قلبه، مش تهدي للعقله،
3: شفت قلبه
4: مش عقله.
3: سبحان الله،
4: الهداية تجي في القلب، راه
3: في القلب،
4: في القلب،
3: هذا تأكيدا على
4: باش يهديه ربي قلب. يهديه في قلبه، في باطنه من داخل.
3: نواصل مع الآيات. يقول عز وجل: ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. قلوب لا يفقهون بها،
4: لا يفقهون بها، هذا على المنافقين والكفار تحدث عليهم.
3: القلب
4: القلب قالك ما يراش، أعمى، لا يفقه، لا يفهم، قلبه ما يفهمش.
3: ذيك القلب ما يفهمش،
4: ما يفهمش، ما حتى شيء، حتى العينين تولي ما تفهمش زاد. كل ما
3: الله.
4: البدن الكل ما يفهمش.
3: وهاوش نكمل لك احنا دي. يقول عز وجل كذلك: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
4: أيوة الأبصار ما هذيك تعمى،
3: هذيك حاجة منا
4: عادية،
3: عادية
4: ما حد شيء. المشكل المشكل مش في العمى بتاع البصر، شكرا. المشكل في العمى بتاع القلب، ولهذا ربي قال إنها لا تعمى الأبصار ولكن شنو تعمى القلوب. أنا هي الوين
3: التي في الصدور،
4: أنا في الصدور.
3: زيد زيد بينها زادة،
4: ربي يبين حتى البقعة متاع القلب وين في الصدر متاع،
3: معناها تول بصير ولا المكفوف. هذاك يتسماش أعمى، احنا
4: ما يتسماش أعمى،
3: هذاك يتسمى فاقد البصر،
4: فاقد البصر،
3: وربي عوض له خير
4: ويفهم في قلبه،
3: ويفهم قلبه، قلبه قلبه قلبه منور.
4: أي
3: بينما الناس اللي قلوبهم موتة والعياذ بالله، هذوك هما يعني آثمين.
4: عليهم القرآن: تعمى القلوب التي في الصدور.
3: أي
4: القلب أعمى، يولي أعمى، راهو مع شراء
3: والعياذ بالله، عمى يتسمى،
4: عمى يتسمى بالعربية زاد.
3: يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
4: ألا وهي القلب، كي يبدأ القلب نظيف البدن كله يبدأ نظيف،
3: يصلح سبحان الله،
4: كل يبدأ نظيف ويصلح،
3: يتبع
4: أكوي يتبع في القلب. وإذا كان القلب حشاكم ما يصلحش بكل كاية، ولا قلبه شين، ولا قلبه أكحل، البدن الكل يتبع القلب،
3: يتبع القلب، ولي ولي ما خلي ما يعمل
4: يا ودي حشاك الفساد الكل يعمله،
3: ولي كالأنعام وأضل سبيلا ساعات،
4: خاطر يعني القلب أعمى.
3: سبحان الله،
4: قلب أعمى،
3: قلبه خايب.
4: أي
3: مو باش نبدأ واضحين احنا، قولوا علاش الإنسان ذاك يعني يعمل في الخايب، ويعمل في الدوني، ويعمل في الأثام الكل والموبقات الكل ومواشراجة، قلبه
4: أعمى.
3: نعم،
4: أعمى والعياذ بالله، ما يراش القلب.
3: شفت القلوب مصعب، والقلب هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب.
4: صحيح. العقيدة احنا ما عندنا في اركان الدين ثلاثة.
3: أيوة.
4: اركان الدين أركان ثلاثة الدين. الايمان والاسلام والاحسان.
3: أيوة.
4: وهكا ولا لا؟
3: أي.
4: الايمان الركن الايمان فيه ستة قواعد. ستة قواعد. وهي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاخر والقدر خيره وشره. هذوما وين تلقاهم؟ تلقاهم في القلب،
3: في القلب،
4: تلقاهم في قلب الانسان، في العقيده، في قلب الانسان،
3: الايمان،
4: بين الايمان.
3: لكن الاسلام لازم يقول هاني مسلم؟
4: لا لا، الاسلام قال عليه، الاسلام قالك فيه خمسه قواعد، وهي الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج.
3: هذا في الظهر
4: علانية
3: مكشوفين،
4: تو الزكاة البرة، بتزكي البرة، تصلي البرة،
3: تصلي.
4: بينما الإيمان بالله والرسل موجودة في القلب الداخل، ولهذا فيهم الإيمان من داخل.
3: وما نجموش نعرفوا الإنسان مؤمن صحيح ولا لا.
4: خاطر هذاك غيب ما يعلمك ربي، بينما نعرف كاني مصلي ولا لا،
3: صحيح
4: تصوم ولا لا نعرف. أما القلب الست قواعد موجودين إلا في قلب الإنسان من داخل.
3: صح سيدنا الشيخ التوضيح. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه.
4: السلام، القلب هو اللي يسير في الدنيا الكل، يسير في البدن ويسير في اللسان ويسير في العينين ويسير في الوضنين ويسير في الدنيا الكل. القلب هذا كاي
3: قلبه الكل،
4: هو الكل. إيه؟
3: ويقال أن القلب سمي كذلك لتقلبه من حال إلى حال.
4: أيوة،
3: يتقلب القلب.
4: ما هو ثم حديث يقول: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
3: وهكذا شو نقوله من حال لحال. ساعات الإنسان تلقى حزين، ساعات فرحان، ساعات تلقاها يعني مغموم، ساعات تلقاها منتشي. الكل في القلب، الشيء
4: في القلب.
3: وتلقاها مؤمن وتلقاها عاصي زاد.
4: عاصي
3: كل في القلب
4: ويعصي باش أول ما جيب في القلب زاد
3: القلب في القلب. القلب هذا مصعب، والقلب
4: القلب
3: والعياذ بالله. احنا نشوف
4: هو قديمة الحم صغيرة مش ياسر
3: قديمة،
4: كيف القلب الموجود في عند الشات مثلا بالضبط. ولا حاجة
3: يقرأوا عليها، قرينا عليها قبل نتفكر القلب. قرينا عليها في العلوم الطبيعية نتفكر. حتى في السنوات الأولى من الثانوي وحتى في البكالوريا نتفكر كان عندنا يعني خنقول درس القلب
4: على القلب. ايه،
3: وكان والله ما نعرفش مازال موجود ولا في العلوم الطبيعيه القلب، دار القلب كيفاش والتفاصيل ودقيقه. سبحان الله. أيه. هو القلب سيدنا الشيخ. أيه. كيفاش اللي يخرج الدم وينظف ويمشي نظاف
4: يا ودي، ينظف
3: ويمشي للرواري
4: ويدور ويرجع
3: يطلع العقل وكيفاش الدوره الدمويه الصغرى والدوره الكبرى.
4: هو بيدو معمل القلب بركه.
3: سبحان الله،
4: معمل وحده في قلب في بدن الانسان.
3: سبحان الله،
4: ينظف في الدموم
3: سبحان الله،
4: ويسرح في الدم
3: راهو كي تغزر تقول سبحان الله كيفاش بدي ينبض، كيفاش يضخ في الدم ويتحرك. والبطين الايمن والبطين الايسر وشنو كيفاش يصب الدم، راهو حركة دقيقة في إعجاز أصل والله.
4: إعجاز
3: والله. سبحان الله، سبحان الله في خلق.
4: شوف العظمة بتاع ربي، شوف العظمة بتاع ربي.
3: خنقولوا شنية صفات قلب المسلم سيدنا. أيوة. الشيخ احنا مش حتى على نظافة القلب.
4: نظافة القلب
3: لأنه كما قلنا ديما القلب هو موطن لأحوال وصفات عديدة تساعد المؤمن على أن يكون سلوكه سوي.
4: نعم.
3: منها صفات قلب العلم والإيمان أولا. أيوة. نساء قلب المؤمن.
4: أي.
3: الصفة متاعه فيه العلم.
4: أي.
3: والإيمان
4: فيه الإيمان، الإيمان في القلب. الإيمان ما هوش في اليدين ولا في الركوع ولا في السجود في الحركة، موجود في باطن الإنسان في قلبه.
3: الحكمة والفطنة
4: موجودة في القلب.
3: النور والمعرفة
4: صحيت في القلب.
3: الاحترام والخشية
4: في القلب. والظلام في القلب.
3: في القلب. والعزيمة والشجاعة
4: في القلب.
3: قلبه صحيح. أنا
4: قلبه صحيح.
3: شوف سبحان الله يسر حاجات من إحنا مناش فاهمين نتحدثوا يعني بأمور علمية ونتحدثوا بالدين في بعض الأحيان. قولوا قلبه صحيح. قلبه صحيح.
4: قلبه صحيح.
3: قلبه صحيح. قلبه كاسح.
4: قلبه كاسح.
3: شجاع.
4: ما هو كما قال بكريك العالم قال قلب قاسي.
3: هذاك القاسي هذاك كلام آخر.
4: كلام آخر يواجه.
3: أما احنا كيو في الإنسان الشجاع قلبه صحيح معناه يواجه ما يخافش.
4: يواجه.
3: يواجه.
4: ما يخافش.
3: هذه علاش قلنا العزيمة والشجاعة.
4: أي.
3: الصبر والمروءة.
4: في القلب زاد أيضا.
3: الحياة والمحبة. أي.
4: وقت سبحان الله يحيا في قلبه من داخل وجهه يحمر.
3: وجهه يحمر.
4: وجهه يحمر.
3: وتلقى إنسان حشامك ولا.
4: أي حشام.
3: حتى فما الحشام حشام.
4: أي.
3: فما يعني يحترم من باب الحشمة.
4: أي.
3: متأدب.
4: يتأدب وقتها
3: مش النهار طول يبق في عينيه في الخلق
4: صحيح. خطر إذا كان
3: راسه.
4: القلب أعطاه الحياة يولي وجهه إحمار ما عادش عادي
3: واللي هبط راسه اللوت.
4: أي.
3: المحبة والرحمة
4: في القلب زاد أيضا
3: سبحان الله.
4: أي.
3: معناه واحد يقول لك قلبه
4: رحيم.
3: رحيم.
4: رحيم قلبه. أي. قلبه رحيم.
3: الكرم والجود
4: في القلب زاد أيضا
3: قلب زاد.
4: قلبه صحيح. أي. يقول لك قلبه صحيح وينفق ويوكل ويشرب وكريم
3: ويسخف.
4: اي
3: هو ما يتعرضوش راه قلبه صحيح وسخيف.
4: سخيف
3: يمشيوا مع بعضهم.
4: يمشيوا مع بعض.
3: قلبه صحيح انه شجاع.
4: اي
3: وانه سخيف انه عنده الكرم والجود وينفق ويعطي للزواوليه ويسخف.
4: لو كان مش قلبه سخيف ما يكونش قوي ومد فلوس ويعطيهم للعباد.
3: صحيح.
4: ما يعطيهم للعباد.
3: كذلك يتسم بالتواضع زاد. هذه صفات قلب المؤمن.
4: قلب المؤمن. اي
3: شو قلب المؤمن قداش الشيء هذا كله.
4: شوف ربي سبحانه وتعالى قداش عطى للمؤمن من حوايج باهية، علاش يحرضنا على الإيمان وعلى الطاعة والعمل الصالح، باش على خاطر يعطينا هالقلب الأشياء ذي الكل.
3: يعني الحقيقة حديثنا مهم جدا على القلب، لأنه كما قلنا القلب منبع الأحاسيس، وهو اللي يعطي كل محرك، واللي يعطي البدن يدفع باش يعمل لك الحاجه ولا ما يعملش لك الحاجه.
4: صحيح. هو الكل،
3: هو الكل،
4: هو الكل، هو الكل.
3: مش بقلوبنا فزت والعياذ بالله سيدنا الشيخ توا،
4: ما هو خطراش اسمعني، خطر بعدنا على الدين متاعنا، وبعدنا على الاخلاق، وبعدنا على ما قال ربي في القران، وبعدنا على ما قال رسول الله في القلوب.
3: كل شيء موجود.
4: هذه في كما بكري كان تحدثوا 132 ايه
3: تحدثت على القلب
4: في القرآن، تحدثت على القلب. ننسوه القلب،
3: ناسين كل شيء،
4: ناسين كل شيء. علاش ناسينه؟ عمر قلوبنا بذكر ربي، بتاعة ربي، يقول لك قلبه مليان بخوف ربي.
3: وعلى شبابنا فسد وسلوكاتنا نرى فيها غريبة في المجتمع،
4: خاطر القلوب ولا تقاسية، القلوب ما ياش نظيفة.
3: علاش معاش نرحموا بعضنا؟
4: خاطر القلوب مش باهية.
3: علاش معاش نحترموا بعضنا؟
4: خاطر من القلب زاد.
3: علاش نتعداو على بعضنا؟
4: ما القلب يقول.
3: علاش ولينا أنانيين كل واحد يحب روحه؟
4: هذا الكل من القلب،
3: القلب
4: من القلب، الكل من القلوب،
3: قلب الفزد.
4: أي
3: ومنش
4: كي نظف قلوبنا ونحب، وقت اللي نظف القلب يجي محبة الناس البعض، راهو
3: احنا
4: ويجي الكرم ويجي الخير ويجي الصدقات ويجي كل شيء.
3: احنا تون تحثوا في اخر الحصة ان شاء الله بعد شوية،
4: نعم،
3: تحثوا على علاج قسوة القلب وفساده، باش نعطيو بعض النصايح ان شاء الله في الاخر.
4: ايه بعتلي الدواء لازم ناخذوه،
3: الدواء لازم
4: في الاخر. ايه
3: خلينا نبدأ بعواقب القلب غير نظيف، القلب الفاسد، وين يوصل مولاه والعياذ بالله.
4: يوصل مولاه.
3: أي سيدنا الشيخ.
4: أي هات شو عندك؟
3: الآية القرآنية نبدأ بها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم.
4: هذا القرآن راه قال لا ينفع لا مال ولا بنون يوم القيامة. يقولوش يا ربي أنا عندي المال ولا عندي الأولاد، أنا هو لا ينفع. ما قالش قلب برك، رد بالك. إيش قال؟ قلب سليم، قلب نظيف.
3: يعني وربي خص القلب بالذات بالذكر، لأنه كما قلنا من الأول في بداية حديثنا، أنه إذا كان سلم القلب سليمت الجوارح كلها.
4: صحيح.
3: وذا فسد والعياذ بالله، فزت
4: تفسد الكل، الدنيا الكل تفسد،
3: تعدم
4: تعدم كل تعدم. القلب إذا كان فسد القلب فسد الدنيا الكل.
3: شو معناها أهمية القلب وإحنا نحكيه على نظافة القلب في هذا الموضوع؟ موضوع مهم ومهم جدا سيدنا الشيخ.
4: أنا.
3: وكان هذا من مطالب الرسول أنه القلب يكون سليم، بل أهم على الإطلاق. وكان يقول في دعاء سيدنا، يعني هو دعاء طويل، أنا نأخذ منه اللي يهمنا في هذا الموضوع. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا.
4: شوف اللهم صلي على سيدنا،
3: هذا سيدنا وما أدراك،
4: سيدنا وما أدراك. شي عاود لي بالله الدعاء ذا.
3: اللهم إني أسألك قلبا سليما،
4: قلبا سليما،
3: ولسانا صادقا.

0: كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
1: اللي بتكبر متأدد على العباد ما يدخلش الجنة بكل، ولو في قلبه مثقال ذرة أقل من كعبة التراب.
0: يتكبر على العباد،
1: يتكبر على العباد ويحب يهين العباد،
0: يحبين العباد
1: ويحب يذل العباد.
0: ايه.
1: والذل متاع العباد بأنه هو يجيب لنا التعدي عليهم،
0: التعدي عليهم،
1: يجيب لنا حقرانهم، ويجيب لنا الحسد اللي فيهم، ويجيب لنا التجسس عليهم، الفساد الكل يجيبه القلب.
0: يبدأ لبس عليه مثلا ماديا،
1: ايه.
0: عنده جاه، عنده سلطة، عنده ايه. مال، عنده أي حاجة،
1: ايه.
0: تلقاه غلط في روحه،
1: ايه.
0: وتلقاه متكبر على العباد، ولا وزيد يعمل الخايب، يحقر
1: أي.
0: ويظلم
1: أي.
0: ومخلي ما يعمل. هذا يا سيدنا قالك ما يدخلش للجنة،
1: لا يدخل الجنة. سيدنا قوله صحيح، راهو وقت اللي يقول كلام ما هوش يلعب، رسول الله ما يكذبش، وهو الصادق الأمين، صادق الأمين سيدنا في كل وقت وحين. ولهذا فيه كبر وفيه النفاق وفيه الحسد والبغض، والقلب متاعه فاسد بصفة عامة.
0: القلب هو القلب يجعل الإنسان عنده الكبر والنفاق،
1: هو اللي يقول
0: هذا له. ثم فما شكون والعياذ بالله تلقاه حقود،
1: اللطف،
0: عنده الحقد في قلبه. يقول سيدنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا ديما الحديث الذي نذكره في كل المجالات تقريبا.
1: لا يؤمن أحدكم، سيدنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن
0: أحدكم
1: حتى يحب لأخيه ما يحب النفس. وفي المقابل يكره الخوه كيف ما يكره الروح. يلزم يكون إيمانه قوي، وإذا كان ما عندوش هذا يا سي شكري ما ثماش إيمان.
0: ومنين جاي هذا كل؟
1: ما عادش جاي من القلب،
0: من القلب.
1: باقي نرجع للقلب،
0: القلب يجعله يكره ويحقد والعياذ بالله. باش نواصلوا احنا سيدنا الشيخ العديد من هنقول الصفات الأخرى،
1: أيوة.
0: صفات وعواقب القلب غير نظيف والقلب الفاسد،
1: أيوة.
0: شنو يوصل؟ مازلنا باش نتحدثوا لمحالة، والحديث أيوة. طويل،
1: أيوة.
0: وإحنا قاعدين نبينوا يعني أهمية القلب،
1: صحيح،
0: في جسم الإنسان، ولعله القلب هو هنقول المنبع وهو أيوة. الكل يعني القلب هو المحرك الأساسي
1: لازم يحافظ على الميكانيك الموجود في قلبه.
0: قلبه الكل،
1: يحافظ على قلبه.
0: هو سبحان الله القلب، نعاودوها نذكر أيوة. أنه القلب هو الكل، سواء كان أهم عضو في جسم الإنسان
1: أيوة.
0: اللي كان سكت هو سكت البدن
1: أيوة.
0: شعر روحه
1: أيوة.
0: وكذلك منبع الأحاسيس الكل
1: أيوة.
0: القلب يعني عنده زوز أدوار سيدنا الشيخ
1: أيوة. نعم.
0: دور عضوي أنه أيوة. باش يعطي الدم ويضخ الدم
1: أيوة.
0: للسائر الجسم، ويعطي الدم نظيف ويغذي الأعضاء الكل الأخرى
1: أيوة.
0: هو أساسي بتبعه. إذا كان سكت هو الأعضاء الكل تموت،
1: تموت، يموت الإنسان.
0: هذه الناحية العضوية
1: أيوة.
0: وعنده قلنا الحكاية الأخرى أنه منبع الأحاسيس، سبحان الله،
1: أحاسيس الكل موجودة في البدن، جيم القلب،
0: جيم القلب.
1: ولهذا القلب ما يسكتش بالكل،
0: ما يسكتش بالكل،
1: خطر دي ما يخدم
0: به،
1: ما يعطي.
0: سيدنا الشيخ نعملوا استراحة صغيرة،
1: باهي الله يبارك،
0: ثم نواصلوا الحديث هذا في حصتنا، نحكيه على نظافة القلب،
1: باهي الله يبارك،
0: نظافة القلب في الإسلام
1: أيه.

0: الكرسي. نعود من جديد لمصادرة برنامج أنوار من الكتاب، وصلنا على موجة إذاعة المنستير. قاعدين نحكيهم مع سيدنا الشيخ منور مداني حول نظافة القلب وأهمية القلب في جسم الإنسان ونظافة قلب المؤمن خاصة. في البداية أعطينا فكرة على القلب، وقلنا أنه الدراسات الحديثة أثبتت أنه القلب منبع الأحاسيس وموطن المشاعر، إلى جانب طبيعة دوره الأساسي في ضخ الدم وتغذية سائر الأعضاء الجسم. هذا عنده يعني مهم جدا القلب. وقلنا أن القلب ما يكذبش في البداية. ثم بين بعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي تذكر فيها القلب بمعاني مختلفة. القلب تذكر كاللب في القرآن، والفؤاد، والقلب، والصدر، قل في صدورهم. سيدنا الشيخ قال القلب تذكر 132 مرة في القرآن الكريم، وهذا رقم كبير، دليل أهمية القلب. ثم بينا صفات قلب المسلم، قلنا فيه العلم والإيمان والحكم والفطنة والنور والمعرفة والاحترام والخشية والعزيمة والشجاعة والصبر والمروءة والحياة والمحبة والرحمة والكرم والجود والتواضع.
1: كل في القلب، هذا
0: كل في القلب، هذا البهيل الله. كل أي. قاعدين بينوا توا في عواقب القلب غير نظيف، القلب الفاسد وين يوصل مولاه،
1: وين يوصل والعياذ بالله. هذه كالضربة توا
0: وصلنا سيدنا الشيخ للحقد، قلنا والعياذ بالله
1: حقد.
0: قلب الفاسد يجعل الإنسان حقود،
1: حقود يحقد على عباد ربي، يكره عباد ربي، ما يحسد عباد ربي، يتمنى
0: الحسد.
1: لهم الشر، يتمنى لهم كل حاجة الفاسدة.
0: من بين العواقب القلب غير النظيف زاد البغض والحسد والأنانية وحب الذات والعياذ بالله.
1: أيوة هذا ما يطلعوش من القلب النظيف، هذا يطلعوا كان من القلب المسخ،
0: تلقاه يبغض الناس. أيوة. ويحسد ويحب كان روحه،
1: ويحب روحه. أيوة. هذا كفي قلبه.
0: شو ولينا هكاك احنا موجودة الحقيقة.
1: هي.
0: هذا ولينا نستشعره في مجتمعنا للأسف سيدنا الشيخ.
1: شوف يا سي شكري.
0: تفضل.
1: الباهي والدوني يراه موجود.
0: لا سي الكلمة ذي أول مرة شنخالفك سيدنا الشيخ. الباهي والدوني والله حسب ما قاعد الراء.
1: طول بالك.
0: لا خلينا عاد خلنا حسب ما قاعد الراء.
1: هي.
0: الدوني أكثر والخايب أكثر في مجتمعنا.
1: موجود. طول الكلام اللي تقول فيه سيادتك راه صحيح. موجود راه. لكن باقي راه. الخير ما ينقطعش، والخير ما يوفاش، وربي سبحانه وتعالى جعل في عباده فيهم ألا ما يصحوش بكل موجود. وثم الناس الطيبين الباهين
0: كعبات.
1: احنا شنو نحبوا؟ نحبوا اكل كعبات شوية، لا قلت
0: شوية
1: على
0: شوية بحق شوية.
1: نحبوهم يوليوا الكل ناس باهين.
0: يعني والله
1: ربي قادر.
0: يعني متشائم شويه كي نشوف المجتمع ونشوف اللي نرغبوا على بعضنا، نشوفوا كل الهم اللي نشوفوا فيه السرقات، التعدي على العباد، ماكله الناس بالاموال الناس بالباطل، الرغبه الانانيه، الغش. راهو شيء عجيب يا سيدنا الشيخ.
1: شوف الحديث القدسي،
0: هذا المسلمين
1: الا قلناه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انت وجهك باهي، علاش متشائم للدرجه هذه؟ وجهك منور، وجهك نظيف،
0: ربي يسر انت منور. زاد
1: وهذا الواقع،
0: نحاولوا
1: باش الاخر على الاقل نعيشوا شويه بالامل.
0: والله تعجبني اللي انت كي تتفائل وعندك الامل كاكا.
1: ما هو ربي امرنا هكا، امرنا هكا. الله غالب كلا تقول في سيادتك تو انت موجود في المجتمع الكل،
0: موجود. يعني ساعات نقول ما فيش سلاح هذه،
1: لا الاغلاق راجع. الناس اللي هي عندها الاشياء هذه يعتبروا غالطين، ما هكا؟ لا لكن الاغلاط نجمه يرجع عليه.
0: هاي بي يعطيني شوية جرعة انت أمل بربي سنة شيخ، لأنه قاعد نشوف.
1: لا حتى انت بكلك أمل، ما تخافش راه.
0: لا خاطر قاعد نشوف ساعات يجي يصيبني اليأس.
1: لا
0: وقول ما عادش فينا سلاح.
1: لا لا لا السلاح موجود
0: إن شاء الله،
1: وإن شاء الله القرآن مدام القرآن موجود وأحاديث الرسول موجودة إن شاء الله بحول الله ما ثم كان الخير.
0: إن شاء الله يا ربي نتمنى ونرجو ذلك
1: إن شاء الله.
0: لا هيك من وقت تعطيني هيك دفعه باهي
1: باهي
0: خاطر نجي متشائم.
1: لا صحيت ما كي ترى برشا حوايج من برا الانسان يتقلق، راهو حتى في تقلق في باطنه.
0: لا ما يتقلق بالمجد، راهو
1: يقول لك عجب كيفاش الحياه ولا هيك.
0: نمشي للسوق نتقلق.
1: أي.
0: ندخل في الشارع نتقلق.
1: أيوة.
0: نمشي في حركه المرور نتقلق.
1: قلق.
0: نشوف سلوكات، نقعد في ساعات في مقهى شويه نتقلق.
1: تقلق
0: راهو مراكم في العوج، استغفر الله العظيم. قلوبنا كلها الكل مشات فزت.
1: لا
0: شبابنا حالة لعد احترام لعد تقدير،
1: يلزمنا أن نرجع.
0: إكلام الخايب تسمعه.
1: أي.
0: لا لا لا لا لا لا كيفاش يقولوا التسكع في الطريق العام تسمعه.
1: صحيح.
0: هالبركاجات كيما يقولوا الحرابه واعتراض الناس تسو والسرقه تشوف
1: السرقه الدروغ الشراب والفساد الكل
0: والقمار تشوفوا
1: القمار راهو عامل مسد
0: والسلوكات والكلام البذيء في الشارع حدث ولا حرج معاكسه الفتيات حدث ولا حرج مش نقولك مش من سلاح
1: الدروغ
0: الدروغ كما قلت انت والمخدرات حاله حليله
1: شيء دوخ
0: بالله العظيم استغفر الله يا سيدنا الشيخ ساعات الرعبات تقول حيوان ساعات الحيوان ما يضرش الحيوان
1: صحيح
0: ما يضركش
1: ما يضرش الحيوان
0: توجيش منه زايله ضرك مباشره اللي كنت عملت لها حاجه
1: صحيت
0: واللي ينقز عليك قطوس ولا حشاكم كلب ولا حمار يجي يجي يقدمك ولا يعضك لا
1: لا, لا.
0: الا اذا كنتي اسات له
1: أسأت
0: اما فما بشر يسيء لك فما بشر يسيء لك ما غير ما تكلمه
1: اي
0: تسيء منه كالاساءه
1: تلقى منه كالاساءه والعياذ بالله خاصه البركاجات والفساد والسرقه وهالحوايج المشبهيه يعني ضربه مسد في الدنيا
0: وعلاش هذا كل خط قلوبها فاز
1: قلوبها فاز لو كان القلوب نظيفه وتبعوا ما قال ربي في القران والوالدين نرجع يعني للوالدين
0: هم اللي يزرعوا بطبيعه
1: هم يزرعوا نظافه القلب في وليداتهم
0: في ولاياتهم
1: الصغرى ما يقعش هذا
0: صحيح
1: كذلك المعلمين يبداوا في الدروس نتاعهم يصبر ساعه
0: ويعطيوا حوايج
1: على الاخلاق وعلى القلب ونظافه
0: صحيح.
1: القلب ومحبه الناس
0: كانت موجوده الدروس هذيك
1: موجوده فوق المنابر
0: نقص التوعية
1: حتى برشا ايام ما عادوش تحدثوا على الامور هذه تحدثوا على نظافه القلوب تحدثوا على محبه الناس لبعضها اول ما بدا سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الرساله يا سي شكري زرع المحبه في قلوب العباد
0: وألف بين المهاجرين والأنصار
1: ما ثماش صلاة ما جاش صلاة راهو مش وقت اللي جاء رسول قال أيوه صليوا
0: لا
1: ولا زكيوا لا
0: بعد كل شيء بعد
1: 10 سنين في المدينة في ما سامحوني في مكة يزرع في المحبة في قلوب العباد
0: وينظف في القلوب
1: أي
0: وينظف لو ساخن تاع الجاهلية
1: 10 سنوات ما جات صلاة إلا قبل الهجرة ب3 سنين
0: إلا ما حضرت العباد.
1: حضرت نظف لها قلوبها وجات الصلاة وقتها
0: يعطيك صحة سيدنا الشيخ على الكلام هذا الكل
1: أيوة.
0: نواصلوا احنا قلنا عواقب القلب الفاسد والعياذ بالله ذكرنا البغض الحسد الأنانية حب الذات الحرص الغش من غشنا فليس منا سيدنا أخوه
1: أيوة.
0: قلبه فاسد يغش
1: يغش
0: يخافش ربي احنا نقوله ما يحطش ربي في باله
1: ما يخافوش ربي
0: شو معناته ما يحطش ربي في باله
1: أي.
0: قلبه
1: خاطر قلبه فاسد
0: فاسد
1: هو
0: ديما المنبع والقلب أيوة. يغش وما يخليهم يعمل ولوج على
1: في القلب زي
0: على في القلب
1: ما ثماش
0: الشك وسوء الظن
1: أي في القلب
0: تكون نهار طول نيته خايبة مع العباد
1: هيك هو
0: الاحتقار
1: يحقر عباد يحقر. ربي
0: سيدنا يقول كلكم لآدم وآدم من تراب
1: احنا كنا من تراب سواء عنده ولا ما عندوش صاحب جاه ما عندوش ما عنده المال ما عندوش كل من تراب جايين
0: وقد يجر القلب الفاسد صاحبه إلى موبقات ومعاصي عديدة وثام كبيرة كما قلنا مذوحين السرقة والتحيل وشرب الخمر وتعاطي المخدرات كل
1: يجيو من القلب راه
0: القلب
1: فاسد يجي منه كالفساد
0: الحيمة ما تخلي ما تعمل هذه
1: ما تخلي ما تعمل وقت اللي الإنسان يوجه قلبه الربي ما يطلع من القلب إلا الحوايج الباهية يطلع المحبة يطلع حب العباد يطلع السخاء الكرم الحوايج كل باهي يطلعها من قلبه إذا كان يوجه قلبه الربي احنا مناش موجهين قلوبنا الربي راه
0: شقولك حاجة سيدنا سيخ ملاحظة هامة فاسد القلب اللي قلبه فاسد ما يحسش بالالم ما يحسش بالوجيعة كما المريض بالقلب العضوي طولا طولا يبدا عنده والعياذ بالله وربي يشفيهم كل ان شاء الله
1: يشفيهم الكل
0: وحتى اذا كان ابتلاء من عند ربي وان شاء الله ربي يعوض لهم خير الناس هذوما
1: ان شاء الله وربي
0: اللي مرضى بامراض القلب ممكن عنده اوجاع معينه يحس
1: صحيت
0: لكن القلب فاسد
1: ما يحسش يعني شيء
0: ما يحسش القلب فاسد والعياذ بالله وشنو لكن يوصل صاحبه للشقاء والعذاب الدائم في الآخرة
1: ما يحسش ويهز طول للفساد
0: للفساد
1: بصفة عامة
0: يشيخه في الدنيا
1: أي بتبيع
0: وعكس القلب العضوي طيب القلب العضوي المريض بالقلب ديما يقول ربي يشفيهم ممكن يحس بأوجاع ما يحساش كان غيره
1: صحيح
0: ما يحساش كان هو يعني غيره ما يحساش
1: صحيح
0: لكن القلب فاسد
1: أي
0: يشيخ في الدنيا
1: أي
0: ومفرهد ويعملهم الكل
1: كل ويطلع فساد قلبه للعباد
0: للعباد
1: للعباد
0: لكن وين يوصلوا العذاب يجي نهار اخر الدايب العذاب السنه فيه هذا الشيء يوصل
1: وربي قالها لا ينفع كما قلت الايه انت بكريكا قلتها سي شكري لا ينفع مال ولا بنون شنو
0: الا من اطلع الا بقلب
1: من
0: سليم.
1: اطلعها بقلب سليم. ما قالش بقلب وسكت عطاه قلب سليم،
0: قلب سليم
1: نظيف.
0: توا نجم أمراض القلب هذه، مش أمراض القلب والشرايين هذيك في العضو، هذيك ربي
1: حاجة أخرى،
0: هذيك الأمور عضوية. أمراض القلب يعني خلينا نقول اللي فيه الأحاسيس، نحكيه على القلب، المرض مش المادي،
1: الحسد والبغض والشونة والكل،
0: هما نوعين. هما أمراض الشهوات وهي اتباع الشهوات من المعاصي، ويمكن الشفاء منه المرض ذا بالرجوع إلى الكتاب والسنة.
1: صحيت، يرجع الربي، وقت اللي يرجع لكلام ربي ويرجع لسنة سيدنا محمد ويرجع للأخلاق وما قالوه العلماء، بحول الله إذا كان ربي أراد له بشفاء طويبرة مهاكا ولا لا،
0: هذا الشهوات
1: تبع الشهوات وتبع الفساد،
0: مش كلك زي لو العياذ بالله قلبه امشي امشي زي لباس بالغريزه، ما عندهاش عقل،
1: بالغريزه عند عقل غريزي فقط،
0: امشي لك الحاجه هذيك باش تاكلها، امشي لزرع الناس، يمشي يمشي
1: يمشي هكا.
0: احنا والعياذ بالله هنا هكاك، اللي يقول له قلبه الفاسد اعمل يعمل
1: يعمل يعمل كي
0: الزايله
1: قد قد،
0: معناه هذا اللي نشوفه فيه،
1: ويرضاش الانسان نفسه برا يفكر شويه. يا حشاك كي يبدا ما بين قوسين كيف البهيم، يجيش يرضاش يروح وكا
0: هو راضي،
1: إذا كان
0: يتبع في شهواته،
1: يتبع شهواته فهو يولي،
0: اللي يقول له مخه يعمل بعض، يقول له برا سرق يسرق
1: يسرق،
0: برا أخطف يخطف،
1: أي
0: برا براكي براكي،
1: وش لازم احنا
0: برا منعش اكذب يكذب،
1: أي
0: برا اعترض الناس اعترض الناس،
1: يعترض الناس،
0: برا تقبح في الناس يتقبح في الناس، برا غش يغش.
1: صحيح، احنا قلوبنا، احنا المسلمين المؤمنين يلزم قلوبنا تكون ملائكية، قلب متاع ملائكة،
0: قلب متاع
1: ما يصدر منه إلا البهي.
0: هذوما أمراض الشهوات تو، هذا النوع الأول. والنوع الثاني أمراض الشبهات، وهي أخطر أنواع والعياذ بالله سيدنا الشيخ، أخطر أنواع أمراض القلب. علاش؟ هي فساد يحصل للقلب، قلب يفسد، يجعل صاحبه يرى الحق باطلا والعكس بالعكس. هذا ما فيش، هذا يولي
1: حوايج أخرى،
0: تدخل عليه الأمور بعضها،
1: يدخل بعضه
0: يعمل الخايب يروحوا على حق القلب، هذا هو الصحيح. قلت نعمل كنكاك،
1: هذا حشاك، هذا اللي تسمى قلبه اعمى، ما يرى حد شيء، على خاطر القلب اعمى، الخير يرى شر والشر يرى خير. هذه اللي هنا ضربه هنا، هذه اقوى من كل شيء، راه
0: تشتبه عليه الامور،
1: تشتبه عليه الامور ويدخل بعضه. اذا كان دخل بعضه ولا تلقاه يولي حشاكي زي تنكس وتجري في وسط الشارع،
0: كثر المذبوح قال الراس، ما عادش يدرك شيء،
1: خطراش خطر القلب مشى،
0: وذا تعرف
1: قلوبنا تمشي.
0: قال كذا ما عندوش شفاء، ما عندوش دواء،
1: يا لطيف،
0: الا اذا كان ربي يداركه بالرحمه نتاعو،
1: هو يتوجه الربي،
0: ثم هو ما عادش فيه يفصل،
1: هو بيدو يحاول يتوجه الربي، أقل شيء يجيه نسمة من نسمات رحمة الله، يتوجه الربي ويطلب الشفاء من الله، ربي قادر باش يشفيه،
0: ربي قادر باش يشفيه، لكن إذا كان وصل عند هذا أدرك الدواء وقته قلبه تحسن. أما هو ربي ممكن يزيد يخليه في العمى متاعه، وخليه في الطغيان متاعه، لأنه قلبه خايب، ولأنه ما فيش إصلاح.
1: هذا شوف الناس اللي النوع هذايا اللي القلوب نتاعهم فاسده باش تقعد في الفساد، راهي
0: زي
1: باش تقعد في الفساد هكا، وحتى يموت هيك، حتى يموت هيك، لكن باش يقابل ربي تو، احنا في الاخر الضرب الكل نتاع يوم القيامه، راه هذا في الدنيا نعيش، واحنا في عابري سبيل في الدنيا
0: ثانيه متعديه على الروح،
1: متعدين احنا الناس كل متعديه، لكن الخلود وين تو؟ الخلود يوم القيامه، انت وقت اللي باش تدخل تقابل ربي وفي الحساب بالقلب الفاسد اللي تتحدث عليه، ايش باش يقول لك؟ يقبلك ربي؟ هو
0: مستحيل
1: يقول لك، ما يقبلش الا من اتى الله بقلب سليم.
0: لا، هو انسان كي يتوفى ويتحط في القبر،
1: اي
0: وهذيك الادراك،
1: اي ما عادش وقتها،
0: هي اليوم بصره حديد، يعني يقول لك والعياذ بالله، يولي يتكشف على الحقيقه وكن دم عاد.
1: هو وقتاش يبدا يتكشف السي شكري؟ وقتاش؟ قبل ما يموت بلحظات، ربي يوريه بقعته في الجنه ولا بقعته في النار، وهكا ولا لا، لكن ما نجمش
0: يعمل شيء،
1: لا وقتها ذاك
0: حصل ما في الصدور،
1: سر بينه وبين الله، ما نجمش الناس الحاضرين عياله يقولوا ما أنا ريت الجنة وأنا فرحان أنا مش مشي للجنة، ما يتقالش، ولا يبدأ مرعوب يقول لك أنا ريت الجنة مرجل، لا، هذا كيبقى سر بينه وبين الله، ويعرف روحه وبقعته مازال في الحياة شوية.
0: أنا ساعات يقلقني الأمر هذا يا سيدنا الشيخ.
1: أي
0: وقت اللي الإنسان ما خلي ما يعمل وإنسان فهمتني في الدنيا كلي راق الضايع.
1: أي
0: ما أنا ماش مدرك الحقيقة.
1: أيوة
0: وماش مركز.
1: أي
0: ولكن كي يتوفى ويدرك هذيك الحسرة الكبرى ولا
1: ما يرجعش بالله. يرجعش
0: ما عادش رجوع
1: مع هذيك الضربة
0: هذيك أكبر حسرة تو في الدنيا. أي والله علاش تيما نقول والله الإنسان كي يقوم الصباح ويلقى روحه مازال حي.
1: أي
0: يفرح.
1: أي
0: مازال فما إمكانية للتدارك ونصلح.
1: أي يصلح روحه.
0: أما تخيل الإنسان يقصد ربي هكاك.
1: لا إذا كان قصد ربي ومشي على روحه ما عاد حد شيء وقتها تسكر الدنيا الكل لعب هو
0: سرق وغش وكذب.
1: أي
0: وتعدى على الناس.
1: أي
0: وظلم.
1: أي
0: وقتل.
1: أي
0: وما نعرفش باش عمل عملهم الكل
1: وتعدى بهكا
0: وتعدى هكا وجي الغفلة يلقى روحه متكي غادي
1: يلقى متكي ثميكا وقتها رحيمه ربي
0: مصعبها
1: ما ثماش ما صعب منها باش تقابل ربي
0: يا ربي رجعني يقول يقول رجعني نعاود نصلح
1: وين ثم رجوع وقت ثماش رجوع.
0: ايه عادين احنا لازم من توا نخمو فيها كل اللحظة
1: الانسان ديما يفكر في حياته ويفكر في الاعمال متاعه ويشوف سيدنا عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم.
0: وزن روحك.
1: وزن روحك. وزن أعمالك.
0: مدامك حي.
1: مدامك وقت اللي جيت ترقد أنت على المخدة تفكر في يومك شو عملت. كان عملت الخير زيد. وإذا كان عملت حوايج مش باهية أرجع علاش وتوب. واطلب من الله التوبة والغفران خاطر من الممكن غدوة تتعدى طول
0: ساعة أخرى.
1: أي ولا ساعة أخرى
0: لا الإنسان وهذا علاش قلنا القلب الخايب والقلب الفاسد والعياذ بالله يجعل صاحبه ماهوش هنا ناس الدنيا والآخرة ويحلوا ثنية.
1: سمحني ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ما تنساوش ربي تفكروا ربي
0: في كل لحظة.
1: خافوا ربي في كل لحظة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله ربي شعملهم أنساهم أنفسهم. وربي سبحانه وتعالى وقت اللي ينسي الإنسان نفسه يمهمشوا
0: يمهمشوا
1: يدخلوا بعضه.
0: يا لطيف يا ربي الله يحفظنا إن شاء الله الدنيا
1: تقول يا لطيف.
0: لا الأمر صعيب شنو صعيب مش هين حتى احنا كل توا دايخين كما يقولوا مناش فايقين
1: مناش فايقين يلزم ننفيق واحنا وين
0: سيدنا
1: وين
0: علي
1: ماشيين.
0: سيدنا علي رضي الله عنه يقول الناس نيام وإذا ماتوا استيقظوا.
1: إذا ماتوا استيقظوا
0: احنا راقدين ماشيين وكي نموت نجي الحقيقة.
1: وقتاش نفيقوا نفيقوا وقت اللي توح للدنيا
0: عاد علاش مش من توا يصلح روحه.
1: نبداو من توا نبداو من تاعه ما دامنا في الدنيا
0: ما دامنا في الدنيا وفرصة هذه نستغل فرصة وقتنا
1: صحيت
0: باي سيدنا الشيخ. أنا ذي كل قلناها ما باش نختمو بعلاج أي. قسوة القلب وفساده القلب الفاسد كيفاش نصلحوه.
1: هذا الدواء
0: الدواء
1: ديما ناخذ الدواء احنا
0: أولا وبالذات المداومة على الذكر
1: صحيت.
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: رب يقول نذكر ربي نتفكر ربي نقرأ ونصيب قرآن نقرأ سنة الرسول نصليه على سيد النبي نخدمه بالحلال نتفكر ربي في كل وقت وحين ونقرأ القرآن تطمئن القلوب.
0: ألا بذكر الله
1: ربي يقولك ألا بذكر الله القلوب تطمئن.
0: ديما حط ربي في بالك
1: حط يعني. ربي في بالك وتفكر ربي واعمل الأعمال الصالحة وتلقى روحك القلب متاعك برا لا بس عليه.
0: ثم من علاج قسوة القلب الدعاء لله ندعيه
1: صحيت توجه الربي
0: ديما
1: يا ربي انصرني يا ربي وريني يا ربي ورشودني لطريق الخير.
0: وسيدنا الدعاء المثور تاعه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان
1: على الإيمان. رسول الله ما
0: رسول الله يقوله
1: سيد النبي عليه الصلاة والسلام عنده قلب معطاه ربي حتى واحد حتى واحد إلا للرسول وش يقول عاودوا لي
0: اللهم
1: الدعاء
0: يا مثبت
1: يا مقلب
0: مقلب القلوب إيه سمحت
1: ثبت قلبي على الإيمان
0: ثبت قلبي.
1: الإنسان وقت اللي يبدأ قلبه ثابت على الإيمان على خوف ربي على العمل الصالح على
0: جدا.
1: الإيمان بالله يبدأ لبس عليه
0: يبدأ لبس عليه إيه نقتديه بسيدنا عنا الدعاء عن سيدنا
1: ندعيه ندعيه كل شيء عنا.
0: ثم مهم جدا سيدنا الشيخ تحري الحلال في الكسب
1: رد بالك
0: الكسب الحرام رد بالك
1: رد بالك
0: مش تعجبك
1: لا لا لا
0: انت في مجال التجارة وعجبتك الارباح ومن حلالك ومن حرامك عاد
1: لا لا
0: اذا كان تخلى حرام عاد
1: اذا كان تخلى حرام ايش شوف يا سي
0: القلب مات
1: القلب يموت ماكلت الحرام القلب يموت ما كلت الحرام.
0: لطيف.
1: الحرام اللي باش ياكله هو راهو باش يتعدى حتى لولاده.
0: لطيف.
1: وهو يتحاسب على ما كلت ولاده، يتحاسب على ما كلت مرته، على خاطره هو اللي يوكل فيهم. اسمه يتحرى ويعطيهم إلا الحلال والعرق.
0: حتى الحرام، وذي كان يولي يزيد يقتل القلب والعياذ
1: بالله.
0: استنس بالحرام، ما عادش يهمه شيء.
1: ما عادش يهمه. ما عادش يهمه.
0: ثم من علاج قسوة القلب الجود والإحسان، انفق وصدق.
1: صدق لعباد ربي
0: سبحان الله، تعطي رقة للقلب. هذيك
1: الناس الباهية أعطيهم، اكرمهم،
0: اغلب روحك،
1: ناس
0: خرج الفلوس،
1: اغلب نفسك انت وتقوى بقلبك انت وتولي انت كريم وترحم العباد. ياسي شكري خاصة في الأوقات العواشر هذية، يلزم الصدقات، يلزم الطاعات، يلزم العبادات. راهو احنا في شهر فضيل وقريب هذا العيد إن شاء الله باش يكون بحول الله، وربي ثبت الأجر إن شاء الله.
0: فما ياسر ناس يعني عائلات معوزة ويتامة ومساكين، ما إيش بين يمشوا لهم تفقدوهم، تلفتول معاونوهم،
1: معطيهم،
0: أعطيهم، خلي يضحيوا لبس عليك، تبارك الله ربي أنعم عليك، خلي يزيدك، اغلب روحك.
1: أي قداش ياسي شكري، قداش ربي سبحانه وتعالى كي يكرم الإنسان ويتقوى في قلبه، وموحشنا بالقلب احنا، يقول أني لبس عليا، أني عنده باش يضحي له وليداته، تلقى عنده لبس عليه، رسلة متاع غرم لبس عليه، ولا هو عنده فلوس ينجم يمشي للسوق ويشري عليلش عليلش، ويمشي يفكر عائلة زوار،
0: ينوي لهم عائلة يمشيهم،
1: يمشي يدزك الباب
0: من غير ما يقول شكون،
1: ما يقول حد شيء،
0: يفرحهم،
1: دخلك العلوش هذه ضحيتكم،
0: واليتامى والعائله نتاعهم توفى ابوهم ولا زواوليه ولا حاجه،
1: كيفاش باش يلقى ربي يوم القيامه يفرحوا كيما فرحك اليتامى؟
0: اكيد اكيد، هذيك علاج قسوة القلب،
1: وفرصة
0: وقلبه يلين
1: يلين،
0: سبحان الله،
1: يلين
0: يولي حنين، يولي ربي يزعله يزرع له المحبه ويزرع له الطمانينه.
1: صحيح.
0: لا يرمي لهم حل الباب، دز الباب وتقول شكونك،
1: الواه تقول شكونه، حل الباب، طيب دخلك العلوش،
0: سكر الباب
1: وبر على روحه،
0: ما عاد بالهم يلقاو يبعبعوا برا
1: وانتهى.
0: العلوش دخل الدار يفهموا مو معلو وجههم علوش صدقه
1: اكيد، وهما باش يبداو
0: فرحانين،
1: ما يقعدوا فرحانين، ربي يفرحك. راه
0: من اجل الاعمال هذه،
1: من اجل الاعمال. نعم
0: والله فرصه، خاصه في الايام هذه كما قلت سيدنا الشيخ، وفي المناسبات. ثم من علاج قسوه القلب تذكر الموت. اي يحط ربي، كنا نحكيه منذ حين،
1: تذكر الموت، خطر الموت ما يعرفهاش وقتاش تجي.
0: فمن عاش ألفا وألفين لابد من يوم يسير فيه إلى القبر.
1: القبر لابد منه،
0: جايك نهارك راوة،
1: ما يعرفش فين لحظة، هذيك الضربة. لو كان يعرف يقول باش موت بعد 50 عام، أعمل اللي يساعدك أنت وتعرف روحك وقتاش باش تموت. أما الموت في كل لحظة،
0: كل لحظة ما تعرفش عليه يقتجي، يموت الصغير وموت الكبير وموت الواحد
1: كل.
0: ثم مهم جدا لعلاج فساد القلب والقسوة متاعه، الحرص على العلم ومجلسة الصالحين.
1: صحيت.
0: يسأل، ما يعرفش، يمشي أهل العلم يسألهم. بما يسأل الناس يقول لك أنا ما نعرفش، لا
1: اتعلم،
0: تعلم واسأل الناس اللي تعرف،
1: واسأل وراه باهي، هذا الكل كاي باهي. وابعدوا على بطانات السوء، ابعدوا على الحوايج الفاسدة، وابعدوا على أكل أموال الناس بالباطل، ردوا بالنا في هذا.
0: ثم مهم جدا زادة زيارة المرضى وأهل البلاء قصد الاتعاظ بحالهم. ما تغترش أنت، لا بأس عندك صحة وعندك وعندك وعندك، امشي لك تطل عليهم الأقارب والناس المرضى والناس التعبين، تو تعرف النعمة اللي ينعمها عليها ربي.
1: ويمشي لك الديار المعوزين، هذك العاجزين هذكوما، يمشي لهم ويكرمهم ويفرحهم، أما يهز لهم كساوة، يهز لهم شوية ماكلة، يهز لهم، يعني كله باهي، يلين القلوب،
0: يلين القلوب، يعني
1: يلين القلوب.
0: ثم الاكثار من الاستغفار كما قلنا، وقراءه القران.
1: استغفر، قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا،
0: يرسل
1: على السماء عليكم مدرارا، اما هو غفار،
0: غفار،
1: وربي في القران على روحه، وقل واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى.
0: انت فما كلمه ديما تقولها سيدنا الشيخ، الغلاط راجع، يعني
1: الغلاط راجع، كنا نغلطوا، نحن بشر راهو، احنا ضعاف راهو، الا يقول اني ما نغلطش ولا لبس عليه، لا بثماش، ما يغلطش إلا واحد برك، يلزمنا نعرفه، هذا سيد الوجود عليه الصلاة والسلام، ما غلطش بكل،
0: يغلطش،
1: وما يعصيش بكل، وما يكذبش بكل، ويعمل إلا الباهي، ربي خلقه هك.
0: إن شاء الله ربي ينظف قلوبنا.
1: أمين، ربي ينظف قلوبنا على عباد الله إن شاء الله بجاه القرآن.
0: القلب مهم ومهم جدا. أي. والحصة يعني خنقول نجم نحكي في كل شيء، لأنه القلب كما قلنا مبع الأحاسيس، وهو هو اللي يوجه الإنسان. أي. يعني الموضوع ضيع عام، ينجم ينسحب على العديد من المواضيع. أما من أحسن شيء نوصي أنه خاصة الشباب، ربي ردوا بالكم، ما تهركمش يعني الصحة والقوة، وما تهركمش يعني العنفوان بتاعكم في الشباب. راه وتقولش أنا مازلت شباب ومازلت صغير، ما تعرفش عليها، لا يمشي بكتاف وتغلط وتعدى على الخلق. ردوا بالكم،
1: يرد باله، يرد باله الإنسان ويحافظ على روحه ويحافظ على العباد. وقتاش أنت تحافظ على روحك إذا كان حافظت على العباد؟
0: بالضبط سيدنا الشيخ. أيوة. وربي يحفظنا جميعا وينظف قلوبنا إن شاء الله جميعا. أمين. مرة أخرى.
1: أمين.
0: وربي يحفظك سيدنا الشيخ ويبارك لك.
1: ربي يبارك فيك
0: وربي يعطيك الصحة والعافية.
1: عايشك الله، يجزيك خير، ونشكرك على الموضوع على جبته
0: به. يعيشك، بارك
1: موضوع
0: الله فيك.
1: الحديث على القلب نظافة القلوب به راهي.
0: وانت زادة مشكور يعني دائما على المواعظ اللي قاعد تقدم فيها للسادة المستمعين، وديما مبلغ لك تحيات العديد منهم، مشكورين كذلك. عايشك. كل الأحبة والأصدقاء،
1: وشكرا لك. والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، مع التحية للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعلى موجة إذاعة المنستير، الساعة تشير إلى 10 صباحا. إذاعة المنستير، صوت الذي يحبك به. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في موجز الأنباء. في إطار تأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من اليوم وإلى غاية غرة جوان القادم برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين، يقوم على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأسطولة ودعم الموارد البشرية. وأوضح وسام تقي عن الإدارة العامة للنقل البري بأنه تم ترخيص الشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب. انطلق بداية من اليوم صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر ماي 26 و2000 وفق ما أفاد به الصندوق الوطني للتقاعد والحطة الاجتماعية. ويأتي تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفة استثنائية اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس حكماً بسجن شوقي طبيب مدة 10 أعوام من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وبإعدام الكتب المرمي بالتدليس، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. انطلقت أمس حملة جهوية استثنائية كبرى لفتح المسالك بشواطئ إشرف والبغدادي بمعتمدية البقالطة من ولاية المنستير، إلى جانب تدعيم رمال شاطئ الدماس، وذلك في إطار الاستعدادات الحثيثة لإنجاح الموسم الصيفي. أعلنت وزارة الفلاحة بدء تطبيق قرار تحجير صيد الأخطبوط في كامل السواحل التونسية تزامنا مع انطلاق فترة الراحة البيولوجية السنوية، ويهدف هذا الإجراء الإجباري إلى منح هذا الصنف من الرخويات الفرصة الكاملة للتكاثر والنمو والحد من الاستنزاف المفرط الذي طال المخزون الاستراتيجي في السنوات الأخيرة نتيجة الصيد العشوائي وغير القانوني. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير، إذاعة المنستير. النصف النهار
5: من العاشرة نصف النهار،
4: برامج إذاعة المنستير، إذاعة المنستير
5: لكل الاهتمامات.
4: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
6: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا

0: الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، حللتم أهلا ونزلتم في هذا الطريق سهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، إن شاء الله باليمن والخير والبركة. أهلا وسهلا بكم في هذا الطريق لحصة اليوم من زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير لهذا اليوم الجمعة 22 ماي 2026 ميلادي، الموافق للخامس من ذي الحجة للعام 1447 هجري. يؤمن لكم الطريق تقنيا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة، تقنيا زميلتنا هويدة بن سياسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، نجلة طيب بن محمد في الإشراف على الإخراج الرقمي المرئي للحصة. على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، نذكروا بالموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج زاد الطريق. زميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية وفي خدمتكم ميكروفونيا كل صباح جمعة، الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتوي. صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور، صباح الياسمين والجمال،
1: صباح القرنفل.
2: اي نعم، والقرنفل كهديتني وحيد القرنفل. والسلام عليكم.
1: يوريها للسادة المستمعين،
2: سادة المستمعين الكرام.
1: نعم.
2: الذين يستمعون الى اذاعة المنستير، سلام الله عليكم وجمعة مباركة.
1: اللهم امين.
2: وعيد اضحى مبارك
1: ان شاء الله،
2: واضحية مباركة ان كان بالإمكان،
1: إن كان بالمستطاع، وأيضا بالقدرة إن شاء الله للجميع. إذن فضيلة الشيخ، اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق بعيد الأضحى المبارك. سنتحدث اليوم عن الأضحية أو عن التضحية، عن مفهومها، عن مضمونها، وأيضا عن أحكامها. نبدأ منذ البداية، الأضحية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في البداية يعني كما تفضلت، نحن في سياق ما يقولون دي موضوع الساعة.
1: نعم.
2: كل ساعة لها موضوعها. والمسلم ابن وقته.
1: نعم.
2: أي هو الذي يهتم بالقضايا التي تشغله وتشغل الناس.
1: نعم.
2: في الوقت الذي هو فيه.
1: نعم.
2: هذه القضية هي قضية أو موضوع الأضحية، والموضوع هذا عنده هو ذو أبعاد متعددة.
1: نعم.
2: ومتشابكة، تشمل الأبعاد الدينية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والأخلاقية كذلك يعني. لكن كما تلاحظوا، نلاحظوا أن البعد الغالب الذي يركز عليه الناس
1: هو البعد المادي،
2: هو البعد الاقتصادي. يعني الجيب عند الغالبية أهم من الروح والمعنى، واللحم المأكول أهم من التقوى، في حين أن التقوى كما قال رب سبحانه وتعالى أهم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولكن التقوى ليست مطلوبة من المضحي فقط.
1: نعم.
2: التقوى مطلوبة من التاجر، من القشار، فليتقي هؤلاء القشارون.
1: نعم.
2: والتجار لا تقوا الله في إمكانيات الناس وفي جيوبهم وفي ميزانياتهم الضعيفة.
1: نعم. لأنه بالفعل شهدنا ارتفاع يعني مهول ومذهل يعني لأسعار. نعم. الخرفان خاصة في السنوات الأخيرة وخاصة هذه السنة.
2: ولذلك يعني هو الإسلام.
1: نعم.
2: له لا يلغي الجانب الاقتصادي، وحتى في الحج يقول وليشهدوا منافع لهم.
1: نعم. صحيح.
2: ولذلك فما ارتباط كبير ياسر بين الأبعاد، البعد الحياتي المادي والبعد الديني. ولذلك هو عيد الأضحى هو ليس مجرد مناسبة للاستهلاك فقط، هو عبارة على دورة اقتصادية. خلفك الأضحية توجد سلسلة من الأعمال والناس، الفلاح والراعي
1: يعني تنشط الحركة التجارية
2: باع العلف والطبيب البيطري والناقل والتاجر والجزار وكل التبريد وكل الأسواق الأسبوعية يعني الأضحية تحرك قطاعات واسعة في المجتمع. هنا تظهر كيفش الحكمة يعني ربطتك الشعير هذه ربي سبحانه وتعالى بالحيوان وربطها بالراعي وبالزراعة وبالغذاء وبالإطعام. لماذا؟ لتبقى العبادة متصلة بحياة الناس وهي فيها نوع من التوزيع للثروة الإهداء الإطعام توسع على الفقراء. ربي يقول فكلوا مما منها أي وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وهي بطبيعة الحال هي فما فقر مقاومة لك الشح والفقر النفسي وعندها أبعاد حضارية في قضية الاستهلاك والمنافسة إلى آخره. هنا كما قلت سيادتك يعني مش نحب ونتحدث بصفة عامة على أهم أحكام الأضحية ونحاول باش نستبعد هاك المظاهر السلبية.
1: طيب إذن عن مفهوم الأضحية في الإسلام سنتحدث اليوم وعن حكم الأضحية وعن شروطها أيضا وعن أداب عيد الأضحى لأنه حتى عيد الأضحى له أداب أيضا لابد من اتباعها. سنتحدث اليوم في طريق اليوم برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. نذكر أصدقائنا المستمعين أن المجال مفتوح للتواصل والتفاعل معنا مباشرة أما على الرقم الهاتفي المباشر 73-460-800 أو عن طريق تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. السلام عليكم من جديد.

0: نواصل المستمعين الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونذكر بأن اليوم نتحدث عن في موضوع الأضحية. طيب فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، الأكيد أنه صار مألوف لدى الجميع أنه الأضحية هي سنة مؤكدة، ولكن لابد من التعريف بها أكثر لكي لا يحمل الإنسان نفسه أكثر من طاقتها.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن الأضحية هي شعيرة من شعائر الله تعالى.
0: نعم.
1: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن هذا التعظيم له شروط وله محددات. من فضل الله تعالى ومن تيسيره أنه لم يجعلها فريضة.
0: نعم.
1: ينبغي أن تكون هذه الشعيرة قائمة في المجتمع. هي ليست فرضا على كل شخص. وعن كلام الإمام الشاطبي يقول يعني ما هو مندوب بالجزء هو فرض بالكل. الأمة يلزم تكون فيها شكون يؤدي الشعيرة، لكن ليس فرضا على كل شخص. ولذلك العلماء ينصون وبكل وضوح على أن هذه الأضحية هي سنة على القادر. على القادر، يعني القادر ينجم ما يذبحش وهي سنة، فمن لم يفعلها لا يأثم، ولكنه يخسر. مش يخسر، يخسر الأجر، يخسر أجر، يحرم من أجر كان بالإمكان أن يحصل عليه وهو قادر عليه.
0: هذا بالنسبة للقادر والذي يمتنع.
1: أما المعسر
0: غير القادر،
1: يعني هو يعني الفرائض تسقط بالعجز، فما بالك بالنوافل والمندوبات. والمندوبات. ولذلك لا ينبغي أن تتحول هذه الشعيرة إلى عبء يسحق الأسرة ويعني يجعلها تخرج عن إمكانياتها حتى لا يقال كذا، ولا من أجل الأغراض اللي هي غالبا ساعات تكون غير دينية، ماشي فرح صغار، ماشي هكذا، باش ما يقولوش بهيك الى اخره. وانت طيب سالت يعني هنا تو على
0: وكانه هذه العباده يعني تحولت الى عاده، يعني
1: ايوه
0: عاده ماديه اجتماعيه. نعم.
1: يعني الذي سيضحي هي هديه تقدمها انت الى الرحمن عن طريق الفقراء الذين هم عيال الله.
0: نعم.
1: والذين دائما يعني يحث القرآن الكريم على العناية بالفقراء وعلى يعني إطعامهم وعلى يعني على البعد الاجتماعي، فالله تعالى هو نصير الفقراء ونصير المستضعفين. ومن يقدم هدية سيعتني بها، مش تقدم هدية الطفل، مش تقدم هدية المرأة، مش تزوجها، مش تقدم هدية لصديق، مش تقدم هدية لشخص مش تكرمه.
0: نعم.
1: مش جيب له أي حاجة، ستقدم له شيئا.
0: نعم.
1: يعني جميلا مقبولا يسر الناظرين.
0: نعم.
1: هكا والله.
0: صحيح.
1: فأنت ستقدم هذه الهدية إلى الله سبحانه وتعالى الذي بتحلن يلا له لحومها ولا دماؤها ولكن التقوى.
0: نعم.
1: فمن المهم أن تكون مقبولة. ولذلك
0: تحدث عن شروط الأضحية.
1: تحدث على شروط الأضحية. أولا ينبغي أن تكون من الأنعام، يعني تقول الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم.
0: الغنم.
1: والغنم من نوعي الضال والمعز، هذيك الأنعام، لأن الله يقول وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم. ولكن فلا تجزئوا الدجاجة ولا الدجاجة ولا الخيل ولا اي حاجه غيرها، ولا مش حتى مش يذبح غزاله ولا مش يذبح ما يجيش هذا ولا اي حيوان اخر.
0: اذا هي في حدود البقر والابل والانعام،
1: في حدود الانعام. والظان بطبيعه الحال يجوز فيه يجب يكون جذعه هو ما اتم 6 اشهر.
0: نعم. فما فوق يعني.
1: لكن وقت ايش اذا كان سمين وظاهر فيه الحم ومكتنز يعني. والمعز ما يجزي إلا يجب يكون عمره عامين.
0: عمين.
1: والبقر يجب 2 سنين والإبل يجب يكون 5 سنوات. يعني المقصود هو أن تكون الأضحية بلغت سنا يظهر فيها تمام اللحم والمنفعة. هنا ديما السؤال اللي يرد دائما هو ما هي العيوب التي تمنع من أن تكون الأضحية مجزية. وذي الأصل في عيوب الأضحية، العيوب اللي تمنع، قل فلان هذا الكبش هذا ما يضحيش، العلوش هذا ما يضحيش. فما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها. البين عورها
0: يعني الظاهر الواضح،
1: يعني واضح يعني
0: ما إن كان يعني بشكل طفيف أو خفيف هذا يجوز.
1: والمريضة البين مرضها،
0: تلقاها هزيلة،
1: المرض الكبير الواضح مش الخفيف، والعرجاء البين ضلعها
0: اللي تضلع كل واحد
1: اللي برشة القوية، والعجفاء كجويدة ياسر التي لا تنقي، يعني الهزيلة بها نشرحها هذه. العوراء البين عورة يعني التي ذهب بصر إحدى عينيها، مشاء وإلا اختل اختلال واضح. أما النقص اليسير اللي ما يظهرش فلا يضر معناها. المريض البين كما قولوا المرض المؤثر كالحمى الشديدة كالجرب كالمرض اللي فسد الحم ويضعفها، أما كالمرض الخفيف ما أثر ما يمنعش.
0: طيب هناك البعض من يتحدث عن وجود بعض مثلا يعني يقول الدمل مثلا على الجسد،
1: يعني نرجع العرجة كما قلنا اللي تبدأ مشيتها مش طبيعية
0: غير مستقيمة في المشي،
1: العجفة هي الهزيلة الضعيفة ياسر. إذن الإسلام ما يحبش أن يتحول القربان إلى تخلص من الحيوانات التالفة، هذه هاني مش تموت، هذه هاني
0: برنضحي بها
1: برنضحي بها. يعني هنا يلحق بالعيوب العمياء، لا مقطوعة الرجل اللي رجلها مقصوصة، المشلولة اللي مصابة بالشلل ما تتحركش تزحف، والتي وذي السؤال التي ذهب أكثر أذنها، أذنها مشات أكثرها وإلا قرنها عند البعض، لكن إذا كان فاحشا أما توجيه.
0: طيب بالنسبة للأذن أو القرن إذا كان يعني مقصوص جزء منه يعني لا بأس من ذلك،
1: فلا إشكال يعني بعض الفقهاء يقولوا ما يجزيش بعض، ولكن إذا كان هي مثلا تكسر قرنه يلزم يبرق بل ما تجي يذبحه، أما إذا كانوا مازال مجروح ما يضحيش. المهم الشق اليسير في الأذن ولا الكسر اليسير في القرن ولا ما يضرش، ولا دمالة ولا حاجة ما يضرش. يعني بوضوح يعني باش نبسطه، كل عيب كبير ينقص اللحم ولا ينقص المنفعة ولا يشوه الأضحية، تشويه ظاهر ممنوع. أما العيوب اليسيرة
0: صحيح
1: يعني
0: البسيطة يعني
1: التي جرت بها العادة لا ينبغي
0: منها،
1: مش نحبه نمنعه كالظاهرة اللي موجودة عندك الوسوس، يبدأ موسوس وكل تدقيقك المبالغ فيه
0: بعد ما يشتري الأضحية يكتشف مثلا بعض الدمل أو يكتشف ذلك،
1: وقال حيوان أسطوري ما عندوش نقص هم السلامة الظاهرة وتعظيم الشعيرة، وبطبيعة الحال الأفضل حسب القدرة هو الأسماء.

0: وخلي روحه في حرج فهمتني.
1: طيب إذا كان قادر على رد هذا السلف هذا الدين
0: يجوز
1: له. يجوز له
0: يجوز.
1: طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكم شيء؟
0: كبش
1: له وكبش على أمته يعني أي. لذلك يعني
0: هاوش نجوا هذه
1: لا خوف ولا تحريم على ذلك. نعم
0: هك الدين كيف مش يزيد في معاناة الأسرة ويضيع حقوق أخرى ولا تدخلوا في قلق واضطراب نفسي ما يستدينش وما يضحيش به. يلزمنا الناحية وكل الظاهر هذه يعني الضغط الاجتماعي ما يضحيش خوفا من كلام الأقارب ولا حاشم الجيران ولا يحب يحافظ على صورته الاجتماعية وكأن الأضحية ولت امتحان طبقي
1: وفضيل
0: الشيخ بينما الله لا يكلف نفسا
1: إلا وسعها. طيب نحكي أيضا من جانب آخر يعني معظم الشعب التونسي أغلبه يعني هو قادر بحول الله إن شاء الله على أن يؤدي هذه الشعيرة ولكن أعتقد أنه المشكلة الكبيرة صراحة في هذه الحركة التجارية في هذا الجشع وفي هذا الطمع الذي بالفعل زاد عمق مأساة وعجز
0: في جيوب
1: العائلات التونسية.
0: التقوى مش مطلوبة من اللي مش يذبح برك
1: لو كان جاء في حدود مثلا متوفر ب 700 دينار أو 800 أو 900 أو حتى مليون أعتقد أنه ينجم الإنسان بطريقة أو بأخرى. أنا ما تو نحكيه بزوز ملايين وزوز ملايين وخمسمائة ونشوفه أحيانا يعني والله العظيم أشياء تضحك إلى درجة
0: أنها تبكي حديث الناس في المقاهي وفي كذا ما أغلى العلوش ما علوش ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يتطرحك السؤال الذي ما يسأل هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ يجوز الاشتراك فاش في بقرة في عجل نجم يشتركوا فيه سبعة يوصلوا حتى للسبعة
1: حدود سبعة في الأقصى تقدير
0: ولا في الجمل كذلك ولا البعوض يعني سبعة زادة سواء كانوا في بيت واحد ولا في بيت لا. لكن الشات يعني الخروف لا يشترك في ثمنها عدة أشخاص
1: لا يشتركوا فيها اثنان
0: أيوة بنية الأضحية المستقلة لكن كما قلنا يجوز باش يضحي الشخص على نفسه وعلى أهل بيته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم
1: طيب
0: يعني
1: الأكيد أن أصدقائنا المستمعين في الجزء الثاني سنتعرض إلى أكثر تفاصيل من خلال طرح بعض الأسئلة المتعلقة ب
0: على كل روح الشعيرة الاجتماع وحدة البيت المشاركة في الفرح ينجم طبعا يقول لك أني هاوانا يا ودي أنت بوك نجم تعطيه فلوس على أساس أنك تعاون فيه ويتملكها
1: ويشربها
0: أي الهدية للبو ولا للخو ولا كذا هي وسيله من وسائل التملك كيف يتملكها هو ينجم هو يذبح
1: واضح
0: مش لازم تقول واو انا شركه معاك في الاضحيه وشركهم في الثواب بشرط ان يكونوا اما في منزل واحد والا في بيوت ولا مساكن ويشتركوا في يعني مدخل واحد ومخرج واحد
1: طيب. شكرا نستمع إلى هذا النغم ثم نواصل طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير ونذكر أصدقائنا المستمعين أن المجال مفتوح للتواصل معنا وتقديم الأسئلة والاستفسارات في الجزء الثاني من طريق اليوم على الرقم 73-460-800 أو تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق كونوا معنا

0: نواصل مستمعين الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا عن الأضحية وعن هذه التفاصيل التي تحف بهذه الشعيرة. طيب، هناك بعض المعطيات المتصلة، هي بعض التفاصيل ولكنها مهمة جدا ولا بد من أن نلقي لها بال.
1: يعني بعض اللي هي غالبا تكثر في خصوص الأسماء يسمى بالتوكيل في الأضحية أو الإنابة في الأضحية. احنا عنا العبادات نوعان، فيها عبادة بدنية وعبادة مالية. العبادة البدنية الخالصة ما يجوز فيها التوكيل والنيابة اللي يصلي في عرفة
0: مثل الصلاة التوصية،
1: ولكن كيف تبدأ عبادة مالية يتنجم فيها التوكيل. يعني يكلف إنسان الزهر يقول له اذبح لي، ولا جمعية، ولا مؤسسة خيرية، خاطر المقصود هو أنه يقع الذبح. لكن في حال من الأولى أنه إنسان يذبح هو
0: بحضور
1: يشوف الذبح ويذكر اسم ربي ويعيش هكا الشعيرة وروحها، باش ما تحولش الشعيرة إلى مجرد تحويل مالي بارد كيفك يعني تحويلات عن طريق الباك. فما قضية الذبح في الخارج هذه من القضايا المعاصرة. يقول لك العلماء يجوز إرسال قيمة الأضحية إلى بلد أفقر أو أشد حاجة، خاصة في مناطق المجاعة
0: والحروب
1: والفقر الشديد، بشرط ضمان الوصول. لكنها
0: صعبة جدا.
1: احنا هنا يجوز وممكن وواقع تقع، فما بلدان تبعث البلدان اخرى فيها فقر، فيها يعني اذا كان اختفى العيد ما فماش عيد وما فماش الابناء يراوك الشعيرة ولا معنى الذبح ولا فرة العيد، قد تضيع المقاصد التربوية. لذلك في الأمر يحتاج من مصلحة المحتاجين وأن احنا هنا نعيدوا
0: نعيش هذه الشعيرة.
1: السؤال اللي يكثر الليمات هذه هو الإمام قال لنا وهو فلان قال لنا وهو في الفيسبوك قالوا، فما ناس يقول لك إذا كان كنت حطيت العلوش وانت مش ضحي به حرام عليك باش تقص ظافرك ولا باش تقص شعرك ولا باش تغسل بالحكاكة والصابون، يعني حات الفين ضحي. هذا أيها الأحبة الكرام هذا مطالب به
0: الحاج
1: المحرم
0: صحيح.
1: بحالة الإحرام. لكن غير المحرم مش مطالب به. صحيح فما حديث صحيح يقول بالموضوع هذا، لكن العلماء وجمهور العلماء مشاو إلى أن ذاك على سبيل الاستحباب، يعني مكروه أنك تأخذ، مش على سبيل بعضهم تشدد وقالوا حرام، ولكن هو سعف عند المالكية والشافعية والحنفية له مستحب له مش مستحب، لأنه الحديث هذا فيما رواية يعني السيدة عائشة تقول أنه حضر هي الكبش ولكنه أخذ من شعري وأخذ من ولذلك أسيدي يقولوا إحنا على سبيل الاستحباب نعم هذا تشبها بالحجيج اللي غادي باش تكون فما عندنا علاقة روحية بهم لا أكثر ولا أقل. أما مش نضيقوا على الناس، أسيدي هو يقري يعس في الامتحانات توا فما الأستاذ يعس عنده خدمة في بيروات مش يمشي كاكا منظر
0: أشعث أغبر
1: حول الله كل شكل الفلاح ولا هو واخذ كونجي ولا اللي هو متعود على سبيل الاستحباب. ولذلك ما لازمناش نضخمه من هالموضوع علي ونعطيه أهمية ونبدأ ننبو على الناس لأن الحكمة هي راهي روحية مش حكمة سحرية. المقصود كما قلنا ومشاركة الحجاج اللي هناك وفدنا الحجيج يعني في معاني النسك وفي استحضار روح العبادة. فهمتني؟
0: طيب المعاني هذه لماذا لم نسمع بها يعني من قبل؟
1: علاش يذكرها
0: 10 سنوات 20 سنة الوراء غير موجودة أصلا كان لا تطرح يعني يلوجوا يبحثوا لك الأحاديث الأستاذ الاستثنائية باش يثيروا به النعيرة والبلبلة والضجيج وماله كونه هو عالم وجاب الصيد منه
1: لا حوله. فما سؤال آخر يجيني ديما واسلوا لي في التليفون وكذا يقول كاني توا فعم مش نذبح وكل شيء خليني نتصدق هذا ندفع حقها هذا سؤال يرد كثيرا.
0: يعني عوض أنه يتصدق لحم يتصدق بالمال
1: يذبح ويعطي اللحم يقول كوني نعطي فلوس. يعني الأصل هو إحياء الشعيرة نفسها، مو إحياء الشعيرة، قلنا هو أمر عظيم.
0: يعني أن تتصدق من الأضحية.
1: لا لا عنه تهو ويقول لك أنا نذبح ولا نتصدق وما نذبحش.
0: واضح.
1: يقول لك الشعيرة، الشعيرة أخ عندها قيمة، خاطر الأضحية كما قلنا هي عبادة مستقلة. وشعيرة ظاهرة ينبغي تعظيمها، وهي سنة إبراهيمية. ولذلك يقول الجمهور أن الأضحية، أنك تضحي أفضل من التصدق بثمنها بطبيعة الحال، لكن إذا كان فما مو فما شروط، مجاعة شديدة ولا ضرورة إنسانية استثنائية ولا حاجة قاهرة، هنا باب الصدقة واسع عظيم، مش كونش بالوحدة. ولذلك هنا يحتاج الفقيه لفقه المضحي لفقه الأولويات. أنا هو الأولى،
0: الموازنة.
1: ما احناش في مجاعة وما احناش في كذا، يذبح كما قلت انت تو بكري كان يجيك كلامك ويتصدق منها، وإذا كان يحب يزيد يتصدق بخلافها هي.
0: ما شاء الله تبارك الله، له الأجر في ذلك إن شاء الله.
1: نهوله. يعني فما نقطة هذه معناها معاصرة، كيفاش وقع تحويل الأضحية إلى عادة استهلاكية. وهذا نقد مهم، يعني أكثر الناس ولا اهتمامهم بالجيب، يعني بالسعر بالوزن بالتصاور أو يصور بالمظاهر أكثر من النية وبالتقوى وبالإطعام وصلة الرحم، باش تتحول الشعيرة إلى موسم استهلاك فقط. لا، المهم كلما بقيت الأضحية مرتبطة بالتقوى ومرتبطة بالرحمة ومرتبطة بالتكافل وبقيت شعيرة حية، كلما تحولت إلى ضغط اجتماعي واستعراض كما يقولوا استهلاكي.
0: يعني للتباهي والتفاخر.
1: يعني فقه الأضحية ومش مجرد مناسبة باش نعرفوا كيفاش نذبحوا ولا كيف، ولكن الإسلام راهو يراعي القلب ويراعي الأسرة ويراعي الفقير والواقع الاقتصادي. لكن أكدمج من
0: هذه يمكن المقاصد، هذه المقاصد التربوية والتعليمية من عيد الأضحى. طيب بعد قليل سنتحدث عن بعض الأداب، أداب عيد الأضحى، فنستمع إلى هذا النغم ثم نعود ونواصل الحديث، كونوا معنا.

0: تواصل المستمعين الكرام الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الأخير من الساعة الأولى فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي نتحدث عن آداب عيد الأضحى. هناك آداب دينية وهناك أيضا آداب اجتماعية.
1: أي نعم، يعني من الآداب الدينية المهمة هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: وإحياء معنى التضحية والطاعة كما ظهر ذلك في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام،
0: نعم،
1: وولده إسماعيل، المحافظة على صلاة العيد والتبكير إليها وإظهار الفرح بطريقة مشروعة، الإكثار من التكبير والذكر في أيام العيد.
0: نعم،
1: يعني من تو نبدأ نذكره، التوسع على الأهل كما قلنا من غير إسراف،
0: نعم،
1: الحرص على الأضحية السليمة كنا نتحدث،
0: نعم، تحدثنا عن الشروط، نعم،
1: وعدم تعذيبها،
0: نعم،
1: الأكل من الأضحية والتصدق منها والإهداء، زاد روحة الإهداء عنده ثواب، مش كلش الصدقة. عندك قريبك ما ضحاش لكن هو عنده، لكن ما تهديله مش مشكلة، ما مش يعني الهدية راهو عندها ثوابها. للجنان خاصة نحي وك الرياء وك التفاخر بكثرة الحم وانا شريته بعد 3 ملايين فهمني وكذا، وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وربط العيد ذا بالتقوى مش بالمظهر فقط.
0: صحيح،
1: الآداب الاجتماعية وهي مقصودة لذاتها، يعني مقصودة قصدا أوليا للإسلام دين سلوك اجتماعي، صلة الرحم، زيارة الوالدين إذا كانوا مش ويسكنوا معاهم، والأقارب، يلزم تعم الفرحة، يعني إدخال السرور على الفقراء والإيتام والجيران، التسامح.
0: صحيح،
1: رأي فرصة تسامح ذي باش أكلم متقاطعين يتسامحوا ويتكلموا، فهمتني، وتركك الخصومات وتجديد المودة، ولكن كذلك زاد ذبيحة ويتباحة من وسخ ويتباحة روائح، يلزم مراعاة نظافة الأماكن بعد الذبح وعدم إيذاء الناس بالروائح ولا الفضلات الكريهة، نحترم مشاعر أكلي ما ذبحش تشبيك ما ذبحش وش خصك دي ما تسلف، ها، نحترم مشاعره، ما نحجوشي، تعليم الأطفال معاني الرحمة والكرم والتكافل، هي نتجنبوا التبذير والتفاخر والاجتماعي اللي حول العيد إلى عبء ثقيل.
0: واضح،
1: والخلاصة
0: نعم،
1: العيد هو انتقال من العبادة الفردية إلى رحمة المجتمع.
0: نعم،
1: هذاك علاش رب سبحانه وتعالى جمع فيه بين الذبح والتقوى. إش قال؟ قال فكلوا منها أي وأطعموا البائس الفقير، وهذا هو يعني
0: إن شاء الله
1: العيد.
0: إن شاء الله تكون هذه المقاصد الإيمانية والاجتماعية تكون قد تحققت بحول الله. شكرا لك،
1: وبقدر
0: المستطاع إن شاء الله. تحية لك على كل هذه الإضاءات والتوضيحات فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، إن شاء الله عيد أضحى مبارك على الجميع مسبقا بالخير واليمن والبركة، إن شاء الله عيد سعيد ويعاد علينا دائما بالطاعات والبركات والخيرات. تحية لكم،
1: نقولوا لأن ندعيه يعني اللهم اجعل أعياد المسلمين أعياد رحمة ووحدة وأمان، ولا تجعلها مواسم تفاخر ولا تباغض ولا قطيعة.
0: اللهم أمين. نعود بعد الأخبار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: لبيك

إن الحمد والنعمة لك والملك

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المونستير. على هامش زيارة أداها فجر اليوم والي المونستير مرفوقا بفريق من المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، زيارة غير معلنة إلى سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، أفادنا المدير الجهوي للتجارة بالمونستير أحمد المثلوثي أن الأسعار مستقرة نسبيا، كما أن كمية الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق، إلى جانب توفر كافة مستلزمات العيد في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. أكد رئيس نقابة تونسي الفلاحين الميداني الضاوي أن الفلاح يعد بدوره ضحية في منظومة الأضاحي، حيث يتكبد مصاريف باهظة في رعاية الأمهات وتوفير الأعلاف لعدة أشهر ليجد نفسه مجبرا على بيع خرافه بهامش ربح بسيط، في حين يعمد الوسطاء إلى تحقيق أرباح تتراوح بين 300 و500 دينار في الرأس الواحد. بلغت قيمة عائدات صادرات الغلال التونسي منذ بداية العام الحالي إلى غاية 19 من مايو الجاري نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي التي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن رئيس وزراء باكستان سيبحث في زيارته غدا إلى الصين مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب في إيران، وأضاف أن إسلام أباد لم تتلقى أي طلب يتعلق بالسماح لقوات أمريكية باستخدام الأراضي أو المجال الجوي الباكستانية. أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع بأن إيران تمكنت من تدمير أكثر من 24 طائرة مسيرة أمريكية منذ بداية الحرب الأخيرة في خسائر غير مسبوقة تقدر بنحو مليار دولار تقريبا. وفي الختام، أكدت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مسعفين وجرح آخرين في استهداف إسرائيلي لمركز إسعاف بلدة حنوية جنوب لبنان، واعتبرت استهداف المسعفين جريمة أمام المجتمع الدولي. شكرا على المتابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
3: في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
2: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة، في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح لل 10 متاع الليل حتى ال 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
4: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيمي. زاد الطريق.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الثاني كالعادة يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 462 800 أو تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. الجزء الأول خصصناه للحديث عن الأضحية ومقام هذه الأضحية في الإسلام وأحكامها وشروطها وآداب أيضا عيد الأضحى. إذا ننطلق في استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين. المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو مرحبا سي أسعد. مرحبا سي
2: مرحبا
0: أهلا وسهلا. مرحبا
1: وإن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق.
2: أجمعين
0: أجمعين إن شاء الله عيد مبارك
1: إن شاء الله. بلادنا وشعوبنا والعالم كل.
0: الله
1: أنا تكلمت راني من شدة إعجابي بهالدين الحنيف اللي ربي جعلني أنا منه أنا وعائلتي وكل يا ربي زيد تهدينا. تويك كيف نسمع على العيد الأضحى والأضحية نقول شنو اللي تعلمنا منها، شنو اللي باش نقول لنا لحبيبي هي الصبر، هي الصبر اللي توا وليت نشوفه ساعة ساعة بالمقلوب. وقت اللي صبر سيدنا إبراهيم على حكم الله وابنه صبر ربي مش كفاه. هذه هي العبرة اللي نحب نخليها لحبيبنا ولولادنا والكل. خاطر ريت أنا في الزمن هذايا أب وابنه والله حبيت نحكيها. عندي شيء من الإعجاب وعندي شيء من الشفقة حتى على الأب وعلى الابن. عمر ولده في 20 سنة يوصل يقول الأب كان عنيف هكا في الصغرة وطبيعته ما نحبش نطول عليكم برشا ليلة عيد. الابن يقول للأب يقول له أنا شفتك وانتي وانا صغير عملتك الحاجة هذيك. يقوم الأب والله شقت عليه يقول الولد يقول له أنا من حبك تعمل كيفي أنا من حبك تعمل كيفي
2: حبيب تكون خير مني.
1: ما لقيتش إجابة هذي نحبكم تعملنا مواضيع فيه هذي هالموضوع اللي توا الأباء بدأت تفطن. أنا الموضوع هذي لولا فما شكون اللي حرص العائلة وما خلاهاش تنهار صبر وصبرها ربي ما خلاهاش إن شاء الله بتاع 20 سنة تتحدثون على الأولياء بدأت تفطن اللي هي غالطة في حق أولادها واللي زي ما يزيدوش علينا. احنا أول دين اللي يقول ارفقوا بالأبناء ارفقوا بالأطفال ارحكوا معاهم. الرسول صلى الله عليه وسلم الدروس ما عنده ياخذوهم. على هذيك كلمتكم خطر إعجابي بهالدين وإن شاء الله يا رب نتبعه.
0: شكرا لك أختي الكريم. شكرا جزيلا. تحية لك على هذه الشهادة. شكرا والحمد لله عيد مبارك وسعيد عليك وعلى كافة العائلة إن شاء الله. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا.
2: نعلقوا ديننا باهي وحسن وجميل
0: بشرط أنه نفهم
2: ويجلب الأنظار ولكن أنا نفست فيه في
0: ببعض المعاملات وبعض التصرفات وبعض
2: تصرفاتنا. ربي يهدينا
0: اللهم آمين. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
3: على عفنا أخلصها.
0: مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا بك.
3: عفنا محمد السيد.
2: أهلا وسهلا. مرحبا
3: لاباس.
2: الحمد لله.
3: دوجة من بني خيار.
0: مرحبا أخ دوجة. مرحبا بكل أهلينا مستمعينا ببني خيار.
3: الله يخليك عايشك أخلصك هذا من فضلك.
0: شكرا.
3: والله عندي جزء لا أخلصها.
0: يلا نبدأ السؤال الأول.
3: الله يخليك أصبر علي سيد
0: تفضل مرحبا مرحبا خذ راحتك
3: الله يخليك. السؤال الأول نحب نعرف احنا نقراو السور نستعيذ من الشيطان ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم نكمل السور بالأخوة نقول يا إما صدق الله العظيم وإلا نقول صدق الله مولانا العظيم هكذا مولانا هو الله
0: أكيد بسبب الحال.
3: نعم
2: أي شنو المشكلة
0: أكيد أي شنو المشكلة عادي بين صدق الله العظيم وصدق الله مولانا العظيم.
3: سؤالي مازال بس مش يوجد أن نقول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلا نقول مولانا لا خطر مولانا هو ربي وإلا الناس نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش نقول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
0: كلمة مولانا
3: مولانا هو الله سبحانه.
0: واضح أختي الكريمة واضح. سؤالك الثاني.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه
3: وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه مات شهيدي كيف ذلك سيدنا حمزة عليه السلام عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيد في غزوة أحد هكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية حتى من يهودي، لأن رسول الله يقبل الهدية حتى من يهودي. هو جاسو يهودي وعقل فقط.
0: الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. نعم.
3: طخ يعني لحمة مش أكل أكل يعني زي بتقول قط كله يا رسول الله. بدأ بسم الله قط يأكل يأكل يأكل. تكلمت الفخ سبحان تكلم سبحان الله وقال له يا رسول الله إني مسمومة. تكلم سبحان الله يعني الفخ تكلم قال يا رسول الله إني مسمومة. قام رسول الله يرسل بلين خرط ما نقعد تكبر قعد وطرس حجر عليه في الكبر.
0: واضح أختي الكريمة.
2: برشا أسئلة.
0: واضح أختي الكريمة.
3: أرجو أشوف مثلا نشوف على أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق توفي شهيدا كذا ذلك. لما تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق في خليفة وكانت ولما خرج قريش وخرجوا وروحوا حاطين كما نعرفوا الحكاية كانت الفخر أسعى جزء فخر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتألم وما تكلمش خالف على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: باقي ما فهمتش.
3: واضح. أنا حاسس بالوشيعة بما شهدت على خد رسول الله. شافوا أهل قريش قالوا لا تحزن يا أبا بكر إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا.
0: نعم.
3: يكبر أبو بكر الصديق رضي الله تخرجوا من الغار حاول رسول الله خلاص السنة قبل قعد منه يكبر أبو بكر الصديق في معركة الكبر في العمر حاول عليها تكسر وعندها تألم به الشيخ واخته ما تشاهد السنة.
0: واضح أختي الكريم. واضح. شكرا لك على
3: شكرا.
0: تأتيك إلى الإجابة إلى اللقاء مع السلام. طيب سؤالها الأول يتعلق هل يمكن أن نقول صلى الله على سيدنا ومولانا محمد؟
2: طبعا نجم نقول اللهم صل على سيدنا محمد نجم نقول مولانا سبحان الله وهم يقولوا على الملك والحاكم مولانا هو الوالي بمعنى الوالي
0: المولى هو الوالي نعم
2: اي اما باش تقولها بمعنى الربوبيه والعبوديه والتقديس لا
0: نعم
2: يعني توهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني انجوز باش نقولها اذا كان المعنى السياده والولايه
0: نعم.
2: والمحبه والنصره والطاعه لانه الايه تقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم
0: صحيح أولى هنا أن مولاهم نعم
2: كلمة مولى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا مولى من لا مولى له
0: نعم.
2: إذا كان نقصد وإحنا هنا مجرد الطاعة والتعظيم فيجوز
0: والتعظيم والتأدب أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤالها ثاني
2: بعض الأهل العلم يقول لك ماذا بيك ما تكثرش من الألفاظ هذه باش يسدوا الذريعة لا مش لأن اللفظ محرم باش يزيدوا ذريعتك التضخيم من فوق العادة.
0: واضح. طيب سؤالها ثاني وباختصار شديد يعني تسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر الصديق هل مات شهيدين أم لا. قالت حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي مات شهيد مات في معركة أحد. وقالت اعتمدت بعض القصص والمرويات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عن تلك اليهودية التي أكل عندها الرسول صلى الله عليه وسلم لحما كان مسموما وتأثيره جاء فيما بعد وبناء على ذلك كانت وفاة رسول الله شكل من الشهادة يعني مات الشهيد. أبو بكر الصديق قول أنه في غار حراء يعني أصيب على فخذيه وكتم ذلك لكن هذه الإصابة يعني رافقته إلى آخر العمر وكانت سببا في موته فسمي بذلك شهيد. مدى صدقية ومعقولية مثل هذه المرويات؟
2: والله احنا فما أمور نبدأ نتكلفوا فيها
0: وأحيانا نسأل عنها
2: يعني سبحان الله توا أخسر توا عنا الرسول القرآن أولئك مع الذين أنعم الله عليهم هكا ولا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى آخره. علاش احنا نتكلفوا اشياء اخرى نحب نثبتوا للنبي ولا لفلان حاجة هي اقل من الحاجة اللي اثبتها له ربي. توا النبوة يعني النبوة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، والدرجة الثانية شنية بعدها الصديق هي درجة أعلى من الشهادة. وبعد تلي شهادة هو عندنا حديث معروف الرسول صلى الله عليه وسلم واقف فوق وقف مرة في جبل أحد هيك وقال له يعني أثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي وصف روحه بأنه نبي وهي رتبة، وصف أبو بكر الصديق بأنه صديق، وصف عثمان وهم اللي واقفين معه عمر وعثمان بأنه شهيدان. ما وصفش روحه بأنه شهيد، ما فماش آية وإلا نص وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد. وما فماش آية ولا نص تصف به أبو بكر الصديق بأنه شهيد. ليش إحنا نتكلفوا باش نثبتوا للنبي حاجة ما أثبتها لهش ربي، ولا نثبتوا للصديق حاجة ما أثبتها لهش ربي؟ هو عنده رتبة أعلى. بلاي نحبك فهمني يا أختي. فما التكلف سيدنا أبو بكر الصديق باش لوجوله هاو كذا وهو شهيد زاد. ليش؟ هو عنده رتبة خير من رتبة الشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم عنده رتبة خير من رتبة الشهيد، وزاد قال لنا في الحديث قال له أثبت راو عليك نبي وصديق سبحان الله وشهيدان، وهذه النبوة. ما نحن مش يموتوا شهداء، عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما. ولذلك ما نراش انه باش نقعدوا نتكلفوا وسيدنا فلان شهيد وكذا.
0: واضح. شكرا لك على هذا التوضيح. ايضا تحيه لكل المتابعين، اخت ام صبري تحيه لها، الاخت نبيها السالمي، سي مبروك عزيز. اخت نبيها بعد التحيه تقول غلاء الحج اصبح صعب المنال في هذه السنوات الاخيره، اللهم ارزقنا حج بيتك والصلاه فيها ان شاء الله.
2: امين يا
0: آمين رب العالمين. مكالمه هاتفيه الموالي. الو مرحبا، اهلا وسهلا.
4: انا حسينه.
0: مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عايشة معك هدى من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بك أخت هدى، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسيدي بوزيد. تفضلي.
4: ربي عندي سؤال.
0: نعم تفضلي.
4: للصيام في ليلة الجمعة أنا نويت باش نصوم ستة أيام، أنا نصوم أمس واليوم وما نجم أحتاج نهار عارفة ما نعرفش شكون معناها ما يسالش ولا.
0: واضح اختي الكريم، شكرا لك. اي في سؤال؟
4: اي بربي عندي سؤال زاد. قطره في العين تفطر ولا لا؟
2: باه
0: قطره في العين
4: بربي سنه ظروفي تعب. نحب نعرف من قرب، نطلب من قرب الرحيم مولاي. عندي عنايه طالبين علي لازير، طالبين علي مرايات. اختي مريضه تاكل في انجلتير، أنا ما عنديش شكون يخدم عليا، أنا حولي الماندة بتاع الكارني الأبيض.
2: ليش؟
4: أنا ظروفي تعبة، ظروفي تعبة.
2: ليش نحيولك فيها؟ لقاوك ولات عندك شهرية ولا شنو؟
4: والله نحوها لي، ما عنديش حتى شهرية، ما عندي حتى شهرية.
2: ليش نحيولك؟
4: ظلم ظلم ظلم ظلم. حوالي نهار 27 مشى بابا باش يزيد الماندة، لعيدنا 27 لعيدنا عيد نتاع بلا باش نعيدوا عيد الأضحى نتاع الكبير، أنا ما حشتيش بالعيد. أنا طالبة من جماعة القلوب الرحيمة يعاونوني، مكيلة أختي دوي، أختي تحاليل أختي دوي، أنا
2: لا حول ولا قوة.
4: مريت عيني
0: واضح.
2: نسأل الله تعالى أن يسخر لك قلوبا رحيمة
0: رحيم إن شاء الله،
2: وأن تفعم مراجعة هذه الكرني، موضوع الكرني.
0: ان شاء الله. شكرا لك اختي هدى، تحيه ليك ان شاء الله. اذا كان فما الامكانيه وارده ان شاء الله، او زميلتنا هويده عندها رقمك ان شاء الله يقع الاتصال والتنسيق ان شاء الله. طيب بخصوص وربي يسر لها امورها ان شاء الله. صيام يعني نحن في
2: طبعا نحن
0: العشر
2: في
0: اوائل من ذي الحجه،
2: عشر حرم وهذه العشر ايام فاضلات، كل الاعمال المباركه مخصصه للصيام يتضاعف أجرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها.
0: اللهم آمين. بخصوص سؤال
2: قطرة العين، يعني إذا كان كنت تنجم تخليها
0: لليل آخر وقت أفضل. يعني حتى قبل الفجر،
2: ولكن إذا كان كنت مضطرة فماش إشكال، هي دواء مش ماكلة ولا شهوة منها،
0: ودون مبالغة يعني دون إكثار. طيب التحية أخت منى ساسي، تحية لها وتقول لك مبارك للجميع وإن شاء الله في ميزان حسناتكم وجزاكم الله كل خير. تحية لك أختي الكريمة. أيضا تحية إلى أخت مشتاقة للرسول، هكذا هو الاسم، تسأل على الصوت ضعيف. طيب إن شاء الله تكون قد تحسن نوعية الصوت. طيب المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
5: بيك عايش يوسف من الإكسريان.
0: أهلا بس يوسف، تحياتي ليك وتحية لكل أهلينا مستمعين بولاية سليانة.
5: عايزك أخوي مثل عندي سؤال مثل سيدي الشيخ.
0: تفضل سيدي.
5: لك فضل، مريض معي وسنة، كيف ما وصلت الخطر ميزبك المرض على
0: شنو سؤالك سيوسف؟ والله ما انتبهت.
5: سؤالي مثل سيدي الشيخ،
0: هاي
5: هذه زي جوز عبدون ما عيتش وسني ما عيتش على خاطر مريض بك المرض.
2: شنو ما عيتش؟ ما فهمتش.
0: ما عيتش شنو؟ يعني انت غير قادر.

0: قلنا سنة على الإنسان القادر. هو أنت مش قادر، أنت تولك تعرف أنت لو كل ذهب روحك وما تأخذش الدواء وضحي وتعايد كما قلت أنت يولي حرام عليك.
1: والله ينخذ بك الشكوك متعرف
0: حرام عليك يولي.
2: واضح
0: لا لا ما تضحيش.
2: واضح سيوس
0: فما قارب وجيران تو يهديولك شوية الحم ولد حليل ربي يبارك فيهم
2: إن شاء الله
0: وربي يشفيك يا سيوس.
2: اللهم أمين.
0: ربي يعزك.
2: شكرا لك سيوس. شكرا لك. تحية. شكرا. تحية للمتابعين. أخت محبوبة تحية لك سي بن حسين نورس. سلام. بعد سلام تقول إذا شخص قال لي وصل سلامي البوك والخوك مثلا وأنا لم أبلغ السلام هل علي إثم؟ نحن نقول السلام أمانة.
0: كل شيء ذكر نسيت
2: ما كنت ذكرت بلغتهم توك.
0: أسمعني أقول لك من توز أنت سلم عليهم قول لهم الشيخ اشتري وسلم عليهم
2: ما شاء الله
0: ورد بالك ما تنسيش.
2: طيب أخت نعيمة تحية لك. أخت نعيمة. أخت نعيمة معك الأسعد العياري والشيخ محمد الشتيوي. طيب أخت هاجر تحية لك وجمعة مباركة. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
3: ألو
2: ألو مرحبا أهلا وسهلا.
3: ألو عسلام.
2: عسلام مرحبا بك. الحمد لله
0: وين أنا في الإذاعة شنو عمرك.
2: الحمد لله.
3: جمعة مباركة عليكم.
0: آمين أجمعين.
3: إن شاء الله ثبتنا إن شاء الله وربي إن شاء الله عيدك مبروك إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: آمين. أنا عندي ست شيخ الله يبارك.
2: ذكرني بالاسم الكريم.
0: آمين آمين.
3: أنا سامي من سوسة.
2: مرحبا بك أخت سامية وكل أهلينا مستمعينا بسوسة. تفضلي.
3: عايشك بارك الله فيك. أنا عندي ثلاثة سؤالات.
2: أنا السؤال الأول.
3: السؤال الأول أنا ظروفي على قدها كما يقولوا على الغالب الواحد ما عندهوش
2: ومرة الحمد لله الحمد لله.
3: تقول الحمد لله.
2: الحمد لله.
3: جاتني رخصة بتاع الجمرك. هذيك أنا في حاجة ليها لا محالة كل وبديت نطلع في أوراقي كل لكن بعد ذلك شكون اللي قال لي راهو كان يحرق كان يحرق. عارف أم واحد قلت أنا اليوم أنا سمعت السؤال هاي قالوا لي راهو يحرق.
2: أختي الكريمة خليني نسألك ساعة قبل ما نشوف السؤال الثاني. عندك مورد رزق آخر؟
3: لا لا
2: واضح. سؤالك الثاني يلا.
3: السؤال الثاني أنا صليت العشاء وسهيت في الركعة عملت ركعة ركعة أخرى دون كي جيت بعد ما سلمت ما عملتش
2: سجود سهو. سجود سهو تسمى سجود سهو هذاك أختي سام.
3: نسيت أنا عملت ركعتين يعني ثانيين يعني دون
0: أنت كيف سهيت زدت ركعة
3: زدت وحدي آه انا بعد ما سلمت ما زدتش ما بعد
0: واضح فهمتك
2: ليش سجود السهو
0: أي.
3: بعد من تحي ما يقولوا تعمل لك سجدتين
0: واضح هاي هاي
2: اختسام اختسام هذوكم يتسموا سجود السهو
3: ايه
2: واضح
3: أنا ما عملتهم.
2: أحفظهم الكلمتين. نحبك تحفظهم سجود السهو هذوك. حتى كي تسأل ولا تستفسر قول مثلا راني ما قمتش بسجود السهو بك سجدتي. طيب سؤالك أيوه. الثالث يلا.
3: عندي الثالث هل المرأة الحبلة وتلق من حشاك مع هذا كل تلق من رجلها تنجم مرأة هي حبلت حبلة تنجم تعرس برجل آخر ولا؟ فهمت.
0: هي وقتها عاد
3: هي فقط بروح يعني بعد ما طلقت فقط بروح مثلا نقول احنا بعد شهرين كاك ولا حاجه عما عندك لو تخطبت فيسع وكل شيء
2: عدت العدة ولا
3: اي عدت العدة بالطبيعة هي
2: طلقت هي
3: بالثامن اي بالثامن اي طلقه هي بالثامن وجي ضيع رجلها قال نحب الخطيبه الجديد قال نحب نعرس يعني وخاطر باش يهز
0: عن الايه واضحه يا اختي الكريمه نجاوبك على طول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما عندش حق باش
2: تنتظر حتى
0: إلا بعد أن تولد
3: أي هذاك علي أشي هذاك شني الفكرة
0: وما تكتبش الزداق زادا
3: أبي
2: ما بطبيعة الحال بهيش
0: ما خطروا شنو النكاح هو صداق ودخول
2: دخول. نعم.
0: مش تكتب صداق وتحرس الوحدة ما حتى صداق ما تكتبوش
2: يعني ما
0: بعد أن تحط
2: تنتظر حتى تولد
0: بعد أن تولد
2: بعد الولادة
3: كذاك حتى أنا فما كي قبل نعرف يمكن هذا فما عندي سؤال آخر على الطائر برا ولا يسأل
0: برا خلي الطائر بتسيرش
3: العرض ضحية اللي ما عندوش من الجمشي ضحية عادي ولا
0: عادي
2: عادي
0: هو اللي عنده كيف قلنا مش فرض على اللي عنده
3: به هاي الحصيله هذاك هو
2: انا واضح لي واضح. شكرا شكرا شكرا اخت سامي شكرا.
0: هاي جاوب انت.
2: طيب يلا اخت سامي
0: ناكلوله
2: رخصه الدخان.

0: هذا هو مورد رزقها أعتقد.
1: أي.
0: قالت لك قالوا لها لا وما لا على اعتبار أنه سجائر وما إلى ذلك.
1: يعتبر أنه كحرامي واللي حرام باش يبيعه. وأنت مش تأخذ رخصة ما عندكش مورد رزق.
0: هذاك هو موردها يعني إن شاء الله ربي يسر لها الأمور أختي الكريمة. إن شاء الله توكل على الله واختم على روحك وربي يسر لك أمرك إن شاء الله. باهي سؤالها الثاني بخصوص صلاة العشاء، قالت لك صليت وزدت ركعة وما عملتش سجود السهو.
1: أختي الكريمة كيف أنت تزيد حاجة يجب تعمل سجدتين بعد السلام، كيف أنت هك سجدتين بعد السلام هو نسيتهم هكا ولا بطبيعة الحال يجب يجيبهم، لكن يجيبهم في أي وقت ما دينك نسيتهم نجم توا بعد اللي جاوبوك تمشي تتوضى ولا وقت تصلي الظهر ولا تصلي الجمعة تسجدهم واستدرك القبلية من قرب السلام واستدرك البعدية ولو من بعد عام. أما زيد نقول لك إذا كان كنت نفسك مش قارة وأنت أمورك كذا
0: مش متأكدة
1: مش شاكة في الموضوع بتاع الجمرك من الوراء أنك تخليه فهمتني يعني. كمش إذا كان كنت لقيت روحك مضطرة،
0: إذا كان ما عندهش مورد
1: مضطرة إحنا قلنا الضرورات
0: تبيح المحظورات.
1: أما إذا كان كنت شاكة وتنجم كذا فوق عليك مضطرة افتي الروح
0: هذاك علاش قلنا يعني سالت اختي عندك شمار
1: دوز الاسم الصحيح
0: عندك اذا كان اختي الكريمه فما امكانيه ان يكون عندك مصدر رزق اخر يكفل لك حياه كريمه فحبذا، ما عدا ذلك ربي يسر لك الامر ان شاء الله ويفتح لك ابواب الرزق ان شاء الله. سؤالها الثاني بخصوص المطلقه بطبيعه الحال يعني
1: طيب قلنا
0: يعني غريبه كيفاش يعني
1: هي مش فيق بروح حبلة لكن امراه فيق بروحها شنو سبحان الله
0: اخي الطلاق يعني في يوم وفي يوم وليله هو مش قد طلاق مو فما جلسات صحيه
1: يعني
0: وما الى ذلك
1: كل شيء
0: للاسف شديد تو مصير الابن هذا كيفاش سمح
1: والله ياك عاد موضوع اخر موضوع مصير الابن انت ان شاء الله ينجم يكون للزوج الجديد يعامله معامله حسنه
0: أيوة يتسجل يعني ياخذ اللقب والده الاول يعني
1: ماله طريقه هذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
0: الفراش
1: ايش معناها يعني هي ولدته وقت له هو كان في فراش اخرى ما لا ينسب لابيه ودعوه لابائه
0: واضح.
1: المهم ما تكتب الصداق الا بعد
0: الولاده ان شاء الله
1: بحول الله.
0: طيب اخت سناء فتح الله بعد السلام تقول ما حكم الدين ان اصوم يوم عرفات وعندي دين مع العلم اصوم الدين في ايام اخرى عندها دين
1: دين على رمضان لا
0: وتحب تصوم يوم عرفه
1: يا ولد دين هونك تعمل ما تقبل والدين
0: طيب
1: يا اخي انت تو الدين يعني قاعد تستنى حد فين يجي نهار عرفه وقت صح لك باش تصوم تصوم الدين لا
0: طيب
1: كل حاجه في طريقها.
0: طيب اخت خليني ناخذ اخت احسان الشريف تقول بربي عندي سؤال ديما نسمع نحن امه وسط مانيش فاهمه يعني فما امه باش تجي بعدنا ظهر لي على الآية في سورة البقرة لأنكم أمة وسطة وجات في وسط سورة البقرة سبحان الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل نحن أمة محمد وأمة سابقة ما اسمها وشكرا تحدث عن أمة وسط يعني أمة وسط
1: الوسط أختي كريمة مش الوسط يعني قبل وجاي بعد هو الوسطية بمعنى
0: تعني الاعتدال
1: أمة خير
0: أمة معتدلة
1: وسط كما قال اسمه عربي يسأل في الحسن البصري يقول له علمني دينا وسوطا لا ذاهبا فروطا ولا ساقطا سقوطا مش وكلا متشدد
0: مش وكلا مزيح شيء
1: التوازن بين يعني بين الشدة التوازن بين المادة والروح والتوازن مش معناها أمة جاية بعدنا وإحنا جينا في الوسط
0: لا لا تحكي هنا على الوسطية والاعتدال أختي الكريم
1: الحضارة الوسيطة ولا الشعوب الوسيطة ولا العصور الوسيطة لا فهمت نقطة الكريمة بحول الله
0: واضح. أخت أريم بعد التحية تقول اليوم تكون سعيد ومبارك. أنا أريم من بيت المز... سؤالي ما حكم إزالة الشعر الزايد من وجه المرأة في هذه الأيام على العلم البعض يقول حرام حكينا عليها أعتقد يعني.
1: أيه إذا كان هو زايد يقلق مش زايد إحنا مش الذي سيغير خلقة الله ما في شيء إشكال
0: واضح شكرا لك. المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا
2: يا سيدي سفر
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
1: أهلا سي عبد الرحمن
0: مرحبا سي عبد الرحمن
1: مرحبا سي عبد الرحمن
0: مرحبا بك سي عبد الرحمن نعم
2: يرحم الله جابكم سيدي البدء نتاع ذبح الأضحية إلا ما تؤدى صلاة العيد
0: أكيد
2: تمتد إلى كم ثلاث أيام هكا صحيح أو لا؟
1: اي
0: واضح سيدي
1: شكرا هذه مره
0: ايام الذبح يلا
1: سالني
0: واضح سي عبد الرحمن
1: سالني مره واحد قال تو فلان كذا كذا راهو مش ينجم يجي نهار العيد ولا الثاني مش يوصل النهار الرابع ينجم يذبح الأضحية نهار الرابع ولا نقولوا له ينجم يذبح لانه الأضحية يجوز احنا عندنا اربعه مش معناها احنا نقولوا نهار العيد ومعاه ثلاثة ايام التشريق يجوز الذبح نهار الاول والثاني والثالث والرابع هاك الحرص الشديد النهار الاول النهار الاول مهم ديما خير البر عاجله لكن كيف الظروف ما تسمحش ولا نجم تذبحوا لكن الشرط الاساسي الشرط الاساسي انه يكون في النهار يعني قبل ما تغرب الشمس
0: اي مش في الليل صحيح
1: واضح
0: واضح
2: أسابكم الله
0: شكرا لك سي عبد الرحمن تحيه
1: شكرا جزيلا ربي يشفيك اخويا عبد الرحمن
0: ربي يبارك لك سي عبد الرحمن ان شاء الله عيدك مبارك وسعيد ان شاء الله اخت امل السلام عليكم اقول لكم انا وصيام تسعة لكن حدث عذر مرض مش عارف تسعة يعني تحكي على يوم عرفه اعتقد يوم التاسع
1: اي شنو
0: لكن حدث عذر مرض ايش تعمل
1: لا اي
0: إيه اختي ما مكش مطالبة به ومش فرض
1: هو إذا كان
0: إذا كان ما صمتوش نهار يوم التاسع لعذر مرض
1: هو كيف تبدأ أنت في رمضان وعندك عذر لكن نخسر هنا
0: يمكن هي أعتقد أن يمكن هي عقدة نية أعتقد تقول لك من نواه مش
1: ندققوا
0: أي تفضل
1: هي قالت نوات لكن مرضت لا على لا ما على شيء أما إذا كانها شرعت فيه بديت
0: بديت بديت وقصت يعني
1: قصت
0: شرع تردوا
1: لأنه قاعدة خذها النفل يصير فرضا
0: بدخوله
1: عند الشروع فيه
0: عند الشروع فيه
1: أما مادام كنت ما زلت ما نويتوش ما زلت ما ولو
0: نويت يعني هي نويت قالت نويت ولكن
1: بديتوش
0: حدث عذر يعني واضح
1: ونجم تصوم وتنوي تقضيه
0: واضح أخت سي نصر الدين القايد بعد التحية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قل ربي يبارك لكم ويجزيكم برنامج قيم وممتاز مشكورين إن شاء الله يقول لك إن شاء الله عيدكم مبارك طيب سي علي مخلوف بعد التحية يقول هل صحيح أنه لا يجوز للمسلم خارج البقاع المقدسة أن يقص شعره أو يحلق لحيته ويقص أظافره في العشر الأوائل من شهر
1: أخويا منا كنا
0: ذكرناه منه
1: ذكرناه منا قلنا لا يجوز وهو على سبيل يعني الاستحباب ما لازمش الانسان يبالغ كان نجم وما تحرجش مش مشكل باهي واذا كان نجمش مش مشكله ومحرم الا على المحرمين في ايام الحج وهم هناك في البقاع المقدسه
0: واضح ناخذ المكالمه الهاتفيه المولي الو مرحبا اهلا وسهلا
3: نور
0: صباح النور اليوم سعيد
3: اهلا بيك خويا لاشعر محمد الشتي
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
1: مرحبا
3: ان شاء الله عيدكم مبروك
1: امين اجمعين
0: اللهم امين
3: جمعه مبارك
0: امين ذكرني بالاسم الكريم
3: اسمي صابره
0: منين تكلم فينا اخت
3: صابره ان شاء الله مش انا مش صابرين
0: اللهم امين منين تكلم فينا اخت صابره
3: من ولايه الساحلي
0: الساحلي مرحبا بك وكل اهالينا ومستمعينا بالساحلي تفضل اختي الكريم
3: بربي عندي ثلاثه اسئله
0: هاي السؤال الاول
3: سؤال الأول يقولوا سي محمد الشتيوي شلاكة كي تبدا مقلوبة الشتاء يا بدعة ولا لا؟
0: أي باهي
3: أي الشتاء ناس قبل والله أعلم
1: باهي
3: السؤال الثاني ليلى محمد رسول الله علاش نقراو كل نهار جمعة سورة الكهف يقولوا باهية
1: باهي
3: حاب نعرف علاش
0: واضحة
3: الثاني فما كافر وفي الجن حاشاك فما كافر وفما المسلم يقولوا كافر أصعب
0: قولوا شنو؟
3: يستملك العبد اللطف يا رب الكافر يستملك العبد اللطف يا رب
0: إذا تلبس به جن كافر هو سيكون أقوى عليه من الجن المسلم يلا واضح
3: ده موجودة في القرآن وزيد حبيت نستفسر يفسر
0: يا واضح أختي الكريم شكرا لك أخت صابر شكرا لك تحية لك
3: طيب
0: تسأل سؤال
1: أشلاك المقلوبة ولو مش
0: خرافات
1: منظر مش
0: ما علاقتها
1: هو ديما المقلوب مش باهي الله يرحمك اما لا هو شيطان ولا هو
0: لا علاقه له بالشيطان
1: هذا كلام نتاع عوام فهمتني
0: هي موجوده في ثقافتنا حتى كي نشوفوا يعني نعل المقلوب والحاجة نسرعوا انه نعدلوه يعني
1: القران انقلبوا على عقبيه هي كي نوع من التشاؤم. لا ما زلتش تشاؤم وتطير
0: لا علاقة لها بالشيطان. طيب
1: سوت استوي استوي
0: وخاصة من الأداب يعني
1: قلبان الفيست هكا الشيطان بليس الكبير هكا الولالي قلبان مش قلبان الشلاك
0: ربي يعين بليس
1: الولالي الأولى ما يسجد الآدم
0: ربي نعوذ بالله منهم إن شاء الله خاصة قلبان الفيست هذوم ربي يبعدهم علينا بعد السماح الأرض إن شاء الله. طيب سؤال ثاني بخصوص يعني ما هي يعني بركات قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة.
1: سورة الكهف يعني طيب. حديث صحيح واللي يقرأ سورة الكهف ربي يجعله
0: سبحان الله
1: من جمعة للجمعة وإلى آخره. وهذه ما فيهاش ما فيهاش شك ماذا بينا نقرأها ليلة الجمعة أو في نهار الجمعة إذا كان ما قرأتش في الليل.
0: طيب سورة حكاية الجن قالت أنه إنسان إذا تلبس به جن كافر يكون له أقسى عليه يكون أقسى عليه من الجن المسلم.
1: هو الجن المسلم ما أصله ما
0: يتلبس
1: ما يظلم حد ما يتلبسه كل جنون الكفار ولا المنافقين. أمني يعني. وإن من المسلمون جنون الكلم وإن من المسلمون ومن القاسطون ومن دون ذلك كنا طرائق قيدة. استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم إن شاء الله ما
0: في بعض الأسئلة أعتقد في علاقة بالعيد لذلك لابد أن نجاوب عليهم. أخت هادية الخليفي تقول بعد التحية نجم خويا وأختي يتشاركوا في ثمن العلوش مع العلم أنهم يسكنوا مع بعض.
1: أنا قلناها
0: لا قبل ما ينجموش
1: واحد منهم
0: يعطي للآخر و...
1: يعاونوا
0: مثلا ماهوش على... بنية أنه مش تشاركوا في علوش
1: ولا بسبيل السلفة
0: نعم
1: ولا بسبيل الإعانة.
0: واضح
1: ولا يداولوا كل عام يضحي واحد ويتشاركوا في الثواب.
0: طيب مثلا يقول لك ما عنديش يعني باش نشري علوش كامل
1: هنا
0: ما
1: عنديش
0: ينجم يعني تاخذ من عنده على اساس
1: وهم ينحيوا الشركه في الفلوس.
0: واضح. اخت امل تقول هل يجوز اخراج صدقه من كبش العيد عندما يكون الكبش صدقه في حد ذاته؟ يعني جاك كبش صدقه تنجمش تخرج صدقه
1: انت تو محاج لها يعني. كنت اذا كان عطاوك برشا وانت كذا ما تنجم يجود علينا الخيرون بماله.
0: طيب
1: ونحن بمال الخيرين نجود.
0: نجود أيه ما شاء الله يؤثرون على أنفسهم.
1: أي مال
0: ولو مال كانت بهم خصوص. طيب أخت مروة سؤالها هل يجوز
1: تنجم تقول له ما تعطينيش أعطيه فلانة فلانة أولى مني. الشح يؤثرون على أنفسهم باش مقاومة بالشح.
0: واضح. أخت مروة هل يجوز نحط في بطاقة تعريف متاعي متبرع بالأعضاء؟
1: طيب
0: هذه يلا
1: من من من حبذش هالحكايات هذه.
0: طيب واضح.
1: تحب تحب تحب
0: لك ذلك
1: لك ذلك.
0: المكالمة الهاتفية الموالي. ألو
4: ألو عكلمة
1: مرحبا.
0: هو أخت مروة اذهبي واقرأي الأحكام الشرعية جملة الأحكام الشرعية حول التبرع بالأعضاء موجودة متوفر مثلا. متوفر ولكن
1: ما شوف هي مش تطبقها كي ولا لا.
0: واضح. تفضل. أهلا وسهلا مرحبا بك عكلمة.
4: مرحبا.
0: أهلا وسهلا
4: مرحبا.
0: ذكرني بالاسم الكريم.
4: عائشة من البرادعة.
0: عائشة
1: مرحبا
0: من البرادعة. مرحبا بك ومرحبا بكل أهلينا بالبرادعة. تفضل سؤالك.
4: عيش بربي اسمي محمد اني من عائله اني عائله معهزة برشا منتا كل برشا برشا فما انا عندي 50 دينار في مش بتسهل شو قالت لي هو عندك زائد عندك 250 زائد ثم مره خبيت لامي الفلوس وبعد جبتهم لها اني خبيتهم اني برشا برشا ليهم في المصروف خبيتهم وصرفتهم لكن والله قاعدة نتحرق كل نهار ألف حرقة معناتها يصلي سمحني يا ربي معناتها وكي نوجد نعطيهم مثالس كي نوجد نعطيهم وصرفهم.
0: انت يا أختي الكريمة قبل ما تصرفهم ما شعرتش بالحرقة هذه؟ ما واحد يتريث يثبت أموره تو انت عندك 50 دينار وتلقى 250 دينار تعرف أنه ما ذوكم مريضة
1: هي تو مش تصلح
4: قتلي هذو ما هو عندك زائد
0: زائد تعرف أختي زائد شنو معناتها زائد؟ تعرف شنو معناتها زائد؟
1: يعني
0: ريبة
1: اي مقتل توجد ردهم اي ما تقلقش روح
0: المهم مقتل توجد تخلص منه
1: وانا بشويه بشويه كل مره ترى
0: تنجم كل
1: اي تنجم
0: واضح ان شاء الله ربي يتقبل منك ان شاء الله يغفر لنا جميعا ان شاء الله.
1: عايش
0: اختي شكرا لك اختي الكريم عيدك مبارك وسعيد اللهم
1: امين امين يا رب العالمين.
0: اخت رودينا بعد التحيه فضيله الشيخ تقول لك انا والدي حب يعطيني علوش العيد لكن زوجي رفض ذلك قال لي انا قادر نشري كيف اتصرف في هذا الموقف. والدها يحب يعطيها علوش وراجلها قال لها اني قادر
1: هي خلي ها تاخذوا هي تاخذوا هي
0: ما شاء الله اثنين توعد
1: ايش بيك ما هو قادر
0: هو الزوج طو... الزوج ما شاء الله عليه الاول الزوج قال كان قادر معناتها باش يرفع الاحراج ما... والكلفه يحب يعيد يعني من من امواله الخاصه وله الحق في ذلك
1: من غير
0: دونك اعتقد اختي الكريمه انك
1: اذا كان البو ما يتغششش
0: اي ولا لا خذ اختي وتصدق بيه انت لا محاله ما شاء الله انتي.
1: خذ انت و... البو ما يتغشش بالك شو اللي يتغشش يقول لك شبي شنفق عليه وما يقبل
0: شفت الاشكالية هي كيفاش باش تراعي الوضع هذا
1: راعي النفسيه نتاع الزوج هكا وشو كيفاش ياخذوا انت
0: هو اعتقد انه تفهم انت والدك كيفاش تذبحوا توا زوجها بح... قال كان قادر باش نشري وباش يشري هو قادر اختي الكريمه شوف انه راعي احساس زوجك ووالدك ربي يبارك له ان شاء الله قول له قول له نجم يتصدق به الانسان آه. اخر محتاجين وموجود نجم تدلو انت زاد صراحه تقول له نعرف شكون
1: هو هو له هديه اكيد راهو تصدق بطبيعه الحال
0: واضح المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: تحية ليك والشيخ
0: مرحبا مرحبا بك سيدي
5: برب إن شاء الله عيدكم مبروك
0: عيدكم مبارك وسعيد ذكرني بالاسم الكريم خوي
5: محمود من سوس
0: مرحبا بك سي محمود مرحبا بكل أهلين مستمعين بسوس تفضل سيدي
5: ربي نحب نتوجه بسؤال الشيخ على زكاة نصاب الذهب
0: تفضل سيدي هو موجود زكاة نصاب الذهب
5: عيار 9 و 8 و 24 وبالنسبه للي كان مع الناس النصاب المجموع كيفاش في المجموع نتاعهم خاطر من كل حاجه من كل معيار فهمتني حاجه
1: كيفاش كيفاش
5: قلت لك عيار 9
1: 9 فما 9
5: 18 و9 و24
0: ذوق 18 وذوق 9 وذوق 24
5: ايوه
0: هاي تسأل على
5: نصابهم
0: نصاب عيار
1: ديما يعني ناخذوا بالوسط راهو يعني
0: هو بطبيعة الحال يعني النصاب يختلف يعني من نوعية ذهب إلى آخر هذا الأكيد طيب يسأل في عندك سؤال آخر سي محمود
5: لا لا
0: دوبها دوب سؤال بخصوص معيار مثلا ذهب عيار 18 يسأل على النصاب نتاعه كم تحديدا
1: والله ديما احنا عندنا ديما من في كل حاجه يعني كما احنا في الطعام فيك ديما من الاوسط معناها العيار ديما من الوسط
0: نعم
1: ما مش باش تمشي مش تعمل
0: الى الاقصى مثلا
1: بعيار 9 ديما بنحسبوه احنا ديما عيار 24 يعني هو المعيار الشرعي العيارات الاخرى كيف يبدا 21 و18 و19 هي نحولوا الثمن نتاعها هي بمقدار
0: المجموعه
1: 24 كيما نقولوا مثلا مقدار 24 كذا وكذا وقتاش هاك هاك التسعه هاك
0: مثلا قطعتين تسعه ينجم
1: يعطوني قداش قداش يوصلوا
0: يا رب ديما
1: القياس بالغرام معناها مثلا
0: يعني احسبهم
1: عيار اخت
0: نعم
1: اذا كان عيار 24 يولي النصاب 85 جرام اذا كان 21 نصاب 97 جرام يولي
0: ينقص
1: اذا كان 18 النصاب يطلع 113 اذا كان 9 يولي 226 جرام وهكا انا
0: كل ما يطلع كل ما يزيد ينقص اكثر
1: ايواش
0: واضح لانه بطبيعه الحال لانه مش كيما عيار 9 كيما مش كيما مثلا سعر عيار 9
1: تتحول العيارات وربي يتقبل
0: ذكروا بالله نذكروا عيار 24 قداش
1: معناها هو ما يقع تحويلهم
0: هو تحويلهم اما
1: تحويلهم حسب عيار 24
0: الكل تحسبهم على عيار تجمعهم الكل قداش ينجموا بعيار 24 اي
1: ايواش عيار 21 يولي عيار يعني 97 جرام النصاب 97 جرام فاصل 18 يوصل 113
0: جرام
1: ونص تقريبا 9 يولي 226 ونص تقريبا
0: واضح
1: فهمتني قديش يسوى كم يتخرج عليهم
0: واضح شكرا لك
1: واضح اخويا الكريم
0: واضح ان شاء الله
1: ربي يتقبل
5: انا المجموع نتاعهم الكل كي 9 كي 18 كي 24 وتحسبهم 24
0: الكل تحسبهم عيار 24
1: اي هيك هيك
0: عيار 9 يلزم يعني بما يعادل قداش ينجم يكون بعيار 24
1: اي هيك هيك
0: فهمت
5: فهمتك بربي اذا كان فما جزء منه موروث وما خرجناش عليه في توا مدة معناها 3-4 سنين كيفاش نعملوا فاهم اللي فيه.
0: اي وصلتوا النصاب ولا بلغتوا من النصاب ولا؟
5: هذاك نفسه وي معناها بالمجموع يولي.
0: يولي بلغتوا النصاب.
1: هو بكله هو بكله موروث ولا جزء منه؟
5: لا جزء موروث وجزء ملك.
0: جزء موروث وجزء ملك.
1: اي ما دام هو عندكم مكنوز لازم تخرجوا عليه.
0: اي موروث ما صار نتاعك ولا؟
5: اي
0: صار نتاعي صار ملكم معناتها صار ملكم معاش يعني صار ملكم تجمع الكل تجمعهم الكل مع بعض.
1: واذا كان ما خلصتش عليه القديم
0: ترجع تخلصهم
1: تخلصوا
0: تخرجهم 3 سنوات.
1: فهمت خويا؟
0: واضح
5: فهمتك واضح. يعطيكم
0: الصحة ربي يبارك لك سيدي وربي يتقبل منك. شكرا لك تحياتي. شكرا سلام. هكذا وصلنا فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي الى ختمة هذا الطريق في برنامج زاد الطريق لهذا اليوم. شكرا زادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم. ان شاء الله عيدكم مبارك. ان شاء الله سعيد. ان شاء الله. شكرا لك. اجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم. محمد سيدي في اخراج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الاذاعي، نجلة عطية بن محمد في الاشراف على الاخراج المرئي، فرج القايد في تامين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العير. دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. الإدارة الجهوية للتجارة بالمنسير تؤكد توفر كميات الخضر والغلال الكافية لضمان انتظام تزويد الأسواق خلال أيام عيد الأضحى. مصالح ستيغ بزغوان تشرع في تنفيذ جملة من الإجراءات استعدادا لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال عيد الأضحى. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنسير أحمد المثلوثي أن الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مستقرة نسبيا، وأن كميات الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق إلى جانب توفر كافة المستلزمات في نقطة البيع من المنتج للمستهلك. تصريح يأتي على هامش زيارة غير معلنة أداها والي المنسير فجر اليوم إلى سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين.
1: اليوم على مستوى سوق الجملة بالمكنين، الكميات اللي تم تزويد بها السوق هذه الخضر والغلال بلغت حوالي 680 طن من خضر وغلال، وهي الحقيقة كميات محترمة جدا من شأن أن تلبي حاجيات الجهة بمختلف منتوجات من خضر وغلال. على مستوى الأسعار ما لاحظناش وأنه تم ارتفاع كبير على مستوى الأسعار تقريبا في نفس المستويات أو أرفع بقليل شوية، وخاصة بالنسبة للمواد اللي ممكن فعلها شوية ضغط كما القارص كما السلاطة، بقية المواد تقريبا هي نفس الأسعار المتداولة خلال الفترة هذه على مستوى الغلال أو على مستوى الخضر. حتى على مستوى اللحوم اللي لاحظناه الفترة هذه، أول حاجة أنه اللحوم متوفرة منها بكميات مقبولة ويمكن المواطن أنه يتزود بها. الأسعار تتراوح من تقريبا حوالي 50 دينار إلى 65 دينار على مستوى التفصيل. نحب نشير وأنه نقطة البيع المنتج المستهلك فيها متوفرة كل المستلزمات لعيد الأضحى، خضر وغلال وأسماك لحوم بجميع أنواعها، وحتى موجودة بأسعار تفاضلية. يمكن دونك للمواطن اللي يقصد الوجهة هذه ويلقى كافة المستلزمات بأسعار مقبولة جدا.
0: وبمناسبة عيد الأضحى، حددت بلدية المنسير العقار الكائن بمفترق طريق خنيس كمكان لشواء رؤوس الأضاحي. وأوضحت البلدية أنه يتعين وضع جلود الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق بعد رش الملح عليها تجنب التعفنات والروائح، ووضعها داخل حاويات كبيرة ستخصص للغرض. مدير النظافة والعناية بالمحيط ببلدية المنسير محمود بنواس وأكثر تفاصيل.
2: بمناسبة عيد الأضحى تدعو بلدية المنسير كافة المتساكنين وأنهم فيما خصت مكان لبيع الأضاحي ونقطة رسمية اللي هي في مفترق في خنيس إقامة المرابطين تحديدا، هي نفس النقطة هذه بتكون يعني هي فضاء سامحوني بالعبارة شوشيت ريوس العلوش. لذلك على كافة المتساكنين وأصحاب الأضاحي اللي في الأضاحي إن شاء الله يلتزموا بالنقطة هذه، بنحاولوا نحددوا النقطة هذه تكون نقطة وحيدة لقيام بالمهمة هذه، وبالتالي نتفاداو النقاط المتعددة اللي نلقاوها في جميع أحياء مدينة منسير. بالنسبة لنفايات الأضاحي ببلدية منسير، سيتم تركيز حاويات كبيرة الحجر لوضع جلود الأضاحي، وبالتالي دعوة كذلك لكافة المتسكنين بالالتزام بالنقاط هذه لوضع الجلود هذه، ماذا بين يكونوا في أكياس محكمة الغلق كما بقية نفايات العلوش، مع الإشارة وأنه فرق العمل ببلدية منسير وكذلك الشركات الخاصة المكلفة بنظافة مدينة منسير ستنطلق يوم العيد في التدخلات الميدانية متاعها بداية الساعة الثالثة بعد الزوال، وبالتالي لكافة المواطنين المتسكنين إخراج نفايات متاعهم أقرب وقت قريب المرة الثالثة، وبالتالي باش نتفاداو مثل الروائح الكريهة في الأماكن العمومية.
0: من جانبها، انطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان في تنفيذ جملة من الإجراءات استعدادا لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
3: خص استعداد عيد الأضحى إن شاء الله نكون مستعدين بالكيب نتاعنا، المخازن نتاعنا مجهزة، قاعدين نعبوا في الخزانات نتاعنا شوي بشوي، إن شاء الله نهار العيد يسمعوا الخزانات معبيه، وإن شاء الله نأمنوا عيد الأضحى بكل سلام في كل المعتنديات. لي فوراج اللي موجودين عندنا يخدموا سونتر ما عندنا حتى ايكيب موقع خلاص صنع، وإحنا حتى لليوم قاعدين بحولها لاباس، حتى تو زغوان هناك اللي ريزرفوار نتاعنا يسمعوا معبيين كل شيء ما يتيحوش، حتى نقدم حتى نهار العيد نسمع الخزانة معبي باش نأملوا كل الصبحية العيد هذيك من 9 تاع الصباح حتى الساعة ساعتين، وبعدش سواء عادية إن شاء الله نأمنوا الكيب بتاعنا كل وقفة، وإن شاء الله نأمنوا العيد على خير.
0: ومن زغوان إلى بلاغ للمنظمة التونسية للدفاع عن المسالك، حيث دعت نائبة رئيس المنظمة ثريا التباسي إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن أيام قليلة قبل عيد الأضحى. وأشارت التباسي لأن سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الضأن بلغ 70 دينار في بعض نقاط البيع، مع إمكانية ارتفاعه أكثر خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التدخل لكبح جماح الأسعار.
4: الناس اللي ما خلطتش باش تشري الأضاحي وما قدرتها الشرائية ما تسمحلهاش باش توفر العلوش العيد للعائلة، باش تمشي في سياق أنها باش توفر بعض الكيلوات متاع اللحوم الخمراء لحم الضأن يوم العيد حتى توفق وحتى تفرح هي والعائلة باليوم العيد. ولكن مع الأسف حتى اللحوم الخمراء هذه اليوم شهدت ارتفاع محموم. اليوم نحكي معاكم في نقاط البيع أغلبها ب70 دينار، وربما كان ما نقفوش وكان ما نسلوش إجراءات عاجلة ربما يزيد يغلى سعر الكيلو الحم من هنا حتى ليلة العيد، وربما يزيد يرتفع أكثر من 70 دينار. هنا احنا كمنظمة نطلق صيحة فزع لضرب عليه هؤلاء حتى نعدل أسعار على الأقل اللحوم الحمراء، حتى يتمكن المواطن التونسي اللي ما توفقش في توفير العلوش العيد على الأقل يشري شوية لحم في ظروف وبأسعار تفاضلية ومعقولة.
0: أكد الدكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم إعداد قائمة من الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعامل مع أضحية العيد، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم وضعه على ذمة المواطنين.
5: تم إصدار بلاغ نأكدوا فيه على كيفية التعامل ما قبل عملية الذبح وما بعد الذبح إلى غير ذلك. احنا ثم قائمة متاع هواتف متاع أطباء بياطرة تابعين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية باش يكونوا على ذمة المستهلكين التوانسة باش يتجاوب على كل التساؤلات. ثم الرقم الأخضر اللي هو 80-106-977 باش نتقبلوا عليه كل الإشكاليات وكل التساؤلات. وطبيعة احنا الهيئة ان شاء الله من هنا للآخر لقبل العيد بنهار ان شاء الله تكون عملة تغطية لكافة الرحابي اللي متواجدة في الجمهورية التونسية، واحنا على ذمة المستهلك في كل ارشاد او في كل تساؤل يسأل.
0: من جانبه دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة دكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعه داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة، ومعاضدة لمجهود البلديات التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
6: فترة متاع خانة هذية مع فترة العيد الجلد إذا ما تحميش وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعاود نوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريعة. كان وصلنا تثمين يا حبذا إذا ثم البلديات في المنطقة وخاصة رافع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا في طريقة تثمين خير مني ولينا نفاية، وكيف ينقل أبع البلديات وهذا اللي نحبوه باش العباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح هي طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد دي بالله حتى الحشايا اللي باش طيش نحطوهم عيشكم في أكياس. ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيشكم على الأقل كيبدو محافظين عليهم مفكرين عليهم نفيتوك الروايح باش كي حتى جزم بلدية على الأقل نعاونوهم شوية يكونوا مسكر كرين ماش ما نعملوش الريحة ونعملوك المنظر الخايب.
0: ختاما لهذه النشرة، دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكترونية. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مصالح التجارة بالمنسير تؤكد توفر كميات الخضر والغلال الكافية لضمان انتظام تزويد السوق خلال أيام عيد الأضحى. مصالح الصناد بزغوان تشرع في تنفيذ جملة من الإجراءات استعدادا لتأمين التزود بالماء صالح للشراب خلال عيد الأضحى. المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله. أما الآن فنفسح المجال للزميل ذاكر زرافي وآخر أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. تحيه رياضيه كره القدم في بدايه مصافحتنا الدور نصف النهائي لكاس تونس في كره القدم تلعب رسميا نهار الاحد انطلاقا من الساعه 3:30 في زويتن. الشباب الرياضي بعمران بيستقبل الترجي الرياضي التونسي، وفي صفاق سند صفاقسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي في انتظار تعيين الحكام. مقابلات هذوما باش يهزونا الدور النهائي اللي باش تلعب ان شاء الله يوم 31 ماي. في مباراة براج الرابطة الثانية النهار الاثنين انطلاقا من الأربعة متاع العشية، شكون الفرق اللي بتمشي للدور النهائي ومنها فريق باش يكون هو صاحب ورقة الصعود، الورقة الثالثة صعود الرابطة الأولى بعد صعود تقدم سقيط الدير والأمراضي بحمسوسة. على كل نهار الاثنين نادي حاملم باش يستقبل المستقبل الرياضي بالقصين بسبب الأفضلية اللي عنده في الترتيب، وملعب القابشي بيستقبل الاتحاد الرياضي بتطوين المباريات باش تدور بتقنية الفار. منتخب الوطني التونسي اقل من 20 سنه باش يواجه المنتخب الالماني اقل من 19 سنه. المباراه تلعب نهار 3/26 ماي 5:30 تاع العشيه في ملعب حمار العقل براسو، باش يظفرها الحكمه درصاف القنواتي. كرة اليد الموعد اليوم مع الدور النصف النهائي الأول لكأس تونس في كرة اليد قمة ودربي العاصمة. القرعة حبت هكا أن المواجهة باش تكون اليوم بين النادي الإفريقي اللي هو باش يستقبل في قاعة رات متعددة الاختصاصات، باش يستقبل الترجي الرياضي التونسي. مقابلة في ظفرها تحكيم بوسني بطلب من الترجي الرياضي التونسي، وباش تصير بحضور جماهير النادي الإفريقي فقط. معناها هذه اللوائح نتاع والقوانين بكون كان النادي الإفريقي اللي باش موجود. وكي متابعة طيبة للمباراة هذه اللي بتنبثها على القناة الوطنية الثانية. في إيطاليا الكالشو الإيطالي اليوم في 8:15 فيرونتينا تلعب مع أتلانتا. مصافحتنا الرياضية وفات الموعد القادم مع الرياضة بيشكون إن شاء الله 4:05، لكن الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة مونسير راديو مونسير سبورسي. إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا مع برنامج قواعد التلاوة وعلم التجويد. ما زلنا أيها الإخوة والأخوات مع مخارج الحروف العربية، وبالتحديد مع مخرج اللسان. وكنا قد قلنا سابقا أن هذا المخرج، أي مخرج اللسان، ينقسم إلى ثلاثة مخارج فرعية، وهي على التوالي: أقصى اللسان، وسط اللسان، وكنا قد بينا هذين المخرجين بيانا تفصيليا، ثم طرف اللسان، وهو المخرج الذي سنتناوله في حصة اليوم. المقصود بطرف اللسان هو الجزء الأدنى منه، أي الأقرب من الثنايا، الأقرب إلى الشفتين. ونشير بداية أن طرف اللسان هو مخرج للعديد من الحروف، وبالتحديد 11 حرفا، وهي النون والراء، الطاء والدال، التاء والصاد، والسين والزاي، والظاء والذال والثاء. وسنتعرض اليوم إن شاء الله تعالى لخمسة من هذه الحروف، وهي النون، الراء، الطاء، الدال، والتاء. نبدأ أولا بحرف النون. يتكون حرف النون من عملين مجموعهما يشكل هذا الحرف. فالعمل الأول هو لساني، وهو أن طرف اللسان يقرع مع ما تحاذيه من غار الحنك. والعمل الثاني هو غنة من الخيشوم. فمجموع هذين العملين يشكل حرف النون. ودليلنا من متن الجزرية قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والنون من طرفه تحت جعلوا، أي والنون من طرف اللسان، والنون من طرفه تحت جعلوا، أي اجعلوا يا قراء النون تحت حرف اللام قليلا، أي بعد مخرج اللام مما يلي الأسنان. إذن أيها الإخوة، مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، مع اشتراك الخيشوم، أي تصاحبهما غنة من الخيشوم. فنقول أن نا نو ني. فمخرج النون مقسم إلى جزئين: جزء لساني سماه العلماء المخرج المكمل، وجزء خيشومي سماه العلماء المخرج المكمل. لماذا هذه التسمية؟ قال: لأن طرف اللسان إذا لامس ما يحاذيه من اللثة منع صوت النون من المرور، لذا فإن الصوت يخرج من الخيشوم. فإذا أغلقنا الخيشوم مثلا بإصبعين ونطقنا حرف النون فلن يخرج صوت هذا الحرف، فنقول نا نا نا. الآن أغلقت يعني منفذ الخيشوم. أما إذا تركت الخيشوم مفتوحا فنقول نا نو ني. أن أد أن أد. إذن فالفرق واضح. هذا بالنسبة لحرف النون. الحرف الموالي هو حرف الراء، وهو يعني يخرج من طرف اللسان أيضا، لكن مع ما يحاذيه من اللثة العليا. وحرف الراء أيها الإخوة هو أدخل من حرف النون، أي أعمق من النون إلى الداخل، أبعد يعني عن الشفتين وعن الثنايا. ودليلها من الجزرية هو قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء يدانيه لظهر أدخل. وعند نطق الراء نقول أر را أر، يتقعر اللسان، ولما يقرع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يبقى في الوسط فجوة يمر منها صوت قليل، ولولا هذه الفجوة لانقفل المخرج وصار صوت الراء شديدا، ولولا هذه الفجوة أيضا لارتعد اللسان ولصار تكرار، وهو التكرار المنهي عنه، كأن نقول أر أر أر را رو. إذن ما يحمي اللسان من التكرير هي هذه الفجوة، فنقول الرحمن، شهر رمضان،
الرحيم. وهنا تجدر الإشارة إلى يعني أن هنالك فرق بين الراء المفخمة والراء المرققة. فالراء المفخمة أيها الإخوة يصاحبها تقعر لوسط اللسان، ويتراجع لسان المزمار في أقصى الحلق، فيقع تضييق في الحلق، فنقول يعني را رو را را، الراء مفخمة. أما إذا كانت الراء مرققة فلا يتقعر اللسان ولا يتراجع لسان المزمار، فنقول مثلا ري ري رجال ري. الحروف الموالية هو حرف الطاء والدال والتاء. اتفق العلماء على أن هذه الحروف الثلاثة لها نفس المخرج، أي أنها تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، مع أصول الأسنان العليا الأمامية العليا، وتسمى الثنايا. ودليلنا من الجزرية هو قول ابن الجزري: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والطاء والدال وتاء منه يعني من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا يعني الثنايا الأسنان الأمامية العليا، لكن الاختلاف يكون في مؤخرة اللسان. ففي الطاء ترتفع مؤخرة اللسان ويضيق المخرج، وهذه صفة الاستعلاء، فنقول طاء طاء، والسماء والطارق طاء طاء. بخلاف في حرف الدال والتاء فإن مؤخرة اللسان لا ترتفع فيتسع المخرج، فنقول مثلا دا دو دي تا تو تي. وهنا ننبه الإخوة الكرام عند نطق هذه الحروف بضرورة الحرص على ترك فتحة بين الأسنان العلوية والسفلية عند النطق بحرف التاء، حتى لا يخرج معها صوت صفير، فلا نقول تا

0: يرضى، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. معكم وين ما تكونوا. من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنواصل المشوار مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلاص فوائدها الدنيوية والأخروية، اليوم مع خصائص وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، إن ما يميز وصاياه صلى الله عليه وسلم عن غيره ثلاث مميزات: أولها الأصالة والعمق، وثانيها الإيجاز والاختصار، وثالثها مراعاة الأحوال. أولا الأصالة والعمق. إنه صلى الله عليه وسلم أصيل في وصاياه، فهي عميقة أصيلة. إن كان بعض الفلاسفة يوصون الإنسان أن ينام ويستيقظ مبكرا، وأن يأكل وجبة كذا وكذا في وقت كذا وكذا، ولكن المنقذ بإذن الله والمعلم بعون الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل الإنسان بما كفل له سعادة الدنيا والآخرة. ثانيا الإيجاز والاختصار. إن وصاياه صلى الله عليه وسلم فيها إيجاز واختصار، لا إسهاب ولا إطناب. يقول سامعها: بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل. فلذلك كانت وصاياه صلى الله عليه وسلم مختصرة موجزة، ويظن كثير من الناس أنهم إذا أوصوا وأكثروا في الكلام، أمثالنا، أن في الكثرة علما ونفعا وفهما، ولكن ماذا نفعل إذا أكثر أهل الضلالات من المحاضرات ومن الكلمات والندوات؟ أفلا يتكلم أهل الحق بعشر معشار ما تكلم به أهل الضلالة؟ يظن كثير من الناس أن في كثرة الوصايا وفي طول الكلام عمد وسند وعضد للموسى، وذلك هو الحكم بعينه. ثالثا مراعاة الأحوال. قد كانت وصاياه صلى الله عليه وسلم تراعي الحال. يأتيه الرجل وعليه صفة الغضب، وعليه كفهرار السب والشتيمة، فيعالجه صلى الله عليه وسلم بدواء يناسبه من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم، ويأتيه الرجل الذي انعقد كفه على البخل، فيوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبذل، ويأتيه الرجل العملاق القوي البنية والإرادة فيوصيه بالجهاد في سبيل الله، ويأتيه الشيخ المهلهل الفاني المريض فيوصيه بذكر الله، ويأتيه الرجل المجرم المسرف على نفسه فيحبب له باب التوبة ويفتحه على مصراعيه. فأي رجل يعرف هذه المعرفة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ليست هذه الميزة الثالثة لغيره من الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي حق حقه وكل مقام مقاله. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة، مع تحيات زميلي كمال العجمي، فإلى اللقاء.
1: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. حقق روبوت يعمل بشكل مستقل للاعب تنس الطاولة ويدعى أيس إنجازا بارزا في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات في طوكيو مؤخرا من خلال منافسته للاعبين محترفين في اللعبة بل وهزيمتهم له في بعض الأحيان. وينذر هذا الإنجاز بظهور مجموعة من التطبيقات الأخرى للروبوتات المهيرة المماثلة. وقال قائد المشروع أن هذا الروبو اللي صممته شركة سوني من خلال قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي تابع عليها هو أول روبوت يحقق أداء احترافي في رياضة بدنية تنافسية تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وتنفيذ دقيق. وقد حقق إكس هذا الفوز من خلال تضيف الإدراك على السرعة والتحكم القائم على الذكاء الاصطناعي ونظام روبوتي متطور. وظهر عدد من الروبوتات للعب في رياضة تنس الطاولة منذ عام 1983 لكنها لم تكن قادرة حتى الآن على منافسة اللاعبين ذوي المهارات العالية. لكن إيبس غير هذا الوضع بأدائه ضد لاعبين من النخبة والمحترفين في مباريات تتبع قواعد الاتحاد الدولي للتنس الطاولة وبإشراف حكام مرخصين. مدير شركة سوني للذكاء الاصطناعي قال أنه على عكس ألعاب الكمبيوتر يتفوق هذا الروبوت من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي على البشريين، لأنه تظل الرياضات البدنية واللي تمارس في الوقت الفعلي كما تنس الطاولة تحدي كبير مفتوح بسبب متطلباتها للتفاعل بسرعة ودقة وتنافسية بالقرب من العوائق على حافة وقت رد الفعل البشري. يشير نجاح إيبس بنظام الإدراك الخاص به وخوارزمياته التحكم القائمة على التعلم إلى أنه إمكانية تطبيق تقنيات مماثلة في مجالات أخرى تتطلب تحكم سريع في الوقت الحقيقي وتفاعل بشري، بالإضافة إلى التطبيقات في مجالات الرياضة والترفيه والمجالات الفيزيائية الحساسة اللي تتطلب أمان غالب. وفي المباريات المذكورة بالتفصيل في الدراسة فاز هذا الروبوت بثلاثة من أصل خمسة مباريات ضد لاعبين من النخبة، وخسر زوز مباريات ضد لاعبين محترفين وهم أعلى مستوى مهارة في هذه الرياضة. الشركة هذه قاعدة تحقق تقدم ملحوظ في مجال الروبوتات في جميع أنحاء العالم، إذ تفوقت الروبوتات يوم الأحد على العدائين البشريين في سباق نصف ماراثون في بكين. هذا كان كل معنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.
5: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. دعت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا تباسي لضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن أياماً قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الضأن وصل إلى 70 ديناراً في بعض نقاط البيع مع إمكانية ارتفاعه أكثر خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التدخل لكبح جماح الأسعار. دعا دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس نظيفة الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى تجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة لمجهودات البلديات التي بدر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قررت بلدية المنستير تحديد العقار الكائن بمفترق طريق خنيس كمكان لشواء رؤوس الأضاحي، وأوضحت البلدية أنه يتعين وضع جلود الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق بعد رش الملح عليها تجنبا للتعفنات والروائح الكريهة، ووضعها داخل حاويات كبيرة ستخصص للغرض. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مستقرة نسبيا، وأن كميات الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق إلى جانب توفر كافة المستلزمات في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. ختاماً، دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية ضماناً لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

0: مستمعينا الكرام، ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الياسمين بأريانا بإمامة الشيخ لطفي المؤدب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الحمد لله، الحمد لله أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعال العباد، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وإن حق ما قال العبد وكلنا عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وصلي عليه في كل وقت وحين، وصلي عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا اللهم من أهل شفاعته بإذنك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. الله عز وجل جعل لعباده مواسم، هذه المواسم تتنزل فيها النفحات والبركات، ويعامل الله فيها عباده معاملة خاصة، إذ يتفضل عليهم بمضاعفة الحسنات ورفع الدرجات ومحو السيئات تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى، لعلم الله عز وجل بضعف عباده أمام شهواتهم وأمام شبهاتهم، فتكرما منه وتفضلا منه سبحانه وتعالى حتى يجبر ما يقع فيه الناس من معاصي وذنوب وأخطاء، يتكرم عليهم في مواسم عدة عبر السنة بأكملها بنفحاته وبركاته وكرامته، لأن الله عز وجل لا يريد لعباده إلا الفوز والنجاة من النار، بدليل ما أرسله من رسل وما أنزله من كتب، كل هذه إنما يريد الله بها لينقذ عباده من عذاب شديد يوم القيامة. خاصة ونحن العوام لا ننشط في العبادة والطاعة إلا في المواسم، فإذن لابد أن نذكر بعضنا البعض بهذه المواسم حتى نستغلها أفضل استغلال، لنجمع ما نستطيع من الحسنات لعلها ترجح يوم القيامة عند الميزان بهذا الفضل من الله عز وجل الذي يضاعف الحسنات لعباده في مواسم معينة. من هذه المواسم يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله الأيام العشر. أفضل الأيام عند الله الأيام العشر، أي أيام عشر؟ هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. ما جعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثهم عن نفحات هذه الأيام، فسأله: ألنا خاصة معشر الصحابة أم هو للناس من بعدنا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لكم معشر الصحابة ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فرفع سيدنا عمر صوته معبرا عن فرحه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كررها 3 مرات، يعني ابتهاجا بهذا العطاء الإلهي لعباده في هذه المواسم أن يتفضل عليهم كل هذا الفضل. يضيف الرسول صلى الله عليه وسلم حديث آخر في خصوص هذه الأيام، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء. يعني استشهد في سبيل الله وأمواله كلها أنفقها في سبيل الله، هذا العمل هو الذي يساوي أي عمل صالح تقوم به في العشر أيام هضم. صمت يوم في العشر أيام هضم يعادل وضعية هذا الرجل الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك بشيء، يعني استشهد في سبيل الله. ختمت القرآن في هذه الأيام، عملك هذا يوازي ما حصل لهذا الرجل. تصدقت بمال في هذه الأيام، عملك هذا يوازي ما قام به هذا الرجل. وقس على ذلك كل الأعمال الصالحة التي ستؤديها في هذه الأيام، جعل الله لها مثالا نصبه أمام أعيننا ليحثنا على ألا نقصر في أعمال الخير حينما

0: نربطها بهذه الجائزة، جائزة الذي استشهد في سبيل الله ودفع روحه ودفع ماله في سبيل الله عز وجل. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أودع الله كل هذه الأطايب والخيرات في هذه الأيام العشر؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عليه، لنقدر هذه الأيام حق قدرها ونوليها ما تستحق من العناية ومن العمل، لعلنا نخرج منها بإذنه تعالى من الفائزين. أولاً، أنها أيام تذكر بملة إبراهيم عليه السلام. فمن نحن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء الوحي يأمره، جاء الوحي القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو أفضل البشرية جميعا وهو أفضل الأنبياء جميعا، ومع ذلك جاء الوحي يأمره بماذا؟ يأمره بأن يتبع ملة إبراهيم. ماذا يقول تعالى؟ ثم أوحينا إليك يا محمد، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم. إذن فنحن تبعا لأمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، فنحن أيضا مشمولون بهذا الخطاب القرآني وبهذا الأمر الرباني أن نتبع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. السبب الثاني هي أيام، هذه الأيام العشر ترق فيها القلوب وتشف فيها النفوس والأرواح، والناس فيها بين حجيج ملبين، محرمين، طائفين، عاكفين، ساجدين، راكعين، وبين عبيد في مشارق الأرض ومغاربها تهفو نفوسهم إلى المسجد الحرام منعتهم الظروف. فإن اختلفت الأجساد، بعضهم ذهب وبعضهم لم يذهب، إلا أن القلوب كلها اتحدت في حب وعشق هذه الأماكن المقدسة الطاهرة، بيت الله الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام. أيضا هي أيام ضمت أفضل يوم طلعت عليه الشمس، هو يوم عرفة. هي أيام يغفر الله فيها للحجيج ولمن استغفر لهم الحجيج. هك علاش كي تمشي تشيع ولا تزور حاج قاصد بيت ربي تقول له ادعي لي واستغفر لي، فالله عز وجل يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ثم فئة ثالثة من الناس ربما له من الحجاج وله من الذين يستغفر لهم الحجاج، ما عنده مسكين ما عنده حتى علاقة بأي حاج، بشي يوصيه بشي يدعي له ويستغفر له. جعل الله له من عمله الصالح الذي يقوم به في هذه الأيام ما يكفيه من الخير ومن الحسنات التي لا يعلم مداها وحصرها إلا الله عز وجل. كرم وفضل من الله عز وجل في هذه الأيام. هي أيام لم يرى فيها الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أذل منه في هذه الأيام. لماذا؟ لسبب بسيط، أنه أمام يعني مبارزته الله بالعداوة وما قاله بين يدي الله متوعدا هذا الذي كرمه عليه وفضله عليه أنه سيفعل معه الأفاعيل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني توعد صريح بأنه سيسخر جهده وحياته لإضلال ذرية آدم الذي أمر بأن يسجد له ورفض السجود. يأتي الله عز وجل بكرمه وعفوه ومغفرته فينسف كل ما فعله الشيطان طيلة السنة من إغواء وفتن، ويعني ما سببه من أضرار لهذا الإنسان تأتي رحمات الله عز وجل ومغفرته وعفوه فيمحوها وكأنها لم تكن، فذهبت أعمال إبليس وجنوده كلها هباء برحمة الله عز وجل وبمغفرة الله عز وجل. فهو يرى جهده هذا طوال العام قد نسف في هذه الأيام، فلا يرى أحقر منه ولا أذل منه ولا أدحر منه في هذه الأيام. هي أيام أيضا تلتحم فيها أفضل الأيام بأفضل الأماكن. أفضل الأيام أيام العشر من ذي الحجة، وأفضل الأماكن البقاع المقدسة. هي أيام يرتبط فيها الحاضر بالماضي لاستشراف المستقبل. يعني لما يقف الإنسان أمام الكعبة يستحضر سيدنا إبراهيم وهو يرفع هذه القواعد، ويساعده في ذلك ولده إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعلمنا سيدنا إبراهيم بعد كل عمل صالح نقوم به لا نظن أننا قبلنا وانتهى الأمر، لا، لابد أن تشفع عملك الصالح هذا بأن تتضرع إلى الله عز وجل أن يقبل منك هذا العمل. وهذا درس يعلمنا سيدنا إبراهيم، كلفه الله بأفضل عمل وأشرف عمل، أن يرفع القواعد من البيت ويساعده في ذلك ولده، ثم لما ينهي العمل يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء أن يتقبل منه. لأنه أي عمل صالح تقوم به ما لم يقبله الله عز وجل كأنك لم تفعل شيء. ويستحضر سعي أمنا هاجر بين الصفا والمروة، ما يفعله الحجاج وهم يسعون بين الصفا والمروة هذا إحياء لذكرى أمنا هاجر. وهنا نلاحظ سعي قامت به هاجر بين هاتين الربوتين، ويقين يملأ قلبها أن الله عز وجل سيأتي بالفرج. لكن الفرج هل جاء نتيجة السعي ولا جاء نتيجة اليقين؟ جاء نتيجة اليقين. هي عملت 7 أشواط بين الصفا والمروة ولكنها لم تحصل على شيء، وإنما الماء نبع من تحت قدمي ولدها نتيجة يقينها بالله عز وجل. ليعلمنا الله عز وجل أننا نتوجه لله عز وجل بأمرين: بالسعي المطلوب منك أخذ بالأسباب، وباليقين كتعليق القلب بالله عز وجل أنه هو الذي سيحقق لك النتيجة. النتيجة ليست مربوطة ارتباط عضوي بالسعي، قد تسعى ولا تأتي النتيجة، ولكن النتيجة هي من عند الله عز وجل. ومن أعطاه فلصالحه، ومن منعه فلصالحه. قد يعطي الله ليمنع، وقد يمنع ليعطي. أيضا رمي الجمرات، لما يرمي الحجاج الجمرات إنما يستحضرون ما قام به سيدنا إبراهيم وأمنا هاجر وسيدنا إسماعيل في رميهم للشيطان الذي حاول أن يثنيهم الواحد بعد الآخر عن أن يذبح سيدنا إبراهيم ابنه. فرماه سيدنا إبراهيم بحصيات، ثم ذهب إلى هاجر يحاول معها أن تثني زوجها عن ذبح ولدها، فرمته أيضا بحصيات. ثم لما يأس من الوالد والوالدة ذهب إلى الضحية نفسها سيدنا إسماعيل، فكان معه نفس الرد أن رماه سيدنا إسماعيل أيضا بحصيات. فنحن نفعل ذلك إحياء لهذه الذكرى التي ظهرت فيها عداوة الإنسان للشيطان، وأنك لا يجب أن تستسلم لما يدعوك إليه. هي أيام تغلب فيها حب إبراهيم لربه عن حبه لولده. هذا الولد الذي جاء لسيدنا إبراهيم بعد أن طعن في السن، تصوروا شدة حب سيدنا إبراهيم لهذا الولد اللي جاء في آخر عمره، ثم يأمره الله أن يذبحه بيده، ثم يستجيب سيدنا إبراهيم إعلاء حب الله في قلبه على حبه لولده. ثم جئنا نحن كإحياء لسنة أبينا إبراهيم أننا يجب أن نغلب حب الله في قلوبنا على حب المال الذي سنشتري به الأضحية. ما تبدأش التاجر مع ربي سبحانه وتعالى في ثمن الأضحية، فمن وجد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وجد ولم يضحي فلا يقربن مصلانا نهار العيد. اللي عنده القدرة بش يشري الأضحية وبش يضحي ولكنه لم يفعل، عقابا له أنه لا يحضر المصلى يوم العيد. إذن نحن علينا أن نغلب حب الله في قلوبنا على حبنا للمال الذي سنشتري به هذا القربان وهذه الأضحية التي سنقدمها لله عز وجل. في هذه الأيام أكمل الله دينه وأتم علينا نعمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن قد يقول قائل: حدثنا على فضل هذه الأيام وبينتنا علاش هي أفضل الأيام عند الله عز وجل. أي لو طلبنا منك أن تبين لنا كيف نستغلها. كل عمل صالح تقوم به في الأيام هذه سيكون لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أفضل عمل في هذه الأيام تقوم به هو ذكر الله. عندك دليل؟ عندي دليل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، شوف خير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ما سهلش منه أن يداوم الإنسان في هذه الأيام، بل ويكثر من ذكر الله عز وجل حتى يذكرك الله عز وجل. واذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أنت تذكر الله عز وجل تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لكن كيف يذكرك الله عز وجل؟ يذكرك باسمك وبرحماته. جاء يوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بن كعب، حتى تعلموا أن الله عز وجل يسمي كل واحد منا باسمه. جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بن كعب، أبي بن كعب هذا من قراء الصحابة، فقال له: يا أبي، إن جبريل قد جاءني من الله عز وجل، وأن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. سيدنا أبي سيب الموضوع الكل وشد في حاجة واحدة، قال: يا رسول الله، وسماك لي؟ قال: نعم. سيدنا أبي بكى حتى يعني بلت دموعه ثوبه فرحا بهذا الشرف الذي ناله، لما علم أن الله عز وجل ذكره اسمه عند سيدنا جبريل وعند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرني باسمي، يعني ربي سبحانه وتعالى عز وجل يذكر عبده باسمه، هذا يعني مكرمة ما بعدها مكرمة. إذن ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال في هذه الأيام التي ستجني منها، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها خير من كل هذه الأعمال العظيمة. فلا نفوت هذه الأيام صياما، قراءة للقرآن، صدقة، إصلاح بين الناس، صلة الرحم، وخاصة وخاصة وخاصة ذكر الله عز وجل. فما أيسره من عمل إلا أن كثير منا لا يوليه اهتمام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذكره في هذه الأيام ذكرا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، يقول الله عز وجل: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا يسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أعز دينك يا قوي يا متين، اللهم أعز دينك يا قوي يا متين، اللهم اظهره في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعله دينا مهيمنا على كل الأديان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وقوم إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة المنستير صلاة الجمعة من جامع الياسمين بأريانا بإمامة الشيخ لطفي المؤدب.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين الشباب التونسي في مجالات التكنولوجيا الحديثة، تم الإعلان رسمياً عن إطلاق طلب عروض لتقديم مقترحات مشاريع لغرض إنشاء وتعزيز مختبرات الألعاب الإلكترونية Gaming Labs في مبادرة موجهة خصيصاً للجمعية التونسية. بلغت قيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من مايو الجاري نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي التي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. أكد الدكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية أنه تم إعداد قائمة من الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعامل مع أضحية العيد، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم وضعه على ذمة المواطنين. عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة خصصتها للاستماع إلى عدد من الخبراء، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية بحضور عبد الرزاق عويدات رئيس اللجنة. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة تحتضن مدينة العلوم بتونس فعاليات ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة التفكير العمل الابتكار، وذلك يوم السبت 6 جوان القادم. ختاما، سجلت حصة المصادر النظيفة في مزيج توليد الكهرباء في تونس خلال السنة المنقضية انخفاضا إلى 4.03% مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق له. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: بودكاست من زاوية أخرى، عدد جديد يجمعنا بكم نتلقاو معكم كيف العادة والأسماء تختلف وتتنوع. اليوم نهزوكم إلى عالم الجيوسياسة، نحكيه شوية عن القانون العام، نحكيه مع مستشار دولي باحث وخبير تونسي في الجيوسياسة والقانون العام والسياسات المقارنة، وهو التونسي الأول اللي اشغل منصب باحث في مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بهايدلبرغ بألمانيا. برشا حاجات باش نحكيو عليها اليوم كشخص وأيضا كمهنة كجانب دراسي، برشا تفاصيل باش تكون حاضرة معكم بطريقة تلقائية إن شاء الله من زاوية أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا بضيفي أمين أيمن البريكي. مرحبا بك. عايشك
1: معنا
0: بك، شكرا على السؤال. في اسمك أيمن أمين. مش نقول نورني يا سيدي. كي نقول لك من زاوية أخرى شنو هكا يجلب لك انتباه كعنوان؟
1: كان وين انه باش يحاول يشوف الامور من زاويه اخرى، من زاويه مش دائما مسلط عليها الضوء. اعتقد
0: التوانسه عندهم الرغبه دائما في انهم يخليوا كل شيء على جنب ويمشوا للزاويه الاخرى. انت كيفهم ولا لا؟
1: كيفهم اعتقد انها هي نوع تاع كيريوزيتي، نوع تاع
0: فضول
1: بالضبط، اللي هو فضول بشري مش تونسي بالذات. كل الناس يحب يدربش، يحب يغرق في الحاجات اكثر من الظاهر.
0: ساعات التبربيش يوصلنا لثنيه اخرى. وثنية الأخرى ساعات تهزنا الثنية ما أصعب
1: بالضبط
0: خوف.
1: أما على الأقل أنك تبدأ تعرف عمق المسألة اللي أنت تتعامل معها، وهذه أهم حاجة، أنه لما تخاف أنت تقعد محبوس في الصورة. أحيانا ما تعرفش عمق الأشياء.
0: جو سياسة تخوف؟
1: تخوف لا، مش برشة، لكن لازمها خلينا نقوله مخ دماغ بارد وقلب سخون.
0: قوية هذه، دماغ بارد وقلب سخون. هذا نرجعوا لها الكلمة هذه. السياسة تخوف؟
1: نفس الشيء. مسائل مرتبطة أساسا بالواقع، داخلة في كل شيء، من مفطور صباحك لأي حاجة أخرى. فكما قلت لازمها دماغ بارد، يعرف يحسب بنوع من الكالم والهدوء، وقلب سخون، يعني عنده مبادئ، عنده رؤيه، وعنده رغبه في انه يدز الاشياء قدام.
0: اما تهزنا ساعات الثنيه اخرى، انت ترى انه انك تغوص ربما في تفاصيل عديده وكبيره كخبير ولا كباحث والا حتى كفاعل سياسي، تنجم تهزنا الثنيه اخرى. انت كي ننظروا للزاويه الاخرى بنظرتك انت كايمن بن شوت،
1: بطبيعه للاسف لما تكون حبيس نقاشات معينه، نقاشات تكون فيها طابع كونفليكتوال، طابع نزاعي أو صراعي أكثر، اللي فيه تركيز على الاختلاف أكثر من التركيز على الصورة العامة والجامعة. طبعا هذا بشي يزك الإشكاليات، وكما فضلت معناتها سواء في المسألة البحثية أكاديميا، أو حتى كتشوف كتلاع في الأوبسرفيشن أو ملاحظة فعلين سياسيين، تشوف أنه قدر ما تدخل في تفاصيل معينة وقدر ما تنسى الصورة العامة، أو خلينا نقوله النقطة الموحدة اللي توحد جميع المجموعة كاملة، بقدر ما تدخل في نزاعات، وهذا نشوفه للأسف في العالم كله عموما.
0: نحكي شوي على الشخص، خلينا نشوفه من بعد هالقلب البارد اللي تحكي لنا عليه، قلب سخون.
1: سخون.
0: أي وشنو اللي البارد؟
1: المخ البارد.
0: دماغ البارد. شكون أعلمك وأعطاك هالمهارات؟ التكنيك هذوما، خاطر في الاخر احنا حاجتنا بمهارات حياتيه باش نجمو نواجهو بهم مجالنا الدراسي العلمي الثقافي ولا اخره. شكون خلقهم فيك ولا خلقتهم بالدربه؟ جاوا عندك بالفتره؟
1: هما كانوا يجوا بالدربه، مستحيل، ممكن يكونوا موجودين بالفتره، لكن ما هو فطري ولا جيني، دائما البيئه هي اللي تسقلوا وتطلعوا، معناتها ما تجي حاجه جينيا او بيئيه او فطريا فيك تطلع وحدها.
0: بيئتك منين أيمن البريكي؟ كان تعرفوا على شخصك كمثال لباحث تونسي يوم نعرفوا الستار ونعرفوا الكورجية ونعرفوا الفنانين، سيش خلنا نغوصوا في عالم بيئة الخبير التونسي المستشار الدولي اللي حياته ما بين الكتب والقراية والقانون والبحث والسفر أيضا من دولة إلى أخرى. نرجع بيتك شوية لتاني، هكا نرجع بيك سنوات للطفولة للصغرى. مش كبير عمتك 35 سنة ما شاء الله، أما في نفس الوقت زيدا أكيد فما خلفية هي اللي بنيت الشخصية.
1: أي أكيد، بام أيمن بيتي من سوسات، مولود في سوسات، دونك بيتي بيئة تونسية عادية جدا، معناتها البيئة نتاع اللحوم الشعبية بيتو، اللحوم معناتها اللي 99% خلينا نقولوا من تونس وغالبية تونس متربى فيهم وتعيش فيهم. اليوم فيهم الناس المتوسطة والناس اللي أعلى من المتوسطة والناس اللي أقل من المتوسطة كذا، وهذه على فكرة من بين الخصوصيات الرائعة في تونس واللي إن شاء الله تتواصل بطريقة أو بأخرى، هو أنه المجموعات الطبقات على المجتمع مهما كانت عايشة في مجال واحد، ما فماش نوع من الرغبة بالضبط في أنها تتفرق، وهذا خلينا نقوله يخلق يعني نوع من الهوموجينيتي، ولا مش بشرطية مش توصلها أنت
0: نوع من التوازن
1: بالضبط المجتمعي. فبعدين بعد قريت في كلية حقوق تاع سوسة
0: المسيرة الدراسية رافقتها مسيرة عملية، خدمت على روحك على بكري من وقت شو بتخدم
1: على 12 13 عائلتي كانت تخدم في الدهن وفي كل عمل يدوي المرتبط بالدهن وكذا، فهذا هو دونك البيئه اللي انا في الصيف كنت مصر الحاح رغم انه الدار كان يقول لا ما تمشيش، فانا كسرت انا نمشي فهزني الوالد مع نخدم وبديت نخدم من وقتها مع نفسي دونك
0: دينا لو على الفلوس لو على الاستقلاليه الشخصيه الأكثرية
1: استقلالية، الأكثرية استقلالية لأنه كنت مسكون بفكرة نوع من الاستقلالية من أنا صغير، واللي هذه مسألة فطرية مثلاً أنه أنا دائماً نحب بروحي نكون مستقل، أحياناً فهم بعض الناس تقرأها بحاجة بطريقة خايبة
0: ما عندوش فلوس
1: جابت روحه، لا بغض النظر هذيك مسألة محسوم ما عندوش فلوس وكذا واحد، أما يراك أنك أنت تحب تكون مستقل لأنها حاجة خايبة أنك تحب تجبد روحك، لا فما فترة فما ناس أنا كذا دائماً كنت نحب نكون مستقل نحب
0: الخدمة في العمر هذيك فنيت منك برشا عطاتك غيرت لك فدت لك حاجة في حياتك
1: برشا برشا لأنه بكل بساطة تشوف شرائح المجتمع على خلاف أنا قلت يمكن تخدم فقط مع تخدم مع ناس خدامة في نفس المستوى الاجتماعي بتاعك، وتخدم أيضا لصالح ناس متفوقين، فما ناس اللي هما من نفس بيئتك تدنى لهم في شوية في شباك في كذا كذا، فما ناس عندهم دي معناتها شوان كما قرأنا بالتونسي معناتها الكبيرة وعندهم معناتها ديار كبيرة وديار كذا، فالتعامل متاعهم تعرف كيفاش الشرائح تتعامل بطريقة مختلفة، أحيانا تصير رقم فازات متاع فيهم معناتها نوع من تحس أنه فما نوع من الاحتقار للمهن اليدوية هذه وكذا اللي هي معناتها مفروض المهن تبنى عليها الدول معناتها في كل الحالات اللي هي هويتها حرفتها كذا، فتحسك الاحتقار ذاك تحسك كذا، لكن أزادة تحس أيضا فما نوع من تحس نوع من الحب اللي يوصلك عن طريق ناس كي يعرفوا انك انت مثلا تقرا كيف في الوقت تعمل كذا كذا، فتحس فما نوع من الدعم ونوع من يعطيك الصحة وحتى انا عملت كذا قبل وكذا.
0: يبني شخصية العبد انك تخدم على بكري انك ما تعمل على حد، وحتى كان فما استقلالية مادية ولا فما فلوس، اما ليه ليه نحب ناكل في روحي نحب من توا نبني شخصية يبدل فيك حاجات في في في المستقبل نحكي اليوم تقول انا كان مش هيك الأيامات هذوكم اللي خدمتهم في المرمى ولا في الدينة ولا كيما قلت انت في الشوانت، راني يعني اليوم ما نجمش نكون انا هو نفسي.
1: بيان سور بكل بساطة، علاش؟ على خاطر حتى بغض النظر على أي تبرير علميا، ثم بحث في جامعة هارفارد أهم ديترمينو أهم محدد لنجاح طفل أو إنسان في حياته أو لا، هو أنه من سن صغيرة تعطيه يعمل تشوز يعني يغسل معون يعمل كذا هز هذيك مد هذيك
0: يتحمل مسؤولية
1: بالضبط، وتخليه يعملها بيده ويحس إيش معناتها أنه نجح أنه يغير حاجة أو يعمل حاجة. وهذا مثلا اللي كنت نحسه مثلا وانا صغير انك تدخل بلاصة يجي تمشي اسسوا مع بابا، ولا بعد كبرت شوية تمشي تخدم مع ناس تعرفهم معناتها من المحيط او كذا، تدخل البيت كانت سمان سودة تخرج منها مع مدهونة وكذا او زينة وكذا، فالامباكت او تأثيرك تشوفه بعينك، ما يمكنش في حاجة أنه تعمله أساسمنت ما عارش بعدها أو غيره تشوفه.
0: ثقافتك إنجليزية مش تعبني أو تكافر الصورة واضحة، أما اليوم ولا وقتها بالفيزيون بتاع العمر هذيك وانتي 13-14 سنة تدهن تخدم على روحك فكرتش انك باش تبقى غادي في القوقعه هذيك باش تكمل في نفس الثنيه، ولا قلت لي هذه ختيمه وباش نجي الخطوات ما اصعب ما اقوى بعد؟
1: عمري ما فكرت انا باش نقعد في الـ في الـ في السيتويشن، عمري ما فكرت باش نقعد في السيتويشن هذيك او في الـ في الـ في, الـ في البيئه هذيك. لا شيء، لانه ملينا صغير مثلا، انا نفكر وانا نقرا سنه سته ابتدائي، كنا نقرا عند المعلمه، وكنت فينا شنو تحبوا تكونوا كذا. بالضبط.
0: وطلعت بيه؟
1: لا، قلت لها نحب نكون محامي ونعمل علوم سياسيه وكذا، اللي هو براتيكمون اللي عملته من بعد. جاني بعض الاصدقاء، بالضبط، عندي بعض الاصدقاء اللي عرضوني طرق اللي كانوا معايا في الفتره هذيك، يقول لي تيام هذا الحكايه ما طلعتش مجرد طموح صور، هذا الحكايه نتاع صور. فالفكره في حد ذاتها انك انت تحب تخرج من البيئه ذيك، تحب عندك رؤيه اخرى كانت معناتها موجوده من الاول. كنت نقرا مثلا من صغير، كنت ممكن ندبر شويه فلوس ولا كذا، نمشي نشري روايات قصص، نسميهم قصص وقت، واحيانا سيره ذاتيه. مثلا من اول سيره ذاتيه اللي شريتها كانت سيره ذاتيه بتاع المهاتما غاندي، فكانت هذا، كنت مغروم برشا.
0: شوف لي سكسس ستوري وترا في روحك وين باش تنجم تكون.
1: بالضبط، بورقيبه وكذا.
0: باش تكون متاثر كي نحكيو على صعيد عالمي مثلا بزعماء اسماء، باش تكون متاثر اي
1: من ذلك؟ الحقيقه لا، ما كي كبرت شويه ما عادش عندي، لانه للاسف الشديد البحث في التفاصيل.
0: شفت، نرجعنا الكلام اللي كنا في الاولى، وقت اللي تورق
1: بالضبط
0: تلقى انه ما فماش
1: اي كونه،
0: ما فماش اي دول،
1: ما فماش صوره مزيانه في المطلق. كل شيء بشري بكل بساطه، بشري بكل ما تحتمله كلمه بشري من معاني، بما هو جميل وحلو ويعمل
0: نفهم كيف كان خلف كل شخصية ربما يسوق لها أو يتبدو لنا أنها الزعيم أو الزعيمة أو الأيقونة كما قلت لك، فما تفاصيل خفية يتعمدوا إخفائها مش في الأخر معناها في نهاية المطاف نخرجوا الإكزامبل المزيان وتصوير المزيان، ولكن فما أكيد شوك وراك الوردة هذه اللي قاعدة تظهر.
1: هو يتعمدوا إخفائها، أعتقد أنه من المستحسن إخفائها الحقيقة، لأنه أعتقد أنه حتى دينياً ولا ما نصحبرش الحديث بالضبط، لكن في بعض الحاجات اللي تحث على أنه عدم البحث، بغض النظر عن البحث في عورات الناس وفي مسائل، أنه الكبار الأمة وكبار الناس المحيطين بك المستحسن ما تحاولش تبحث في عوراتهم وفي ما وراء
0: الواش يمس يزعزع الصورة.
1: بالضبط، مش فقط صورة، يهدم المجتمعات نفسها، لأنه يهدم الهرمية. وأخطر أشياء تصاب بها المجتمعات هو للأسف في مجتمعنا بداية يجد طريقه للمجتمع هو أن الهرمية تتحطم. هذا بوم ما نوصله إلا بعوامل كثيرة، لكن للأسف لما تحاول تفضح حاجات معينة فتدخل في متاهات أكبر من فكرة أنك مجرد فضحت أيقونة أو فضحت كذا، تدخل في مدهات أنه ما عادش عندك صوت يجمع، ما عادش عندك إمكانيات تفادي النزاعات، لأنه كل بشي يولي. فلهنا صحيح لما تقرب وتشوف وكذا، تشوف أيقونات كثيرة وتشوف صور كثيرة. مثلا الناس كثيرة تقول، تحدث عن أمريكي مثلا حكمها ريغن وهو عنده الزهايمر. أنا كنت قاعد مع أحد البروفيسورات اللي هو صديق أمريكي وكان من الادفايزرز المستشارين تاع ريغن، كان يحكي لي معناتها انه احيانا بدي احكي لهم في جزء من سيناريو تاع فيلم عامله مده، لانه معناتها الزهايمر اللي هو عفوا عفكم الله يعني مرض سيء جدا ان شاء الله بالمستشفى لكل المصابين به، لكن هو يعني تاثيره سيء جدا على القدرات العقليه للبشر. فهو كان يحكم في نفس الوقت كان مصاب بالزهايمر، ومع ذلك أمريكا ما انهارتش أو ما تحولتش إلى دولة يعني منهارة وكذا في أمريكا. علاش؟ لأنه كان وراء فريق، وفريق يخدم بما ممكن نحكينا فيه وليش نحكي فيه، فكرة الابلايد بوليتكس أو السياسة التطبيقية والقوانين التطبيقية، بدماغ مليان بالنظري وركز على أسس صحيحة في الواقع.
0: ما أشبه الماضي بالحاضر في علاقة أمريكا، مش من أول شخصيتنا مش نحكيو على على دول بعينها، ولكن هذا ناخذ الاكزامبل اللي تكون فيه بين ريغان وبين اليوم الحاضر اللي فيه ترامب، فما تشابه كبير،
1: تشابه كبير. بعض الناس تقول انه فما انه ترامب عنده دايمنشيا وخرف حشاك عفوا وفقكم الله،
0: ويسمى باقبح النعوت على الملأ عليها في
1: يقولوا عنده مشكله تاع دايمنشيا متقدمه تاع خرف متقدم، وتصرفاته يعني يمكن تأويلها في اتجاه ذاك، يمكن ايضا ترى منها تماسك المؤسسات الامريكيه ايضا، يعني لما تشوف الحرص على المؤسسه مثلا اليوم لما يكون فما نوع من النقد او اللاذع الكبير للسياسه الامريكيه، يتحدثوا على الماجا بيبل او ناس الماجا اللي هو ميك امريكا جريت اجين، نجعل امريكا عظيمه مجددا، ما يقولكش الجمهوريين وما تشوفش ما يحبوش يكسروا مثلا كسر الحزب الجمهوري وكسر الحزب الديمقراطي لانه فهم مصادر معينه، وهذا كان داخل في مسار كامل من الاساسات التطبيقيه
0: يعني العشرين. نجم نقولوا هناك كان نحبوا نلخصوا انه الدوله مؤسسات تنجح اكثر طبعاً. من دوله عندها قائد ناجح، وهما كي يتكاملوا الاثنين اكيد باش يعطيو نتيجه افضل، ولكن القائد وحده لا يكفي، المؤسسات هي العرصه
1: طبعا، مستحيل انا نجم نجيب أسوأ انسان ممكن يقول اي شيء في حياته، ما يعرفش حتى يتكلم وتحطه وتكون من انجح المؤسسات. تكامل الاثنين طبعا هذا يعني يصعب لكن طبعا اذا كان مش المؤسسات هي اهم كل شيء، والمؤسسات المفكر مش المؤسسات المطبق، انا فهم فرق كبير بين الاثنين.
0: شو الفرق المتبقى
1: والمفكرة؟ المتبقى يتبقى في القانون عموما وتقوم بعمليات تطبيق القانون وتطبيق وحارس على الإجراءات وحارس على الوحدة، معناتها وهذايا مثلا معناتها فترة معينة مشيت في تونس وحبينا نستورد إجراءات كثيرة برشا من الإجراءات وكذا، وبدا على أساس أنه في بالنا أنه هذيك هي تصور ولا فكرة تطوير المؤسسات هو عن طريق استجلاب إجراءات.
0: يعني الترسانة القانونية تبدأ تحت مني وأنا نبدأ نخدم به
1: هكا؟ هذا هو نوعا ما
0: ناخذ فكرك
1: بالضبط ونخدم به ونجيب وكذا، مش هذا يعني الطريقه، الطريقه الاساسيه انك قبل ما تجيب مؤسسه تفكر لها تطبيقيا واقعيا في بيئتك كيفاش تطبق، وحشتك بالفكره، حشتك بالمنطق، ما حشتكش بالاجراءات وبالهيكل نتاع المؤسسه من جهه. يعني مثلا برقيبة لما جاء في تونس عمل حاجة من بين الحاجات الباهية أنه جاب اللي سميوه في الفرنسيز ولا سميوه على الأقل عن نحن معناتها الكارتيزيان بلانيفيكيشن أو التخطيط الديكارتي للأمور للسياسات عموما وكذا، اللي هو الطريقة اللي مثلا ديما برقيبة يقول خذوا طالب وكذا، الفكرة دي كأنه المسألة الصعبة تقسمها إلى مسائل صغار وكل مرة تحاول تقرأ، هذا هي المنطقة
0: الديكارتي. هو جزء بتكوين هو أصلا
1: بالضبط، لا وجزء من تكوين فرنسا كلها
0: بالضبط،
1: تكوين فرنسا كلها كانت عندها الكارتيزيان معناتها بلانيفيكيشن موديل أو النظام التخطيط الديكارتي، اللي هو نظام مبني على فكرة العقلانية، مؤخرا الناس يتنظروا على العقلانية في الفيسبوك وفي كذا. العقلانية حاجة باهية ومهمة برشا، لكن ماشي الواقعية، الواقعية مسألة أخرى. فبقيبا لما جاب الفكرة ذيكا كان في الفترة ذيكا كانت مهمة برشا للمجتمع التونسي والوضع في تونس، بعد ما طورناش للأسف، ما بنيناش تصورنا الخاص للأمور، وهذا اللي بعد ادخل لي دائما في المشروع.
0: كانك تحب تقول لي انه افكار بورقيبه كانت افكار قويه جديده، فكره هذه على الاقل نفسي نحكي في العموم، ولكن احنا كشعب تونسي ربما او كحتى سياسات حكمت بعده هو ما وصلناش في نفس المسيره، هذا شو حابب تقول؟
1: والشعب التونسي مش الشعب التونسي، ما فماش شعب تونسي وشعب غير تونسي وشعب مش عارف، فكره شعب في حد ذاتها راهو خيال سياسي. It's a political fiction.
0: الشعب.
1: إيه. Political fiction. هو أداة تم خلقها لخلق نوع من الشرعية لأدوات الحكم. باش نخرج من الشرعية المبنية على أسس دينية وكذا. خلقنا شرعية أخرى اللي هو الشعب صاحب السيادة. قبل كان الله هو صاحب السيادة أو الإله في المطلق ما من كان شنيا نوعية الدولة مسلمة أو غير مسلمة. ومن بعد ولا عن الشعب، هذا هو الشعب صاحب السيادة. في النهاية هل يوجد شعب يتحرك كل يوم الصباح يقوم الصباح يقول نحن باش نعملوا كذا؟ لا. ولذلك الشعب ما هوش عامل من عوامل صناعة السياسة.
0: أليست الشعوب هي التي تبني الأوطان؟ خلنا في الفلسفة أي
1: أنه خب لكن الشعوب
0: أنه خب
1: هي تيتا من الأوطان، لكن الشعوب هي اللي تأيد. والشعب التونسي الحقيقة ما هوش من معناتها في إطار رمي ورود ولا أي حاجة، من أحسن الشعوب تنجم تعمل معها سياسيين على الأقل باللي شفته أنا في حياتي.
0: من أفضل الشعوب اللي نجموا نتعامل معها سياسيا. علاش؟ مرن يتأقلم،
1: مرن متبني المنطق أنه عقلاني مثلا ما نجمش تقنع تونس أنه يهز سلاح على تونس، معناتها منطق حربانية مش نحيك منطق بعض الأفراد اللي عندهم يعني
0: شركات
1: شخصية. ما تنجمش تدخل الشعب في متاهات أكثر معناتها ما هيش مفيدة بدرجة كبيرة، وبالتالي فهو شعب سياسيا إذا أنت عندك بلان معناتها مخطط حقيقي لدولة ولهيكلة وللبلاد يمشي معك فيه، ماهوش معناتها نوعية الشعب اللي يرفض اللي مثلا الشعب الألماني مثلا يوميا يخرج كل مدة يخرجوا للشارع لمجرد أنهم يعلموا السلطة أنهم موجودين، تخرج مسيرة يعني مش من غير أي سبب نعلم السلطة أنهم موجودين. الشعب الهولندي مثلا في فترة معينة الشعب الهولندي رئيس الحكومة وقت صارت نزاعات في 1600 وحاجة تقريبا صارت نزاعات، فالرئيس الحكومة وخوه كلاوه يعني هذه نوعية شعب اللي يرد عليك العنف بصفة قوية. شعب تونسي لا، مش من نوعية اللي يرد ولا يؤمن بالدولة،
0: يؤمن بالدولة يعطيها قيمتها.
1: بالضبط.
0: باش نقفوا على نقطة النخب تبني الأوطان، وباش نسألك سؤال أين هي النخب، ولكن قبل هذا باش نرجع لنقطة نخاف لننسى ما نحكيش فيها لأنك أنت أثرتها محمد شقاتك. قلت لي احنا نستجلب إجراءات نطبقها في بلادنا، هل هذا هو السبب الرئيسي للمباس؟ ساعات تلقى تحس فما بلوكاج في تونس، هل هذا هو السبب الرئيسي انه فما تضارب كبير ما بين اجراءات خارقه جميله جدا، قوانين ممتازه ترسانه قانونيه تحمي الجميع، لكن وقت التطبيق وقت نقف على الجانب الواقعي كما قلت انت ونلقاو تضارب بين الواقعيه وما بين كل ما هو نظري او معناها ترسينا موجودة
1: بالمدينة. لمباس هذا واحد من أهم معالم هذا النوع من يعني
0: لمباس البلوكاج ولا جودي ما تشكي خليها واضحة فما حاجة مسدودة.
1: بالضبط. الانسداد. الانسداد هذا من أهم معالمه هذا، وأنه إحنا جايبين أغلبية الوقت نجيبه لمدال و إجراءات وأمثلة لإجراءات ولأدوات هي مش متاعنا، ما فيش مع المجتمع متاعنا. لكن زاد فيه نقاط أخرى من بينها مثلا فكرة النقاط الاقتصادية، الإمكانيات الاقتصادية ضعيفة شوية، ضعفنا في مسألة التفاوض على مستوى دولي، ضعف حضور رؤية للسياسات الخارجية التونسية ودورها في المثال التنموي للبلاد ضعيف، لأن التصور الوحيد للسياسات الخارجية كان تصور البرجيبي للنجم كيف، واللي أنا عموما ما نحبش تسميته بمثل البرجيبي للنجم كيف، وكان نوع من أنواع الدبلوماسية الضرورة أنه خارج من الاستعمار للضرورة يلزم تعمل حاجات معينة. لكن استجلاب إجراءات هي مش نتاعنا من أهم معالم الأنباس في البلاد، أنه ما فماش حتى محاولات تفكير جدية لكيفاش نحب نعيشوا مع بعضنا، شنية الآليات، شنية التصورات، شنية المؤسسات، شنو كذا. حابوا نجيبوا حاجة مثلا مثل فرنسا أو مثل ألمانيا أو مثل
0: أمريكانيا أو كذا
1: ونقولوا هذا أحسن حاجة وصلت لي. صحيح أحسن حاجة وصلت لي تجربة المقارنة، لكن في القانون المقارن بالنسبة لنا احنا المقارنة ما هيش غاية في حد ذاتها، المقارنة هي أداة لتطوير معناتها أدوات أو حلول أو نصائح recommendations لتغيير معناتها واقع معين، وتغييره عن طريق بناء تجيب حاجات تجرب وتشوف مدى ملائمتها وكيفاش
0: تعمل دراسة
1: التكييف
0: تكييفها مع
1: الواقع. بالضبط. وهذه فكرة الاستشارة التطبيقية، هو أنك تجيب الحاجة وتكيفها على الواقع
0: على الواقع المعاش.
1: بالضبط.
0: كي كي نرجع للنقطة باش يكون فما تسلسل في الحديث ما بيني وبينك، الامباس الانسداد هذا انت قلت لي بناء على كلامك انت انه النخب هي القادرة على انها تخرجنا منه.
1: بالطبع.
0: كيف ذلك؟ على ارض الواقع.
1: على ارض الواقع هذا التطور
0: النخب في برجها العاج.
1: هي برج عاجي قديم برج.
0: علاش النخب برج العاجي؟ لانه لانه اسمها نخبة والنخبة ما تجمش تكون
1: بالطبيعة
0: مع المجموع، والا لانه هذه هي الثقافة التونسية الحقيقية اللي ترسخت فينا. نخبة تحضر من ملتقى لملتقى، من ندوة لندوة، عندها رؤية، عندها بحث، عندها كتاب حطوا على جنب، ولكن احنا نعملوا شنو نحب.
1: ولا نسيت في قريت دراسة مؤخرا ان الجامعة التونسية مثلا من اكثر الدول اللي فما اللي عندها كجامعة مثلا من اكثر جامعات العالم اللي عندها انقطاع ما بين الجامعة وما بين المجتمع نتاعها. اللي هو هذا اشكال كبير. نفس الشيء المخب يعني قبل ما كان مخب جامعية مخب كذا.
0: صحيح.
1: ففي النهاية انك انت بحثك او ابحاثك او دراساتك ما عندها حتى علاقة بواقعك. ما فهمش. ورغم اللي احنا من اكثر الدول معناتها بالمقارنه بعدد السكان وكذا من اكثر الدول انتاجا اكاديميا وكذا معناتها
0: البحوث والدراسات
1: والدراسات، فهذا يعني من بين النقاط اللي اكد لك انه

0: لازم تكون من نقاشات حلوة. أنا شخصيا مش من محبيها جدا، لكن لازم تكون نقاشات حلوة في نسق معين اللي هو المنهج لابروش كريتيك. ولابروش كريتيك معناتها كريتيكال ابروش، هذا اللي هو ابروش من زعماء أو مؤسسيهم الفرنسيين.
1: واحنا متأثرين برشا بالثقافة الفرنسية، معناها حد النخاع، معناها هذه واقع تفرض علينا، مش احنا اخترنا زاد كان نحبوا لنا نرجع، لكن ساعات الجدل هذا يولي جدل عقيم
0: بالضبط،
1: ما عنده من يوصل. اي انت حكيت على البحث وانا بترجع بك توا اللي كنتي الايمن البريكي اللي يشتغل في منصب باحث في مؤسسه ماكس بلانك للسلم الدولي، مش هيك كلمه باش تقدم
0: مستشار
1: حاليا باحث توروك تقدمت اي كيف تقدم بعد اكثر شو فل
0: بوم صديقو إذا كانت
1: دخلت بعد البودكاست
0: مثلاً إذا دخلت في المسألة الإدارية خلينا نقول مال جل لديك حاجة والمسألة دخل فيها أنا والمجال الأكاديمي أكثر معناتها
1: وأنت وين تلقى روحك أكثر
0: الأكاديمي الأكاديمي الحقيقة أنا عضو المجمع الدولي للقانون العام كذا
1: في شو هي المؤسسة هذه فصل أسر
0: المجمع
1: ولا المؤسسة ماكس بلانك بالضبط شنية بالضبط وأنت قلت لي التونسي الأول اللي دخلت
0: في المؤسسة
1: هذه شو تخدمه بالضبط
0: نخدم كل ما عنده علاقة ببناء قدرات تطوير سياسات متاع مؤسسات لدول اللي هي تكون دول شريكة معنا في في في شراكات معنا مرتبطة بمثلا تطوير سياسات الصيغة التشريعية، كيفاش تصيغ قوانين، كيفاش تقوم بتطبيق القوانين هذيك، كيفاش تحسن سياسات القضائية،
1: تعلموا الدول تسن القوانين ولا تحسن القوانين نتاعها هكا كتونسي اللي يسمع فيها هكا باش يفهم اكثر. انت كتونسي اليوم ومعك اكيد من جنسيات مختلفه تجي دوله تقول انا عندي اشكال في سياسه قانونيه معينه فانا حاجتي بخبير حاجتي بمستشار باش يعاونني باش نحل الاشكال هذا
0: بالضبط،
1: هذا هو اللي صلب العمل
0: نتاعكم بالضبط. وانا العمل نتاعي هذا ما نقومش به فقط مع ماكس بلانك، يعني في مؤسسات اخرى، مؤسسات سويديه، مؤسسات يعني مجمع دولي القانون العام اللي قلت لك عليه، وفي اطار اصلا انا بصدد معناتها انشاء مؤسستي الخاصه وهيئتي الخاصه
1: اللي وش يكون مقرها؟
0: مقرها تونس وعنده وجود عربي ان شاء الله هو افريقي وهي براتيكمون موجوده حاليا دونك سوسيبيليتي غافرنس تكنولوجي انستيتيوت تستحق مع المستدامه والتكنولوجيا وفيها الجزئيه هذيك هو جزء مرتبط بالتكنولوجيا اللي هو من بين الاجزاء ايضا اللي نخدم معها في مؤسسات اخرى اللي هو استعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا في تطوير السياسات وفي يعني تحسين جودة السياسة.
1: ممتاز جدا وهذه حاجة شرف ويعطيك صحة أيمن الحقيقة خاطر لي بروفيل هذه نلوجوا عليها في بلادنا نحبوا نعرفوا بها. أنت ترى أنه الأعلام عنده دور كبير في أنه يساهم اليوم في التثقيف السياسي لأنه الثقافة التونسي في المجال السياسي والجو استراتيجي وغيره تقييمك لها وتقييم أغلب خلينا نعطيك كلمة وش تعطيني تقييمك أما أغلب الناس تعتبر أنها ثقافة محدودة ثقافة ضعيفة والإعلام قادر على أنه يطور هذه الثقافة. اليوم نتفكهجوا بمضيق هرمز في الفيسبوك وحتى في الحديث معناها في وسط بعضنا في كار في وسائل النقل العمومي وغيره أي حاجة يربطوها صارت الفريز مقطوع ولا حاجة هذه مش موجودة بسبب مضيق هرمز يعني وكأنه التونسي يتنظر بكل شيء حتى أغلب وأقوى القضايا اللي المفروض يكون عنده دراية على الأقل هكا مينيموم منها. ترى أنه الإعلام دوره كبير في هذا المجال أنه حضور خبراء بالحق تخدم على هذا الاختصاص هي اللي تنجم اليوم تغير الفكر ربما التونسي محدود في علاقة بهذه المواضيع.
0: للأسف هو فكر مش محدود يعني على الأقل فما نوع من الاطلاع نوعا ما لكن محدود خلينا نقول من مستوى أكاديمي لمستوى معناتها تفاصيل علمية وكذا في المسألة وهذا دليل على أنه الحياة خلينا نقول مش نقول العالم يحدث وأنت برا أنت نبصر ملاحظ للعالم هو يتشكل
1: وأنت لازمك تكون فاعل يعني
0: طبعا
1: فصل لي كيفاش انا اليوم تونسي ويسمع فيها تونسي بسيت يخدم على روحه ويقول احنا في البرمه ولا ماشي يوصل صغاره ولا ربت بيت كيف اكون فاعله فيما يحدث اليوم بين ايران وامريكا واسرائيل والحروب البارده ونستحكي على حرب عالميه ثالثه وقراءات مختلفه والى اين يسير العالم كيفاش باش نكون فاعله انا اليوم
0: كمواطن بسيط لعبت بيها نجاح تكون فعلا. ومع ذلك دليل انه انت كبلاد عموما

0: عموما
1: ماشي.
0: الحقوق الاعتماد عموما
1: اي اي اي
0: كدوله كبلاد عموما العالم والحياه تحدث منذ قاعد يتشكل العالم يتشكل والحياه تحدث منذ قاعد تفرج تكون فاعل وانك تحضر نفسك تحضر نفسك
1: كدولة
0: كدوله وكمجتمع لما
1: كمجتمع
0: هو جاي وللسيناريوهات اللي نسميوها احنا في خدمتنا السيناريو ميكينج. انت كدوله دورك تعمل سيناريوهات وعلى اساس السيناريوهات هذيك تحضر المجتمع بتاعك للحاجات الجايه. ممكن نقاوروا انفسنا غدوه نتعاملوا مع ما يعرف بالاقتصاد الالكتروني المرمز التوكنايزد ايكونومي اللي يحكيوا عليه اكبر معناتها خلينا نقولوا بارونات المال في امريكا حاليا وكذا، واللي هو احد البرامج والمخطط الامريكيه اللي هو لقرن امريكي جديد. نجم نقاوروا احنا في حرب دوليه تاكل الاخضر واليابس. سيناريوهات كثيره، لكن انت قاعد للاسف خاضع لهذه السيناريوهات. يعني قاعده تصير عليك مثلا غلاء معيشه كما كنا نحكيو، ازمه محروقات، ازمه مواد اسمده ومواد يعني غذائيه،
1: تداعيات مباشره
0: بالضبط. طبعا طبعا، وهذا حكيت انا مثلا كنت محذر منه من تقريبا 4 أو 5 سنين، نقول انه فما سلاسل الانتاج، تداعيات سلاسل الانتاج هذايا باش يخلي الى اخره، فما صعود للطبقه المتوسطه الصينيه والهنديه هذا باش يخلي طبعا الاغذيه وكذا والمواد الغذائيه اللي فرحنا بالضبط تتاثر بطريقه كبيره، لانه القدره الاستهلاكيه باش تكون اعلى والقدره الشرائيه غادي باش تكون اعلى. فبالتالي انت كتونس مش باش تكون اولوي بالنسبه لسلاسل الانتاج الدوليه ولا غيره، ولذلك يجب تحضر روحك باش تحاول تفك بلاصه بطريقه او باخرى في هذه السلاسل وفي هذه معناتها السيناريوهات تكون باني عليها.
1: أنا عندي مجموعة كبيرة من السيناريوهات، فأنا كدولة ولا كهيكل ما يقعدش يتفرج، مش ما يمشيش فساقين كان محكو بلوت التونسي، شنو لازم يعمل؟ لازم كل سيناريو يخطط له
0: بالضبط،
1: يشتغل عليه ويحط السيناريو هذا المحتمل. هذا أترى أنه في بلادنا أحنا بعاد كل البعد على التخطيط أو لأنه التخطيط راهو الكلمة هذه تلقاها في كل المجالات وفي كل الوزارات، تلقى عرفت هيكل خاص بالتخطيط والمستقبل وكذا، ما تلقاش لا افق هكا ولا انا غلط.
0: الاستشراف الاستراتيجي،
1: الاستشراف الاستراتيجي المدى الطويل ما تخموش فيه.
0: أي.
1: احنا عطينا نعيش اليوم
0: فوركاستينغ فورسيتينغ والاستشراف والتنبؤ وغيره ومسائل من نوع هذا للاسف في تونس معناتها ما نجمش نتحدث باسم هيكل الدوله
1: ولا
0: فاش يعني معلوش، لكن عموما على الاقل اللي نلاحظه لما نكون موجود في معناتها خلينا نقول دي كونغري مؤتمرات دوليه كبيره وكذا وكيلو، انه فما نوع من الغياب معناتها ماهوش موجودين مش موجودين حتى باش تتبع لي توندونس شنو هي التندنس وين ماشيه الامور كذا. وهذايا يعني عندك التغاء بنوع ما، لانك ما تنجمش تعمل سيناريو ميكينغ كنا نحكيو فيه او وضع سيناريوهات اللي وين ماشي الوضع من غير ما تكون عالم كيفاش القاعده تحرك الوضع. وهذايا للاسف يعني اعتقد هذا هو الفرق ما بين المؤسسات المفكره اللي حكينا فيها في البدايه والمؤسسات المطبقه. المؤسسه المفكره هي المؤسسه اللي تمشي تحاول تشوف افكار جديده.
1: رجعنا للبلوكاج، رجعنا للعباس هذاك، شكون ينجم يخرجنا منه؟ خاطر احنا ندوزو على
0: السلطه السياسيه.
1: السلطه السياسيه
0: السلطه السياسيه
1: القرار السياسي هو القادر على تغيير الواقع
0: طبعا، لانه يكون عنده مشروع مشروع للنقاط هذيك بالذات. يعني مش السلطه السياسيه ما هي الشخص وما هيش مجموعه ومش كذا، هي رؤيه والرؤيه يلزمها تكون معناتها الاحسن والافضل عموما هو انه تكون رؤيه حاضره قبل تغيير السلطه. يعني البلان
1: البرنامج
0: التصور
1: التصور
0: دونك يكون حاضر وصار عليه النقاشات وكذا، وبعد تهز معاك وانت قاعد تمارس في السلطه يكون عندك ديجا فما نوع من الدربه خلينا نقولوا هذا على التصور هذاك.
1: اذا توفرت الاراده السياسيه قادره تونس على انها تسير نحو طريق التالق والتميز خلينا نقول والنجاح وانها تنافس دول العالم ربما في قطاعات معينه، وش هي القطاعات هذه؟
0: قادرة ولا قادرة؟ أنا برشا معناتها مسؤول الناس موجودة في الخارج في تونس حتى
1: كفاءات
0: بالضبط، قادرة أنها تجيب لك تصورات جديدة، قادرة أنها جيب لك علاقات جديدة، لأنه للأسف الشديد الأخ تحب ولا تكره العالم مترابط. هذا هو اللي جابته العولمة، فترابط العالم يقتضي ترابط العلاقات وكثرة العلاقات باش تقوم بهذا. تونس حاليا قاعدة تحاول بطريقة أو بأخرى، قادرة أنها غدوة إذا كان توفرت الآليات و توفرت الفضاءات، خلينا نقول روحوا يعني النقص والفضاءات المؤسسة المفكرة دي غيره. إذا توفرت الفضاءات قادرة أنها تلحق، ما بعد فما شيء مستحيل ما دامك أنت قاعد تخدم بطريقة تطبيقية واقعية كذا، فما حتى شيء مستحيل يعني تكبير ومصري وضعنا مستحيل
1: ماشيين في الطريق قادرين أن نحسنه.
0: أي قادرين مناش ماشيين أما قادرين واقفين في الطريق،
1: احنا ما زلنا واقفين ننتظر في من يسير بنا
0: نحو. وللاسف لما انت تعيش في عقليه انقاذ قاعد تحاول تنقذ مؤسسه تنقذ العالم من حولك يمشي، كما كنا نحكي قبيله معناتها كنت قلت لك احكي على اقتصاد مرمز او توكنايز معناتها ايكونومي وكذا وعالم كبير معناتها العالم هذا مرتبط كله بالرقمنا وبالكذا والى اخره الى اخره، والعالم كله قاعد يسير.
1: يعني مش قلنا من غير إنقاذ زاد راهو حتى الإنقاذ عنده دوره الكبير اليوم باش تصلح اللي فات واللي تعدى، لأنه
0: يلزمك الحقيقة إعادة بناء كامل، مش هذا تصليح. خاطر أنا قلت لك مش متوفرة حتى الفكرة عموما، أدوات التفكير الآليات كذا مش متوفرة بطريقة تشوف. فمن المجموعات نشوف دائما ونفرح نشوف ناس في المجال البيئي يتكلموا، الاخرين في مجال التكنولوجيا يتكلموا، الاخرين في كذا، تشوف حاجه
1: بيه يكلموهم الكل
0: بالضبط
1: ونخدموا بعض
0: في فضاء في كذا، او تولي تخمم وقتها بمنطق استشراف، تخمم وقتها بمنطق استراتيجي،
1: خطط وطنيه لانقاذ ربما حتى الجانب الاقتصادي اللي هناك هو الاساس. هو اليوم بلاش اقتصاد مزدهر تونس ما تشوفش تمشي طبيعي، نرجع لمؤسسه ماكس بلانك ونرجع للعمل مع المؤسسات هذوما ونعمل شويه هكا دراسات مقارنه نوعا ما بما نحكيو على تونس وعلى الشان التونسي. الدول اللي ربما خدمت فيها وتصور انتقلت لدول عديده وكذا، وقت اللي تتفرج من بعيد وانت باحث ولا وانت خبير ولا وانت مستشار تقول الحمد لله على نعمة التونس على نعمة البلاد والا لا؟
0: بون
1: مش على خاطرك تونسي
0: ولا لا؟ اكيد اكيد هذاك خاطر هو هذاك علاش
1: تنلخص فيش بالضبط زي هاي.
0: التونس ماني قلت عندهم نوع من الذكاء الفطري اللي هو بطبيعه معناتها ما معنيش هذه مش موجود في دول اخرى بطبيعه، لكن فما نوع من الرغبه الفطريه في انه يحسن وضعه. مثلا التونسي ما يحبش يمارس نوع من العنف مثلا اللي فرض راي معين وكذا، وهذا للاسف اللي تشوفه في بعض الدول اللي اشتغل فيها، واللي الحمد لله معناتها التونسي مش من النوعيه هذيك، بل من نوعيه ما قلت لك يحب يحسن وضعه في اطار انه ما يضرش غيره. وهذا احيانا تلاحظوا حتى على الدياسبورا معناتها ولا التوانسه اللي بالخارج ما يحبوش يتعاملوا مع بعضهم في اطار انه التذيم للنذيك، عرفتك اللي انت روحك بالضبط. فهذه من طبيعة نتاع التونسي باركونتر. وتشوف زادة فما نوع من يحب يقبل منك معناتها كذا، مثلا كنت حكينا قبل شويه فنقعد مع برشا اصدقائي هم موجودين في هيكل الدوله وكذا، كي تقول له حاجه يستمع ويقول لك زيد واعطيني بربي حاجه نزور نقرا ولا كذا. فما بعض الدول معناتها اللي صحيح احيانا تكون ما عندهاش الناس ما عندهاش رغبه انها تسمع منك. وعلى فكره هذا الحقيقه مثلا في الـ في الـ في الـ في تونس معناتها يمكن معناتها فما خذ رغبه داخل في نفس الفكره، رغبه انك تحسن وضعك
1: تغير نحو الافضل.
0: بالضبط تغير نحو الافضل.
1: نعم سؤال كبير باش نسبلو وباش نبدا مع كتاب الى اين يتجه العالم في 2050 كيف نفكر في المستقبل للكاتب الصحفي البريطاني مايش ماكري اللي يتحدث في الكتاب هذايا على أنه الديمقراطية في كافة دول العالم أمامها ثلاثة اتجاهات في المستقبل، هي الصمود، التراجع أو الازدهار بطبعا مختلف كل خصوصية وطبقا لمصير كل دولة حسب طبعا التوجه العام. أنا كان أسألك اليوم سؤال نقول لك استراتيجيات المستقبل، عفوا مش استراتيجيات نحكي على السيناريوهات المستقبلية، هل ترى أنه فعلا الاتجاهات في المستقبل هي يا صمود تراجع والازدهار وإلا ترى رؤية أخرى؟
0: فممكن حتى الانهيار أصلاً.
1: لأنه
0: فما نوع من رؤية جديدة للنظام السياسي هو النظام السياسي اللي هو النظام الرأسمالية الاستبدادية الأوثوريتاري مع الكابيتالست
1: عالم الكتلتين اللي مش مقال فيه واشنطن وبكين
0: مش بشرته هذا نوعية عالم ما بعد الكتلتين وقالت هذا اللي يصير بعد النزاع بعد ما ينتهي السياسة تنتهي ينقشع غبار الحرب
1: وقت الشيء ترى أن الحرب متواصلة ما زالت دولة أفق كبيرة سنوات
0: بتبعد يعني أصلاً المجالات الحرب هذه كثيرة من بينها معناتها الكوانتم كومبيوتينج الحواسب الكمية والكمية ومن بينها مجالات كثيرة فالحرب وأعتقد أنه فكرة إما التراجع أو الصمود أو الازدهار فكرة واقعية جدا.
1: طيب كي نحطهم في الترتيب هنا وش كون نحط الدول الإمبراطوريات الكبرى وش كون مش يكون في مرحلة الصمود مش حتى الإمبراطورية حتى الدول حتى يعني
0: دول الديمقراطية العادية مع أي دولة ديمقراطية أنا
1: عادي صامدة التراجع
0: التراجع ما لا أعتقد
1: لا
0: أعتقد لأن أمريكا نظام سياسيا قوي يعني فما بعض كذا وواحدة وخماعات
1: إيران
0: إيران مش ديمقراطية
1: هل هي دولة ستسير نحو التراجع ولا أن حطتهم الكل صمود تراجع ازدهار
0: لا هو هنا الفكرة الديمقراطية هو بالنسبة لفكرة الكاتب
1: الدول الديمقراطية فعلا
0: الدول الدول إيران على قدرها دول ستكون دولة صامدة ببساطة أمريكا أيضا مش باش تكون دولة منهارة لك باش تكون دولة صامدة أيضا دولة موجودة معنا على الأقل على الأقل تأثيرها مش
1: تواصل في الازدهار
0: تأثيرها باش يواصل مش بشرط ازدهار لكن تأثيرها باش تواصل معنا حتى معناتها 70 80 سنة أخرين
1: طيب شكون في التراجع؟
0: أوروبا
1: أوروبا
0: أوروبا في التراجع حتى الانهيار بالضبط ما شاء الله عليك يعني في تونس رابطين مصيرنا جدا بأوروبا وهذا بين من نقطة المفاوضات السياسة الخارجية ومركزية السياسة الخارجية في النقاش السياسي الوطني اللي كنت نحكي عليها من قبل لأنه يعني احنا ما عندناش نقاش واضح حول استراتيجياتنا ورؤانا للسياسة الخارجية
1: وكأننا لازلنا تحت استعمار صحيح مش مباشر ولكنه غير مباشر مع فرنسا ومع دول أوروبية بصفة عامة مازلنا في تبعية كبيرة
0: معنا إذا تحب تكيفه بالمنطق خلينا نقول الدراسات النقدية اللي هو الكريتيكال ستاريز اللي فيهم الفرنسيس وفيهم الوحدة وفيهم المنهج اليساري معناتها شوية لازم تقول أنه نسميه معناتها استعمار غير مباشر مش شبه استعمار لكن هذه هي يعني على الأقل قواعد اللعبة كيفاش كانت في فترة معينة وأنت كانت مفروض عليك فدورك هو أنك تخرج من الرؤية العقلانية لأنه عقلانيا الأفضل هو الأقرب لأوروبا أوروبا تعامل مع أوروبا والسلام عليك هذا منطقة عقلانية تقتضي أنه أقل موارد وأقل مصروف في المسألة في حين الواقعية تقتضي أنك ديفرسيفاي معناتها تنوع مصادرك وتنوع شركائك وتنوع معناتها الأطراف اللي تتعامل معها لأنه تنويع الأطراف هذايا يعطيك أكثر ريزيلينس أكثر إمكانية صمود وأكثر إمكانية تأقلم.
1: أنا بشجع الإيران لأنه اليوم كل الأنظار تتجه نحو طبعا نظام العالم الجديد على الصراع الجيوسياسي العالمي وتاريخيا إيران تتمتع بنفس طويل معروف أنها عندها القدرة على الصمود وحنا نتكلم قبيلة مش تبقى ربما في المرحلة هذيك بتاع الصمود لكن فما معناها قراءات اليوم تقول أو ناس تخرج تتحدث اليوم تقول إنه استراتيجية لفصل طويل عند إيران تترنح يعني تصور أنها الفاغوكوبيغي مش تلقى في روحها وهي اللي واخذة المركز القوي في المنطقة بطبيعة وانت خبير في هذا الاختصاص وفي هذا المجال ترى أنها نجم تصمد وتكمل وإلا لا
0: نجم تصمد يعني كما قلت فضلت قبيلة فضلت يعني وطمع معناتها مسألة حرب دولية وجيوسياسية كاملة فأمريكا مش هي الطرف الوحيد يلعب في المسألة فمش من مصلحة روسيا والصين أنا قلت بل حتى في شروق كما ذكرت مع عبد الرؤوف بالي وحتى في المزيك استدعاني الزميل صلاح الدين الكريم الصديق صلاح الدين الكريم فقلت أنه هي نوع يعني تفجير أو انهيار إيران هو تفجير اللي خسرت روسيا والصين منطق سياسي. فالطرفين هذول مش من مصلحتهم انه ايران ما تصمدش، وبالتالي الايرانيين عندهم ادواتهم الذاتيه وهذه اهم حاجه، عندهم الياتهم الذاتيه للصمود طوراها وقدروا انهم يطوروها ويصمدوا عن طريقها، وعندهم ايضا دعم يعني من الدول هذه يخليهم اعتقد انهم يكونوا قادرين انهم يصمدوا اكثر. اما تترنح وكذا مستحيل ايران تربح امريكا في حرب تقليديه، حرب معناتها عسكرية بالمنطقة التقليدي، هذا يعني الواحد لازم
1: ودليل الهدنة
0: بالضبط ما يحملش الناس أكثر من منطقتها. يعني أمريكا عسكرية معناتها الميليتاري مايت كما يقولوا فيها، القوة العسكرية الأمريكية حاجة وقدرات إيران حاجة أخرى. إيران قادرة تصمد قادرة كذا،
1: بس لك إنه سقوطها يعني دخول المنطقة في فترة من العرب الاستعبادية الإسرائيلية وهذا كله
0: يعني بالنسبة لإسرائيل هذاك تقريبا
1: آخر عتبة يعني
0: آخر عتبة آخر فرصة قبل الغروب. بعدها مش يدوروا بتركيا فهمت دونك لإنهاء أي نوع من إمكانية ظهور نفس، وبالتالي الباقي يعني طبعا باش يكون فما مقاومة باش يكون كذا من الدول العربية المحيطة، ما فيش فماش هذول باش يقول لك تفضل إجا خذ أرضي ولا خذ بعد انتهى، لكن في النهاية هذا باش يكون يعني في وضعية حرب مع دولة عندها دعم، خلينا نقول ولا كيان عنده دعم من دول العالم كله، معناتها أحيانا بعض الدول حتى لو تحسن في خطابها العام كما فرنسا وكذا، يعني لكن في النهاية مشروع النووي الإسرائيلي هو مشروع فرنسي معناتها بتمويل وتنفيذ. ففي النهاية يعني أعتقد أنه بعد سقوط إيران إسرائيل ستكون لاعب شو سياسي منفرد.
1: اللي هو سيناريو ضعيف ولا
0: محتمل؟ ما ضعيف. بعد الحرب الحالية هو سيناريو ضعيف والحمد لله أنه سيناريو ضعيف. فصمود إيران والذكاء الاستراتيجي في إدارة معناتها التفاوض في إدارة التصعيد، معناتها أن إيران وأمريكا وصلوا في مرحلة معينة دخلوا في ما يعرف معناتها بالإسكاليشن بارادوكس أو بارادوكس تاع التصعيد كذا. فطرفين أمريكا ما عادش تحب تصعد أكثر من كيك لأنه أي تصعيد أكثر من كيك باش يدخلها في حرب مباشرة لسنوات طويلة، وإيران ما تحبش تصعد. فهذا تصور أنت قوة الأمريكية ومقابل الصمود الإيراني وصلوا إلى مرحلة من خلينا نقول من الإكليبريم، منطقة الجيم ثيوري.
1: باش يتواصل الإكليبريم هذا ولا بس؟
0: لا للأسف
1: هو هاش جدا الأمور
0: هاش جدا هاش جدا ممكن جدا الأمور ترجع، لأنه مثلاً المصالحة الجزائرية المغربية ذاك إكليبريم ناش إكليبريم في المعنى التقليدي، يوناش هذا عالم معناتها رياضيات واقتصاد عالمي عنده حاجة اسمه، وعنده تصور أنه هو توصل لمرحلة أنه لا طرفي النزاع أو صراع ما فيش أي حد فيهم عنده أي رغبة أو غاية أو ربح في أنه يغير قواعد اللعبة أو الوضع. فهذا هو الإكليبريم. أما الوضعية متاع إيران و أمريكا مش إكليبريوم حقيقي.
1: طيب كنت نقوله إنه المنطقة على صفيح ساخن وإلى أين يتجه هذا التصعيد، ونسلو على الحروب خاطر الحروب أنواع، الناس تحكي على حروب باردة، الناس تحكي على حرب باردة، والناس تحكي على إنه مش يكون فما هكا نزاع أو صراع ظرفي قصير هدنة عودة للصراع إلى آخره. شو ترى أنت أين
0: بدي؟ لا أعتقد أنه مش تواصل نوع من حرب الاستنزاف.
1: حرب الاستنزاف.
0: حرب الاستنزاف بالتاريخ هذه كان طول وفي قصف.
1: استنزاف مادي ولا استنزاف معنوي نفسي؟
0: استنزاف للقوة عموماً، يعني هي الفكرة بالنسبة لهم أهمية إيران وأهمية القضاء أو تحجيم إيران هو تحجيم مشروع هيمنة إقليمية، يعني بمنطقة العلاقات الدولية منطقة جيوسياسة الصلب، يقول لك أنه الريجنال هيجمون أو المهيمن الإقليمي يتطور الى مهيمن دولي بالوقت، وبالتالي لازم تحجم قدراته وامكانياته باش تنجم انت تتفرغ لنزعه اخرى اللي هي امريكا كيف على هذا. وبالتالي باش يكون ثم نوع من محاوله استمراريه واستنزاف في على الاقل لضمان قص اجنحه ايران وامكانياتها.
1: بحروب تقليديه ولا بحروب جديده؟ خاطر نعرفوا انه الحروب اصبحت حروب تكنولوجيه، حروب صحية وبائية إلى آخره، يعني أنواع جديدة من الحروب.
0: الحروب التكنولوجية والحروب الغير والصراعات والحرب الاقتصادية بالذات اللي هي الحصارات الاقتصادية وكذا، هذه صار على إيران من سنوات يعني ما توقفتش.
1: لكن الحرب المباشرة هي
0: هي الوحيدة اللي ممكن نعرفها.
1: طيب ستواصل لمدة قديش؟
0: أعتقد مش تواصل إلى حين تكمل أمريكا برنامجها اللي هو مرتبط جزء منه كبير بوضعها الداخلي. لأنه الاستثمار في النفط يحتاج نوع من الارتفاع معين في أسهم النفط، والأمريكان يخموا أنهم يتحولوا إلى أهم مصدر وأهم مسيطر على سوق النفط في السنوات المتبقية من هذا السوق. فأعتقد أنهم يحبوا يرفعوا في الأسهم بطريقة معينة، بطريقة مدروسة بدون الانسياق في حرب كاملة، وبالتالي ينفذوا اللي يقولوا فيه جماعة الماجا اللي جبنا لها من قبل، هي شعارهم يقول لك دريل بيبي دريل، يعني احفر يا حبيبي احفر، اللي هي يحفروا في النفط في تكساس وفي مناطق اخرى لضمان انه يكون فما نوع من الهيمنة الامريكية على سوق النفط. ويحبوا يكسروا اوبك، احنا سمعنا الامارات الامارات انسحبت من اوبك.
1: طيب في ظل هالمشهد اللي فيه برشا تعقيد و أقل استقرار، نقول باش نخدموا للوقت وفي تونس. احنا حكينا على الرؤية الاستراتيجية للعالم في 2050، وحكينا ربما على مستقبل هذا الصراع والنزاع اللي كما قلنا مازال متواصل. أين تتموقع تونس في كل هذا؟ هل بستبقى الدولة اللي جابت روحها وهنا ركحين وهنا نتفرجوا من بعيد، التداعيات المباشرة أكيد موجودة، وإلا مش يكون عندها طرف أو مساهمة في هذا النزاع وفي هذا المشهد المتعدد، خلينا نقول
0: الأوجه؟ أعتقد بمنطق عقلاني ومنطق واقعي مش من صالح تونس أنها تساهم أو تكون طرف في النزاع بأي طريقة أو بأخرى. لكن من مصلحتها أنها واقعية أنها تكون متهيئة وحاضرة للمسألة فللنزاعات وما بعد النزاعات وسيناريوهات ما بعد النزاعات، وأيضا للحالة السكاسيتي وحالة الندرة اللي باش تخلقها النزاعات هذه بما فيها النفط والغذاء والأسمدة والمواد الكيميائية وغيره إلى آخره إلى آخره. فتونس أعتقد أنه إن شاء الله ربي يسترها.
1: غدوة خير ولا غدوة أصعب؟
0: الوضع الدولي يقول غدوة أصعب ويبشرك
1: بالخير.
0: نعم، الوضع الدولي للأسف غدوة أصعب على العالم كله، مش كان على تونس، وبالتالي تونس لازم تحضر نفسك بكل بساطة. تحضر نفسك لما هو أسوأ، لأنه الوضع أسوأ غدوة، لأنه ما فيش أي طرف بيش يسلم في الهيمنة الدولية، وما فيش أي طرف باش يسلم في مصالحه. وهذه فكرة الجيوبوليتيك الجيوسياسة عموما، المدرسة الألمانية اللي هي أسدها يعني يتحدثوا على معناتها المجال الحيوي، فكرة المجال الحيوي. فدائما أي دولة تحاول أنها تدافع من أجل أنها تستمر
1: بهذه النظرة المتشائمة. سنختم البودكاست وللأسف
0: للأسف الشديد
1: أما هي واقعية. ونشكرك برشا المستشار الدولي أيمن البليكي على حضورك تحتنا اليوم في بودكاست من زاوية أخرى. شكرا جزيلا، يعطيك صحة أيمن البليكي كان ضيفنا اليوم، وانتم اللي تسمعوا فينا تحياتنا لكم، أجمل تحية من وزيدي وحسن نوار. إلى اللقاء وفي حصة جديدة من بودكاست من زاوية أخرى.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أفادت رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخوي العطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يومي الأربعاء 27 من مايو والخميس 28 من مايو الجارية. أكد رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتوجات الغذائية دكتور محمد الربحي أنه تم إعداد قائمة من الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعامل مع أضحية العيد، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم وضعه على ذمة المواطنين. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام لديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عملية السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة من لخدمات الدفع الإلكترونية. أحرزت تونس تقدما في عدد من مؤشرات المحافظة على التنوع البيولوجي، من ضمنها أعداد أول قائمة وطنية حمراء للأنواع المهددة وإدماج البعد البيئي في السياسات القطاعية منذ سنة 2020 إلى جانب تتويجها سنة 2025 بميدالية التميز خلال المؤتمر العالمي للطبيعة، وذلك في إطار تقييم نتائج التقرير الوطني السابع حول التنوع البيولوجي والتقرير الوطني الخامس المتعلق ببروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. بلغت قيمة عائدات صادرات الغلال التونسية منذ بداية العام الحالي وإلى غاية 19 من ماي 26 و2000 نحو 45.8 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي والتي بلغت فيها العائدات 38.5 مليون دينار، وسط صعود لافت للمبيعات في اتجاه الهند. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
3: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر، وضوح أكثر، وبأقل تعب.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الهرب الاجتماعي والفوبيا سوسيال هو اضطراب نفساني موجود برشا في المجتمع، وهو نوع من اضطرابات القلق اللي تخلي العبد يخاف برشا من أنه يبدأ في مواقف اجتماعية تخليه تحت نظرة العبيد، خاطر يخاف بصفة مبالغ فيها من رأي العبيد فيه. فما برشا أنواع من الرهاب الاجتماعي، كما الخوف أن نقدموا بريزنتاسيون قدام غيرنا، وإلا نعطيوا رأينا في وسط اجتماع، وإلا نتعرفوا على عبد جديد، وإلا أي سيتواسيون نقعوا فيها روحنا خايفين برشا من انهم العباد باش يقولوا علينا شبي يحكي هيك ولا شبي يتصرف هيك. والرهاب الاجتماعي في المواقف هذه باش تجينا علامات نتاع خوف حاد، علامات نفسيه ولا علامات بدنيه، كما مثلا وجهي نجم يحمر ولا نتلعثم في الكلام. الحاجه اللي باش تخليني نتجنب المواقف هذه بصفه عامه، وكان ما نجمش نتجنبها باش نعيشها بقلق كبير. الرهاب الاجتماعي عنده طرق علاجيه معينه، مراجعه المختصين حاجه لازمه. مع تحيات الدكتور أمجد بن حول.
4: دقيقة صحة.
1: أجندة.
4: أجندة.
1: أجندة مع ثريا علاج.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، ومرحبا في عدد جديد من أجندة من الآن حتى الخمسة كما بعضنا قيلولة كما العادة، فيها مجموعة من المتابعات أنشطة مختلفة، وبطبيعة كل واحد فيكم حسب اهتماماته يركز مع النشاط اللي يشوف أنه يهمه. تعرفوا في أجندة نوع بالنشاطات ثقافية علمية اقتصادية سياحية كلها متوفرة، حتى الرياضية أحيانا تبدأ موجودة عنا. اليوم يرافقونا الزملاء روف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وحسام قدرية في الهندسة الصوتية. بعد أول نغم نرجع لكم مباشرة لمدينة العلوم مع السيدة هالة التومي باش نحكيه على اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.

0: مرحبا من جديد في أجندة. مرحبا، وجهتنا مباشرة للعاصمة، تحديدا لمدينة العلوم، باش نحكيو على اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. معنا السيدة هالة التومي، رئيس مصلحة فضاء الحياة والإنسان. مدام هالة، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومستمعيني ذات منستير.
0: يعيشك لله، يعطيك الصحة، ومرحبا على شكرا على قبولك دعوتنا، ومرحبا بك. إذن التنوع البيولوجي واليوم العالمي 23 ماي، شنو ما الفقرات اللي باش تكون موجودة؟ الانطلاق 9 نتاع الصباح يظل للنشاطة.
1: إن شاء الله. أيوة. نبداو نهار 23 ماي، نهار السبت نبداو نستقبل زوار 8 نتاع الصباح، والنشطة تبدا 9 نتاع الصباح. احنا بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي نظمنا يوم علمي تحت عنوان ناتور سونتي كومبورتمون جينوز ايكوسيستيم. ان شاء الله تكون عندنا في البرنامج فقرات متنوعة متعددة، تكون عندنا مداخلات علميه باش يقدمنا الاستاذ سامي دويب، باش يحكينا على التغيرات المناخيه والتنوع البيولوجي، باش يحكينا الاستاذ والدكتور هشمي الوزير على الكونسيبت المقارنه صحه واحده، معناتها باش يحكينا على الاستراتيجيه التونسيه لهذه المقارنه، باش يحكينا معناتها على الاستواغ نتاعها، على الايفوليسيون نتاعها الى غير ذلك، حتى هي مقاربه مهمه جدا. وكيف كيف مع الاستاذ محمد علي درغوث باش نحكيو على زونوز وان هيلث، كيف كيف اما على زونوز مرضيه. دونك ان شاء الله احنا باش يكونوا معنا زيد الجمعيات اللي باش يحكيونا على الحاجات معناتها اللي قاعدين يعملوا فيهم سيغ تيغان باش يحافظوا على التنوع البيولوجي. باش تكون معنا جمعيه ازقنا الكبير، باش تكون معنا الجمعيه التونسيه للحياه البريه، وكيف كيف باش يكون معنا جمعية أصدقاء بالبلفدير وكلية العلوم بتونس، اللي هما باش يحكيونا على البلفدير وعلى التنوع البيولوجي الموجود في البلفدير. تعرف ما هو حديقة البلفدير هي الريئة اللي تنفس منها معناتها تونس معناتها الكبرى. ان شاء الله زيدا باش يكون عندنا زيدا معرض الحشرات، وباش يكون عندنا ورشه علميه حول جداريه المناخ خاصه دو كليما. كيف كيف يكون عندنا شريط وثائقي بمدة 15 دقيقة، وباش يكون بعده فما نقاش كيف كيف المداخلات العلمية باش تكون مشفوعة بنقاش. احنا في اليوم هذا نحبوش يكون يوم احتفالي فقط، بل نحبوه معناتها منصة توعوية ودعوة للعمل المشترك. احنا حابين نسلطوا الضوء على المقارنة صحة واحدة اللي تظهر معناتها مقاربة بسيطة لكنها حيوية، خاطر يزلنا دراسين نحبوا نعديهم، انه راهو التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية هي ضماننا لصحة جيدة. ذلك علاش ندعو احنا كل المستمعين، هو اليوم موجه معناتها للمواطنين، كل الطلبة، للباحثين، للأساتذة، لكن للعموم بصفة عامة ندعوهم لحضور هذا اليوم. إن شاء الله نهار السبت 23 ماي نبداو نستقبلوا الزوار 8:30 نتاع الصباح، العشاء تبدا 9:30 نتاع الصباح في مدرج الخوارزمي بمدينة العلوم، وكما عودنا معناتها زوار مدينة العلوم التظاهرة لدخول مثل هذه التظاهرات مجانا. مرحبا بكم زوار مدينة العلوم.
0: نعم، الناس اللي يهمهم الموضوع، ولو انه يهم الناس لكل التنوع البيولوجي، البيولوجي هو الطبيعي في الحياه بطبيعه وعلى هذه الارض، وذاك علاش الوعي باهميه هذا التنوع والحفاظ عليه، خاصه من البوليسيون بانواعها الكل. دونك هذاك علاش الموضوع هذا مهم برشا.
1: التغيرات المناخيه ديجا تاثر على التنوع البيولوجي. نعم. واحنا اللي من خلال هذا اليوم نحبوا نوريو العباد اللي كل واحد من موقعه دي بتي جيست معناتها بلي بون براتيك في دارك، وكل تنجم انت تقلل من التغيرات المناخيه. نعم. نجم تقلل من التلوث، وهذا الكل بالطبيعه للحفاظ على على التنوع البيولوجي وعلى الانظمه البيئيه.
0: نعم، شكرا لك سيده هاله التومي، رئيسه مصلحه فضاء الحياه والانسان بمدينه العلوم. الى اللقاء ان شاء الله، كل التوفيق غدوه في هالنشاط هذا، وان شاء الله دعوه وصلت للجميع. شكرا هاله التومي، الى اللقاء.
1: شكرا على الاستضافه، الى اللقاء.
0: عايشك، يعطيك الصحه على قبول الدعوه لهذه المعلومات حول هذا البرنامج اللي يحتفي باليوم العالمي للتنوع البيولوجي. إذا نرجع لكم بعد قليل، وباش نحكيه على الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة في تونس العاصمة، والتنظيم يرجع لجمعية إبصار.

0: اليوم انطلاق البرنامج الرسمي للدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة بتونس العاصمة. معنا على الخط محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار المنظم لهذه التظاهرة الثقافية. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك وتحية لإذاعة المستير وكل مستمعي مستمعات إذاعة المستير.
0: الانطلاق وقتاش بالضبط؟
1: هو متى الافتتاح الرسمي؟
0: الخمسة
1: صار أمس 21 مي متى بقاعة اليوم العاصمة، واليوم إن شاء الله اللي هو اليوم الثاني مش يكون بأحد النزول بالبحيرة. وغدوة 23 مي إن شاء الله مش يكون عندنا ندوة دولية حول كيف يمكن أن نرسم استراتيجية لحقوق الثقافية الشامل لأسفل تدري عقب. المهرجان هذية شهد حاجة جديدة، دائما الناس تتوج على جديد، ودائما احنا في الدورة الثامنة يكون عندنا دي مزيد شد أنشطة خارجية أو موازية للمهرجان. شد نشاطنا 19 مي في فرنانا مع جمعية أصدقاء وأولياء الأشغال وتدري العقب. نهار 20 مي مداخلة موسيقية في حي التضامن في مقر جمعية الأشغال ذوي الإعاقة. وأمس
0: وقتاش هذه اليوم 22 مي وقتاه؟
1: 22 مي اليوم الساعة 5 إن شاء الله.
0: الخمسة.
1: والميزة هذه الأمسية هو أنه هي أمسية للنساء ذوي الإعاقة.
0: العرض الموسيقي اليوم من فرق أجنبية؟
1: هو من مداخلات موسيقية أجنبية. من مش كل مداخلات من إيطاليا، من تركيا، من إسبانيا، والمغرب وتونس، لكنها كلها مدام خاصة بمبدعات من ذوات الإعاقة.
0: مش يكون في واحد من نزول العاصمة هكا ولا؟
1: مش يكون في واحد من نزول البحيرة واحد.
0: أي. به به لك موجود النظم ما نجموش نسميه وما قولوا النظم موجود لك به اي ميسيل
1: شيء هو يقول لك اللي يحب يعرف
0: اللي يحب يعرف يوصل مؤكد
1: معلومة موجودة موجودة على صفحتنا على الوضعات الإشهارية موجودة. وغدا السبت الندوة الوطنية الدولية بشكل فرنسا العراق الجزائر والمغرب تونس تكون أيضا في مقر الإقامة بفندق بمدينة الحمامات.
0: هذا برنامج غدوة الندوة باش تكون العشاء نتاع الصباح الندوة
1: تنطلق الاستقبال 9:30 والعمل الفعلي باش يكون بداية من 10.
0: الندوة شنو فقراتها؟
1: هو فقراتها انت تعرف مليح اللي المدخلين والمدخلات كلهم مش يحكيوا كيف يمكن كل واحد من نظرته كيفاش نجموا نرسموا ثقافة شاملة تحترم خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحترم كل اختلاف، سواء في التواصل، سواء في التنفيذ، سواء في التمتع في كل أنواع الثقافة. وأيضا مثلا في مداخلة تخص كيف يمكن نستغل التكنولوجيا الحديثة من أجل تطوير العمل الثقافي. ثم مداخلات مثلا كيف يمكن أن نطبق الاتفاقات الدولية والتزامات دونس تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الجانب الثقافي. ثم كيف يمكن للإعلام سيناشي البغولي بشأن مداخلة كيف يمكن للإعلام أن يكون مناصرا للثقافة الشاملة. يعني هي مداخلات من المغرب ومن فرنسا مش كون من التجارب الدول هذه في مسألة الثقافة الشاملة. يعني يتوج هذا الورشة تتوج ببيان يوجه إن شاء الله للقائمين بالواجب سواء الثقافة سواء مثل البرلمان الثقافة كيفاش في تونس مقترحاتنا احنا كيف نسعى للثقافة مادة للجميع المواطنين والمواطنات دون عراقيل ودون حوايج.
0: سي محمد احنا في تونس طبعا نعيش الدورة الثامنة لهذا المهرجان الدولي، ونحب نعرف وين التموقع متاعنا احنا في تونس لهذا النوع من الثقافة ولهذه الفئة بالتحديد، خاصة مقارنة مع ضيوفنا اللي يشاركوا معنا معناها الدول الصديقة والشقيقة من قبيل تركيا، المغرب، إيطاليا، فرنسا، الدول القريبة لنا إسبانيا.
1: هو تقريبا ثم دول شبيهة بنا يعني تقريب نفس العراقيين نفس المشاكل. وثم تجارب أخرى هي تجارب ناجحة جدا لأنه لقات قلوا احنا الاهتمام وقات العناية وقات الاختصاص، يعني الناس اللي تعرف تتعامل وتعرف تدرب وقات البنية التحتية المجهزة.
0: مثلا
1: النادي الموسيقى مجهز، النادي المكتبة مجهزة، دور الثقافة مجهزة، دار السينما مجهزة، فبني بالتالي هذوما استغلوا
0: التكنولوجيا الحديثة وين وصلت في الدول هذه في استغلالها.
1: التكنولوجيا الحديثة أصبحت تقريبا تخليك تتعلم وانت في دارك، هذا شيء ممتاز جدا. انه اصلا انت في منزلك ولا في قهوتك ولا في مكتبك ولا في بقعة قادر انك بدون ما تعمل مشكلة في التنقل كذا قد تتعلم وقادر تتواصل، وهذا خاصة حتى الناس اللي ما تسمعش التكنولوجيا وفرت لهم الإشارة، اللي ما نقولوا احنا ما يشوفش التكنولوجيا وفرت لهم ما يسمى بالوصف السمعي، ماذا ما شاء الله التكنولوجيا متدخلة جدا في هذا المجال.
0: واللي بالنسبة للي زاد ما ينجمش يتنقل ولا عنده عسر في التنقل وسائل النقل وكذا باش يمشي كونسرفاتوار وباش يحفظ موسيقى ولا غيره، يلقى على الانترنت ما شاء الله كونسرفاتوار.
1: أي. وثم حتى الناس من ذوي الإعاقة يدربوا. مثلا كنت عم اطلع على الموقع الموقع الاجتماعي تلقى متى اشخاص مفاعلين ولا فاعلين حتى في المواقع في التيك توك وفي الانستغرام، قد تلقى اشخاص من ذوي الإعاقة قاعدين يبرزوا في قدراتهم في مهاراتهم عبر هذه الفضاءات.
0: هو الهدف من هذا المهرجان واضح سي محمد، لكن اكيد اكيد وانه كل دوره عندها خصوصيه وعندها هدف فرعي ولا محدد. الدوره الحاليه
1: هو المهرجان كله هو مهرجان دعائي غير ربحي، ودليل نحن لا عندنا تذاكر لا عندنا جوائز، فقط هو مهرجان دعائي تعريفي توعوي بقدرات الأصحاب الإعاقة. فعود نقول لك أنا نجمو نعمله نجيب لك الناس اللي قادرين تجي تشوف وحدك وتشاهد وتعاين وحدك، الناس اللي ما قادرين تسأل راح تقول كيف هذا ما وصلوا واحنا ما وصلناش. سهل عندك، ثم إجراءات لازم تصير وثم قوانين لازم تطبق، وبالتالي نجم نكونوا كالناس الكل وليش يكون خير من الناس بفقط شوية انتباه شوية تطويع للوسائل. ما يميز دائما المهرجان هو دعوتنا المتجددة وحلمنا المتجدد الوفراء، وإحنا نعمل دائما بالفرص المتجددة حتى يكون هالمنهارات أسلوب حياة ويكون سلوك ويكون في المهرجان دقى 20 مهرجان دقى في كل ولاية مهرجان، تلقى في كل جمعية عند اختصاص متاع الموسيقى متاع الرقص متاع الاسم الرسم، فبني لانه نحب نقول تقول اللي هذا ما كل مش كماليات راه ما كل كضروريات.
0: سي محمد نستسمحوك انا ومضى وبعدها نرجعوا نواصلوا الحوار معك، لاني نحب ناخذ اهداف هذه الدوره تحديدا ومخرجاتها.
2: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
0: نرجع لحوارنا مع سي محمد المنصوري وجمعية إبصار، وتحديدا نحكيه على الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة. سي محمد كنا وصلنا

0: مرتبطين بالتمويل لانه أيه. بتعرف مليح انك مش تلقى مثلا مش تلقى فندق موائم، مش معناتها موائم ما فيش عراقيل برشا، ما فيش برشا دروج، ما فيش فندق ما بين التنقل ما بين القاعه وما بين المطعم، ما بين يعني من الاساس ما عندناش برشا فنادق متى تكون موائمه. اثنين احنا كنجيبوا 50 شخص من دوله اخر نجيب معهم 25 واحد مرافقين. يلزم صالة العروض يلزم تختار صالة العروض اللي فيها الركح موسر.
1: ايه ولا
0: مثلا ريت التفاصيل هذوما اللي يتخلوا كل مهرجان تخلينا كل عام وإحنا نبحث في الأفضل. الإشكال اللي مازلنا ما ولدتش استراتيجية، مازال عندنا مشكلة اللي كل شيء بين كان في آخر وقت. مثلا إحنا مقدمين من شهر أكتوبر طلب لحجز مسرح البلدي. إحنا كان عندنا علم اللي مسرح البلدي مش شغل قيام في فيفري مارس. وإحنا كان الدورة كانت نهار 14-15 مي.
1: أي.
0: يجي قرار انه ما تغلق في افريل انه المسرح مش تغلق نهار 1 مي واحنا نعلموا به نهار 15 مي افريل. تصور انت مبرمج على انك في مكان قبل مثلا مده ب 20 يوم وانت تعرف مناطق العرض هذوما الكل اللي كيبدو محجوزين.
1: اي اي اي اي
0: خليك انت مضطر انك تبحث في اماكن اخرى، يعني مازلني لحد اليوم ما عندكش مكان معين مثبت ما تعرفه تقول يعني كي نمشي المكان هذاك انا هو اكسيسيبل راه يجيني الزائر متفرج او مشارك عنده كرسي متحرك ولا عنده خصوصيه في المشي ولا في التنقل راه يدخل ما يقاش مشكل.
1: اي
0: ولا ما عندناش التو ما عندنا حتى ركح، حتى ركح بجمهوري كل ما عندنا حتى ركح ميسر. بالتالي
1: هذاك علاش كيف سالت قلت لك تما وقعنا احنا قدام الدول الضيوف نتاعنا قلت لي لوجيستيا هما عندهم الامكانيات.
0: نحكي على الاوروبي عندهم
1: اي خاصه الاوروبي
0: من العربي راهو في نفس في
1: والله حتى تركيا والمغرب ونلقاهم ضيوفنا ما نستغربش على خاطر على حد علمي
0: يقول تركيا تقول
1: التطور اللي يعيشوا فيه زوج دول هذوما بصراحه نتوقع وان ولات
0: عندهم
1: كريات خير منا
0: عندهم جمعيات اقوى والعلاقه ما بين التمويل انه البلديه مباشره تمول مثلا السيستم تاع التمويل حاجه اخرى مش نفسه يكون السيستم تاع التمويل حاجه اخرى يكون انت على الاقل وثم مثلا نحكي لك في اسطنبول تلقى جمعيه تملك مركز ثقافي في اسبانيا ايش نقول في اسبانيا لاونفي هذه جمعيه اسمها لاونفي عندها مركب ثقافي ورياضي
1: الاثنين
0: ماذا مركز ثقافي رياضي ماذا البيسين اولمبي راهو والمركب المسرح اولمبي وهذا كله علاش لانه الكونسيبت المقاربه حاجه اخرى مثلا لونفيه هي الدوله الاسبانيه عطيتها حاجه اسمها اللوتو هذاك هو خاص حكرا على الجمعيه هذه والجمعيه هذه تخدم كان كل خدمه تخدم في 12000 موظف وعامل 12000
1: واو
0: ما مش تعرف دور المجتمع
1: مؤسسة عملاقة معناها هذية مانيش اي مش ما عادش تحكي على الجمعية راهوك
0: على خد لك انا
1: اي وسي محمد معناها كيما نقولوا بالدرجة يهز في راسه يلطخ وحده باش يدبر فضاء باش يدبر هكا ولا
0: لانه شوف حتى اصدقائنا اللي تعرف مليح راهو تونس صغيرة برشا
1: اي
0: وتقريبا متى كان واحد يجي يعني في حتى في اقصى الجمهوريه تلقى انك عندك علاقه بواحد ولا باثنين مثلا الاشكاليات نعرفوها احنا عملنا دراسه عندنا تقريب سنه ولا اكثر من سنه عملنا دراسه على 140 دار ثقافه في تونس وصلنا الى ولا دار ثقافه مهيئه مثلا نعرف الوضعيه احنا مليح مليح مليح واثنين مثلا احنا كجمعيه ونحن نمد في ايدينا ديما لسلطه الاشراف او وزاره الرياضه لانه عندنا دور الشباب ووزاره الثقافه ولا ديما نقول لهم راهو عندنا الاساس من دوله العلاقه الصم راهو مثلا في اليدوي مثلا في كل ما هو براعه يدويه كل ما هو رسم ماهرين جدا فضني ولكن للاسف ينجم يمشي لك وراء دور الشباب اما للاسف ما يلقاش مدرب مرسكل او مهيئ ومهاراته
1: باش يتعامل معه هو اي حسب خصوصيته هو اي
0: الموسيقى وين ديما نقولها استاذ الموسيقى تعرف مليح ما يكون فيه برشح بالموسيقى.

0: الموسيقى اللي يجي يحب يعلم الجروب مثلا الناس المصريين راهو يجي بعود ينجم يدرب 15 عام لانه يجي يجي مقابلهم يقول هذه الدو وهذه الري وهذه باركونت في المقابل الشرطه والعقل البصري لازم تجي تمد العود في يده ويمس هو العود ومكونات العود وانت بيديك واحد تقول هذه كذا هذه مكونات وهذه فهمتني
1: المهم الحقيقه اصعب شويه من انك تتعامل مع خلينا نقول الناس اللي ما عندهاش اعاقات هي سي محمد كان نقعدوا نحكي واحنا نعرفوا انت قلت تونس صغيره واحنا ناس اللي تخدم في الاعلام نعرفوا ظروف الكل ونعرفوا يعطيكم الصحه لما حاله ما كنتش مقصرين اما فقط في نهايه الحوار هذا خاطر كي مش نقدر نحكي في المشاكل تحبنا الغدوة الجمعيات كلها والكل عندها صعوبات في تونس والحقيقة أروفوار لحويج هذية الكل ولو أنه سلطة الإشراف قلت نمدوا لينا يده هما مش بيخلين بحد شيء ما تلك حدود الله وكاو ذيك الإمكانيات
0: أنا مش قلت كلام واضح على نحكي مع نواب البارح زارونا تم افتحها في الافتتاح شوف تونس الدولة التونسية في الجانب التشريعي والقانوني ما شاء الله ما شاء الله
1: اكتب على خاطر
0: نموذج شوف يقدمنا شنو يقدمنا اكل هو الكبيره ما بين الجانب التشريعي والجانب التطبيقي
1: مو توفير الاليات باش تطبق القوانين هذيك تكلف ما يكلف في تونس هو اللي يعيق ديما هذيك هي الاشكاليه راهو سي محمد
0: بس اخرى معيبه في تونس انه كل مؤسسه تشتغل وحدها
1: ولا.
0: يعني التجهيز يخدم وحده الفلاحة تخدم وحدها الكابلوات يخدم وحده بعد كياس تقع كل مرة تعمل كياس بعد تحفر بعد تعمل كابل
1: هذا هو إذا سي محمد دعوتكم لشكون توجهوها باش يواكبوا معكم بقية فقرات
0: البر احنا شوف كل الإعلاميين والإعلاميات لأنه دورهم مهم ومهم جدا في التوعية وفي نشر الوعي وإحنا عندنا صداقات وشراكات ما شاء الله واثنين السادة المسؤولين خاصة في العنصر التنفيذي ما خاب من استشار ايش يا اخوي عيتنا قلنا راه مش نبني دار ثقافة ولا كذا منتزه كذا ويهمنا كل شيء يهمنا مش نبني بيسين اخوي تعرف السيف جاي اسألي انت سؤالك صاحبي تبارك الله فمش بيسين مهية لولادنا اللي عنده كرسي متحرك
1: للأسف
0: مستعد يدفع فلوسه في وتيد يدفع فلوس كالناس ما نجيبش يدخل البيسين
1: يعطيك الصحة سي محمد إن شاء الله موافقين في الدورة هذه إن شاء الله نحكي يعيشك سيد يعطيك الصحة وإن شاء الله نحكي وبعد الدورة هذه على نجاح إن شاء الله ونسمع فيك سي محمد قلت لك يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة سيدي إلى اللقاء سي محمد شكرا

0: ماضي 43 دقيقة مازلنا مواصلين صفحة المصافحات امتعنا مباشرة. نمشي للغرفة الفتية الاقتصادية ببني حسين مع حمزة كرير. حمزة هلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك مدام توريا وبالناس اللي تسمع فينا الكل.
0: مرحبا يا حمزة. إذن باش نحكي على مهرجان الجريتفا هكا اسمه في بني حسين. أيوة، أعطينا الفقرات والمواعيد والفضاءات والخصوصية بعد دورة بالطبيعة.
1: مهرجان الجريتفا هو مدام توريا أول حاجة على بال أنا نخدموه سناب نخدموه بالشراكة مع الكشافة أو بني حسين، ومعنا زدر جمعية الرباط الموروث الغذائي، قدموا لهم تحية بالمناسبة دي. بالنسبة للمهرجان احنا جيت نعملوا فيه جزء باش نخمنوا المنتوج نتاعنا، خاطر من برشا عباد ما تعرفش شنو معناها الجريتفا. بدات مع الجدود نتاعنا هي قبل، فما عباد تو تعرفها باسم البابونج، تعرفش الجريتفا ما تعرف البابونج. قبل كانوا ياخذوا النبتة يغليوها ويشربوها كيما نقولوا احنا توا تيزان.
0: مش قبل التوا تتغلى البابونج وتتسرب.
1: شكون نزلت عباد كيكة تعملها. والجريتفا هي شنية على بعض؟ هي راهي وردة صغيرة صفرة. تم توحدها معناها من غير ما يتدخل فيها حتى تدخل بشري. وتنتشر
0: بسرعة
1: بشكل خاص، يعني كما نقولوا في شمال افريقيا كما تونس والجزائر.
0: هذا موقعها الجغرافي. علاش سميتوا عليها المهرجان حمزة؟
1: ما فهمتش التسمية، عملناها جست كمهرجان تقنيا يعني، خاطر ما نجمش نعمل اسم اخر معناها.
0: بي
1: هذه النبتة نتاعنا صفرة كبيرة. والفوائد نتاعها كبيرة برشا. خاصة تعالج مجموعة متنوعة من الالتهابات مثلا ولا الأمراض. كيما الإمساك ولا اضطرابات الكبد. لا فما حتى زاد مشاكل الهضم.
0: هاي البابونج معروف الأمعاء مفيد برشا، وداير نشربوه نعملو تيزانة بال انتيتاوت الجريتفا وحنا نقولو بابونج. دونك معروفين هذوما حاجات تكلمي للجهاز الهضمي. خلينا تو في المهرجان شنو باش تقع فيه، شنو الانشطة اللي فيه، شنو فقراته حمزة؟
1: عندنا 9 نتاع الصباح ان شاء الله باش نفتتحوا المهرجان نتاعنا بجولة وسط البلاد مع تويت الجيل الجديد بقيادة براوي الهبيلي، ومعنا ديفيلي نتاع صغار باللباس التقليدي. 9:30
0: صباح
1: تسعة ونص نعمل افتتاح المعرض الحرفي والتعريف بالجريتفا، مع كما نقولوا باش نعملوا حصة تذوق للعباد اللي ما متعرفهاش ولا عمرها ما كليتها ولا حاجة. الـ11 باش نبداو في نعمل انطلاق مسابقة نتاع أفضل عصيدة وأفضل حلويات تقليدية. وهم الثلاثة إن شاء الله باش يكون الاختتام نتاع المهرجان ونوزعوا فيه الجوائز نتاع المشاركين.
0: الموعد بعد غدوة 9 نتاع الصباح بالضبط فين المكان حمزة؟
1: في الاسباس وراء البلدية اللي هو كما نقولوا قاعة مفتوحة.
0: الفضاء اسمه فضاء سيدي سالم هكا؟
1: لا تبدل
0: تبدل هاي خاطر في المراسلة عندي فضاء سيدي سالم، مانا نعاود نسأل فيك خاطر نعرف الصحيح عندك.
1: تبدل البرنامج هذاك على خاطر جبنا المرة ذي الصغيرات وفرنا لهم دي جوجون فلاب. باش نعمل دي جوجون فلاب في سيدي سالم مش باش نلقاو له بلاصة معنا. بلاصة كبيرة. دونك ولينا بدلنا البلاصة.
0: أعطينا البلاصة جديدة وين؟
1: ورا البلدي
0: به في بني حسين ان شاء الله. والانطلاق 9 نتاع الصباح داكور، بعد غدوه لحد ان شاء الله.
1: بعد غدوه لحد
0: ان شاء الله. موفقين في المهرجان هذا يا حمزه، يعطيكم الصحه انتم الشباب اللي ناشطين في الغرفه الاقتصاديه الفتيه الاقتصاديه بني حسين. كل التوفيق تك صحه حمزه. شكرا لك، ان شاء الله في لقاءات قادمه مع انشطه تكون في الغرفه طبعا. الى اللقاء. ما 43 دقيقة احنا مواصلين معاكم، وقفتنا الأخبارية باش تكون في تمام الرابعة، وبعدها نرجع لكم بعض الأخبار وسبور انفو باش نواصلوا معاكم بقية مصافحتنا ومازلنا مع الأنشطة الثقافية مواصلين.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مستقرة نسبيا، وأن كميات الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق إلى جانب توفر كافة المستلزمات في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، قررت بلدية المنستير تحديد العقار الكائن بمفترق طريق خنيس كمكان لشواء رؤوس الأضحى. وأوضحت بلدية المنستير أنه يتعين وضع جلود الأضاحي في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق بعد رشها بالملحة تجنبا للتعفنات والروائح الكريهة، ووضعها داخل حاويات كبيرة ستخصص للغرض. دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك ورئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكترونية، وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكترونية. أفاد وزير البيئة حبيب عبيد اليوم بأن تونس سجلت خلال سنة 26 ارتفاعا في مستوى سطح البحر والأمواج بشكل فاق التوقعات والدراسات السابقة، معتبرا أن هذه الظواهر تمثل مؤشرا واضحا على تسرع تأثيرات التغيرات المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسطة. وأوضح الوزير في تصريح عالمي اليوم بمناسبة ندوة وطنية حول التنوع البيولوجي وانتظمت بالعاصمة أن ارتفاع مستوى البحر والأمواج ظهر بوضوح خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 من جانفي في الماضي، حيث تراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط بين 6 و 14 مترا، فيما بلغ على مستوى السواحل التونسية بين 6 و 8 أمتار، متسببا في أضرار وصفها بالكبيرة. أخيرا، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 97 سفينة وعطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. هذا وبدأ الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئ الإيرانية يوم 13 من أفريل الماضي، حيث تم تطبيقه على طول السواحل الإيرانية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إيش بك الطو؟ إيش نجرة تحت موك صحيح؟
3: محنج الحاكم ركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك.
2: تحربش هكا هو؟ إيش بيش يعملوا لي؟
3: يا أخي مخك فيك لا توسى. قلت لك محنجة كبشين فينا الحاكم لأيامات هاد. راسب عندي زطل سلعة فيهم. عم كنت عندي سين دبر النبي عبيه وطلع فرح بيه. ايه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفة، لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
4: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي.
5: ايه يا ولاد الفم يا بيه.
6: هيا يا ولاد هيا بوكو راس
2: مالك لبس عليك شعام؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله يا ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبة بلاصك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاصك والله.
3: ايش هي زطلة؟
2: زطلة؟
7: لا للمخدرات، نعم للحياه.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تربصه بمدينة طبرقة لليوم الرابع على التوالي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2029 المقرر بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. العناصر الوطنية البارح عملوا حصتهم التدريبية الثالثة بمشاركة حوالي 10 ملاعبين بينهم العناصر الناشطة في البطولة المحلية، إضافة إلى بعض المحترفين في أوروبا على غرار إسماعيل الغربي، خليل العياري وآدم عروس. ومن المنتظر أن يتواصل التحاق بقية اللاعبين المحترفين في أوروبا تباعا على أن يكتمل النصاب مع بداية الأسبوع المقبل. نذكر منتخبنا باش يلعب زوز مقابلات ودية من النمسا وبلجيكا يومي 1 و6 جوان المقبل قبل الدخول في أجواء المونديال. المنتخب الوطني اللواس لكرة القدم أقل من 20 سنة يواجه نظيره الألماني وديا يوم الثلاثاء الجاري على أرضية ملعب حمد العقبي براتس بداية من الساعة 5:30 مساء بإدارة الحكمة درصاف الجنواتي. تندرج هذه المباراة ضمن تحضيرات أبناء المدرب نبيل طرابلسي للمشاركة في دورة شمال إفريقيا المقرر بمصر من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، واللي باش تكون مؤهلة إلى نهائية كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 عام والمنتظر قامتها في مارس 2027 بغانا. في كرة اليد نادي الإفريقي بعد شوية يواجه ضيفه الترجي الرياضي بداية من 4:30 انطلاق المباراة في القاعة المتعددة الاختصاصات، وذلك في إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. المتأهل باش يواجه في النهائي الفائز من مباراة نادي ساقيت الزيت وجمعية الحمامات المبرمجة غدا مع ماضي 3 بقاعة ساقيت الزيت. كيف كيف في كرة اليد نصف نهائي الكأس بالنسبة للكبريات بعد تتويج نادي الرياضة النسائية بالمكنين بالبطولة غدوة في البرنامج مع ماضي 3 في قاعة الجورجين نادي الفريق يواجه الجمعية النسائية بالمهدية، وفي قاعة المكنين نادي الرياضة النسائية بالمكنين يواجه جمعية الساحل. في الباسكت غدا باش يكون الموعد ايضا مع لقاء العوده بالنسبه لنهائي البطوله بين الامل الرياضي بالوطن القبلي ونادي رديس فيقسي في قاعه بيرشانوف بنابل. نذكروا الخمسه توقيت المباراه، وكان لقاء الذهاب فاز به النادي رديس فيقسي صاحب لقب الكاس في صوره الفوز في اللقاء الثاني فانه يتوج بالثنائي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله في 7:05 مع ملخص لرياضة القاعات والرياضة النسائية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: Agenda.
1: Agenda.
0: Agenda مع ثريا عليك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نرجع ونواصلوا الجزء الثاني من أجندة حتى للخمسة مع بعضنا كما العادة. نرجع كما سبق وأعلنت قبل الأخبار وأنه باش نواصلوا مع الأجواء الثقافية تحديدا الأجواء الموسيقية وفي المونستير الصوت الذهبي بالمونستير الجولدن فويس مونستير اللي هالمسابقة هذية أخذت نجم نقول حاجز لبس بدكتور محمد مذيوب. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا بك.
0: إذن المسابقة هذه حكينا في دورات سابقة عليها عندها جوها تبعناها
1: المسابقة تعنى بالأصوات الشبابية كما شفتم 18-30 سنة ما حبيناش نعبتوا للصنف بتاع الأطفال وصنف الكهول فقط للشباب. كانت الفكرة عندها 3 سنين غامرتني الفكرة وبطبيعة الحال فما شوية تمويل عمومي من مجمعة من الثقافة وكذلك من بلدية المنستير ثم يعني كجمعية احنا تبنينا الفكرة هذه وعملنا المسابقة الصوت الذهبي هذه اللي اخذت رواج الحق السنين 3 دورات يعني احنا سنة الدورة الرابعة يعني الأصوات والله فما أصوات برزت على الساحة الوطنية اللي يشاركوا معنا وهذيك هي الفائدة هي حتى مش على الساحة الوطنية فقط حتى كي تعرف شباب اللي عندك في ولاية المستير ولو أنه احنا توا تجوزنا ولا تجونا أصوات من برا من الشمال ومن الجنوب أما حتى على مستوى ولاية المستير ولينا عنا قاعدة بيانات على برشا ناس ولو غني وأصواتهم جميلة هذه هي معناتها يعني مش حتى اللي يجيونا من برا هي الفكرة بدأت أنه علاش وقت السيد مندوب الثقافة السابق معناتها علاش ما نعرفوش احنا قاعدة البيانات شكون يغني شكون عندهم أصوات فما برشا ناس عندهم أصوات مزيانة لكن لا هي فرق لا هم حد شيء الحق بالطريقة هذه اكتشفنا برشا أصوات اللي في ولاية المنستير اللي هي صحيح عندها أصوات باهية وتعرف تغني ثم في المرحلة الثانية والثالثة العام الثاني والثالث استقطبنا خذينا من تونس كاملة معناتها جاونا من الشمال جاونا من
0: الكاب
1: جاونا من قابل جاونا من قصرين جاونا برشا مدن تونسية من تونس بطبيعة الحال يعني هذاك هو التفتح على بطبيعة الحال باش ما نقعدوش مقتصرين على
0: ولاية وفرصة للشباب الكل بطبيعة هي لازم تكون مفتوحة معناها
1: احنا فتحينها الناس كل
0: الناس كل اي مهم برشا يعني حتى المنافسة تولي معناها كبيرة وقتها
1: لا كبيرة الحق
0: وتزيد تلقاو اكثر أصوات
1: الحق
0: يولي الاختيار يحير وبرا
1: بالعكس ديما نقول لهم أني حتى اللي نختاروه مثلا 13 ولا 14 ولا 12 كل عام كيفاش نقول لهم راهو العبلة بالمشاركة أنك معناتها باش تلقى روحك ما في أفيش باش نحكي عليك في الإذاعات نعدي ويحتمل سنة توزة كيف نعم مطلب الإذاعة التلفزيون بتاع المونستير إن شاء الله جينا خاطر حمد الله ما جاتنيش معناتها كل مرة عندهم عذر ما جاوش
0: على مستوى التغطية معناها من
1: ما جاوناش
0: هي تلفزة الوطنية لكن هذيك الخالية الموجودة في المونستير
1: إن شاء الله سنة
0: نسق معاهم بالمسابق وراسل التلفزة إن شاء الله يجي
1: لا نسقت وجبت
0: ويزم توفر الإمكانية ده باش هما يكونوا حاضرين على خاطر تعرف ديما
1: ان شاء الله سنة مطلب عن طريق مديرة الإذاعة
0: عاونوكم ريزو سوسيو برشا عاملين الحقيقة خرجوا لي فيديو داروا بالكدا
1: داروا برشا بالكدا فما برشا من الناس الفرحانين يعني حتى المشاركين زاد فرحانين معناتها انه معناتها يلقى شكون مش استقطبهم فرقة كاملة حاضرة وباش يترنها وحاجة أخرى حاجة باهية هي اللمة هذوما نتاع الناس اللي يجونا معناتها من داخل الولاية ولا فما علاقة بيناتهم فما برشا ناس ولو يعرفوا من تونس منين نعرف احنا مقابس ونعرف برشا يعني حتى اللقاء متاع عموما الشباب هذا اللي باش يجي يغني ولو يتعرفوا على برشا ناس هي فرصة
0: ممتازة
1: خاطر بحكم اني نقري في الطلبة وقري في التعليم العالي معناتها في المعهد العالي بسوس يعني نعرف برشا من تونس يقرأوا معنا جماعة من تونس ومن الوسط وحتى من الوسط الغربي برشا المدن يجيوا يقراوا عنا في يعني نعرف برشا طلبة لكن مش كلهم يغنيوا
0: خاطر توما تقريوا موسيقى دونك فما الأغلبية تقام في العزف
1: ولا حتى في الغناء احنا فما اختصاصات معناتها
0: اختصاصات
1: لكن هذا احنا مختصين في الحكاية الصوت
0: يجيوا من المعهد العالي الموسيقى سوسة يجيوا يشاركوا الطلبة
1: عمنا وشاركوا فمش كون ماخذ جائزة الجائزة الثانية هذول اللي عملناه ولا الثالثة قلت عملناه زاد خذوا جوائز زاد فما بالطلبة نتاعنا زاد تكون ماخو جائزة ثانية الأولى العام الأولى ذاك أخذها واحد من مستير الحق السنة عملناه الدورة الثانية أخذتها حني بن أحمد بن جابس الدورة الأولى كانت من نصيب ولد خويا احمد المذيوب اللي هو توا نبلغ السلام هو في توا المانيا يقرا
0: يقرا في المانيا
1: ولد محجوب ولد محجوب عنده عام
0: ابوه فنان وموسيقي وعمه دكتور في الموسيقى
1: عندك عمناه اخذتها البنيه يمنى المساهلي من الكاف من ولايه الكاف هذه صراحه معناتها زاد اخذت الجائزه الاولى في صليحه اخذت في برشا جوائز
0: صوت
1: ممتاز الحق هذه اللي خذات عملناه نحكيوا على اللي خذاو جوائز
0: بربي يلقاوش حظهم توا نحب نسال عليهم اللي فازوا في الدورات الثلاثه اللي سبقت يلقاوش حظهم دكتور في الاعلام يحضروش في البرامج الموسيقيه والله في الاذاعات في التلفاز
1: توا هذه اللي نحكيوا عليها مثلا
0: يشاركوش في المسابقات نتاع الشو هذوك كيما ذا فويس وكيما وكيما
1: ما نعرفش هكاك هما فما اللي خذاو مثلا اللي خذات الجائزه الاولى هذه يوم هذه اللي من جابس خذات حنين خذات في برشا بلايس جوائز اخرى والله يعني على مستوى الطلبه خذات هذول اللي عملوا عملناه هي طالبه خذات الاولى هذه شو اسمها اللي خذات عملناه زاد يمنى المساهلي اللي خذات الجائزه الاولى خذات جائزه الاولى في صليحه تنشط في تونس يناديولها في دار ليبورا برشا
0: صوت معناها
1: صوت ممتاز جدا
0: خاطرين علاش سالتك خاطر فما زاد برشا نعرف اللي في مسابقات كيما هكا في جهات اخرى يتوجهوا في بعض الاحيان البرامج التلفزيون الواقع هذيك برامج الشهره اللي نسميها على مستوى عربي يمشيوا لذا فويس ويمشيوا للمسابقات رجعت ستار اكاديمي رجعت الشهره الشهره مهمه راهو بالنسبه لهم هما والانتشار ماذا بهم يكونوا عربيا
1: الاسلام وعملوا
0: وفما شكون يقول لك انا ما لوش في الانتشار العربي نمشي لذا فويس باش نولي مشهور في تونس تعرف هذه ولا
1: مشاو لكن مشاو برشا من تونس عامنا ولا تقبلوا حتى من هذوما ذا فويس فما مشاو شكون لبنان لكن في لبنان كي مشاو لقاو ظروف اخرى
0: ومعاملات اخرى
1: معناتها رغم اللي كل شيء خالص وقعدوا 10 ايام معناتها شدون في اوتيل وكذا وفما حتى شكون اني نتاكد وكان تعدى فهمت راه قعد للنهائيات يسبقوا اللبنانيين على برشا جنسيات اخرى وكما قلت لك فما بعض منه توانسه ورغم اللي معناتها مشاه وخالص وكل شيء وقعدوا 10 ايام ما وصلوش باش يقفوا قدام اللجنه
0: مره واحده
1: واحنا معناتها هذه
0: بعثوا لهم وما تعداوش الجمله
1: مشاو الغادي وقالوا لهم نتاسفوا قعدوا 10 ايام وكل شيء
0: علاش كملوا النمبر اللي حاجتهم بيها
1: قالوا شنو ما عادش نجموا
0: نقبلوا اي خاطر ما عندهم عدد معين يدخلوا به للبرنامج
1: اما كما قلت لك وقع تبجيل حوايج اخرين عليهم هما وفيها
0: فيما معاملات
1: هذه انا نحكي لك على واحده معايا في جمعيه أي الشباب اخذت جائزه ثانيه عندنا صوت ممتاز هذه تقرا في معهد عالي شهاده تتخرج هذه زاد امشى قبلوها ومشات وكل شيء لكن في الاخر ما وقفتش قدام اللجنه باش تقدم لكن لذاك باش يدوروا لها قعدوا وروحوا ماشي يعرف مجي 4 ولا 5 توانس اليوم عندهم اصوات ممتازه يعني يلزمها شويه علاقات
0: ولا علاش هما ساعات كي تشوف تقول علاش هما يتوجهوا للبرامج هذه والله فما شكون يقول لك انا نمشي للبرامج هذيك باش نتعرف في تونس خاطر كي تقعد في تونس لهنا رغم اللي موجوده لذاعات وتعدت لذاعات في القطاع الخاص وكذا اما يقعد ديما شويه بالنسبه لهم هما ماذا بهم اكثر تشجيع ماذا بهم شكون يمولهم في انهم يعملوا على الاقل اغنيه خاصه بهم إلى وجوهك في
1: هو حتى احنا الحق توك المسابقة متاعنا زاد كيف اللي ترشحوا اللي ياخذوا الجائزة الأولى أو كان نشوفوا شكون يلحنوا أغنية معناتها ناخذوا عنا صديقنا من جابس وعنا أصدقائنا كل المنصف الفريني ولا سي فوزي بوزقنا عندهم ألحان نقترحوا عليهم عنا زاد كيف العام الأول عنا سي ميلاد الملكي هذا ملحن وأستاذ موسيقى أعطينا بعض الألحان عنا واحد من باش يجينا من جابس اسمه فؤاد بوعبيد كيف عنا صديقنا من ليبيا اسمه محمود بودربالة زاد أعطانا لحن وقت في أوج الصراع الفلسطيني ذاك الحرب على غزة، أعطانا أغنية وزاد غنيناها، جبت المجموعة وغنوها في ذاعة المستير. جبت المجموعة ذي اللي متعشها وغنيناها تحكي على أغنية على فلسطين، وزاد اعتمدناها في الافتتاح.
0: بيه ولو أني تبقى الأغاني هذيك ديما تقعد مناسبتية
1: هو معناتها يعطي الصحة اللي معناتها بعثنا
0: يعطي الصحة
1: بعثنا كأغنية معناتها فما الحق يعاونونا بعض الأخيان الموسيقيين معناتها لنا باش ناخذ شوية ألحان عنا زادة فما سي أكرم المصمودي زادة زرياب اللي بيع كيف كيف هذاك يدعمنا ديما يدعم الجمعية وعنده بعض الألحان زادة يقول لي محمد أو كاليوتيوب بتاعي عندي جي 40 غناية أي غناية واحد من الأصوات المترشحة تعجبه ولا في الفرقة أو كخدام كيخذ
0: أي والله يعطي صحة هذه ممن بالأصوات الشابة معناها 100% ظاهرة
1: ديما أكرم مصمودي اللي هو عنده زرياب اللي عنده اللي يبيع الآلات الموسيقية في المونستير الحق ديما يؤمن وديما يشجع فيه وديما يقول لي يجي ويعطينا سبونسور ومشجع ونعمل لكم وهوك عندي اليوتيوب هو الحق ملحن وعنده باشا غاني وفهمت وخذوا شيء
0: خذوا مثالش
1: معناه لا طالب حتى شيء فقط خذوا شنو تحبوا انتم
0: بيه يعطيهم الصحة. أنا ذاك شنو اللي حبيت خد رحكينا قبل عن المسابقات هذية ونحب نعرف الوليدات اللي يربحوا معناها شنو الأمال اللي تستنى فيهم شنو الأفاق اللي قدامهم هو صحيح مطلوب منهم هما برشا خدمة زادة أما زادة يزم شكون ياخذ بيدهم باش للانتشار للشهرة اللي برمجتهم في المناسبات المهمة
1: الوليدات اللي جاونا وشاركوا واللي خذوا جوائز ولا ما خذوا جوائز والله يستقطبوهم الفرق الموسيقية في الجيل كل بعض منهم
0: ولو يخدموا
1: ولو كلهم كل استقبلوا يعني الفرق الجهوية بتاعنا سواء بتاع موسيقى ولا سليمية سمعوا بيهم وندوهم برشا ولاو يخدموا في ما كانش معروف ولا كان يعرفوا حتى حد لكن بالمسابقه نتاعنا المسابقه هي اي كثر الاشهار شبيك نهار في الفيسبوك وفي المواقع التواصل الاجتماعي كيف تصورهم تهبط ونستعاو باش نعملوا لهم
0: وما تنساش زاد الفرقه هذه بيدها تتلوج باش تستقطب اصوات جديده واصوات فريش ما تعرف مش كيما واحد خادم مع 20 سنه كيما يلقى واحد جديد مازال جيعان للغناء ويعطيه
1: وهك علاش احنا هيك علاش عملناها اللي صنف الشباب من 18 ل 30 فهمت
0: لا هي ما تنجمش تكون اكثر من هكاك الحقيقه هي تكون تطلع 31 ولا 32 ما اكثر خاطرك هاويه مسابقه شبابيه للشباب
1: خاطر كي باش نهبطوا اللوطه يولي مسابقه نتاع
0: لا اطفال اقل من 18 صغار
1: والاطفال عندنا
0: لا اقل من 18
1: فما مسابقه كامله في مهجر على مستوى وطني
0: التوجه اخر اما احنا نحكيوا على ناس باش يدخلوا الاحتراف دونك 18 سنه لازم يكون عنده على الاقل سن الرشد باش يعرف يتصرفوا عقوده وكذا وامور ورقيه ونسيدي شويه
1: يعني
0: باش ما تبداش الاطفال هذاك اجواء اخرى
1: اجواء اخرى اجواء اخرى فما وقع عندنا علاش خاطر عندنا في ولايه المستير فما جمعيه الابداع الثقافي نتاع بوحجر اللي راسها سي محمد صياح اللي انت تعرف عنده مسابقه وطنيه
0: سي محمد صياح اللي برحلوا له ضيفي نعرفه
1: مسابقه وطنيه في الموسيقى ككل هو في الالات والاصوات ما يجيش مش معقول
0: في نفس الجهة نعملوا
1: وراه المسابقة نتاعها راه من قلائل ما فماش في الجمهورية راه
0: اي
1: والمسابقة نتاع اللي نعملوها مسابقة الصوت الذهبي بالمنستير هي صحيح كتبها مسابقة الصوت بالمنستير خاطر المقر نتاع المنستير اما هو راه في الولايات الكل لا وجود للمسابقة لا وجود للمسابقات تاعنا
0: بالشباب بالاصوات الشابة
1: فماش
0: جملة
1: ما فماش عطيني حتى أني نعرفهم الولايات الكل ما فماش
0: أبار المحاولات متاع عبد الرزاق الشابي في البرامج متاعه
1: في التلفزية في البرامج التلفزية
0: وحتى المحاولة هذيك فيها وعليها ما والله باي مش خايبة على الأقل تعمل تضمن باساج لك المغرومين
1: باي فكرة باي مش خايبة فماش يعني هو زاد واحد يزم شوية فما شوية دعم زاد إذا فما شوية دعم فهمت
0: أنا مش نسلك على المسائل هذيك اللوجستية مادية
1: والله هو
0: نجمين رواحكم ولا فيك الموين دوبور معناها تخدموا
1: معناتها هو قد شو معناتها يعني احنا ناخذ كجمعية عن الحق في تمويل عمومي للجمعيات التنمية العمومي للجمعيات. من مشكورة المندوبية الثقافة الحق كل عام يدعمونا. بطبيعة الحال ما نساوش البلدية المنستير اللي هي الدعم الكبير لجمعية شباب موسيقى العربية.
0: أي.
1: الحق كيف كيف زاد معناتها سواء المندوب السابق سي شكري أو السيد المندوبة الحالية مأمنين بهال معناتها بهال المسابقات هذه على صعيد وطني خاطر ديما راهو احنا من الصعيد محلي ديما نقول لهم راهو ولات صعيد وطني انه عمناو الطفله من الكاف من ولايه الكاف واللي قبلها من قابس اخذوا جوائز دوله معناتها فما شويه انتشار دونك هذوما يدعمون الحق معناتها البلديه هذيك بتبعتها عن عن المنحه نتاعنا وكمشكوره معناتها كلهم مشكورين والثقافه كيف كيف تعطينا التمويل العمومي لجمعيه مش برش لكن به أنا أتعلق أن نجم نتحرك وكجمعية
0: تتحركوا بهم الإمكانيات المتوفرة
1: هذا هو ما بالنسبة لذوكم الإشهار وكذا الحق ما هوش إشهار كبير معناتها فقط معناتها هذاك كما نقولوا توا ما فماش كون يحب يعطيك فلوس أما ما تحط مثلا سونو مثلا سونو أو كيف عوض باش نعطيه مثلا فلوس 500 دينار نعطيه 300 دينار فقط
0: يعني هذيك
1: هي الحكاية معناتها الحق
0: وهو يتذكر اسمه هون في اللافيش وكذا
1: في اللافيش هذيك هذيك نتاع بوحجر هذيك نتاع اللي عمل لنا اللي زافيش هذه فرقة الأنس نتاع نادي العياري فرقة نسائية هذيك المجدية ممكن تعرفها بنت خادي نرجس عندها فرقة النرسيس والمجدية اللي هي جمعية اسم المجدية الحق نرجس زاد تعاوننا مش حتى مدين تحضر الحضور تاخذنا جوائز زرياب زاد كيف كيف سنة لو كدخلت المعهد العالي
0: دخلت المعهد العالي الموسيقى
1: أول مرة علاش خاطر ممكن نجيب في اللجنة التحكيم بالنهاية نجيب حد واحد ولا زوز من سوسة فهمت يجي يكون حتى المدير سي فاخر حكيمة معناتها صديقي فهمت كيف كيف زاد يجي يكون من المنستير معناتها من الأساتذة متاع المنستير معناتها عنا ما شاء الله معناتها برشا عنا أساتذة أما هوك معناتها كل مرة نجيب حد
0: به يعني وحتى تنويع به ومشاركة الناس الكل زاد به
1: يا. إلا لما

0: سرهلاء. تنشط أكاديمية وتعلم على مستوى صغار وفيها برشة تلامذة يقرأوا موسيقى ويعملوا الغناء. الحق وكانت
1: 30 ما مش كل كاستينج غادي عندهم غادي.
0: وبطبيعة الحال النهار الاخراني اللي هو دي دائما أغلبية الشباب يجيوا للمنستير يجيوا المنستير دونك في مقر الجمعية متاعنا اللي هي
1: نتصور باش يكون العدد أكبر في مقر الجمعية دي في
0: المنستير ديما أكبر
1: ديما أكبر اللي يحب يشارك واللي يجي الغادي أسهل
0: واللي ما يجمش من الولايات متاعنا
1: أي كيفاش تعملوا معهم بعد
0: عبر الواتساب يعني يبعث لي على التليفون متاعي الرقم متاعي ذاك هو الرقم تليفوني متاع الواتساب وبعد وقت اللي نكملوا لجنة الفرز معناتها الأساتذة الحاضرين الموسيقيين نحطوا لي فيديو ونرجعوا عاد ونسمعوهم
1: وتشوفوهم
0: بالضبط احنا عندنا ميزانة مرة ناخذ 13 مرة 14 مرة 15
1: قداش ناويين ان شاء الله السنة
0: والله السنة ماذا بينا 12 ايزي فقط خاطر 12 ومع التدريبات ومع مكتعب في الوقت وضيق الوقت
1: بعد الكاستينج وخذيتوا 12 المتبري اللي باش يدخلوا في المسابقة
0: بطبيعة الحال الفرقة
1: المرحلة اللي بعد شنو يتبرفوا معاهم
0: مالي باش نبرفوا لهم مالا نعملوا لهم يبرفوا معانا كل مثلا نعملوا 3
1: مدة قداش
0: نجموا ممكن مثلا إذا هم بعاد مثلا نديهم مثلا البعاد نديهم في بروفة موحدهم مثلا
1: أيوة.
0: والقراب مثلا نعملوا جمعة وسبت وحد ولا سبت وحد نبرفوا كل في الأسبوع 3 أيام
1: أي ويكاند تكون بشي تقلقهمش في خدمتهم ولا قرايتهم ولا
0: ونختار يوم اللي هو اليوم معناتها اللي فيه المسابقة
1: أي
0: إن شاء الله سنة باش يكون مع التنسيق مع الجمعية صيانة المدينة دار الشرق
1: أيه؟
0: كيف كيف فضاء صغير
1: ومزيان برشا وجيتوا مع الطقس هذا حاجة خرق العادة في بداية
0: الجوان ما نعملوش في قلنا هما الحق الثقافة تحب تشارك لك معناته ديما المسؤولين بتاع الثقافة يقول لك علاش ليش ما تعملوش حتى في لمطة معناته في ديك احنا ما نجموش نخرج الحق لو كان اماوك نخرجوا مثلا من الفضاءات المغلقه نمشيو للفضاء مفتوحه كيما دي دار الشرع
1: حكم التنظيم الجمعيه اعضائها وماتريالكم وسونوركم وكل يولي قريب خير صحيح التنقل تحب لكم حتى اللي موين دو ترانسبور وكل
0: وعندك في المقر يعني المشكور السيد رئيس الجمعيه معناتها زاد كيف كيف كل ما الحق سواء سي جلال اللي كان ولا سي محمد اللي توا حاليا رئيس جمعية صيانة المدينة يرحبوا بالفكرة ومعناتها ما فما حتى مشكل معناتها احنا
1: بالعكس انتم مش تعملوا لهم نشاط
0: تعملوا
1: لهم نشاط وتحية بعد الكاستينج هذايا 31 ماي وقتاش باش تبدا فعاليات المسابقة
0: يعني ممكن تكون في شطر جوان كان خلطنا
1: في شطر ما حددتوش بالضبط لذاته
0: كان ما حددتش مثلا تجي تكون 21 جوان مثلا بتاع عيد الموسيقى هذيك عنا والا تجي تكون مثلا مؤخره بجمع احنا والامكانيات معناتها بتاع الناس اللي باش تجي هذه باش تترانا
1: بالطبيعه
0: يلزمهم باش اذا ما فهمت نولي نوخر شويه مثلا اما اللي سير منه انه باش تقع النهائي في جوان
1: في جوان مش باش تفوتوا شهر جوان بالطبيعه هو اصلا ما يساعدش على خاطر من بعد باش تبدا مهرجانات وباش تبدا الخدمه والفرق تخدم وكذا
0: الناس باش تبدا تخدم وناس كل شيء
1: مهرجانات والافراح
0: يعني
1: وكل شيء
0: كيف زاد لنا معناتها نشكر زاد كيف كيف باش نشكر زاد الجمعيه اللي هي قائمه معناتها بالافراد نتاعنا والهيئه زاد المديره نتاعي اللي معناتها تعرف احنا جمعيه عندنا هيئه مديره عن سي فوزي بوزقنده من مال مدام لمي هذه يعطيك الورغي هي نائبة رئيس وعنا هاجر تقا وعنا حبيب حرزال هذوم الهيئة الحق كلهم متشجعين توا كي نداروا كاستين كل مشيوا مع بعضنا وبعد بطبيعة الحال كافة أفراد الفرقة اللي هم العازفين اللي هم نعولوا عليهم بطبيعة الحال بالتنفيذ الموسيقي
1: بالعكس يتعبوا برشا معاكم ومع المتبرين
0: لا يتعبوا
1: يتعبوا بالقدام
0: الحق يتعبوا وما ديما مو ديما كما قلت لك ديما العمل الجمعياتي ورغم التعب وكذا لكن في الاخر يقول لك نتعب وكان تقول له ما تطلعش تقول لك فاش تقولي ما تطلعش
1: ايوه
0: لكن في
1: ديما كيك احنا
0: تبقى ديما جمعيه شباب هي تلم الحق ان واحد من الناس من اللي شديت الرئاسه معناتها الحب يلم العباد الحب اللي يحب يجي مقصينا حتى حد في الجمعية وننشطوا وكعمناه العمل العروض نعمة في القلب كيف كيف صار لسنا أو ننتظروا في دات عندي باش نخدم باش نعمل إن شاء الله على السنة على الموسيقى التقليدية المألوف باش نعملوا يحبونا نعملوا المهرجان دولي ان شاء الله، ننتظروا في يوم وقتاش باش ناخذوا الدات يعني باش ناخذوا سنه
1: تو باش تبداو عاد تاخذوا.

0: برا مش كمان عندكم حاجه في مهرجان
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله في المهرجان
1: ان شاء الله في المهرجان دولي الى عنا ان شاء الله عرض ان شاء الله عرض مازال الدات وقتاش بالضبط
0: اي بالضبط هذاك ايش قلت لك ان التواريخ ما ضبطتش الكل
1: مازالوا كجمعيه معناتها
0: علاش قلت لك ان لازمكم تكملوا مسابقه في جوان خاطر بينتو جويه تبدا المهرجانات الجهويه والمحليه واش تلقاو الفرقه تبدا تخدم
1: هذه تشد الوقت مو بتعرف خاصه المتسابقين وكل متسابق يحب يبرف بالباهي وكذا والله وهي في الاخر لما باهي ان يلمهم الكل يجي وكل اللي يحبوا يجي يبرفوا يتعرفوا على بعضهم كما قلت لك
0: فماش شكون تاخذوهم الفرقة تخدموا معاكم فما دي تاخذوا من الأصوات يوليوا يخدموا معاكم
1: برش
0: خاطر قلت لي الفرق الأخرى أخذتهم أنتم ما مش جوارة كورة مش تبيعوهم يمشيوا أحرار نفسهم
1: فما بعض أصوات يخدموا مع فرق نسائي وفما أصوات رجالية قاعدوا معنا للتوفي
0: قاعدوا للتوفي الفرقة ويخدموا
1: وخاصة الطلب الطلب اللي يقرأوا في سوسة مثلا عندنا بعض الطلب يقرأوا في سوسة عندهم 4 سنين معنا يعني من العام
0: يساعدوا جمعية خاطر قريبت له في مستير ويقرأ في سوسة
1: كجمعية زادة
0: أم بلوس زادة تساعدوا ترش عليه خاطركم فرد ريتم هو طالب وانتم أساتذة جامعيين وأساتذة ثانوي كلكم دونك الريتم هو بيدو
1: بتبيع الحال عنا زادة في المستير كجمعية موجودين أما هما أما كما قلت لك يعني التنفيذ الموسيقي مش آخر من قبل جمعية الشباب ونشكر بالمسابق كافة العازفين نتاعنا كذا فهمت على رحابة صدرهم خاطر الرأي نعرف عملية ما هيش سهلة
0: حتى
1: وتحب وبطبيعة الحال أني خاطر التحضير كل عندي يعني أني باش نقوم بالتنسيق باش مش يغني وما يغني وكيف كيف زاد ناخذ مثلا الغناء ثلاثة دورات عملت اقتصرت كان على التونسي
0: بي
1: يعني شو التونسي يعني كل ما هم مطربين تواسى رغم اللي قد مر يقول علاش خلينا نخدموا اغاني
0: شرقي شويه
1: لا مش شرقي التونسي شرقي يغني مش مش في الخاصيات التونسيه لا لا لا لازم يكون المطرب تونسي
0: الاغنيه المطرب تونسي
1: تكون معناها
0: برا غني الذكرى يرحمها مثال الشباب المصري غني الصابره ما باللبناني فهمتك يكون صاحب الاغنيه تونسي
1: خاطر إذا باش ندخلوا في باش غنيوا أم كلثوم وندخلوا لعبد الحليم وفايز باش تولي عاد عندنا عهوتنا التونسية ما شاء الله كي تحب على علي الرياحي عندك برا ترغ
0: غني
1: شوف كيفاش تغنينا علي الرياحي يعني فما شكون يجي مغني شاغله بالي ولا غيره ولا غيره ابو سعيد يا عالي هذوما كلهم غني صعاب وفي المسابقة مش فايدة ندخل في مسابقة زاد في حسن الاختيار خاطر فما نقبلوهم ما يكونش صوته ممتاز حتى دون المتوسط لكن يعرف كيفاش يختار الأغنية يجم ينجح ديما تبقى
0: تمشي مع يختار حاجة تمشي مع صوته مع إمكانيته
1: مع إمكانيته مش فايدة في ناخو حاجة صعيبة ومن قداش لا ناخو حتى حاجة متوسطة اللي نعرف تخرج على الإمكانيات متاع الصوت متاعي وتجم اللجنة تغزر لك على والله يعطي الصحة شو كيفاش قد الأغنية كيفاش عمل ولو أنهم كما قلت لك كلهم هم صوتهم باهية أما يبقى الفرق فين وقت اللي نعملوا وقت اللي سيرسان وقدام الجمهور هذاك كلهم تلقاهم الأصوات متاعهم قراب برشا لبعضهم قليل معناتها تجم تجي واحد صوته ممتاز هذاك ما نحكيوش عليه لكن نحكيه على البقية كلهم مصوتهم لكن أنت وزهر فما اللي يجيه تراك في قدام العباد الله غالب هذاك وهي وقت لنا قرار
0: صعيبة رئيس
1: صعيبة ولنا قرار اللجنة هي اللي تقرر مثلا
0: بتبيع
1: المتوجين وكما قلت لك احنا هو في الاخر هو تشجيع للشباب باش يبرز خاصة من ولاية المسير ولا حتى البر وكيف كيف تاخذون المتوجين نجيهم ضيوف شرف ومش كالمتوجين حتى اللي ماخذين جائزة ثانية والثالثة نستدعوهم حق نستدعوهم ويجيوا الحق يلبيوا كلهم فماش عام ما نديتهم مش ميجيوش
0: بالعكس يعملوا جو
1: بالضبط
0: هي التظاهرة في حد ذات تحييلهم الذكرى اللي عايشينها هم وما عندهم ذكريات مزيانة
1: بالضبط
0: أيوه ويجيوا ينشطوا معاكم ويعملوا جو ويشجعوا اللي ولو هم يشوفوهم صغار عليهم شوية وكذا
1: نديهم الكل نقول لهم يجاوا فهمت والبعيد زاد نخلصوا له ترانسبور يعني انت ما تقلقش
0: تروح إجا برك
1: إجا برك يوفروا لك المبيت ووفروا لك التنقل معناته هو شو في اطار تشجيع اطار تشجيع حتى هو ما زاد باش نعطيك معلومه حتى اللي يجيونا من برا اللي يحب يشارك من برا الموفر له حتى في الكاستينج مثلا افتراض يحب يجي المستير مش حتى باش يطلب بالواتساب ولا بالمسنجر نخلصوا له كجمعيه نخلصوا له
0: يجوا مرحبا تنقلوا خالص امور واضحه
1: ونعملوا له فهمت حتى ايه. وقت الحفل النهائي كيف كيف زاد احنا من الاول اللي ترشحوا النهائي كل نقول لهم انتم بعاد نخلصوا لكم التنقل وحتى المبيت علينا
0: تضمنوا لهم المبيت انتم بتبيع اي اي
1: اللي مزيد التشجيع
0: اي بتبيع انتم يعطيكم مساحه تعملوا في حاجه مزيانه في الجهه وبالحق حاجه حلوه حاجه مزيانه. بقى لي سؤال يهمنا احنا الناس الاخرين معناه الحضور ها والفريجيه كيفاش
1: والله الفريجيه يجي
0: مرحبا مرحبا خاصة في نهائية في دار الشرع إن شاء الله
1: دار الشرع يجي أي. العباد يجي
0: تعملونا دي تيكي ولا ندخلوا
1: مجاني
0: مجاني ناس كلها
1: احنا مجاني احنا عمرنا اللي عملناها بالفلوس هذه
0: جي نتفرجوا
1: فقط ونعملوا نخسروا احنا بالعكس احنا ناخذوا تمويل عمومي باش نصرفوه وما نعملوش بالفلوس لان شنو هي ماذا بين الناس جي تشجع على الشباب هذا اللي الاصوات الصاعدة ولا اللي باش نكتشفوها باش تجي وديما نقول لهم راهو هي فرصه باش نجيبوا من اذاعه المستير على الاقل مرتين
0: اي مرحبا بيهم
1: نجيبوا من اذاعه المستير نحطوا لهم تصورهم في اللي زافيش وندوروهم وكذا وساعات تعملوه سبونسوريزي باش الدور الواحد وهم يبداو فرحانين ويستدعوا اصحابهم يعني هذيك هي الغايه اللي نحبوا نوصلوا لها
0: تجي يعني المواهب
1: في لا مادي ولا حتى شيء
0: لا لا نعرف نعرف جمعيه ثقافيه 100% معناها بالعكس ما عندكم حتى ربح ان اللي انكم تعملوا في جو في المجال نتاعكم الغناء والموسيقى فقط وتحيوا في الثقافه في الجهه وهذاك علاش نقول لكم بارك الله فيكم ان شاء الله موافقين دكتور محمد مديوب ان شاء الله ترجع لنا عاد وقت نهائيات محمد راسلنا ومرحبا بك ناخذوا الليسته نتاع المتسابقين نعاودوا نوجهوا الدعوه للجمهور نحددوا المكان كل شيء
1: اذا فما من جهه قرار
0: يعني مرحبا بهم
1: نعملوا بهم حصه
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعطيك الصحه دكتور ان شاء الله موافقين كلكم من خلالك انت تحيه لكل اعضاء جمعيه شباب الموسيقى العربيه بالمناسبه اليوم كلهم أساتذة ونعرفهم وعشنا بيهم وعشنا معهم مهرجاننا وفرحنا وعراسنا والدنيا كلها الحقيقة ومن عز الناس زادة في الجهة يعطيكم الصحة شكرا, شكرا دكتور إذا مواصلين معكم في أجندة نرجع لكم بعد النغم

0: بدنا نتبقى. هجمنا على الفاضي. هجمنا على الفاضي.
1: تعال عمل ديو انا هيك.

0: Ya Allah.
1: بني خلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم، وفي الاستماع مرحبا بكم.

إذن هكا كملنا معكم أجندة لليوم، يعطيكم الصحة على المتابعة، تحية توصلكم من رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وحسام قدرية في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. العزيزة بلادي اليوم أجيكم بعد أخبار الخمسة مع لهذيلي الفتنيش. شكرا لكم الناس الكل، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يعلم البريد التونسي أنه تقرر وبصفة استثنائية فتح 168 مكتب بريد موزع على مختلف جهات الجمهورية لتأمين حصة عمل يوم الغد السبت بداية من 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار و15 دقيقة، وذلك بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. ويمكن للمواطنين الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة عمل يوم الغد من خلال زيارة موقع البريد التونسي www.post.tn. تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة، حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها اليوم. نظمت وزارة البيئة اليوم فعاليات اليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس في إطار جهود وطنية ودولية متواصلة للتوعية بأهمية حماية النظم البيئية وصون التنوع البيولوجي. وأكد منسق مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس الفاو نبيل عساف على أن التنوع البيولوجي يعد ثروة عالمية أساسية لضمان استدامة الحياة، مؤكدا أن الحفاظ عليه يمثل مسؤولية جماعية بين مختلف الدول. نظم مركز المسيرين الشبان بالمنستير لقاء اقتصاديا تحت عنوان الوجهة نحو إفريقيا، وذلك في إطار برنامج المدرسة الفتية للمركز نحو إفريقيا. ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية وتباحث الآليات الكفيلة بهيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية. استشهد 6 أشخاص اليوم بينهم مسعفان جراء غارة صهيونية على بلدة جنوبي لبنان، وفق ما أحصت وزارة الصحة اللبنانية، على الرغم الإعلان عن تمديد هدنة بين البلدين تشوبها خروقات كثيرة. وجاءت الحصيلة بعد ساعات من استشهاد 4 عناصر من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية بغارة صهيونية بحسب وزارة الصحة اللبنانية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي اللي لك

0: العزيزة بلادي أرضي وأرض أجدادي.
1: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
2: يا تونس الخضراء.

الجمعة 22 ماي 2026 مساء الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر مختلف موجات إذاعة المناسير في موعد جديد من منوعة العزيزة بلادي. كالعادة من توا حتى للسبعة نرجع معكم للتظاهرات والمواكبات في المجال السياحي والحدث الهام اللي عاشت على وقعه بلادنا منذ أيامات، هو وبعد سنوات من العمل تسجيل حديقة الظاهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو، وهو التسجيل الأول من نوعه في تونس والثالث على مستوى القارة الإفريقية. نجاح كان وراء عدة عوامل من وخاصة مع ضيوفنا باش نرجعوا لهذا الملف، أهميته على المستوى الجيولوجي، ما هي الإضافة المرجوة من هذا التصنيف على مستوى التنمية الجهوية والمحلية، وخاصة كيفية استغلاله لتعزيز مكانة تونس ضمن أهم الوجهات السياحية في المجال السياحة الثقافية والسياحة المستدامة. عديدة هي الأسئلة حول هذا التصنيف اللي باش نرجعوا لها معكم مستمعينا تباعا مع ضيوفنا لليوم كما قلنا من توا حتى للسبعة نتاع العشية. خليكم معنا مستمعينا الكرام في هذا الموعد من العزيزة بلادي، تحية كبيرة لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، حسام قدرية في الإخراج التقني وفي غدير على مستوى الديجيتال والبث الرقمي إما من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منستير أو من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو منستير. وبكل حب نوجه تحية في التنسيق والإشراف العام حاضر معنا مدام علي المنصوري، وتحية خاصة للصديقة والزميلة نجوى المهري اللي إن شاء الله تلتقي بها في قادم الأسابيع من منوعة العزيزة بلادي. والبداية تكون مع الإيقاعات والنغمة التونسية، نسمعوا جديد لطفي بوشناق. شكون اللي قال لك كبرت؟ هذا الجديد بتاع لطفي بوشناق. مرحبا بكم الناس الكل، هذه إذاعة منستير.

0: هذا جديد لطفي بوشناق نص معه مستمعينا للخمسة واثناش دقيقة عبر موجات إذاعة منسية. تحية كبيرة برشا للناس التابعة فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي منسي بونتيان. هذه العزيزة بلادي موضوعنا اليوم تسجيل حديقة الظهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو. مجموعة من الضيوف والخبراء اللي باش يفسرون أهمية هذا الإنجاز وهذا التصنيف. سعداء جدا باستقبال أول ضيوفنا سي الفاضل لفات، عضو مجتمع مدني ناشط وناشط للغاية، وهو عضو مؤسس للجامعة السياحية الأصيلة وجهة الظهر. سي الفاضل مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، بارك الله فيكم الدعوة، وإن شاء الله نفيدوا المستمعين ونعرفوه بالظاهر بالجهة كوجهة سياحية وكحديقة جيولوجية أيضا.
0: نورتنا سيدي. الناس اللي كيفي وما تعرفش الوجهة السياحية هذه وما تعرفش على حديقة الظهر، معناتها شنو الخصوصية متاحة والأهمية متاحة؟ هي حديقة جيولوجية بالظهر، وجهة فريدة من نوعها في العالم، تقع في قلب الجنوب الشرقي التونسي، تمتد على مساحة تتجاوز 6000 كيلومتر مربع عبر ولايات جابس مدنين وتطاوين. هي بمثابة متحف حقيقي في الهواء الطلق، وهو إقليم لا تعتبر فيه الأرض مجرد مشهد طبيعي بل ذاكرة حية. تمتد الحديقة الجيولوجية من منطقة رمادة جنوبا إلى منطقة مطماطة شمالا، مرورا بجبل طباقة بمدنين، ويتوزع تحديدا على 12 بلدية. الأحداثيات المركزية للحديقة الجيولوجية هي 33 درجة شمالا و10 درجات شرقا، ويسكن بها حوالي 330 ألف نسمة. فمعناته ما بين الكثبان الرملية للصحراء وانعكاسات مياه البحر الأبيض المتوسط والأودية والمنحدرات، راهي تروي حكاية متاع الكوكب متاعنا عبر عصور جيولوجية متتالية توصل حكايتها لأكثر من 250 مليون عام، وهو مشروع نموذجي رائد في تونس. هي الحديقة الأولى في تونس والثالثة على مستوى إفريقيا اللي نحكيه على تصنيف اليونسكو، والحقيقة إنجاز كبير منذ سنوات وتم تخدموا على هذا التصنيف، والحمد لله نجم نقوله بعد بالإجماع الاجتماع اللي صار في باريس تم إقرار حديقة الظاهر كحديقة جيولوجية تابعة للمسالك اليونسكو.
1: فعلا العمل تقريبا انطلق كفكرة تقريبا من سنة 2016، من تقريبا 10 سنوات من العمل المتواصل ما بين عدة أطراف من المجتمع المدني، من المؤسسات الحكومية، ديوان المناجم، وحتى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي خدموا على الجهة نظرا لأنها كما قدمتها معناها جغرافيا هي منطقة تقريبا عندها خصائص تمتد من كما ذكرت من مطماطة حتى الرماد، وحتى أيضا حتى نجم نقول لسلسلة جبال الظاهر تمتد حتى الذهيبة وتواصل في التراب الليبي. المنطقة هذه عندها خصوصية وأنها في الجنوب التونسي، عندها تقريبا في الجنوب عندنا منطقة جفارة
0: أي؟
1: ثم منطقة الظاهر في الوسط، ثم الصحراء في الشرق اللي تتواصل حتى للجزائر. إذن المنطقة هذه الوسطى كانت منطقة نشاط بشري عبر التاريخ، والإنسان عاش فيها معناها وتأقلم معها مع ظروفها مع مناخها مع تضاريسها، وإضافة لهذا معناها وقع معناها خاصة ديوان المناجم في أثناء معناها العملية متاعه والمهام الموكلة ليه، وقع اكتشاف كما ذكرت أنت مثلا بقايا الديناصورات. فهمت،
0: وحتى تواجد للبحار والمياه
1: فعلا معناها، وبقايا تدل وأنه كانت المناطق منطقة هذيك فيها بحار وكانت فيها غابات أيضا وكانت فيها عدة أشياء معناها عندها تاريخ قديم برشا وتاريخ هام من ناحية العلمية. وفيها حتى في المنطقة الظاهر كما ذكرت تقريبا عندنا في جبل طباقة تاجر في مدنين تقريبا هو سمحي باش نذكرها بالفرنسي أفلورمو معناها لونيك دوريجين مارين في إفريقيا برمية معناها
0: الظهور البحري الوحيد من العصر البرمي العلوي في إفريقيا
1: فهمت معناها حتى مصنف غادي وعنده أهمية علمية كبيرة برشا. حتى
0: وكان قبل في الفترة هذيك حسب دراسات كان فما محيط كبير اسمه تيتيس، كان وقتها الديناصورات يعيشوا بحذاه وكانوا ديناصورات موجودين، وتم اكتشاف أقدم حياة نباتية متحجرة في الفترة هذيك.
1: فعلا معناها البقايا المتحجرات النباتية نجدوها تقريبا في عدة مناطق، مرمادة حتى البيرامير حتى المطماط وكل نجدوا البقايا هذه. إذن معناها علميا كانت عندها قيمة كبيرة برشا. إذن وقت اللي وقع اكتشاف الأمور هذه وتزامنا معناها مع نشاط المجتمع المدني في الجهة، تقريبا نشاط قديم برشا، عندنا عدة جمعيات اللي ناشطة من الثمانينات التسعينات وحتى الألفين.
0: محاولة منكم أنتم لتثمين هذه الكنوز الطبيعية والكنوز التاريخية اللي هو كنز الحقيقة من أقدم الحضارات والحفريات الموجودة، إن كان بالنسبة للديناصورات والحياة النباتية على هذا الكوكب موجودة في منطقة
1: الضغط. إضافة إلى حاجة أخرى، النيازك مثلا، أنت ثمان نيزك تاع تطوين في ثلاثينات وعندنا أماكن أخرى، معناها إذن معناها منطقة تروي تاريخ قديم. حبينا احنا في إطار تثمين الثروات هذه لخلق تنمية في الجهة، إذن معناها الحديقة هذه كانت منتوج هام برشا باش
0: أول حاجة تحافظ على الخصوصية متاح.
1: لا أكيد هذه الحفاظ على الخصوصية، التصرف فيه والتعامل مع المحيط متاعه كله عنده شروط كاملة باش يقع احترامها حتى يقع معناها الاعتراف بها، لأنه الاعتراف تقديم ملف كامل من ناحية العلمية من ناحية الاجتماعية من ناحية الاقتصادية، لأنه ما يكفيش باش تقدموا أني عندي آثار عندها 200 مليون سنة عندي بقايا ديناصورات، لكن الاعتراف الدولي ياخو المحيط في مجموعه.
0: وكانت حتى على مستوى فما زيارات ميدانية معناتها من المشرفين في اليونسكو حضروا وشافوا وواكبوا وتابعوا معناتها على مستوى الموجود، نحكيوا على مستوى الأرض معناتها عدم تداخل البشري، نجم نقولوا إن كان عمران أو حاجة، ثم استحفظتوا حاولتوا تحافظوا خاصة مع ديوان المناجم على الخصوصية الطبيعية الموجودة في المنطقة، عدم تداخل بشري كبير برشا.
1: أكيد معناها هذه من الشروط، عدم تدخل، عدم معناها
0: تشويه النجم،
1: تشويه معناها التدخل ممكن يكون في بعض الأحيان الحسنية لكن بدون معرفة يولي يشوه الثروة هذه. إذن معناها كما ذكرت من 2016 حتى 2026 عشر سنين هذه مرت خبراء فرق علمية من مختلف الاختصاصات، من التاريخ من التراث من الجغرافيا من المختصين في التغير المناخي من الثروات الفلاحية من جيولوجيا، كل هذه باش كل نقطة يقع دراستها وتقديمها علميا وإقناع خاصة الأطراف اللي باش توافق لك. كما ذكرت ثم وفود جات زارت وزارت المنطقة كاملة، شافت
0: الحاجات على
1: عين المكان اللي تذكر في الكتاب في المكاتيب مثلا والكل
0: والمراسلات
1: التونسية.
0: حسب حتى ما طلعت وانا نحضر راهي معايير صارمة للغاية باش تنجم هي تسع قبل كل شيء تبعت لك وفود وخلي عاد باش تصير مداولات ودراسات والتحقيق والتدقيق على المستوى الجيولوجي، معناتها فما ناس أكاديميين على مستوى العالم يقرأوا الملفات هذم ويمشيوا يعاينوا تلك الحفريات اللي الحقيقة هي مكسب وكنز وطني كبير لازمنا نعرف كيفاش نستغلوه. صحيح ممكن صار عنا إشهار وتسويق من خلال تصوير فيلم حرب النجوم في السبعينات واللي هو استغل واللي اعتبر هذا الموقع معناتها تابع سلسلة أفلام حرب النجوم النجوم واحدة من أكثر السلسلات السينمائية المشهورة على مستوى العالم، لكن لازمنا نعاود نخدم عليه أكثر ونسوقه خير. هذا باش نرجعوله بعد شوية مع مع ضيوفنا. أما صعوبة أنك توصل الملف متاعك هذاك أخذ، بدينا من 2016 باش سمعنا
1: النتيجة، اشتقنا على الأطراف كما ذكرت، خاطر حرب النجوم هذه تعرف كبير ومنتوج من حاجات اللي يتسوق للجهة كاملة. صحيح. وكنا معنا حتى الجهة استغلته في كثير من الأحيان للترويج السياحي للمنطقة، تبقى كان منتوج تقريبا وترقيمي وحيد.
0: صحيح.
1: احنا توا ولينا نخدم على الأقل جامعة السياحة البديلة باش نوعوا في المنتوج نتاعنا،
0: واللي هو ولا مطلب نحكيه احنا على مستوى السوق، انه فما سياح يطالبوا ولاو يمشيوا المناطق اللي هي نجم نقولوا معناتها ايكولوجيه، تحافظ على البيئه، يلوجوا على سياحه بديله، يلوجوا على الاقامات نجم نقولوا التاريخيه، ويمشيوا للمواقع الاثريه، معناتها انهم يعيشوا حياه زاد السكان وهي تابعه السياحه التضامنيه، انه معناتها يشوف السيده هذيك كيفاش تعمل في الخزف، ولا كيفاش تطيب، ولا يعيش التجربة في الديار متاع السكان المحليين، واللي هي زادة من الخصائص اللي بيشتخدموا عليها في هذه السياحة وفي هذا المنتوج داخل الجامعة السياحية الأصيلة وجهة الظهر.
1: فعلا احنا في الجامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر خدمنا على القلم هذا
0: اللي هو مطلوب
1: وتمكننا حتى معناها من الحصول
0: على برشة تراخيص،
1: على على برشة شهايد اعتراف بالوجهة كوجهة سياحية. مثلا فازت وجهة الظهر في سنة 2022 باعتراف عالم كأحسن وجهة سياحية في العالم في محور الثقافة والمجتمع من بين أحسن 100 وجهة سياحية في العالم.
0: اي والحقيقه ناكدك الفاضل معناتها مش منقطعكش، راهو فما برشا كيف ما يعرفوهاش وجهة الظهر وما يزاروهاش، ما عندهمش معلومات عليها، والحقيقه شرف كبير لينا ونجاح نحب نشكر من خلاله انت وكل الناس اللي عاونت ومدت ايديها باش تحقق هذا التصنيف العالمي اللي يحترم خاصه الخصوصيه نتاعنا. واصل الفاضل وعذرا على المقاطعه،
1: حط لك معناها من بين أحسن 100 وجهة سياحية في العالم وبلغها كذلك الدور النهائي في جوائز تو دو أور، وذلك في إطار مناظرة علامة جرين ديستينيشن. كنا من أحسن 10 وجهات سياحية في معناها ديستيناسيون وجهة خضراء.
0: أي.
1: وتم تصنيف السياحة الصحراوية الوحية والجبلية وجهة الظهر من بين أحسن 10 وجهات سياحية في العالم من طرف حتى جيد روتار المعروف. فهمت معناها العمل اللي قامت به الجامعة لإبراز الوجهة هذه أولا للسياحة، وثانيا أيضا للاهتمام العلمي بها.
0: صحيح. وفي هذا الإطار الحديقة الجيولوجية بالظاهر منطقة زادة للمعرفة ونقل الخبرات، معناتها فما سنوين يكونوا متواجدين باحثون وطلبة وخاصة المولعون من جميع أنحاء العالم بكل ما هو تنقيب وأثار، وأنه يكتشفوا التعاون زاد المميز ما بين ديوان الوطني للمناجم والجامعات والجهات المحلية سمح بتطوير برامج تعليمية مبتكرة، رحلات موجودة مدرسية، تدريب معناتها اللي جيد الشباب خاصة في مجال السياحة الجيولوجية اللي ولات اليوم واحدة من الحاجات اللي تستقطب السياح.
1: السياح فعلا فعلا فعلا. واحنا في جامعة السياحة الأصيلة
0: انتم كجامعة كان نعرفوا ساعة الجامعة جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر،
1: جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر هي انطلقت تقريبا كفكرة في سنة 2014 في إطار برنامج تعاون بين وزارة السياحة التونسية ووزارة التعاون الاقتصادي السويسرية. المنطلق هو أنه في سويسرا عندهم رؤية لتنظيم السياحة والتصرف، يسموها التصرف حسب الوجهة. يأخذوا منطقة عندها خصائص تقريبا
0: نفس
1: نفسية اجتماعية جيولوجية علمية بيئية كل ويشوفوا كل المتدخلين في المهتمين بالسياحة في المنطقة هذيك ويكونوا لهم هيكل اللي يكون مسؤول تقريبا في التصرف والتنمية وإيجاد حلول للمنطقة نتاعو فقط. إذن الفكرة نتاع معناها تطوير السياحة عبر هياكل هياكل محلية.
0: أي. واللي هو يعتبر شريك فيزا في النجم نقوله السويسريين.
1: إذن إبدال برنامج ما بين السويسريين والحكومة التونسية معناها على أساس اختاروا المنطقة هذه متاع الظاهر لأن كما ذكرت أنت في المقدمة تقريبا عندها خصائص
0: فريدة من نوعها على مستوى العالم.
1: معناها وقت اللي وزارة السياحة التونسية وزارة التعاون الاقتصادي السويسرية فكروا في منطقة درسوا وقع الاختيار على المنطقة هذه كنموذج باش يقع تطويره بعد على مناطق أخرى في تونس. من 2014 إذن وقع تقريبا ذا العمل كما الجيوبارك بدا العمل التعرف على الناشطين في الميدان السياحي في الصناعه التقليديه في كل شيء وقع تنسيق معهم والعمل تقريبا حتى 2018 دول 4 سنوات عمل لاولا للاقتناع الوجهه كوجهه سياحيه وكوجهه تقريبا اوموجين ثم باش المواطنين والناشطين في القطاع السياحي او في اي قطاع اخر يقتنعوا انه كفكره كتنظيم الجهه نتاعهم في هيكل راهي فكره ممتازه.
0: وانهم يندمجوا من اجل المصلحه العامه يعرفوا انه النقاط والاهداف من خلال هذا التصنيف راهي تنجم تربحهم برشا حاجات القدام كيوصلوا القدام في استقطاب سياحه جديده فعلا وتوفير مواطن شغل
1: تعرف بها. وانا كما ذكرت احنا الوجهه الظاهره السياحيه وقت يتحصل على لابيل جرين ديستنيشن عالمي المعترف بها بفضل عمل الجامعه. كان مش موجود الجامعة ما ثماش شكون باش يبادر بها ولا باش يساعدني. اذا من 2014 تقريبا 4 سنين اجتماعات وتبادل زيارات وفرق مختصة تتحول وتدرس تعمل تقاريرها وكل حتى 2018 توصلنا باش تقريبا تكون هيكل خاطر ما كانش ممكن باش ناخذ الموديل اللي موجودين عند سويسرا خاطر سويسرا كل هذه ديستيناسيون.
0: اي صحيح
1: فهمني تجي تركبوا في الظاهر ما هوش ممكن. كان لابد من دراسة تقريبا الخصوصيات الاجتماعية المناخية وكل باش توصلنا لخلق هيكل اللي هو الجامعة هذية في 2018. من 2018 بدأت الجامعة هذية كهيكل تنشط وتعمل وتعرف بالجهة وتعرف بالمنطقة وتواصل تقريبا معناها كفكرة. وقت اللي جات الظاهر كان عمارش دونك مشينا مع بعضنا وجهة الظاهر وجيوبارك كمنتوج من الحاجة اللي نجم نثمنوه
0: أنتم داخل الجامعة معناتها فما حاجات مؤكدة معناتها فما خصوصية خاصة تتعاملوا فيها مع الأسويسريين واليوم كما نقولوا عنده معايير مضبوطة خاصة نحكيه حتى على المستوى العالمي ونحكيه على اليونسكو هو الالتزام من توما تلتزموا وأنه تكون من خلال سياحة مستدامة تحترم التوازنات الطبيعية تحترم التوازنات الثقافية كذلك وهذا ما نجم نقوله في إطار تنمية اقتصادية محلية تثمين المهارات والحرفيين والصغار الحرفيين من أجل كيف زادة نحكيه لنا على عامل مهم جدا هو الصمود في مواجهة التغيرات المناخية في العالم. معناتها كي تحافظوا على الشكل هذا من نجم نقوله الشكل الأصلي لتلك المنطقة فإنه وقتها باش تنجحوا تاخذوا ذلك الترخيص وقتها باش تنجموا تاخذوا مؤيدات من عدة شركات عالمية كي تجي باش تسوق قلتوما لهذه الوجهة يلقى السائح إنه فما تصنيف ويلقى كما نقولوا تصنيف آخر من سويسرا تصنيف آخر من اليونسكو تصنيف آخر من عدة شركات دولية وعالمية كبرى في على مستوى السياحة العالمية راهو المكان اللي والموقع اللي باش يمشيله راهو موقع فريد من نوعه على مستوى
1: موقع العالم. فريد من نوعه واللي باش يجي يكون أنا يتأكد وأنه ما ثماش تحيل عليهم خاطر في بعض الأحيان يقول لك باش تعمل دعاية سهلة لكن لما الزائر يجي على عين المكان يلزمه اللي كان في ينتظر فيه
0: واللي يسمع عليه
1: ما يتفاجئش بحاجات واللي معناها سيئة على الجهة كاملة.
0: بالطبيعة هو هو من الأفكار مثلا يقول لك باش نمشي وين كانوا يتعدوا الديناصورات مثلا ويقول لك لنا كانوا عايشين الأمازيغ القوافل نتاع التجارة الكبرى كانت تتعدى
1: من الصحراء مع أفريقيا جنوب أفريقيا فعلا.
0: يقول لك لنا كانت فما محيط كامل كانوا عايشين فيه وخاصة حتى كي رجعت قريت بعض التقييمات الناس اللي مشيت وشافت وزارت قالك من الحاجات المميزة كذلك هو الكرم الأسطوري، الكرم الأسطوري للسكان المحليين. ما تصورش قديش الانطباعات الإيجابية لكل من زار تلك المنطقة من خلال التعامل الحضاري والعائلي والدفع العائلي يلقاوه من عند السكان المحليين، وهذا شفناه في عديد المهرجانات اللي كانت موجودة في منطقة سيدي الظهر الحقيقة. وتحية ليهم ناس ذم الكل اللي مش غريب عليهم الكرم وكرم الضيافة ويفرحوا بالناس الكل. وشفنا هذا الانطباعات الإيجابية راي عندها دور كبير برشا في حسن استقطاب سوق جديدة.
1: سوق جديدة فعلا فعلا.
0: بس الفاضل احنا حكينا اخذنا فكرة على الجامعة السياحية الأصيلة وجهة الظهر العمل متاعكم تكوينكم بالنسبة للسكان المحليين وفسرتوا لهم العمل راهو هذه مصلحة مشتركة باش تجمع الناس الكل باش من خلال تحافظوا على منطقتكم وفي إطار سياحة مستدامة انه الناس الكل باش تكون مستنفعة كيف كيف العمل على مستوى التسويق وخاصة انه الناس اللي تجي تشوف وتعاين المواقع ومختلف المواقع تلقاها محافظة لليوم على الخصوصية متاعها. باش نرجعوا بعد الأغناء باش نرجعوا ناخذوا أكثر تفاصيل حول النتائج والوجهة القادمة وشنو هما الأفكار. اليوم حصلنا الترخيص من اليونسكو ونتصور عندكم برنامج ثري جدا شنو تنجموا تعملوا كيفاش تنجموا تستفادوا أكثر ما يمكن لبلادنا اليوم، وخاصة نشجعوا الناس اللي تسمع فينا راهو مكان معناته فريد من نوعه على مستوى العالم والحقيقة نجاح كبير برشا من خلالكم التومة والناس الفاعلين الكل باش وصلتوا حققتوا هذا الإنجاز بعد 10 سنوات متعب وممكن حتى أكثر. ناس تعبت وحلمت بالحلم هذه اليوم ولا أمر واقع وليت حديقة الحديقة الجيولوجية بالظاهر واحدة من ضمن سلسلة اليونسكو هي

0: ياسر الجرادي نوصل مع مستمعينا الكرام للخمسة وثمانية وثلاثين دقيقة من إذاعة المنسية. تحية مجددا لكم خاصة الناس اللي تحقت بنا في الاستماع في العزيزة بلادي. موضوعنا لليوم تسجيل حديقة الظاهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو، أول حديقة تونسية والثالث على مستوى إفريقيا، ونجم نقول الحديقة الفريدة من نوعها على مستوى العالم. سعيد جدا أنه من ضيوفنا اليوم حاضر معنا نجدد تحية الفاضل لفات، عضو مجتمع مدني وعضو مؤسس للجامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر. مرحبا مرة جديدة ست الفاضل.
1: رئيس جمعية المحافظة على الطبيعة وسيرة المحيط بالدويرات.
0: أي ورئيس
1: جمعية المحافظة على الطبيعة وسيرة المحيط بالدويرات ولاية تطاوين.
0: هات نزيدو نحكيو عليها شوية. هو كان من المفروض يكون ضيفنا لليوم نظرا لالتزامات مهنية، وخاصة زيارة وزير الشباب وزير السياحة عفوا لولاية مدنين اليوم وغدوة 22-23 ماي، فإنه تعذر عليه القدوم، لكن سعداء جدا باستقباله عبر الهاتف رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية الظاهر سي محسن بن حسين. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء النور ومرحبا بكم ومرحبا مستمعي ذات المنسيين.
0: مرحبا نورتنا. نقول لك مبروك سي محسن قبل كل شيء.
2: مبروك لتونس ومبروك لنا الكل بأول تصنيف حديقة جيولوجية على تحصلت على رمز تصنيف حديقة جيولوجية عالمية لليونسكو.
0: معناتها خدمة فوق العشر سنوات باش تحصلنا أخيرا على هذا التصنيف والحمد لله، اللي إن شاء الله ما نتمناه يتم استغلاله أفضل معناتها أفضل استغلال ما فيه فائدة لبلادنا على المستوى الاقتصادي والمستوى السياحي.
2: إن شاء الله أول حديقة جيولوجية هو مشروع تنمى

0: اللي سعى من خلاله الديوان الوطني للمناجم وشركائه على المستوى الوطني والمستوى الجهوي لتركيز هذه الحديقة الجيولوجية اللي تعتمد على السياحة الجيولوجية، نوع من السياحة الجديدة، السياحة الجيولوجية وعلمية وثقافية والتعليم المحور الثاني مع المحافظة. ما نجمو نعملوا السياحة دي إلا أن نحافظوا على التراث الجيولوجي والتراث الآخر بالأساس جيولوجي مع عناصر التراث الأخرى يتم تثبيتها في ملف وتقديم اليونسكو. يلزم احترام عدة معايير حطتها منظمة اليونسكو اللي خدمنا عليها طوال هالفترة هذه، والحمد لله توج هذا العمل بالنجاح. ويوم 27 أبريل الماضي بعد ما استقبلنا خبراء وقاعد دراسة الملف تم تسليم تونس هذه أول شهادة لحديقة جيولوجية عالمية اليونسكو يوم 27 أبريل الماضي.
1: واضح. والتو الآن معناتها قاعدين تعيشوا على وقعة ظاهرة احتفالية بتسجيل الحديقة الجيولوجية بالظاهر على قائمة اليونسكو بساحة عين العنبة بابن خداش حسب الجدول العمل اللي بالطبيعة اللي يشرف عليه وزير السياحة سي سفيان الثقية. أجواء احتفالية كبيرة برشا، خاصة شفنا تفاعل كبير برشا من السكان المحليين اللي فرحانين بهذا المشهود.
0: صحيح تعذر علي باش نكون بحذاكم في الإذاعة لأن التزامات مع السيد الوزير اللي جاء لنظمة ولاية مدنين احتفال بهذا التصنيف، واحنا متواجدين توا كنا في جلسة ومش نكملوا البرنامج نتاع زيارة السيد الوزير. تم احتفال بالتتويج هذايا بالمشاركة نتاع الإدارات الجهوية ومجتمع مدني، وإن شاء الله نحافظوا على التتويج لأن التتويج هذايا التصنيف هذايا يتجدد كل 4 سنوات. إن شاء الله حكينا شوية في الموضوع، لازم الناس كل تشتغل باش نحافظوا على التتويج ونطوروا هالحديقة الجيولوجية باش كي يرجعون الخبراء بعد 4 سنوات يزيدوا ويجددون الأهلية نتاع الحديقة هذه. إن شاء الله
1: إن شاء الله هذا ما نتمناه، ونصور أنه هناك استراتيجية كاملة مع التنسيق مع المتداخلين كل على رأس وزارة السياحة من أجل الحفاظ على هذا التصنيف، ونأكد وراء معناتها فما التزام قاعدين تخدموا عليه منذ مدة من أجل حماية هذا الموروث الجيولوجي على مستوى بلادنا. ونصور أنه بهذه النقاط تم طرحها لوزير السياحة.
0: ان شاء الله ان شاء الله احنا استجبنا كما حكيت لك المعايير طلبتها منظمه اليونسكو، توا مطالبين باش نحافظوا عليها. الشركاء الكل مش كان وزاره السياحه، وزاره الثقافه، وزاره التربيه، الوزارات كل متداخلين في المشروع هذا، وزاره الاقتصاد لان اللجنه الجهويه اللي هي عنصر اساسي يترأسها ديوان تنميه الجنوب اللي هو تابع وزارة الاقتصاد، كل المتداخلين تعهدوا حاسين باهميه التصنيف هذا، لأن كما تعرف أكبر ترويج تعملوا لك منظمة اليونسكو شهادة عالمية. السائح مش يجيك سواء من الداخل ولا مش من الخارج، لأن التصنيف هذا شنو يمثل؟ يمثل اعتراف دولي بقيمة التراث هذا، ومش يكون أداة للتنمية. الناس مش جي تكتشفها التراث المتميز، ومش يسهل لنا العمل الشبكي مع الحدائق الجيولوجية في العالم باش نتبادل الخبرات وإنتاج بعث مشاريع مشتركة لتطوير الفضاءات اللي تهم الجهتين. إن شاء الله والسكان المحليين زي اللي هم عنصر أساسي هم الجيولوجيين الأساسيين للفضاء هذايا اللي زي المستفيدين الأساسيين من هذا اللابيل باش يحافظوا على التراث وباش يعملوا مشاريع باش يعرثوا منتوج نتاعهم ويكونوا فخورين زاده بالتراث نتاعهم والاصاله نتاعهم ويبرزوها للسائح اللي مش يجي يكتشف الشيء هذا.
1: ان شاء الله هذا ما نتمناه، وتعتبر هذه خطوه كبيره واوليه لتعزيز مكانتهم ضمن اهم الوجهات السياحيه في المجالات السياحيه الثقافيه والبديله والمسؤوله بيئيا، خاصه وانت تعرف سيد العارفين سي محسن بن حسين ضروره هذا العامل اللي ولا اصبح اليوم سياحه مسؤوله بيئيا من خلال استقطاب السياح.
0: ان شاء الله ان شاء الله الناس كل متحمسه ان شاء الله باش ننجحوا هالمشروع. عندنا صحيح مده نشتغلوا لان اول تجربه، احنا نقولوا توا مشروع نموذجي ان شاء الله مش يصير استنساخه في عدد جهات من الجمهوريه. الناس كل حاسه باهميه هذا التصنيف، ان شاء الله نحافظوا عليه ونخدموا باش نطوروه ويكون مزار منوال تنموي صحيح للمنطقه الجنوب الشرقي في انتظار جهات أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نعرف ضغط العمل كبير برشا عندك سي محسن بن حسين، مرة أخرى ألف مبروك، نعرف التزاماتك المهنية مع زيارة وزير السياحة، شكرا جزيلا على تواصلك، ألف مبروك مرة أخرى، وإن شاء الله في قادم نوعي تكون حاضر معنا إن شاء الله في استديوهات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا
0: سي محسن بن حسين. إن شاء الله. شكرا.
1: رئيس المشروع الحديقة الجيولوجية بالظاهر، يعطي الصحة على كل هذه المعطيات وعمل كبير برشا، ونصور فرحة كبيرة متاع سنين انتم قاعدين تخدموا عليه سي الفاضل، وأكدت هذا معناتها الناس الكل معناتها متكاتفة متضامنة مضحية على حساب وقت عائلاتها من أجل هذا المشروع اللي كما قلنا راهو الحدائق الجيولوجية العالمية راهي ولات اليوم سوق كبيرة برشا على مستوى استقطاب السياح، كما قال سي محسن بن حسين محطة الاستفادة الكبرى باش تكون للسكان المحليين اللي من خلالها باش يتعاملوا مع عدد كبير من السياح إذا تعرف كيفاش تسوق. والحقيقة حتى التو مؤشرات إيجابية وإيجابية للغاية على مستوى التظاهرات اللي تم تنظيمها في هذا النجم نقوله في هذه الحديقة في عدة مناطق، والحمد لله معناتها آراء إيجابية، والتوما من خلال تكوينكم داخل الجامعة السياحة الأصيلة وجهة الظهر عرفتوا كيفاش تقنعوا السكان انهم يحافظوا خاصه على الهيكل النجم نقولوا المدني والقديم، لبعض المساكن لبعض الطرقات لبعض الحاجات اللي اليوم ان شاء الله وفي قادم سنوات باش تكون فما استفاده كبيره.
2: فعلا معنا احنا في كجامعه سياحه اصيله هي نتيجه تقريبا تاع مبادرات فردية انطلقت من السبعينات والثمانينات، من الحاجات اللي معنا أقنعت السويسريين باش يختاروا الجهة، وأنه وجدوا وأنه ثم عدة مبادرات فردية وجماعية لتطوير السياحة وإلا للمحافظة على الحرف، وانطلقوا من المجموعات هذه من هالمبادرات الفردية باش كونوا الجامعة. معنا المبادرات كانت موجودة قديما، نعطيك أنا مثلا جمعية محافظة على الطبيعة والصيانة المحيط بالديرات بالتسعينات بدينا نعمل على للمحافظة على المعمار التقليدي لقرية الديرات، هي قرية أمازيغية السكان متاعها حفر في الجبل، تقريبا موجود فيها أكثر من 1200 بيت في الجبل بالتوافق مع معناها الحكومة التونسية الحق، وبالتعاون مع أيضا معناها مع أطراف إيطالية توصلنا باش نتحصلوا على مشروع للمحافظة على جانب القرية، وحاليا هي الجانب هذا أصبح نزل إقامة تقليدية نقبلوا فيها معنا السياح، نقبلوا فيها المهتمين بالدراسات التاريخية الثقافية في الحي وكل معناها كما ذكرت سيادتك، وأن المبادرات اللي انطلقت من التسعينات الألف حتى السنوات الألفين هي اللي ساهمت باش تكون أرضية لانطلاق الجامعة ونجاحها.
1: صحيح
2: فهمت معناها ثم أرضية معناتها تقريبا حاضرة بقى ما كانتش مهيكل المنظمة.
1: صحيح.
2: الجامعة جات باش تنظمها في إطار كامل باش تولي العمل أكثر تنظيم ورؤية أكثر واستراتيجية أكثر وعمل جماعي متاع المنطقة كامل من مطمطة حتى نجم نقول الذيبة حاليا.
1: بارك الله عاد سي الفاضل أنت صاحب خبرة واللي معاك ما شاء الله عليهم زادة، وأنت تحت إشراف معناتها وموجود على الذمة بحكم غيرة ومحبة على هذه المنطقة، وتعرف بحكم خبرتك ما شاء الله عليك سي الفاضل معناتها هذه حالة ما نشكوش فيها أنه العمل اللي قمت به من خلال إدراج هذه الحديقة وخاصة حسن التعامل مع المواطنين، راهي صعيبة ياسر باش تقنعوا وتفسر له أنه المنطقة هذه لازم نستحفظوا عليها، السيمان هذا حاجة ننساوها تماما، انه باش تقول لي باش نعمل باش نركب بارابول ولا باش نعمل هذا كل انسى
2: لا والاصعب
1: وانك تقبل الاخر وتقبل الاخر وانك تحل دارك وتنجم تستقبل، وهذا موجود فيهم الحقيقه سكان، ونحب نوجههم تحيه كبيره برشا اللي هما العمود الاساسي لهذا النجاح ان شاء الله واستمراريته.
2: فعلا معناها لنجاح العمل هذا كان لابد وأنه يقع إقناع المواطن.
1: أي.
2: خاصة كما ذكرت أنت مش فقط ممكن يتصرف بحاجات
1: حتى على حسن النية
2: على حسن النية, أما خاصة فترة فترات كان هناك نزوح كبير برشا كان صعب جدا إقناع المواطن وأنه راه المنطقة فيها ثروات نجموا نثمنوها وتنجم تشد المواطن على عين المكان وتنجم تكون له مدخول وثروة. هذه كانت أصعب شيء, وأنه تقنعه باش يبقى غادي قبل ما تقنعه حتى باش يدخل عليها عشوائي. فهمت؟ عمل كبير ياسر, وأنه باش تقنع إنسان وأنه ثم إمكانيات راه ثروات ما مناش حسينا حاليا, لكن
1: ممكن انت ما تعرفش قيمتها اليوم. اما فعلاً انا كمشرف نقول لك راهو اذا نجحنا في المشروع نتاعنا وفي ادراجه راهي باش تكون عندها مصداقيه عند السياح الاجانب, اللي هي ولات سوق مطلوبه ووجهه مطلوبه, السياحه البيئيه والسياحه المستدامه والسياحه الجيولوجيه اللي هي ولات اليوم خاصه بعد الكوفيد معناتها من الروافد الاساسيه اللي طالبوا بها السياح, راهي تنجم يكون لك مورد رزق كبير اذا تخمم في حاجه اخرى انك تخرج ولا انك باش تغير ولا لا. راهي المنطقه نتاعك كنز كنز
2: كنز كنز
1: فعلا, نعرفوا كيفاش ننضوا عليه الغبره, راكم الناس وكل باش تستفيد.
2: احنا مثلا في قريه الدويرات من المشروع اللي طلقنا حسننا وهيئنا جانب من القريه, ثم مبادرات فرديه تبعتنا واصبحت هي عندها اقامات في القريه.
1: اي ممتاز
2: ممتاز, هذا حاجات من الحاجات اللي في فترة فترات كان تقريبا قناعة تامة وأن المنطقة ما عاد فيها حتى شيء.
1: ممتاز.
2: حتى حاليا أصبحت معناها تقريبا تنجم تقول في بعض الأحيان تقبل حتى 70-80 سائح في الليلة.
1: نحكي لنا على
2: هذا في قرية صغيرة عند أهمية كبيرة برشا.
1: صحيح. وخاصة أنه نحكي على القرى الجبلية كما في شنني ولا في الدويرات واللي معناتها ولات كما نقولوا حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي باش الناس تزيد تفهم, راه كيصور لك ويخرج ويعمل لك الريلز وكل شيء, راه قاعد يسوق لك, راه السائح الأجنبي وقاعد تلقاه معناتها في استقطاب كبير. وإن شاء الله ما نتمناه أنه العرض يكون الطلب يكون أكثر من العرض, وخاصة أنه المنطقة هذه تنجم تكون السياحة على مدار 12 شهر
2: على مدار 12 شهر فعلا.
1: وانتم عندكم حتى مشاريع اخرى, استقطاب السماء وادراج السماء, كيفاش المشروع هذا؟
2: احنا فعلا معنا احنا شو احنا نحاول نثمنوا كل ما هو منتوج
1: طبيعي
2: طبيعي. انا كما ذكرت انت السياحه البيئيه مثلا منطقه الظاهر من خصوصياتها وانه المواطن والانسان اللي عاش في المنطقه الجبليه هذه الصعيبه من ناحيه الامطار ضعيفه من ناحية التربة ماهيش
1: ما عندهاش المردودية الكبيرة على مستوى الفلاحة,
2: معناها توصل بطريقة الجسور نسموها احنا توابي باش ينتج الزيتون, باش ينتج أنواع مختلفة من الزيتون. نعطيك أنا مثلا في الدويرات الجمعية عملنا على الأقل على دراسة التنوع البيولوجي نتاع الزيتين نتاع منطقة الدويرات, عندنا 27 صنف تقريبا درسنا الأصناف, درسنا حتى نوعية الزيتون نتاعها ونوعية الزيت وشنو الكومبوزيسيون فيزيكوشيميك نتاعها
1: المكونات
2: المكونات وهالجسور هذه أصبحت تقنية معترف بها عالميا كتقنية للمحافظة على المياه والمحافظة على التربة ثم استغلالها لإنتاج
1: مواد فلاحيه بيولوجي خاصة
2: زيتين نخيل وتين اللي تنجم الانسان اللي في المنطقه هذيك ينجم يعيش بها, رغم اللي الامطار في بعض السنوات ما توصلش حتى 50-60-70 ملم في السنه, لكن التقنيات هذه اصبح بالامكان معناها باش يوجد منتوج باش يضمن غذائه ويضمن معناها تواجده. والتقنيات هذه نتاع الجسور كما ذكرنا احنا تاع الجوبارك هذه اليونسكو اعترفت به, احنا قاعدين نعمل ثم لفو منظمة الأغذية والزراعة العالمية
1: اللي في روما
2: عندها تصنيف ايضا تصنيف يسموه سيبام, هو لي سيستيم انجينيو دو باتريمون اغريكول مونديال,
1: المحافظة على الموروث الفلاحي والزراعي
2: الأنماط الذكية الفلاحية للتراث العالمي. في تونس حاليا عندنا تقريبا ثلاثة مناطق ثلاثة أنماط زراعية معترف بها سيبام. عندنا في غار الملح زراعات تقريبا دون دي لاجون, عندنا في واحات قفصة وعندنا في جبة
3: حدائق مع الكرموس
2: تاع الكرموس. هذوما ثلاثة حاليا معترف بهم في اللفو وفي العالم مجمع عندها 109
3: به
2: في تونس عندنا ثلاثة، وإن شاء الله احنا نخدم في الجامعة وفي الجهة باش الجسور هذين إن شاء الله نتحصلوا على الاعتراف نتاع منظمة أرضية وزراعة العالمية لفو باش يتسجل في السيبام
3: ما شاء الله.
2: وهذايا أيضا باش يكون عنده دور باش يعرف بها ولن كل العاملين على المحافظة على المياه حتى على المحافظة على المناخ على مقاومة التصحر على كل هذايا كلامات يهم عدة درسين في العالم أجمع عدة سياح ينجم يزيد يجلب نوعية أخرى من المهتمين بجانب من جوانب البيع.
3: ما شاء الله عليك سفاد، معناته أنت والناس بالحق الغيورين من تصنيف اليونسكو ناوي أنت مشي بتصنيف
2: تصنيف لفو إن شاء الله،
3: والخدمة مستمر
2: والعمل مستمر إن شاء الله. كما ذكرت أنت على السماء احنا ثم اكتشفنا أنه ثم نوع من السياح يرغبوا معناها باش يتواجدوا في أماكن مكنهم باش يشاهدوا السماء في الليل بنجومها بكل شيء من غير ما يكون ثم تلوث ضوء نتاع مدن، لا يكون ثم حتى شيء. وثم معناها تعاملنا مع مختصين في منطقة الظاهر وأنه تقريبا من أحسن الأماكن في تونس
3: حتى على مستوى السماء. العالم حتى على مستوى العالم،
2: لأنه منطقة ما فيهاش معناها مدن كبيرة برشا باش تلوث بضوها في الليل ومنطقة بعيدة عن البحر لأنه الرطوبة ساعات اللي جاية من البحر زادة تشوش الرؤية وبعيدة على رمال الصحراء اللي في بعض الأحيان الزوابع رملية زادة تشوش. الظاهر منطقة جبلية حجرية وانترقيمية معناها ما ثماش حاجات تلوث فيها.
3: وتنجم الناس المغرومة بدراسة حركة النجوم والمذنبات
2: كل شيء كل كل شيء كل
3: شيء فيجاجي على الأخر معناته
2: على الأخر على الشو. وحاليا عن بالتنسيق مع بعض المختصين نعملوا باش نتحصلوا على اعتراف سماء الظهر كسيال إيطالي، وهذه ثم منظمة عالمية دارك سكاي أسوسيشن هي اللي تمنح
3: الترخيص هذا والتصنيف هذا
2: الاعتراف مش الترخيص الاعتراف
3: التصنيف هذا عفوا
2: التصنيف هذا. واحنا ان شاء الله قاعدين نعملوا فنيا لاعداد الملف ثم اجتماعيا حاليا احنا كجامعه سياحه بديله وكجامعه محافظه على الطبيعه والسياحه المديريات لصقنا مع السلطات في ولايه تطاوين امضينا عقد لانه في من شروط كما ذكرت ديما نرجعوا للمواطن من شروط لابد وانه المواطن والسلطه وكل معناه يكونوا مقتنعين وموافقين.
3: هما ان شاء الله كي يشوفوا النتائج نتاع الحديقه الجيولوجيه ناكد لك انه المواطن مش يمشي معاك
2: باش ان شاء الله بالاعتراف هذايا باش نولي عندنا قلم ماخر نتاع السياحه هي سياحه النجوم.
3: بعد شوية باش نحكيو على سياحة النجوم والأهداف ورأي التصنيف الحديقة الجيولوجية هي خطوة لمشاريع ما أكبر مع سي فاضل اللفات. خليكم معنا مستمعينا الكرام بعد نشرة أخبار السادسة اللي قدمها ويأمنها زميلنا وصديقنا محمد بشير الشكاك، وخليكم معنا في المتابعة.
4: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7 95.7

0: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عاصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. هيئة السلامة الصحية تضع فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد. 441 منطقة محمية و41 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية في بلادنا، والتنوع البيولوجي يواجه جملة من التهديدات خاصة التغيرات المناخية. الانقطاع الفجئي للماء لمدة تناهز الأسبوع يتسبب في جفاف الزراعات السقوية بالبقالطة من ولاية المنستير. إلى تفاصيل الأخبار، أفادت رئاسة الحكومة بأنه وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبقا للأحكام الأمر الرئاسية المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، وذلك يوم الأربعاء والخميس القادمين. وفي سياق متصل بعيد الأضحى، تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح. ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى التواصل عبر الرقم الأخضر 80 10 69 77 80 10 69 77 للاستفسار أو التبليغ، في إطار الحرص على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة الأضاحي واللحوم ومختلف مكونات الذبيحة خلال العيد. في سياق متصل، دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني البريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يتطلب العمل على تأمين التزويد أو العمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية للنقود بأوراق نقدية ذات جودة وفئات متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني. ومن جهته، دعا البريد التونسي المتقاعدين والحاملين لبطاقة جراية إلى استعمال الموزعات الآلية بهدف تفادي الاكتظاظ. المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد منى الجرامي أفادت أن الحصول على البطاقة مجانية.
1: اليوم عندنا بالنسبة للسيناسيس أكثر من 286 ألف بطاقة يجمو يجبدوا التقاعد متاعهم من الموزعات الآلية. حتى بالنسبة للمتقاعدين تاع سيناسيس عندنا أكثر من 26 ألف متقاعد عندهم ليكارت هذي، دونك احنا ندعيهم باش نتفاداو الاكتظاظ وكل شيء، يجمو يجبدوا في أي وقت ليغوتخيت متاعهم الموزعات الآلية. والبطاقات هذه زادة تمكن حتى باش تجبد الموزعات متاع البنوك، حتى اللي ما عندوش بطاقة ويحب يولي عنده بطاقة وليغوتخيت متاعه تتصبهم في البطاقة وما يقعدش يدد الصف ويجبد في الويكاند وإلا في الليل، توجه الأقرب مكتب بريد ويطلب البطاقة هذه ونمكنه مجانا من البطاقة هذو.
0: في موضوع وطني آخر، نظمت وزارة البيئة اليوم فعاليات اليوم العالمي للتنوع البيولوجي بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي بضرورة صون النظم البيئية في بلادنا، وذلك عبر تنظيم ندوة وطنية بعنوان العمل على المستوى المحلي من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي وتحقيق انعكاسات عالمية مستدامة. وقد أكد وزير البيئة الحبيب عبيد خلال هذا اللقاء أن تونس تحتوي على 341 منطقة محمية و41 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية، وأن التنوع البيولوجي يواجه جملة من التهديدات خاصة التغيرات المناخية وما يرافقها من مخاطر يجب العمل على الحد منها.
2: تونس غنية بالتنوع البيولوجي، لدينا معناتها ثرية بالحدائق الوطنية قرابة 41 منطقة محمية، عندنا 41 منطقة رتبة ذات أهمية عالمية، 46 منطقة لحماية الطيور، عندنا تنوع فلاحي بيولوجي فلاحي، عندنا التنوع البحري، هذه الكل موجود في بلادنا وتسمى ثروة. اليوم نقولوا العمل مش على المستوى الوطني فقط، هو العمل يبدأ على المستوى المحلي والجهوي، وهذا الهدف من اليوم بتاعنا. ثم العوامل الطبيعية أساسا الجفاف واللي تعديت به بلادنا، السنة الحمد لله جاء عام باهي ماطر، لازمنا نتأقلموا أولا في أنواع من الفلاح اللي تكون موجودة، لازمنا أي خطرة بتاع ماء نحافظوا عليها، عندنا إمكانيات بتاع تثمين المياه المعالجة هذا اللي نخدم عليه، عندنا الإشكاليات الكبرى الثانية هي كل ما هو تغيرات مناخية، وهذا أولا شفناه على مستوى ارتفاع مستوى البحر، وهذا قاعدين نشتغلوا عليه حاليا، ولازمنا معناتها ناخذ الاحتياطات نتاعنا، لازمنا بعض التأقلم حتى في البنايات نتاعنا، لازمنا نحافظ على الشريط الساحلي نتاعنا، لازمنا مسافة احتياطية اللي تكون موجودة، بادرة الساحل اللي قاعدين نخدموا فيها مع كافة الناس اللي قاعدة تشتغل والفاعلين على الشريط الساحلي، من نزل من مطاعم حتى متساكنين من البلديات، هذا اللي قاعدين نشتغلوا عليه باش نحميوا الشريط الساحلي.
0: ومن جهته جدد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في تونس نبيل عساف الدعوة لمختلف الدول للمحافظة على التنوع البيولوجي المهدد من قبل الممارسات البشرية غير المستدامة عبر مشاريع جديدة ومتطورة والاتفاق على خارطة طريق محددة تكون بالتعاون بين مختلف الحكومات.
3: موضوع التنوع البيولوجي هو موضوع مهم جدا، والدول كلها اتفقت على أنه تحافظ على هذا المورد الأساسي اللي هو لنا للبشرية وللمستقبل والأجيال القادمة، ولكن تحديات التنوع البيولوجي وتدهور التنوع البيولوجي هو عائد للأنشطة الإنسان، هو عائد للتغيرات المناخية، هو عائد للكوارث الطبيعية التي تحصل. هناك عمل وعمل كبير من قبل الدول، وكل الدول هي مدعوة لكي تعمل على الحفاظ على هذا المورد الأساسي الذي هو يسمح لنا بحياة كريمة، وسوف يسمح الأجيال المقبلة بأن يكون لديها حياة كريمة. من هون العمل حتى على المستوى المحلي هو يساهم بالحفاظ على التنوع البيولوجي على المستوى العالمي. في هذه الندوة الوطنية اليوم هي فرصة لتسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي وعلى المشاريع والأنشطة التي تقوم بها الدول من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وهي فرصة أن نسلط الضوء وأن نتفق على خريطة طريق من أجل العمل بشكل أفضل على الحفاظ على التنوع البيولوجي، كانوا في الغابات كانوا في النظم البحرية.
0: وفي خبر جهوي فلاحي، يطلق فلاحو المنطقة السقوية بالبقالطة نداء استغاثة بسبب الانقطاع الفجئي للماء لمدة تناهز الأسبوع مما تسبب في جفاف الزراعات السقوية. نادر اسماعيل تابعت الموضوع.
4: أكبر منطقة سقوية في تونس تعاني الجفاف، وأكثر من 4000 بيت محمية تأوي مئات الألاف من مشاتل الباكورات مهددة بالإتلاف، والسبب انقطاع فجئي للماء. وهذه صرخة فزع أطلقها فلاحو المنطقة السقوية بالبقالطة.
5: البيوت دي هي تطلب الماء مناها كل يوم، لأنها مازالت في مرحلة النمو متاعها، يلزم أقل شيء كل يوم نصف ساعة باش هي النمو متاعها يكون مكتمل. احنا الماء وعدونا باش يعطيونا نسبة معينة، النسبة وصلنا لهاش وقص المي فش، يعني احنا دي مازالت ما نجتش، شوفوا فيها مازالت ما سقطتش حتى القرن، ما سقطتهاش تو 4 ايام، وهي من المفروض كل يوم تاخذ المي. قال الله بالمياه هذايا ماذا بينا يفهمنا شنو القصد نتاعو باش يقص المي على غلال العباد، يفلس الفلاحة والمواطن مش لاقي معناها ما ياكل معناها، والطماطم غالية.
6: واحد متوكل على ربي وربي العمل عليه، زلنا زرعنا الفلفل ومش نخدموا على رواحنا ناوي، طاح لدى زوق قال لك المي قص، اغزر الفلفل كيف نوى، نهار السبت سقيت، اغزر البيت كيف نية عطشان. نقلعها ماغ ولا نقلع لينو ولا شنو، وخسيري شكون باش نخليه، شكون باش يرجع لي تو فرج الفلفل، كان علمونا راحنا ما زرعناش
7: فلفل كيما كاكا تو كي تقص عليه الماء لغه اخرى يزي مع نحي نحي الباش نتاعك وارتاح وريح. المنطقه راهو قاعده تمول في برشا عباد، لو تجي طماطم كيما هيك تجي انت تو تقص عليها الماء كيفاش تحبها تولي، والله نسقيه بماء الابيار برشا عباد. احنا المنطقه نتاعنا لهنيك راهو فرغ، عباد باعت بيوتها.
4: وللاستفسار حول اسباب الانقطاع الفجئي للماء وتوقيت استئناف التزويد بالمنطقه السقويه، اتصلنا بالمندوبيه الجهويه للفلاحه بالمنستير، ولكن ما من مجيب. نادر اسماعيل من المنطقه السقويه بالبقالطه لاذاعه المنستير.
0: ونختم الأخبار من المنسير، فقد نظم مركز المسيرين الشبان بالمنسير اليوم لقاء اقتصاديا تحت عنوان الوجهة نحو إفريقيا، وذلك في إطار برنامج المدرسة الفتية للمركز نحو إفريقيا. ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الإفريقية وتباحث الآليات والرافعات الكفيلة بهيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية. رئيسة مركز المسيرين الشبان بالمنستير أميمة فرحات:
8: ليفينمون هذه باش تاخذ بعين الاعتبار شنو ما لي زوبورتونيتي، شنو ما الافاق اللي تنجم تطرح في السوق الافريقيه، ستركتور لابروش، كيفاش المؤسسه التونسيه تنجم تسوق لافريقيا وتنجم تصدر معناتها منتوجاتها. وكل السوق الافريقيه هي سوق كونيكتي، هي سوق فيتور، سوق دي جون، دونك سوق واعده فيها فرص. احنا مسيرين شبان نتعلموا لهنا لامبورطونس نتاع لي زيفينمون هذوما اللي نعملوهم، على خاطر احنا واللي يحضروا الكل مع بعضنا نتعلموا من لي زيكسبير اللي نجيبوهم.
0: السادسة 11 دقيقة، 18 دقيقة بتوقيت غزة الصامدة. نهاية النشرة، والخبر الأبرز فيها الانقطاع الفجئ للماء لمدة تناهز الأسبوع يتسبب في جفاف الزراعات السقوية بالبقالطة. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة اليونثنين، المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية، ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية، والمعارض اليساري الزمن بورقيبة، والقيادي في حركة بيرسبكتيف، الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا، مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.
10: العزيزة بلادي، أرضي وأرض أجدادي.
11: العزيزة بلادي برملها وجبلها وبراجها وقصورها وصحرتها وبواحاتها وشجرها ونخلها وشطوطها تمتاز بسياحتها. كلمة عزيزة الكل تستاهلها، ومن كل وجهة تسحرك وجهتها.
12: يا تونس الخضراء.
10: العزيزة بلادي،
13: العزيزة بلادي،
10: العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس أقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس أقوى مني، أقوى مني. العزيزة بلادي مع نجوى المهري.

0: هذا محمد إجبالي نجات عطية، نبدأ معها ساعتنا الثانية من العزيزة بلادي. تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا، وكيف كيف المسيو على الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غاديو مناسي بونتيان. العزيزة بلادي اليوم كما حبينا وقلنا هو حصة نجم نقوله خاصة واستثنائية واحتفالية بتسجيل حديقة الظاهر على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية عبر منظمة اليونسكو، حدث كبير برشا. سعداء جدا مع مختلف ضيوفنا اللي الحقيقة على المردود والعمل الكبير اللي قاموا به من خلال هذا الإنجاز. نجدد التحية لسلفاظ اللفات، عضو مجتمع مدني وعضو مؤسس لجامعة سياحة أصيلة وجهة الدار. مرحبا مرة جديدة سلفاظ.
1: شكرا. مرحبا.
0: ونستقبل ضيفنا الموالي اللي هو رئيس اللجنة العلمية لهذا المشروع، أستاذنا سي منتصر مبروك. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا بك، أهلا بك. تحية نسمع اللي معك سلفاظل، سلفاظل اللي نحب نحييه برشا. نعرف يديه البيضاء على هالمشروع هذا، وفي كل المسؤوليات اللي يتحملها معنا، تبارك الله عليه. الفاضل ممتاز جدا وإنسان أنيق في كل شيء،
0: والحمد لله.
2: ونحيي من خلالك، من خلال برنامجك المتميز هذا، نحيي مستمعات ومستمعي إذاعة المنستير، ونحيي أصدقائنا في ربوع الساحل الكل،
0: وخاصة كل من يسمع فينا حتى خارج أرض الوطن، اللي هو الحقيقة حدث كبير وحدث مميز، إدراج حديقة الجيولوجية الظاهر ضمن مسالك والحدائق الجيولوجية التابعة لليونسكو. الحقيقة عمل منك أنت حتى أستاذ منتصر مبروك، معناتها مجهود كبير تطلب منك على مدار سنوات، وأنت رئيس اللجنة العلمية. كان ناخذ معك بعض التفاصيل، نقاط قوة هذا الملف اللي خلته يحظى بهذا الإجماع، خلينا نقوله في أفريل الفارط، في 26 أفريل 2026 في باريس.
2: شكرا. أنا الواقع أنا ما نحبش نظهر أنا شو قمت به، هذا التواضع اللي قمت به، هو فريق مش كبير، صغير تدري، ولكن عمل الفريق وهم الخبراء والأصدقاء اللي زارونا الكل، الحاجة اللي عجبتهم أساسا هي التكامل ما بين الفرق اللي تعمل في المشروع على كل المستويات، والمسؤولين المحليين الجهويين الوطنيين، ثم تناغم كبير. ناهيك وأن في الأول وقت قلنا لما احنا باش نعملوا بروجيت جيوبارك في الولايات تطاوين مدين وجابس، اليونسكو قالوا لنا راه احنا نعرفوا تونس امكانياتها محدوده، ونعرفوا الاداره ما هيش سهله وكل شيء، يعني عرفوا جيدا هم تونس، وتعملوا على ثلاث ولايات راهي صعوبه كبيره. قلنا لهم لا، بحول الله ننجحوا في هالتحدي هذا. وفعلا وقت اللي شافوا المسؤولين وسمعوا مواقفهم، أعجبوا جدا جدا جدا بما قدمناه كمشروع تونسي هذه الحديقة، وهو مشروع تونسي لحم ودم. أنا حتى التعاون الدولي اللي قمنا به وكل شيء كان الأغلبية عمل التونسيين، معناها باحثين التونسيين، خاصة نتذكر العمل اللي مولاته الخارجية السويسرية. ومع العلم وأن سويسرا في ذلك الوقت ما كانش عندها حتى جيوبارك هي، ولكن عجبهم الواحد. والفريق اللي قام بالبحث الكل هو فريق تونسي لحم ودم، بالتالي تونس راهي ما استنجدش لا مكاتب دراسات ولا تمويلات كذا وكذا، هي كفاءاتها التونسية ظهرت. الملف ما هو سهل،
0: وصفوة النخبة الأكاديمية اللي كيف سيادتك أستاذنا.
2: لا
0: الحمد لله، عمل كبير وكبير للغاية، نعرف تواضع كبير منك.
2: عمل لا، الحاجة المهمة نأكد عليها أن هناك بحوث قيمة جدا موجودة، معناها قايمين بها الباحثين التونسيين وحتى أجانب. الواقع معناها ثم حتى أجانب اللي خدموا على تونس وكل شيء، لكن الأغلبية هي بحوث تونسية، هي اللي مثلت معناها الأساس في الملف العلمي اللي قدمناه. وإحنا ما معناها خذينا المعلومات العلمية بكل موضوعية وبرجناها ولاقت استحسان الواحد. احنا راهو ما تنساش الحديقة الجيولوجية الظاهر ربحت في الأول مناظرة اللي عملتها اليونسكو اللي حبت تشجع بها دول إفريقية وعربية باش يدخلوا هالميدان هذا، لأن ما كانش عندنا ممثلين من العالم العربي وإفريقي مع ذا المجون في المغرب. فعملت مناظرة ترشحوا لها حوالي 23 يظهر لي بلد، ربحوها أربعة بلدان من إفريقيا من بينهم تونس. تونس كانت المرتبة الثانية. البرنامج الوحيد اللي وصل وأصبح حديقة جيولوجية عالمية اليونسكو هو مشروع الظهر، يبين لك مقدرتنا كتوانسة، وهذا ثمنوه ياسر في اليونسكو. احنا ما نشبهوش البرامج الأخرى اللي تقدمت. مشروعنا مشروع متأصل، مشروع خدموا فيه الناس من الأول للآخر وبصعوبات وكل شوية تغلبنا على الصعوبات الكل ووصلناها إلى بر الأمان. وحتى بعد ما بعثنا الملف العلمي وملف كامل، هو ومش شوية، هو ملف علم والملحقات بتاعه الكل، اتصلوا بنا عديد المرات لتوضيح حاجات معناها دقيقة. لجان مختصة هم خبراء، معناها لا يشق لهم غبار ويعرفوا جيدا الجيولوجيا وشروط بتاع الحدائق الجيولوجية وغير ذلك، واتصلوا بنا في عديد المرات وطلبوا منا توضيحات مكتوبة وشفاهية وكل شيء، وقدمنا كل ذلك بدقة متناهية نالت الاستحسان. لا شك التوضيحات قدمناها لأننا قمنا من الأساس بالملف ودرسناه وأعدنا له العدة كتوانسة. احنا مش مسكرين باب على التعاون الدولي وكل شيء، لكن التعاون الدولي ما هوش هو اللي حضرنا الملف اللي هو اللي كتبهونا، كتبوه التوانسة. والبحوث الأغلبية نتاعها نجم نقول 95% هي بحوث تونسية، ولكن بحوث راقية موثقة علميا في المستوى ممتاز. وبالتالي هذا شيء نفخر به جميعا. واليونسكو يقولون هذا، يقولون بوجد، وكل مرة نتصلوا بهم وكل شيء جدونا الحديث أنهم يراهنوا على كون تونس بمشروع الظهر. ما ننساوش حاجة أنها تونس السنة هي البلد الوحيد اللي انضاف.
0: صحيح.
2: راهو الأخرين كلهم موجودين ديجا، عندهم حدائق جيولوجية عالمية، وهو خاصة الدول المتقدمة، الدول في طور النمو ما زالت ما عندهاش. وبالتالي راهنوا برشا على الطريقة التونسية، وإحنا صارت ندوات بعد ذلك، معناها ندوات الناس كلها تعبر عن إعجاب بالطريقة التونسية، والناس كل تتصل بنا يحبوا يستفيدوا من الخبرة التونسية ويستنسخوا طريقتنا في العمل.
0: وطريقة أعداد الملف الناجح اللي ربحتوا به برشا.
2: الأسبوع القادم يظهر لي من نستقبل وفد أردني، هذه المرة الثانية يجيبوا بحثانا، مش أول مرة. ولقيان من مش لازم نسمي البلدان، لكن كلهم يتصلوا ويحبوا يجوا يشوفوا كل شيء. وهذا أراه مصدر اعتزاز، مصدر فخر، ولكن يحثنا على العمل أكثر، لأن القادم فيه عمل أكثر، ما هوش اللي
0: صحيح.
2: اللي فات عمل شاق وكل شيء ومضي، ولكن القادم أكثر.
0: المحافظ على التصنيف خاصة هو بش يكون صعيب.
2: بالضبط. لا يجب أن معناها أن نقول أننا وصلنا وغير ذلك، هذا وصلنا لا محال، باش حرزنا هذا التصنيف العالمي. اليونسكو هي ثاني منظمة أممية بعد الجمعية العامة
0: صحيح
2: الأمم المتحدة، هي الثانية ما هيش منظمة.
0: والخلاف هذا مع التأثير متاحة وإنه قيمة التصنيف متاحة على مستوى الأسواق السياحية والشركات.
2: تعملنا في صدى عالمي لكل ما نقوم به. أنا هذاك علاش يلزم نقوم بأشياء تنور بلادنا سمحني وتسهل زاد المواقع أخرى باش تلتحق بركب، لأن نحبوا وهذا يلزم نذكروه أن حديقة جيولوجية راهو مشروع تنموي
0: صحيح. وحتى مع سي الفاضل حكينا على دور جامعة السياحة الأصيلة، وجهة النظر التزام الفعال إلى جانب المبادرات المحلية هو تثمين التراث المادي واللامادي وتعزيز جاذبية الجنوب التونسي، وخاصة إدماج السكان في هذه الحركية الاقتصادية السياحية اللي عندها خصوصية ثقافية وبيئية للجنوب التونسي. هذا دور مهم جدا،
2: متأكد جدا
0: من أجل معناتها ترسيخ مكانت هذه الوجهة كوجهة سياحية للسياحة البديلة والجيولوجية والعمل الكبير اللي قمتوا به. نحب نشكرك برشا سي مبروك منتصر على كل هذه الإيضاحات، أستاذ جامعي في الجيولوجيا ورئيس اللجنة العلمية لهذا الملف. سي مبروك، قبل ما تودعنا سؤال بسيط، من النقاط والمعايير الضرورية هو المحافظة على هذا المكان على وجهة الظاهر، خاصة في ظل التأثيرات المناخية القادمة؟ كيفاش نجم نحافظ على خصوصية هذا المكان في ظل هذه التغيرات المناخية؟
2: هي منظمة اليونسكو وخاصة إدارة اللي تعني بالحدائق الجيولوجية العالمية راسلت أخيرا كل الحدائق الجيولوجية ما فيها الحديقة الظاهر، قالت معناها اعتبار التقلبات المناخية، تغيرات المناخية مش التقلبات، تغيرات المناخية كعنصر هام جدا في الأعمال التنموية اللي تقوم به. وإحنا من غير معناها من غير ما نأكد على ذلك، حتى في المشروع اللي قدمناه أولينا أهمية كبيرة جدا جدا جدا للتغيرات المناخية، وإحنا في منطقة متأثرة كثيرا بالتغيرات المناخية. وأنا نتذكر حتى في وقت اللي الخبراء، مجموعة الخبراء في الشيلي، معناها في يظهر لي في سبتمبر اللي فات وقت اللي قرروا أنها الظاهر تستاهل باش تكون واحد، اتصلوا بينا ودخلت في الندوة وقلت لهم أن خاصة فيما يتعلق بالتأقلم مع التغيرات المناخية رانا عندنا ما نقدمه للعالم. احنا ما عندناش عقد باش نتعلمه من بلايص أخرى وكل شيء، كان عندنا حاجات تجارب فضلة ناخذوها ونقيسوا عليها وما عندناش عقد خلاص. إنما رانا عندنا أيضا ما نقدمه للعالم.
0: صحيح.
2: فضلوا زوروا الظاهر وزوروا تونس وعرفوا اللي هذا التغيرات المناخية من قديم، احنا ظروف مناخية معروفة تأقلمنا معها. وانا تو نتحدث من خلال إذاعة المنستير، اكبر زيتونة في تونس في الانتاج في المساحة في العظم بتاعها لا توجد لا في الساحل ولا في صفاق، راي توجد في
0: جرجيس
2: في الدويرات الدويرات مع تساقط مطري ما يتجاوز في أغلب الأحيان 100 مليمتر سنويا، ومع ذلك علاش هالشجرة هذه وصلت لهالمكانة هذه؟ لأن ناسنا وجدودنا تأقلموا مع المناخ وعملوا له استراتيجية تمنع معناها الضرر اللي يمكن ينجر لحياتهم وغير ذلك. وهي الحدائق الجيولوجية تنطلق من هالقيم هذه الطبيعية وتشوف كيفاش يتعامل معها الإنسان، كيفاش يعيش معها، كيفاش يتعايش معها، كيفاش يأقلمها. وهذا فن يحق سكان هالربوع هذه، لأنهم المعنيين بالأساس هم بل ما يكونوا حتى الكفاءات والعلماء والباحثين واللي عندهم دورهم أكيد هم

0: حقيقة شرفنا نورتنا رئيس اللجنة العلمية لهذا الملف، والحقيقة برشا معطيات مهمة. إن شاء الله تجدد معك المواعيد واللقاءات أستاذ مبروك، اللي الحقيقة ألف مبروك مرة جديدة، وأنت من الناس المساهمين بشكل كبير برشا في هذا النجاح. ونرجع لك الكلمة سي الفاضل لفات، بطبيعه معناتها انتوما كممثلين، وحكاه هو على دور المجتمع المدني والسكان الاصليين اللي هما يكونوا القاطره الاساسيه من خلال انجاح هذا المشروع وهذا التصنيف. انتوما نحكيو على الجامعه السياحه الاصيله وجهه الظهر، عندكم التزام كما قلنا متواصل، مواكبه مختلف المبادرات الجهويه، وفما برشا مبادرات جهويه قاعدين تخدموا عليهم، دعم المشاريع، تحقيق تنميه مستدامه وشامله في هذه الربوع، تعزيز جاذبيه الجهه بالنسبه للاستثمار. وسمعنا انه فما برشا وعود استثماريه كبيره من خلال دعم السكان المحليين في مختلف المشاريع، ان كانوا حرف، ان كان اكل طبخ، حتى على مستوى نجم نقول تهيئه الفضاءات للاقامه على المستوى القديم، وقاعدين تخدموا هذا الكل في اطار سياحه متجذره في الخصوصيه الثقافيه والبيئيه للجنوب التونسي، معناتها حسب المعايير المطلوبه تماما. معناتها
1: فعلا حسب المعايير المطلوبة، هذا شيء أكيد وثابت. حاليا معناها كما ذكرت التشجيع معناها المبادرات أخرى. عندنا حاليا مشروع مع التعاون السويسري، ثم أبيلا بروجي يهم منطقة الظاهر، ويهم أيضا ثم نفس الشيء ديامو معناها جامعة تقريبا في جزيرة جربة، ثم معنا
0: مشروع مشترك
1: بروجي باش يشاركوا فيه أبناء الجامعة في الظاهر والجربة لتحسين معناها العرض السياحي الخاص في الظاهر وفي جربة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية عندنا معناها أفكار أخرى ل تطوير المنتوج وتشجيع السياحة المحلية
0: كما قلت
1: بكرة. السياحة الوطنية،
0: سياحة النجوم،
1: تنجوها سياحة النجوم،
0: نحكي على السوق المحلية.
1: السوق المحلية، لأن كما ذكرت أنت وأنه معناه إحنا أهم شيء وأنه المواطن المحلي غد، لكن إحنا ماذا بينا المواطن التونسي بصفة عامة
0: يستنفع بخيرات بلاده،
1: يستنفع بخيرات بلاده ويتعرف على بلاده، وأكثر من اللي يتعرف يعطينا أفكار حتى هو فهمني، لأنه في كثير من الأحيان ممكن الإنسان الموجود في المنطقة تغيب عليه حاجات اللي ينجم يفيق بها إنسان اللي يجي من برا، حتى تونسي آخر ممكن من الشمال ومن الوسط ولا من الساحل يزور المنطقة يرى حاجات اللي ممكن احنا تغيب علينا نظرا لأنها نشاهد فيها يوميا. لذلك معنا السياحة المحلية أكثر من أنها معناها باش تعرف المواطن التونسي وتعطيه فرصة أخرى معناها للتجوال، وكل ينجم هو أيضا ينفع الجهة بأفكار اللي ينجم يقدمها لنا. من المقترحات معناها اللي باش تقدمها ذكرت مبروك معناها النجم نقدم برش حاجات فلاحة، وذكرت جسور وسيبا. عندنا حاليا نفكر احنا باش نقدم مشروع لتنمية سياحة عرش سياحة النجوم، لأنه كثير هم من السياح حق حتى معناها ملاحظات، وأنه وقت اللي يجي وباتوا في الظاهر تكون السماء صافية، تكون النجوم مئات الآلاف وإذا كان مش ملايين كلهم،
0: وهذا معمول به في الأردن، معمول به في إيسلندا،
1: معمول في عدة دول، وأصبح معناها
0: يبدأوا
1: نشاط سياحي،
0: دي كابسول موجودين في الصحراء ويبدأوا ينجموا يشاهدوا النجوم وحركة النجوم. أما بخصوصية الظهر باش تكون المشروع،
1: بخصوصية الظهر احنا عندنا في برنامج كامل معناها للتفكير، إنما أهم حاجة وأنه يلزم سماء الظهر يقع اعتراف بها كسيال إيطالي عالميا باش تجلب المهتمين بهالنوع من العلوم وهالنوع من السياحة من جميع أنحاء العالم، وقت اللي يعرفوا أنه ثم في منطقة في تونس ثم سماء راهي لابيليزي سيال إيطالي يبدأ يجي يا إما للسياحة والفرجة كمواطنين عاديين وكهوات وإلا

0: حتى مختصين معناها في علم الفلك باش يدرسوا وباش يتمعنوا في السماء وباش يقدموا حاجات اللي ممكن ما يجدوهاش في فرنسا ولا في أوروبا، نظرا كما ذكرت أنه التلوث الضوئي ما يمكنهمش باش يجدوا سماء صافية كما جماء السماء اللي موجودة في الظهر. وهذا مثلا نحن حاليا ممكن في علمك، وأنه في أوت 2027 شقع كسوف كلي للشمس.
1: للشمس
0: ثم منطقة من الجمهورية التونسية باش تكون معناها يهمها وباش يمسها الكسوف الكلي، وهذا حدث عالمي. الكثير من معناها وكالات الأصفار، كثير من المؤسسات العلمية ومراكز البحث تستنى في اليوم هذايا وفي الدرج ولا درجين اللي باش تغيب فيه الشمس تماما 9 تاع الصباح.
1: معناتها كل شيء مبرمج مخطط.
0: مخطط معناها حدث كما هذا ان شاء الله في تونس باش يمسها، باش تكون تقريبا جي حوالي في عرض 340 كيلومتر في تونس، باش تغيب الشمس لمده 5 حتى 7 دقائق. وبرشا ناس اصبحت تفكر باش تحضر روحها باش تكون موجوده في تونس في الوقت هذا.
1: وما فماش مخير من منطقه الظاهر، حديقه جيولوجيه الظاهر.
0: الظاهر موجود ان شاء الله، معناه هذا وقت اللي تكون سيال ايتوالي لابيليزي وتكون الحدث هذا حاجات تكمل بعضها وتزيد تقنع معناها نوع اخر من السياح العلميين، السياح العاديين وكمواطنين. هذا من نوع من الاحداث اللي قاعدين نخدم عليها كوجهه لاثراء المعروض السياحي. الى جانب حاجات اخرين تاريخيا، مثلا عندنا خط ليميس الروماني،
1: صحيح،
0: وعندنا خط رومل
1: اللي شارك فيه الحرب العالمية الثانية،
0: هذا كله موجود في الظهر باش توري وأنه الرومان تقريبا 2000 سنة التيل ورومل بعدهم ب 2000 سنة تقريبا نفس التفكير الاستراتيجي لمقاومة الأعداء ولمقاومة الحروب. وهذا نخموا فيه احنا خاصة ما يهم الخط تاع الحرب العالمية الثانية. ثم نوع من السياحة يسموها سياحة الذاكرة، توريزم دو ميموار. برشا ناس يا اما ولي معناها عاشوا الفتره هذه نتاع الحرب وعندهم حتى ذكريات نتاع ابائهم او اجدادهم اللي عاشوا في المنطقه هذه، يحنوا باش يجيو يعيشوا فتره فترات في اماكن معناها اللي ممكن ضحاوا فيها أباهم أجدادهم معناها في سبيل أوطانهم.
1: صحيح.
0: نوع من حاجات اللي نخمو تكون معروض أيضا إضافي باش يزيد يجلب نوعية أخرى من الحرفاء،
1: واللي هو الحقيقة معمول به في عديد الدول من
0: العالم.
1: سياحة الذاكرة اللي
0: سياحة الذاكرة
1: والحقيقة نوصل معك سي الفاضل. اليوم العمل اللي نجم نقوله الجد يبدأ، وبديتوا تحضروا في رواحكم ومشاريع موجودة والتنسيق مع سلطات الإشراف نتصور موجودة وأموركم
0: كل شيء
1: مفروغ منه.
0: مفروغ منه لأن احنا أبناء معنا تونس، أبناء الإدارة التونسية، ودورنا معنا التنسيق ما ينجم يكون حد شيء إلا بالتنسيق مع المسؤولين، خاطر كل حد عنده دوره. ودورنا احنا وأنه باش نرافقوا الإدارة والدولة ونقدموا لها الحاجات اللي ممكن تكون مساهمتنا فيها أسهل من الإجراءات الإدارية،
1: وخاصة نحكي اليوم على التسويق المجالي لهذا الحديقة من خلال إبراز مقومات اللوجستية اللي تتمتع بها جهة والتعريف بها. نحكي على المعابر الحدودية، البنية التحتية، مطار جرجيس، الجربة جرجيس الدولي، الميناء التجاري بجرجيس، معبر راس جدير ببنقردير، تسليط الضوء على الفضائيات الاقتصادية والاستثمارية بالجهة. معناتها نجموا هذا الكل راهو لازم يكون بالتنسيق.
0: عندنا حديقة عند كوك،
1: أي
0: بارك تبع وزارة الفلاحة، تقريبا فيها 6000 هكتار، معناها هام برشا.
1: هذا هو التكامل اللي لوجوا عليه،
0: التكامل عندنا حاجات أخرى في واحات في الجبلية. عندنا برشا من
1: التنوع موجود.
0: التنوع ايه. موجود والعمل مازال ما يوفاش.
1: به خلينا نستقبل واحد من ضيوفنا وصديقنا وزميلي حتى في الإعداد وكل شيء، دكتور محمد هلال. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مثل الخير سي لهذيل، ومثل الخير سي الفاضل، ولجميع مستمعي
1: إذاعة المنسية. غاب علينا بسبب التزامات مهنية دكتور محمد هلال، خبيرنا في المجال السياحي. سي محمد، أنت من الناس زاد المشرفين واللي كانت عندك بصمة واضحة من خلال هذا التصنيف وهذا النجاح، النجم نقوله لبلادنا، واللي الحقيقة أفاق كبيرة برشا، وأمان أنه نحافظوا عليه زاد كبيرة برشا.
2: هذا هو سي لهذيل، هنا بالحقيقة أنا شاركت كخبير مجال سياحي، ولكن كخبير متطوع في الحقيقة. يطلب مني مدير المشروع سي محسن حسين الانضمام إلى هذا الفريق، ما ترددتش حتى ثانية، باعتبار أنه نجاح هذا الملف فيه نجاح كبير للسياحة التونسية واللي مستقبل السياحة في تونس إن شاء الله. والحقيقة هو المشاركة متاعي كانت في زوز مراحل. المرحلة الأولانية في إعداد الملف وإعداد التقرير العلمي، وشركة خاصة فيما يخص الإخراج السياحي لا ميزون توريزم سي برودوي، كيفاش خاصة الربط ما بين التراث البيئي والتراث الحضاري أو التراث الثقافي للجهة. تعرفوا أنه عندها مميزات جيولوجية المنطقة الظاهر، ولكن عبر تاريخ الإنسان حاول أن يتأقلم مع هذه الظروف الجيولوجية. مثال نشوفه السكن في مطمطة في مغاور، اللي هي بالحقيقة حفرت في الطبقة الطينية الموجودة تحت الطبقة الكلسية، وبينما في الدويرات قرية الدويرات والنقطة القوة راه في هذا الملف هي كذلك القرى البربرية الموجودة على قمم الرباء، كما الدويرات كما الشنيني كما قرماتة، كيفاش بناوا الناس هذوم، كيفاش تأقلموا مع ظروف الجيولوجية والمناخية، انهم عملوا مباني نصف محفورية معها سيمترو بلودين، جزء منها محفور وجزء منها مبني بالحجارة الموجودة في نفس المكان. وهذه معها المباني تتأقلم مع المناخ اللي هو يكون معها ساخن في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء. كذلك باش ينجم يتأقلم إنسان في هذه المنطقة عمل تقنية الجسور باستعمال الحجارة الموجودة، الحجارة الكلسية لجمع المياه وتمكين معناتها الفلاح في هذه الربوع من غرس الزيتون وغرس حتى ثمن الحبوب، ولتأقلم مع ظروف خاصة قلة الأمطار وقلة المياه في هذه المنطقة. هذا الربط كان مهم جدا في مقاربة ترابية ومنظومية. وفي مرحلة ثانية بالحقيقة مع شركة كخبير مرافق لخبراء اليونسكو خاصة في الملح مادية، نقول أني ملحمة الظاهر بالحقيقة كانت مهمة ماشي سهلة، صعبة جدا، خاصة أنه كان من دورنا أنه نفسروا الخبراء هذية، خاصة ارتباطنا بين التراث البيئي والتراث الثقافي للجهة. وكذلك أجبنا على سؤالات، والحقيقة زادة كنا في زادة في أحيانا في وضعية معناتها حرجة، خاصة إذا مثال معناتها حوايج جديدة إلى تطرأ. مثال نعطيك أني مثال في نخداش، كنا في زيارة لدار لاميزون دي زارتيزون معناتها الدار الحرفيين، اقترح المجتمع المدني في نخداش أنه تم زيارة إلى مقر الجمعية في بني خداش. الجميع تردد في الحقيقة لخاطر مش موجودة في البرنامج. أنا كنت مع هذه الزيارة وتلفت السيد الكاتب العام البلدي، قلت له الطريق معناتها نظيفة ولا اللي تؤدي إلى مقر الجمعية؟ قال نظيفة. قلت له ثنيته سي محسن، قلت له بالعكس هذه باش تكون نقطة قوة للملف مفاجأة، على خاطر ثم ما كانش مبرمجة حتى زيارة الجمعية، والجمعيات راهو نقطة قوة الملف، لازم نوريه أنه في الملف هذا أنه الناس قابلة للمشروع والمجتمع المدني متحمس للمشروع. وكانت زيارة ناجحة جدا، وكذلك معناتها مكن أنه المجتمع المدني يوري المشاريع نتاعه، يوري الخرائط نتاعه، يوري الدراسات نتاعه، وأبهر الجميع، وكانت مغامرة ناجحة جدا. نقطة قوة بالحقيقة في الملف، وخاصة في الميزون توريزم تاع الجهه راهو خاصه راهو حساوه الناس. زياره القرى خاصه نذكر بني خداش, نذكر الدويرات, نذكر بير الاحمر, كانت زياره ناجحه, وكان معناتها تفاجانا بترحاب عفوي وترحاب كبير من الاهالي, وكانت نقطه قوه من الملف. مثال في الدويرات انه معناتها تشوف تدخل الدويرات تلقى معناتها عملوا كل معرض فهمتني, يشوفوا في المراه كيفاش تدور فيك الرحاه هذيك فهمتني اللي هي معموله بالحجار المحليه, وتغني وقاعده فهمتني ترحي في القمح المحلي هذيكايا, ويوريهم الخبز الطابونه كيفاش معمول بالقمح, ومن بعد هما يذوقوا الخبز الطابونه بالزيت المحلي نتاع الباص هذيك, حاجه خارقه العاده فهمتني.
1: تجربه مميزه يعيشوا, وهذا المطلوب.
2: الترحاب زاد الاسطوري اللي عملوه مع المجتمع المدني واهلي بني خديش, تقبلونا في خيمه فهمتني, ومع الفرق الفلكلوريه نتاعهم, مع المناضلين نتاعهم, مع الشباب نتاعهم, حاجه كانت روعه. وفي مكان معناتها اللي يطل على, على على على على وادي جميل جدا فهمتني, كانت معناتها العباد معناتها متفاجئه بهذا الترحاب وتفاجئت بالمنتوج. الحقيقه احنا تفاجئنا خير من التفاجئ نتاع الخبراء الجانب اللي كانوا من فرنسا ومن بلجيكا, وكانوا حتى قريب لنا ثقافيا. الحقيقه كنا متفائلين انه الملف في طريقه للنجاح ان شاء الله, وهذا معناتها كانت معناتها نتيجه مشرفه جدا للجميع, وان شاء الله مبروك مره اخرى لتونس وللجهه.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد هلال الخبير في المجال
2: السياحي. حبيت نضيف حاجه بركة
1: بعجاله, تفضل دكتور.
2: بعجاله انه كيفاش التثمين هذا اصلا خبراء اليونسكو قالوا التثمين كيفاش لازم يصير نتاع المنطقه هذه, عندكم ثراء ولكن كيفاش الطريقه الوحيده انه لازمنا, وهذا شنو جاوبت انه لازمنا نعملوا مخطط للتنمية السياحة المستدامة والترفيه, على خاطر الترفيه والسياحة المستدامة يتكاملوا. هذا النوع من المخططات إلى حد اليوم غائب في تونس, يعملوهم في المغرب, يعملوهم في فرنسا, على خاطر التنمية السياحية هنا المتنجم كان ترابية, خاصة المنطقة اللي راهي منطقة الظهر تمتد على ثلاثة ولايات, مدنين, جابس وتطاوين. أنا نقترح أنه وزارة السياحة تعمل المخطط هذا بالتعاون ولا بشراكة مع المجلس الإقليم لهذه الولايات الثلاث, هو الإقليم الخامس, وإن شاء الله بالتوفيق وإحنا معهم إن شاء الله. ما يكون معناته نجاح هذا المشروع إلا عبر المخطط, عبر رؤية إن شاء الله تجسد عبر مخطط التنمية السياحة المستدامة والترفيه.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد هلال على كل هذه الإيضاحات, ومن خلالك نحب نوجه تحية لكل الخبراء والفاعلين المحليين التونسيين كما قال دكتور منتصر بكري, اللي نجحوا في استيفاء المعايير الدولية المطلوبة للحصول على تصنيف اليونسكو بالنسبة للحديقة الجيولوجية بالظاهر, اللي تعتبر مشروع مهم للغاية في تثمين تراثنا الجيولوجي والطبيعي والثقافي الفريد من نوعه على مستوى العالم, على أمل دعم السياحة المستدامة وتعزيز التنمية المحلية في الجنوب التونسي. هذا هو معاك, نوصل للختام, خلي الكلمة الختام سي الفاضل لفات.
0: شكرا بارك الله فيك على الدعوة اللي ما كنت باش نعرفه المستمعي ذات مستير,
1: وإن شاء الله إن شاء الله برنامج يحفز برشا ناس إنهم يمشي ويكتشف
0: فعلا لأن تونس راهي كلها ثرية وكل جهة عندها خصوصيات, وإن شاء الله كل جهة معنا تبرز الخصوصيات نتاعها باش التثمين يكون الجمهورية كاملة وتعود المنفعة على التونس كل
1: إن شاء الله. هذا ما نتمناه, ويعطيك الصحة. نورتنا سي الفاضل لفات, عضو مجتمع مدني وعضو مؤسس لجماعة السياحة أصيلة وجهة الظهر, اللي الحقيقة مكسب كبير برشا للسياحة التونسية كذا نخطوا بالباهي ونستعدوا بالباهي على المستوى الدولي وترسيخ كما كان كوجهة متميزة للسياحة البديلة والجيولوجية والعلمية, واللي الحقيقة فيها عديد الأفاق. مع هذا التوقيت نوصل معكم مستمعينا لختام هذا الموعد, تحيات حسام قدرية في الإخراج التقني, سيروف غدير على المستوى الديجيتال, مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام. أتمنى لكم في الأخير متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المونستير, لكم زينة بسلامة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أطلق فلاحو المنطقة الصقوية بالبقالطة نداء استغاثة بسبب الانقطاع الفجئي للماء لمدة تناهز الأسبوع، مما تسبب في جفاف الزراعة الصقوية وخاصة الطماطم. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض عفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، وشدد على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. يعلم البريد التونسي أنه تقرر وبصفة استثنائية فتح 168 مكتب بريد موزع على مختلف جهات الجمهورية لتأمين حصة عمل اليوم غد السبت 23 ماي بداية من 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والربع، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية والبريدية خلال هذه الفترة التي تتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى. في العالم استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. ومن أخبار العالم أيضا وبخصوص تطورات الأوضاع بالخليج، أكد وزير الخارجية الأمريكي وجود تقدم في المفاوضات مع إيران، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم الاقتراب من النهاية بعد، كما لفت إلى ضرورة وجود خطة بديلة في حال رفضت إيران فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز، السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: حديث
2: مسبوح.
1: حديث مسبوح.
3: مستمعينا في حديثنا سبور اليوم الجمعة كما تعودتوا المجال يكون مخصص بالنسبة لليوم لرياضة القاعات وكذلك الرياضة النسائية. إن شاء الله باش نحكي في كرة اليد على تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى نهائي الكأس منذ قليل ترشح على حساب النادي الإفريقي. نحكيوا على تربص المنتخب الوطني الكبير اللي كان في المونستير. في كرة السلة باش نحكيوا على مشاركة النادي الإفريقي في النهائية البال في رواندا. نحكيوا على صعود النادي الصفاقسي وملحمة مسوسة للقسم الأول للبرو آ في كرة السلة. نحكي كذلك على إياب نهائي بطولة السيدات بين أمل وطن قبلي والنادي الرياضي الصفاقسي نهائي البطولة بعد نهائي الكاس. وكذلك باش نحكيو في الكرة الطائرة على فوز الترجي الرياضي بالثنائي بعد ما تحصل على لقب بطولة كان في الأسبوع الفارط تحصل على لقب الكاس. توصلكم تحية أيمن الشابي معاذ الحداد معكم ساني البرهومي والبداية بالفقرة الأولى كرة اليد.
0: نحكيو هوند.
3: نحكيو هوند. منذ قليل تمكن فريق الترجي الرياضي التونسي من الفوز على النادي الإفريقي في إطار نصف نهائي كأس تونس في كرة اليد بعد ما كان الترجي فاز في الوقت السابق بالبطولة. اليوم نهائي قبل الأوان مقابلة النصف النهائي الترجي الرياضي فاز بالشوط الأول 16-15 ويحسم المباراة لصالحه فارق 3 أهداف. على كلها باش نسمعوا تصريح باسم السبكي مدرب الترجي التونسي يتحدث على الترشح للدور النهائي.
4: دربي قبل ما يكون سيمي فاينال وسيمي فاينال كاس لازم كاسب، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخذ المباراه بالافريقي. لسه الكاس ما خلصش، لسه عندنا ان شاء الله النهائي باذن الله نعدله من دلوقتي. احنا مبسوطين ان احنا ربحنا الافريقي بالسيمي فاينال، انما لسه عندنا ان شاء الله مباراه النهائي ان شاء الله. ده طبيعي لينا الماتش ده بالذات. ليه؟ عندي 7 لاعبين في المنتخب، كان في تربص للمنتخب اتلعب فيه ماتشين في يومين ورا بعض، كان فيه الولاد جايين مجهدين للامانه. طبيعي ان انا حتى الروتيشن اللي عملته في اضيق الحدود، لان كان حتى اسلام الجبال النهارده بيلعب وهو مصاب، اسلام مش قادر يلعب النهارده، اسلام تقريبا ما لعبش. انما الحمد لله رب العالمين بالرغم التعب اللي هم فيه والاجهاد اللي هم فيه، احنا المفروض ان الماتش يخلص فرق المفروض، بس طبعا تعب يبدا خلاص اللعيب تعب مش مركز. انما الحمد لله واحده واحده كده خدناها زي السحلفه كده، ما فيش مشكله الحمد لله. انما ربحنا الحمد لله.
3: ارقام كبيره باسم السبكي مع ترجي الرياضي التونسي ومواصله لتحقيق الانتصارات. ترجي في الفينال باش يستنى شكون باش يترشح غدوه بين ساقيت الزيت وجمعيه الحمامات مقابله ماضي 3 باش تكون زاده منقوله على القناه الوطنيه. حبيت نذكر بنتيجه مباراه الدربي 27-26 فارق هدف لصالح الترجي، فارق 3 اهداف تقريبا خليه خذاه في الثلاث دقائق الاخرانيه، خليه يكمل المقابله برواحيه رغم انه نادي الفريق حاول يرجع في آخر مباراة لكن يحسمها ترجي لصالحه 27-26. تحدث باسم السبكي مدرب الترجي التونسي على أنه عنده برشا ملعبية في المنتخب، عند الترجي ملعبية الترجي مشيوا للمنتخب في التربص الأخير اللي كان في المونستير، وين منتخبنا الوطني التونسي بقيادة تيرانتي لعب زوز مقابلات ودية ضد منتخب الجزائر في أول تربص يجمع اللاعبين المحليين باللاعبين المحترفين، كذلك الإطار الفني متكامل. عمر خضيرة كان موجود في الستاف، رياض الصانع مدرب الحراس، وائل بوتيتي في الاعداد البدني مع متابعه سامي السعيدي المكلف بالتنسيق بين المنتخبات الوطنيه للشابه ومنتخب الاكابر في الخطه الاضافيه الجديده نتاعو. تقريبا الاداره الفنيه كانت موجوده. هذه بطبيعه الحال الاجواء اللي كانت في تربص المونستير. نقطه التعب اللي تحدث عليها باسم السبكي كيف زاد لحظه المدرب الوطني تيري اونتين نسموه يتحدث على التربص اللي كان في المونستير.
5: On a travaillé, beaucoup travaillé. Les joueurs sont encore sur la fin de saison. C'est compliqué, fatigué, mais il y a eu du travail. On a fait 2 matchs. On a fait un premier match où on a très bien joué, notamment en première mi-temps. Et je pense qu'aujourd'hui, j'avais dit aux joueurs que ça ne serait pas le même match. Ça allait être un match beaucoup plus compliqué. Et en plus, on a très mal commencé. Donc on n'a pas commencé ni dans le bon tempo, ni dans l'agressivité. On a une très bonne équipe d'Algérie en face qui était vraiment, elle, vraiment très motivée à corriger les 10 buts de prix. Et bon, il a fallu vraiment rester au score, s'appliquer à chaque fois pour arriver à gagner ce match. Donc c'est aussi un bon match de travail pour ça. C'est ce qu'on ne doit pas faire. Mais même quand ça va mal, il faut arriver à gagner le match. C'est ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, on n'a pas très bien joué. Il y a des joueurs qui sont fatigués là. Il y a des joueurs qui sont fatigués et arrivent maintenant à la demi-finale de coupe. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans les clubs encore concernés. J'ai vu des choses intéressantes. Ce soir aussi, même dans la difficulté, même dans les erreurs. Mais je pense qu'il faut vraiment rester discipliné, ne pas perdre trop de ballons et ne pas s'exciter à vouloir revenir au score trop vite quand les choses vont mal. Parce qu'on va connaître des matchs où il y a des choses qui n'iront pas bien. Donc c'est facile de bien jouer quand tout va bien. C'est plus difficile de rester équilibré et de tenir le bateau quand c'est la tempête.
3: أكيد تربص مفيد للعناصر الوطنية في انتظار قادم الاستحقاقات. تو نغير الاختصاص من كرة اليد إلى كرة السلة.
0: نحكي باسكت.
3: كرة السلة باش نبداو بمشاركة نادي الإفريقي في البال برواندا. النادي الإفريقي عنده نهاري من التنقل الكيغالي، يستعد غدوة للعب مباراته الإقصائية ضد نادي الأهلي البنغازي الليبي، مباراة تلعب غدوة مع ماضي ساعتين. باش ناخذ فكرة على استعدادات ملاعبية النادي الإفريقي، أسامة المرني وعمر عبيدة ومحمد حديدين.
2: هي الحقيقة قاعدين نتغنوا بالكدا، قاعدين نحضروا بالكدا، لي زيترونجي الحقيقة دو نيفو قاعدين يخدموا بالكدا في لونترينمون، ونتصور باش نمشيو نلعبوا بالكدا إن شاء الله في رواندا. أكيد كما قلت هزيت فيها كوب دافريك مع ليكيب ناسيونال، وهزيت فيها بال مع مسير 2022. إن شاء الله مركزين وحاطين في قلوبنا باش نلعبوا بالكدا، وإن شاء الله ماشيين باش ننتصروا إن شاء الله.
6: الفاز الثاني كاينها كوب، معناها خروج المغلوب، دونك يلزمنا نكونوا مركزين كما يلزم، ما عنديش الحق في حتى عثرة. نحاول نكونوا مركزين سورتو في الكارد فينال، باش تلعب على دو ماتش، باش يكون معناها كيما نقولوا برشا اب اند داونز، برشا تغييرات معناها في وسط الماتش، لازم نكونوا مركزين وحاضرين لاي سيناريو ان شاء الله. الفاز الثاني كاينها كوب، معناها خروج المغلوب، دونك يلزمنا نكونوا مركزين كما يلزم، ما عنديش الحق في حتى عثرة. نحاول نكونوا مركزين سورتو في الكاردو فينال، باش تلعب على دو ماتش، باش يكون معناها كيما نقولوا برشا اب اند داونز، برشا تغييرات معناها في وسط الماتش، لازم نكونوا مركزين وحاضرين لاي سيناريو ان شاء الله.
7: مش كيما في المغرب كيما في رواندا، من الفورمي تتبدل الحقيقه، تو ما عادش كيما قلت انت باللي بون ولينا بالربح، لازم بالفيكتوار. كان في لانكار نلعب على دو ماتش على روتور، الحقيقه الناس كل حاسه بالمسؤوليه، ان شاء الله نقوموا بالواجب. الحقيقه ما هي سهله، ولينا فوداي بنغازي، الناس كل تعرف علي بنغازي عنده بيدجي كبير، مي الباسكيت ديما 12 ضد 12 و 5 ضد 5 في التيران، دونك حضورنا وافع الحقيقه. نحن تبارك الله عندنا كيب كامله، عندنا 12 جوي نجم يلعب، ان شاء الله يا ربي يكون معنا، ان شاء الله نكونوا حاضرين 100% ان شاء الله.
3: بالتوفيق إذن النادي الإفريقي كما قلنا غدوة مع ماضي ساعتين ضد نادي أهلي بنغازي الليبي، زوز مقابلات وبنظام إقصائي. أكيد وصلنا للمرحلة المهمة، خلينا نقول في البال، بعد نهاية المرحلة الأولى اللي كانت في المغرب. نحكي على المستوى المحلي، النادي رادس فيقسي وأمل حمام سوسة يسعدوا رسمين للبرو أف، انتظار أنه يلعبوا مباراة تحديد بطل القسم الثاني. باش نرجعوا الأجواء الصعود، نبدأ بالسي سي اس، نسمو يوسف بسبيس ومعاه ملاعبية النادي رادي الصفيقسي يتحدثوا على تحقيق الصعود.
8: الحمد لله يا ربي، الفضل يعود أول حاجة ربي، وثاني حاجة للعبيد اللي وقفت هذا الكل، الجمهور اللي يسردنا في الماتشات نتاع نادي الصفيقسي سواء في صفيقس ولا برا من صفيقس، تعبي ذي بعد مجهودات كبيرة وبعد تضحيات كبيرة وسنين وسنين نحلم باللحظة هذه نتاع نادي الصفيقسي في البرو آ. الحمد لله كان موسم ممتاز بتعب نتاعو وبتضحيات كبيرة بالمجهودات برشا عبيد، الحمد لله وقفت معنا. نشكر الهيئة المديرة، نشكر الرجال اللي وقفت، وفما رجال خفاء ما نحب نسمي حد باش ما ننسى حتى حد. الحمد لله لحظة تاريخية في تاريخ نادي الصفاقسي في كرة السلة، حاجه نحب نقولها بربي بربي بربي اللي مش تشد الباسكت بات في CSS نحب شيء تحفظ الامانه هذه خاطر راي سبور تري تري تري زابورتون في تونس ان شاء الله وربي معنا ان شاء الله
9: تعب سنين تضحيه تاع سنين تضحيه تبار شعبات عبيد ضحات بفلوس عبيد ضحات بوقتها عبيد ضحات بصحتها نحب نحبش نشكر حتى انسان بالاسم نحبش ننسى حتى واحد نحب نشكر العباد الكل اللي جات هذه اليوم حضرت كسوا ببليك من هنا اليوم الفاطمه نتاع القدم كما سي عماد العذار اللي هو ضحى معنا 5 سنين و4 سنين
10: طلعنا وما كان الساله بالرسم من اول عام الحضر معنا سي يوسف بسباس وسي معز والعباد الاقراب واللي حتى العباد اللي بدات بها سي نجم الدين وسي عماد الحمد لله طلعنا ورجعت مع سي اس اس لبلاصتها وكو الحمد لله
11: تعب سنين ما مشاش خساره الرجال اللي ضحات والرجال اللي تعبت الكل اليوم الحمد لله بين ظفرين عملنا كما نقولوا رجعناها لبلاصتها وما خليناش تعبهم يمشي خساره الحمد لله والحلمه هذه انا ملي نلعب هوني نحلم مني باش نطلع سي اس اس البرو الحمد لله يا ربي
3: مبروك للنادي هذا الصفاقسي نحكي زاد على مدربه عزيز خلف اللي نعرفه سنه كان في تجربه مع النجم الرياضي الساحلي في وسط بعد نهايه تجربته مع الفريق النجم الساحلي مشى للنادي الصفاقسي خلينا نقولوا كمل عمل قام به عماد العذار اللي هو مشى يدرب في الكبريات تحصل معهم على لقب الكاس ومازال مراهن على لقب البطوله كي تقول عماد العذار اسم كبير في النادي الرياضي الصفاقسي واطار فني خدم برشا في الإدارة الفنية وكون جيل كامل كسوا من لعبية بكبريات وإلا كبر نجم يقولوا عزيز خلف جيب شي كمل العمل ويحط اللمسات ويحقق الصعود خاصة وأنه تاريخ وحافل نتذكره كنا هنينة وقت عمل الصعود مع نادي كرة سلة بالمهدية وقبلها مع الملعب الرياضي الصفاقسي باش نسمعهم الزوز مع بعضهم في هذا التصريح عزيز خلف وعماد العذر
12: احنا كنا متأكدين اليوم مش يكون سهل أول حاجة في صالتنا أنتوري جمهورنا بالناس اللي نحبوهم يحبونا تكون ديما تحس روحك اقوى مرتاح فرحان برشا اللي سي عماد واخذ بحذايا سي عماد سي لوغرون عماد العذار اليوم اولوزمون اليوم اولوزمون فرحناه وفرحنا الناس الكل كونسيرنو الماتش اون ايتي سور باش يكون ماسيري خسرنا الماتش في صفاقس وانا في لي اجستمون نيسيسير سور لو بلون ديفونسيف سورتو مشينا جبنا ماتش من بنزرت ماتش بنزرت عطانا انا سوندون بسيكولوجيك اللي خلينا دومينينا اون كيلكو سورت بريمير كارتون خدينا انيكار اللي نجمنا نجيريو بيه بعد يقعدوا دي ديسيزيون تاع لونترونور شويه لي ديسيزيون تاع الجوارات مالوريزمون في الاخر اون بانيك شويه على خاطر الحمل الرزين والعباد الكل تحب تنجح شويه توفيق من عند ربي شويه تكون جوارات مركزه شويه ابليكاسيون شويه اغاج دو فانك الحمد لله يا ربي خلطنا اللي حاشنا بيه حطينا نادي رياضي صفاقسي في بلاصتو لامانه ما كانش سهله سانسيرمون مي متاكد اللي انا ما كنتش موجود هوني بارازار ما كنتش موجود هوني على خاطر اسمي عزيز خلف لا كنت موجود هوني على خاطر عندي حاجات ورايا تسمح لي اني نطلع فريق ثالث للبرو آ كيما صار مع الملعب الرياضي الصفاقسي وكيما صار مع المهديه سنه اليوم صفاقس سي اس ترجع لبلاصتها في الناسيونال في بالي توا ايتاب وطويناها اذا العباد تحب تكون موجوده مع الكبار لازم سيزون جاي تبدا تحضر من تويك العباد تبدا تخدم على روحها هل بريبار سكونا بريباري فرحان برشا اللي انا موجود فرحان برشا اللي فرحت الناس اللي هنا الكل ان شاء الله يسامحوني ستاف تكنيك متاعي تعبتوا برشا ما خليتهم يرقدوا ولا خليتهم مرتاحين المسؤولين زادة كيف وفروا اللي طلبتوا الكل عن سرتا مومون بعد الخسارة الاولى جاوني برشا عباد للصالة بما فيهم سي عماد مسؤولين قدم رؤساء فروع قدم تكلموا حكاية وخرجوا في قلوبهم سيتي ان اونفي كبير من عند الناس الكل اليوم خلطنا للي حاشنا به مرسي بوكو ناس الكل مرسي بوكو انتوما زادة وربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله
13: الحمد لله كما يقولوها في البني انا عملت العرس وعملت الصبة وبنيت وربيت وحضرت اون ايكيب من الكادي وانا معاه اللي نعملنا سينيور بعد جاء سي عزيز الحمد لله كمل الفينيسيون تاع الدار وطلعنا سيبو برافو برافو للجوارات للستاف للمسؤولين للكل ثمرة الحمد لله شفت سي ناصر النجاح اللي هو أول بعد حلان الفرع أول واحد عمل إيكول
14: سي سي
13: 2011 جو بونس فوالا صحيح 2011-2012 بعد أنا خذيتهم ناتيف 2001-2006 بنيت بهم فرع كرة السلة ووصلت بهم 6 سنين ونرني فيهم وعملنا وقتها مازالوا جونيور وعملنا سينيور توا سي لو فرويش لي ريزولتا سي بو سي بو افوار ان شاء الله عام صفاقس في كره السله ان شاء الله نكملوا نتوجوا السبت الجاي بالدوبلي في الكبريات باذن الله ونتمنى كل الخير للملاعبيه وللستاف وللجمعيتنا ان شاء الله تدوم وربي معنا. ديبار دي ماتش كان خايب علينا مي قوة شخصية الملاعبية
3: هذا عماد العذار اكيد في دور مزدوج كما قلنا كان حاضر في الستاف مع عزيز خلف على مستوى تحقيق الصعود بالنسبة للنادي الصفاقسي للبرو او كيف عنده دور غدوة في اياب نهائي بطولة السيدات. حبيت قبل ما نحكي على بطولة السيدات نجد تهانينا لفريق عمل حمام سوس ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا باش نحكيوا على الموسم ككل بقيادة المدرب حمزة سليمان اللي جاء بعد تجربة من الامارات 5 شهور اخيرة كللها بالتحقيق الصعود مع ملاعبين عندهم خبره كما الثنائي الدوس نادي الرياضي لكره السله بحمام سوسه ماهوش هو النادي نتاع حمام سوسه نتاع كره القدم اللي زاد حقق الصعود ورجع لبطوله الرابطه المحترفه الاولى هو نادي مستقل كيف زاد كما فريق كره اليد اللي هو زاد فريق مستقل والكل قاعدين يلعبوا في قاعه حمام سوسه ان شاء الله نرجع لهم باكثر تفاصيل ونسلطوا الضوء على تحقيقهم الصعود. نحكي توا على اياب نهائي بطوله السيدات غدوة أمل الوطن القبلي نادي رياضي صفاقسي 5 في قاعة بيرشانلوف بنابل. إذا كان نادي صفاقسي يفوز فإنه يتحصل على لقب البطولة والثنائي وإذا كان أمل الوطن القبلي يفوز فإنه زوز فرق يلعبوا مباراة فاصلة بحكم أنه سي اس اس كان فاز 75-69 في لقاء الذهاب في صفاقس. ناس محتوى عماد العذار مدرب نادي رياضي صفاقسي الكبرى تتحدث على هذا الفوز وكيف يشوف لقاء الإياب.
13: ديبار دي ماتش كان خايب علينا مي قوة شخصية الملاعبية ولا روتاسيون في لي شانجمون ils ont fait un équilibre extraordinaire ils ont fait une défense excellente باش طيحنا 15 بوان و 10 بوان وحدة الحمد لله كملنا الكارتون الاول avec 2 بوان troisième الكارتون والكاتريم on a pu être le moral مهزوز خذينا اللعبة احنا تحكمنا في مجريات المقابلة ils ont appliqué une excellente défense malgré quelques défaillances qu'on va le rétablir ou nous allons travailler أكثر باش ما بقل défaillance défensive اللي حب زيت تيتر يلعب الديفونس دونك ديفونس مشيت في الفينال كوب وتوا مشيت في اللي ان شاء الله تمشي في الرتور وباذن الله ربي معنا وان شاء الله ربي ينصرنا. كلمه للجمهور خلى بلاصتو علينا دونك ماذا بينا يكون مع الأولاد غدوة كان تعملوا مزيها راو كيفاش تقاوى الحلول اللي راو سي با لو مومون سي النادي هوني راو النادي رياضي صفاقسي ماهيش أشخاص دونك كونوا في الموعد مع الأولاد يرحم والديك.
3: نواصل حديثنا اكيد باش نعطيكم قائمة الملاعبية المدعوين بالنسبة لتربص المنتخب الوطني لكرة السلة 3-3 لأقل من 23 عام تربص في مدينة المونستير استعدادا للدورة الدولية ناشن ليج والألعاب المتوسطية. علي بن عيسى، ريان الرويسي، حمزة المحجوبي، محمد يوسف الترهوني، محمد عزيز المغربي، فارس البوغانمي، محمد صنديد اللي شفناه سنة في البرو مع جي اس كا، أحمد البدوي، وسام القيسي اللي نعرفوه زادة من النجم الساحلي وديما موجود في المنتخب 3-3 وتألق زادة سنة مع النجم في الأكابر، مالك القسراوي، هذوما الملاعبية بقيادة المدرب خليل المقطوف تربص في المونستير. إلى أجواء الكرة الطائرة
14: نحكيو فولي.
3: نهار الأحد ترجي الرياضي يضيف الكأس إلى البطولة 9 ثنائي على التوالي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي سيطرة رغم أنه نجم الساحلي الحقيقة السنة كان قريب برشا وكان على البوديوم وكان ثم منافسة. هشام الكعبي مدرب الترجي الرياضي التونسي يتحدث على الفوز في نهائي الكأس.
15: حضرنا مليح ماتش حقيقه والولاد كانوا ابليكي في الدرام بعد على خاطر بعد فينال شامبيونات جلسنا مليح مع المنافس تاعنا وعرفنا كيفاش نوقفوا له لي بوان فور نتاعو اليوم وكنا معناها براتيكمون في سونس اونيك الحمد لله دونك توا دوبلي خز مازلنا توا نخدموا القدام مازال قدامنا ديما خمو قدام ديما خمو بشيخ على طويل ما نخموش كيف في اللي جيت اللي هزو
3: من جانب النجم الساحلي محمد مفتاح مدرب الفريق تحدث على الأداء الطيب للفريق وأيضا مواصلة العمل متاع مدرب نور الدين حفيظ اللي كانت الهيئة اختارت وأنه يتصير القاطعة معاه نسمعه يتحدث.
16: كملنا نفس الخدمة متاع نور الدين اللي خدمها خدمة باية وصلنا 4 فينالات السنة حاجة تسمى باية ما أزيناش سبحان الله توفيق من عند ربي. ماتش هذا كتشوف زوسة تتلولانين كنا أقراب بعدك الترجي إذا كان هربت عليك السكور سيء ما عشناش بشدة في الأخر أغلاط بدائية معناها أغلاط كرة عندك سهلة تضربها أنت البرة ترجي بشنية ما تحبش ما تستهلش ناديولة نقاط حكيك ربي يوفق الفريق هذا إن شاء الله نزيدوا المدوب بجوارات خير من هكا وديزي ترانجية خير من هكا وإن شاء الله الإتوال ديما تحيا على الألقاب ونعود نبنيه مرة أخرى إن شاء الله قادم خير إن شاء الله الإتوال نعتذروا للجمهور.
3: أكيد هذه كان تصريح محمد مفتاح مدرب النجم الرياضي الساحلي. وبكرة الطير نوصل لختام فقرة تحديثنا سبور اليوم الجمعة مع تحية كامل الفريق إلى اللقاء.
17: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
18: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم أعدام وتلف كمية ضخمة من المواد المخدرة المحجوزة تمثل في 250 ألف قرص إكستازي، وذلك في إطار مواصلة المجهودات الوطنية الرامية للتصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها. وضح أجبابلي أن العملية تمت داخل أفران أحد المصانع الآجر تحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني والنيابة العمومية، إلى جانب حضور مختلف الهياكل المعنية في إطار ضمان شفافية ومتابعة مآل المحجوزات. وبين أجبابلي أن الكمية التي تم إعدامها تتمثل أو تمثل حصيلة عملية نوعية استعلاماتية دقيقة نفذتها فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وبالتنسيق مع الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات، وأسفرت عن تفكيك شبكة دولية وإيقاف 13 شخصاً مع إدراج 7 آخرين بالتفتيش، فضلاً عن حجز 12 كيلوغرام من الصناديق الخفافة التي تستعمل لتخزين المنتوجات البحرية. أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت، بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفقا لبلاغ صادر عن البريد الاطلاع عن قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسية. ودائما في إطار الاستعداد لعيد الإضحى المبارك، دعت وزارة الداخلية مستعمل الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الإضحى المبارك وما قد تعرفه الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم غد السبت. وتتمثل أهم هذه التوصيات وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم في عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولانة والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياق المتزنة واحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوانة. كما شملت التوصيات أيضا ضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل ركاب على وسيرة غير معدة للغرض والانتباهية عند قطع الطريق من قبل المترجلين. من أخبار العالم، نقلت قناة فوكس نيوز ديجيتال اليوم استقالة مديرة المخابرات الوطنية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت القناة أن مديرة المخابرات الوطنية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت ترامب اعتزامها الاستقالة خلال اجتماع انعقد في المكتب البيضاوي اليوم، مضيفة أن الاستقالة ستصبح سريت المفعولة في 30 من جوان القادمة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: سمر ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
4: فن
3: موسيقى والكل أذواقكم.
4: محطة
3: من محطات السهر.
4: عناوين
3: حل السهرية في إذاعة المنستير.
5: يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه حلو قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبلنا حكوم.
7: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: يا

يا منقل الاخبار سلم لي على الوالده والوالد وجيران باب الدار قول لهم وليتكم حج زمزم.

ضياعه وزقاش وش العرب والراجم يا يا يا يا يا يا يا كعبة الله من بعد ما تاه وضاعوا قلنا هيك حبيبنا محمد.

لما وصلنا العرفات بكينا وسالت الدمعات، ثم ذبحنا الخريفات وثم ذبحنا الخريفات حجاجك يا

0: سامعين الشعر والغناية.
1: حضرات الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في حصتنا يا سامعين الشعر والغناية. كما نعرفوا احنا في موسم الحج، وموسم الحج فيه تشويق، فيه منها أغاني اللي يعبروا بها سواء الإدبة أو السليمية أو إن شاء الله ضايته، ونعرفوه في حصتنا مش نتكلموا عليه، منها طريقة التشويق وكيفاش كان التشويق وكيفاش كنا نخرجوا بالحجاج باش يقصدوا ربي للحج. في البداية نحب نرحب بالباحث زميلي وصديقي حسين بالحاج يوسف. مرحبا سي حسين.
2: بارك الله فيك
1: سي حسين. ذكرياتنا كبيرة احنا مع بعضنا.
2: نعم
1: إن شاء الله نحكيوا فيها هذه في الحصة.
2: إن شاء الله كلامك معقول ومقبول، ما عندي فيه منقول.
1: عايش سي حسين. كذلك نحب نرحب بضيفنا اللي جاء من صفاقس ونشكروه على تلبية الدعوة، الباحث كذلك سي محمد العشي من العشاش. أهلا وسهلا سي محمد.
3: وبيك يا عشك يا رحمة الدين.
1: والتحية الثالثة مشكون مع صديقي وحبيبي حبيب المناري الشيخ السليمية. حبيب المناري، شكون ما يعرفش حبيب المناري؟ سي حبيب مرحبا.
4: وبيكم يا سيدي، يشرفني ويسعدني الحضور بإذاعة المنستير في برنامج حصة الشعر
1: والغناية
4: والغناية
1: اللي هي مشكون في التشويق بحول الله.
4: قولوا الغناية وقولوا سي بشير بكار.
1: عايشك
4: ربي يحفظك ويرعاك سي بشير.
1: نحب نرحب بالضيوف تاع أخ الحبيب، وضيوفنا هم في الحقيقة وضيوف إذاعة المنستير، سي عبد الجبار الشوش مرحبا
5: بيك ربي يحفظك،
1: كذلك سي الهادي الطيف مرحبا به. خلينا ندخل تو في برنامجنا سي، نبداو في البداية مع حسين بالحاج يوسف. سي حسين، تعطينا فكرة على الحج والتشويق، كيفاش كانت الحجاج يبداو التشويق نتاعهم وكيفاش الطريقة؟ فما ثلاثة طرق سي حسين نحبوا نحكيوا فيهم قبل ما نمشيوا بعدين مع سي الحبيب. فما ثلاثة طرق، الطريقة نتاع نحنا اللي هي نتاع الغناية، وطريقة السليمية، وطريقة أخرى فهمنا تو تغنيها لنا انت بطريقه الخاصه توريها لنا، فهمت؟ وفما كذلك سي حسين زاد نحبوا نحكيوا على الحجاج كي نخرجوا بهم، كيش نخرجوا بهم. تفضل سي حسين.
2: وقبل كل شيء ساعه واحد يحلم باش يمشي للحج، يقول ايش خص وكان نمشي للحج وكان نصور طرف فلوس ونمشي للحج وكان يدبر جمل يمشي للحج، اللي ما يدبرش جمل يوخر عام وعامين.
1: إيه المثل يقول لا صبت جمل لا صبت جمل القبر محمد نوصل. لا صبت جمل لا صبت جمل القبر محمد نوصل.
2: هذه اللي قبل من عند النساء الكبار اللي عشت معهم أنا في
1: هذه الطريقة القديمة سي الحاج.
2: الطريقة القديمة تو مع الشيخ يعني يقول في منامي يبتوا يحلموا، في منامي يريت الاثنين إن شاء الله يا رب ينزور الحرمين ويغنيوها. قاعدوا جماعة المدنية ممكن خطر فما حاجات تورثوا قاعدوا يغنيوهم، وهذه عندي فوق 20 ولا 30 سنة ما سمعتهاش.
1: أيوة.
2: وعندها لحن ويقولوه بكلها، مش لازم نقراها الكل، نسمعكم شوي منها اللحن.

نامي. وطويلة ريت السادات وريت محمد زين الصفات، إن شاء الله يا ربي نزوره بثبات ونزور محمد قرة عيني. جات الإشارة وإن شاء الله نركب في الطيارة، وقد ما نخدم راهو مش خسارة، ومشيت بيهم القرة العين. إن شاء الله نلبي وإن شاء الله نخدم نحصل ونخبي، إن شاء الله يا ربي نزور العربي ونزور محمد جد الحسنين، نمشي ونجي ونزور محمد بن عم علي، إن شاء الله يا ربي نزور القرشي ونزور محمد جد الحسنين، نزوره بثبات ونزور محمد وجبل عرفات، إن شاء الله.

0: ان شاء الله سي الحاج تونا نرجعوا لك نعملوا عوده اخرى سي الحاج، خلينا نزيدوا نتواصلوا ونعمل مع بعضنا في اللقاء هذا نتاع الليله. خلينا نسمعوا سي حبيب المناري شنو هي الطريقه اللي كنتوا تعملها مع الحجاج، كيش تشوقوا
1: بالنسبه للشواقه؟ هو نقولوا احنا الله لا يحرم مؤمن وما يطعم كل مؤمن لهك المكان. بالنسبه للشواقه احنا قبل كانت شكون يحصل معناها كل الفلوس اللي باش يقصد بيت الله، معناها امور صعيبه برشا معناها فك الوقت هكا، واللي باش يمشي الحاج معناها حاجه كبيره بلاد كامله تسمع اه فلان قصد ربي. عاد بالمناسبه هذه يقع عمليه الشواقه، نقولوا احنا الشواقه منين تبدا؟ سي حسين يعرف معناها نخرجوا تقع كستاذينا ايا يا فلان، خاطر قبل كان الناس كبار في الخمسينات في الستين 50 و60 عمرهم الله يرحمهم كثرهم توفاو والحي الله ربي يطول في عميره. ايا يا فلان الليله راه جاني فلان باش نمشيو نعملوا له شواقه، هاكا نبداو نخرجوا من جامع الفلاني، سواء الجامع الكبير ولا جامع بورقيبه ولا جامع معناها متواجد في مدينه المنستير اللي هو قريب للدار اللي باش نمشيو له. والأكثرية كان في جامع البورقيبة الأكثرية هنا. بعد صلاة العشاء يخرج الحاج ويخرج رفاقه معناها وعايلته تلقاه معناها أصحابه كذا معناها استنوا فيه ولا حاجة كم هيك كذا. نخرج من فم الباب بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. هذا معناها نخرج بيه نصر بيه احنا نقوله الساحة متاع الاستقلال سابقا، هيك مساحة ما زالت مساحة استقلال وسط البلاد. يقف غديك الحاج وتلقاه تكثر الحركة غديك كل مشي وكل جي وكل في القهوة، واسمع يا فلان وحاسينه تتلم وتولي حظبة كبيرة وشوفك وكالنور تلقاه عند سبحان هو ربي سبحانه ما نشكت لكم الله يطعم كل مؤمن، لكن نورك اللي عليه تلقاه الحاج واحد وراه، هم الأكثرية تلقى الحاج والحاجة مرفوق بالزوجة، أما الأكثرية تلقى اللي مش تخرجوا به هو الحاج نصلوا به للدار بإصلاة وسلام وكالصناجق ساعات وكال تحط بتاع الضوء
2: البريميس
1: يعطيك الصحة على اليمين وعلى اليسار، وصناجق لا ثم لا بنادر ولا درابك ولا طار ولا درابك ولا حتى شيء، معناها حتى وين نصلوا به للدار. نعم. في الدار هاك عاد غادي كتم القعدة
0: يعطيك الصحة سي الحبيب. خلينا نمشيو من السليمية نمشيو لسي محمد العشي. سي محمد العشي باش تحكي لنا على التشويق بطريقة الإدبة.
3: أي بطريقة التشويق احنا الحاج قبل ما يمشي بثلاث أيام أربع أيام يحضروا الإدبة ويغنوا ويصلوا على النبي ومعناها ويجيبوا القسيم ويجيبوا الملزومة فهمتني، ويغنوا صلاة النبي والركب قبل ما هو الركب يمشوا على البل ويمشوا على فهمني أي صحية إلى الركب، وكما كان يغني شبيل يقول الحجاج تونس قصدوا مشوا قصدوا المكة على طريق الجو.
0: إن شاء الله سي محمد تونا نرجع لك في الغناء. سي محمد خلينا نرجع لسي حسين بن حاج يوسف. سي حسين احنا في عاداتنا الحجاج كي نقولوا مثلا المنطقة فيها سبع حجاج والحجاج كوما نقولوا سبعة ديار كل امرأة ورجلها كما قال سي الحبيب، شنو نعملوا احنا سي الحاج؟ احنا كل دار نمشيو نعملوا لها شواقة باللدبة بالنسبة لي نحنا
1: بدون مقابل سي بشير.
0: بدون مقابل
1: بارك الله فيك.
0: كانت بدون مقابل لما تولت
1: ما نحكيش تولى سي بشير.
0: نعم كنا سي احنا اش كنا نعملوا؟ كنا نشوقوا اليوم الليلة بشوقوا لسي حسين الحجاج نتاع المنطقة الكل يجيو لدار سي حسين، غدوة نشوقوا لسي محمد الحجاج الكل نتاع المنطقة يجيو لدار سي محمد، ويوقع التعارف بيناتهم وقت التحابب وتوقع سلامات بيناتهم وفما جو. سي حسين ممكن عندك فكرة على
2: باش كيف يمشيوا في الطريق يبداو كي الأخوة معناها منهم يعسوا على بعضهم منهم يتعاونوا منهم اتحاد معناها حاجة ممتازة ياسر
0: حاجة ممتازة
2: مش خاصة كان يرجعوا لها تو حاجة كما هذه
0: وضاي. احنا سي حسين احنا نحبوا العادات هذية ترجع لنا خاطر جدودنا وباتنا كانوا يخرجوا بالطرق هذية
1: كانوا على قبل
0: نعم.
1: كانوا
0: على قعود وعنا تو نحكيوا فيه الموضوع ضاي فما الحج على كانت على الساقين وعلى القعود وعلى الواحد وبعد جات الحج على الكرهب وبعد جات الحج على البابر وبعد جات الحج تو ضاي نسمعوه مع سي محمد بعد تالي وبعد جاي الحج على الطيارة الطيارة. إيوا سي حسين،
2: هو الحج أول واحد في شمال أفريقيا اللي كتب على الحج ولا غنى، أبي مدين شعيب الأنصاري. كيف نقولوا أبي مدين شعيب الأنصاري المدني هو اللي أدخل الطرق الصوفية لشمال أفريقيا، هذا الأصل من الأنصار من المدينة المنورة، عاش في شبيليا وكان مثقف ولبس عليه وإخواته لبس عليهم، لكن إخواته حقرين وحاضرين هو يرعى لهم بالزبايل متاعهم
0: بالأغنام متاعهم.
2: يسمع بيبي يعزي النور في المغرب، راجل معناه متقرب شوية للأيمة ومتقرب شوية للمعروف، معناه يحكي لهم ديما في المداخلات متاعه على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال واحد مشي للمغرب حفظ القرآن معناه كمل، ويسمع بسيدي عبد القادر يحج كل عام المكة ويزور الرسول، والسيدي عبد القادر يمشي على السقيه كل عام من بغداد للمدينة
4: بغداد،
2: ويزم الناس يعرفوا أنه السيدي عبد القادر مهوش من بغداد، هو
4: عبد القادر الجيلاني،
2: هو جيلاني من منطقة جيلان إقليم طبرستان في إيران، حصلوا حديث طويل ياسر. حب يمشي سي أبي مدن للحج، تقشف شوية لما شوية بسيسة لما شوية، لكن ما تبصلوش ما دبرش جمل، كتب الشعر والشعر نتاعو لتون غنيو فيه في الملوف، برشا ناس كتب برشا حوايج،
0: تعطينا منه بعض الأبيات.
2: نقول لك يا ناس جرت لي غرايب نحكي لكم تعذروني، برشا ناس حسيبوه ملوف، رحلوا عليه الحبايب والله العظيم،
0: وحشوني هو الركب رحل
2: لا صحابه رحلوا هو ما نجمش يمشي، خلوا في قلبي لهايب والدمع وجرح جفوني، خلوني هايم وفاني صابر على ما نطيق، حتى جميع من يراني يقول مساكن عشيق، أدري من ليس تدري والحب شيء عظيم، أنا حبيبي في صدري في وسط قلبي مقيم، مولاي لا تضح أمري،
4: مولاي
2: محي العظام الرميم وحياني بعد انفناني
0: الرميم.
2: حسين العام اللي بعده سمحني
0: تفضل.
2: دبر شوية واحد ومشي للحج ودبر جمل وتلاقى مع سيدي عبد القادر،
0: نعم.
2: صارت مناقشات حول برشا الأمور الصوفية خاصة،
4: كل واحد يفتي
2: اللي خلق الطرق الصوفية هو سيدي عبد القادر وتفرط عليه الكل. يتلقوا هي عجبوا الحديث، معنا وقع معنا نقاش جيد، لبس نحل العباية نتاعو جبته احنا نقولوا في تونس ولبسها لأبي مدن، وقالوا أنت يا أبي مدن تنوبني في الغرب، وجي قعدت في تونس وقتها معاشر وقت اللي جاي لتونس.
0: ما معنى الكلمة دي السي الحاج؟
2: قالوا أنت تنوبني من تنوب الطرق الصوفية،
0: نعم
2: أنت باش تمثل الطرق الصوفية في الغرب. ايش معنى الغرب؟ معناها مصر والجزائر خاصة
4: الشمال، احنا خليفة،
0: نعم،
2: واحنا معناها خدينا اللي قعد مدة في تونس وقت سيدي بالحسن الشادي شين بعد زاد، خاطر برشا ناس ما عرفوا سيدي بالحسن. سيدي بالحسن تمرن على سيدي عبد السلام فيتوري. مش عبد السلام
4: الاسمر
2: الفيتوري نتاع ليبيا، لا سيدي عبد السلام بن مشيش، هذا تلميذ ابي مدن شعيب الانصاري، والتلميذ أبي مدن شعيب الأنصاري هو سيدي بالحسن، اسمه علي مش سيدي بالحسن، ولا أبو الحسن كان بعد 30 سنة بعد ما تزوج ولده الثالث، قراه كذا قالوا ولد نابغة، قالوا توا يا سيدي ماذا بيا نزور التلامذة متاع سيدي عبد القادر في بغداد باش نحفظ عليهم. مشى كيف قعد 6 شهور يلقاوه نابغة وذكي، قالوا له برجع لسيدي قبل ما يموت، اللي هو سيدي عبد السلام بن مشيش المشيشي اللقب. تفهم حتى الطريقة المشيشية في المغرب. كيف رجع الغادي قعدت معه تقريب 3 ولا 4 سنين، هو من الشمال الغربي نتاع المغرب، هيك قالوا تو يزمك تمشي لتونس وباش تسكن في بلاد اسمها شاذلة وباش تسيرك مشاكل وكذا وهذه مرة أخرى إن شاء الله نحكي لكم، خطر
0: المضغط
2: الوجيه لتونس وتسمى الشادلي، مش اسمه الشادلي هو رو. البلاد اللي سكن فيه قلوا المستيري من المستير،
0: نعم.
2: الشادلي من شادلة إلى غير ذلك.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: سي الحبيب أعطينا كيفاش الطريقة أنتم تشوقوا بها في المستير أو في المدن أو في المعتمديات الولايات بصفة عامة، كيش تشوقوا، كيش الطريقة تشوقوا بها؟
2: الطريقة كما قلت لك معناها نتلموا في الدار متاع الحاج وفرشونا احنا قبل ما يفرشونا مش كيما تقول الكراسي بل يفرشوا الجراري
1: نتربوا على قاعده عربي
2: مسلحه قاعده عربي يعطيك الصحه نقعدوا نقعدوا على الجراري وطويله مدوره كذا وشويه معناها ماك من هكا معناها وحلو كيما نقول واحنا كل البقلاوه كما باش يفرحوا قاعد كيما ناكد انه راهو بدون مقابل راهو عندما نمشيو نشوقوا بدون مقابل ومن غير لا ميكرو ولا من غير معناها كذا جيت معناها
1: تعتمدوا على الاصوات نتاعك
2: الاصوات كانت ممتازه نتاع الرجال الكبار
1: والحمد لله باقي اصوات ممتازه سي الحبيب وصوتك
2: حسن اخلاقك سي بشير
1: وصوتك معناها موجود ومرفوع عند المستمعين نتاعنا صلى على النبي سي الحبيب هات نسمعوا انت والمجموعه بعض من انواع التشويق السليميه
2: اللي هو في مدينة المنستير
1: وما جوارها
2: بفضل
1: سي الحبيب.
3: شوف بربي قبل ما يمشي التشويق راهو في المدن المصورة اللي دايرة بالسور راهو قريب البعض باش يشوقوا بالطريقة اللي باش تسمعوها تو
1: احنا مش سي الحاج
3: لكن كي نقولوا التشويق في المستير تشويق في المستير في القيروان في سوسة
2: يختلف
1: يختلف في اللهجه في الوزن لا في الاوزان
2: حتى في اللحن سي باشا
1: حتى في اللحن الاوزان
3: شويه ما مش فماش
1: اختلاف نعطيو برشا اوزان في التشويق
3: خاطر هيك طول الحديث موسيقيا
2: بالضبط موسيقيا طول الحديث
1: في الاشواق في التشويق فما برشا اوزان ولكن سي ولهجات زاده ولهجات
2: لهجه والكلمه حتى سي حتى كلمه ساعه تلقى كلمه خارجه على
1: بالله باش نكونوا متفاهمين احنا مع بعضنا توا ان راهو بكل شعر ملحون
2: بالضبط يعطيك الصحه
1: هذه اللي نحبوا نوصلها احنا رانا في برنامج يا سامعين الشعر والغنايه هذا كله راهو شعر تاع شعراء رحمهم الله
2: فما البعض ما نعرفوش بتاع شكون
1: نعم تفضل سي
2: دونك يقولوا مازح البيبان ما عرفوش شكون غناها ولا شكون الفها ولا شكون
1: تفضل سي حبيب
3: هكاية التراث
2: تراث
3: لا يعرف له
2: يمشي في سياق التراث
3: لا مو لحن ولا مؤلف
2: مش شكون سي حسين
1: تفضل سي

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد ما استمعنا للشيخ سليمية حبيب المناري في طرق نقول احنا طريقة تاع الغناء السليمية في الشواقة، خلينا نمشي لسي محمد العشي. مرحبا سي محمد
2: بيك.
1: مرة ثانية سي محمد، انت تبارك الله شاعر ومدون وكذلك أديب، نقول أديب يعني مدامك تقول في الشعر أديب. سي محمد أعطينا طريقة نتاع الشواقة نتاع الأدبة.
2: الشواقة نتاع الأدبة، قبل ما يمشوا الحجاج ينصبوا بيت الشعر ويسهروا ويجوا الأدبة ويغنوا الأدبة، يشعروا على صلاة النبي وعلى الركب، وعلى قبل كان على الركب.
1: سي محمد يجيبوا أديب أو اثنين،
2: يجيبوا زوز أدبة،
1: زوز
2: يجيبوا حتى ثلاث،
1: كي العرس.
2: أي كي العرس.
1: أيوة.
2: ويتغني الأدبة كل حد وطريقة وفي صلاة النبي.
1: أيوة.
2: فهمتني؟
3: هذا بربي سامحني، هذا مش في ميدان صفاقس التحكي.
2: في ريف صفاقس والقروان لا لا لا، مش في المدينة، في المدينة سلامية.
1: احنا سي حسين احنا قاعدين ناخذوا في الجانب بتاع المدينة وجانب الريف وجانب
2: احنا في الريف لدبة. في لول لدبة، في لول لدبة غنوا على الركب. يقول ولد جديدي
1: أعطينا ترى
2: الركب إذا شال فوق ظهور جمال قاصد مكة وكعبة الله فيها مدي كسوة للنبي هديها.
1: أيوة.
2: كما يقول الشاعر عبادة سعيدي معروف عبادة، يقول أصحاب السعد الفات للحجة هيات ورنوا طبول الساح للمشهورة في الأقطار خبارهم منشورة. عبد الله بن زكري يقول والله لا ركب طبلة ضرب شرق عقب قاسق داشور سيد العرب، والله لا ركب طبلة نقر جاع انظهر قاسق دا البدر سمح البشر، كل حاج بالحب دمعة مطر ماله صبر عقله لشور النبي كيف شب، والله لا ركب طبلة رزم شرق عزم قاسد شفيع لما العرب والعجم، يزور مكة يزيد الحرم ثم اختم بحسن الشهادات لسنا شرب. يغني على الركب ثم يقول الكعبة الشريفة فاز من جورها، فاز من جورها يا سعد منه بالحقيقة نظرها، فاز طريقة يا سعد منه شافها بحقيقة، من بير زمزم زاد غذا ريقة نطلب على الله يخف لي مختارها، يخف خطايا عقلي قد المختار ما هو معايا، العين تبكي ودموعها فايا ليس بقتلي يسعى في شرها، هي السرة بناها الخليل وتمها بالمرة، شاف المنامة العجيبة الغرة أذبح ولدك والضحية شرها، المنامة شبحها ضحي بولدك كبتك أذبحها، ثلاثة ليالي منام تصححها كي لولا كي التالية كي أخرها. قال الأمة نضحي بولدك أمر ربي نتمه، هو عالم لكوان واللي ثم يعلم بذي خاف يوظاهرها، قبل القبلة سمى وكبر ربنا هو قبلة، سكين فيدة ماضية ما تبلى جاي يذبحها هي انقلب بشفرها.
1: الله.

0: يقول ربنا محنا أعطاه كبش عظيم جي من الجنة، إذا أذبح هذا فدال ولدك عنا بالهوش ضحي ببلها وبقرها، قعدت سنة يا سعد منه دارها وتهنى، يوم القيامة تظل فيه تستنى، يزوز على السيرات فوق ظهرها شاهي حجة شاهي حجة، نمحي ذنوبي من وزاري ننجى، من بعد نعزم للنبي ما نرجى، نوصل قدلي أمت محررها،
1: نوصل قدلي أمت محررها. خلينا نوقف هنا سي محمد. سي حسين أعطينا الطريقة القديمة وبعدها نرجع للسليمية مع سي الحبيب وبعدها نرجع مع سي محمد.
2: في التشويق في الدار وقت اللي نخلته الدار كما كان يحكي سي الحبيب، أول أبيات يبدأوا بهم هم هذو، القلب شوق

0: ولا ثيران الرزق يفنى ولا مال يدوم. طالب الزيارة للنبي العدنان منشاهد هاك الكوكب المعلوم، وحين نوصل نسلم على الاخوان، وكيف نوصل نطوف بالقدوم. نبدا حارم الراس والكتف عريان، نشرب من زمزم ونزيد نعوم. تبدا ذنوب هابطه من الابدان، مثيل ورق وهب عليها حسوم. بجاه سورة النور والرحمن، الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم.
1: الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم. شوف سي الحاج، نستمعوا الزملائنا في نشرة الأخبار الموجزة ثم نعود البرنامج.

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكن شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري,
4: وبشير بكار,
5: تمام التاسعة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياضة دغفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وأوضح دغفوس خلال حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فيروس هانتا الذي تم اكتشافه سنة 1976 ليس جديدا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر إذ ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران. وفي إطار المستجدات الوضع الوبائي على المستوى العالمي، رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تحول سلالة من فيروس إيبولا إلى تفشي وطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلنت المنظمة يوم الأحد أن هذه السلالة التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد تشكل حالة طوارئ تثير قلقا دوليا. وقال مدير عام المنظمة للصحفيين نعادل الآن تقييمنا للمخاطر إلى مرتفع جدا على المستوى الوطني ومرتفع على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمناسبة عيد الإضحى الموافق للـ 27 من ماي الجارية فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العمومة طيلة فترة العيد قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة بحسب ما أكدته الهيئة في بلاغ لها نشرته اليوم. أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية يوم غد السبت بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنستير
4: 104.7.
5: يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
4: يا سامعين الشعر والغناية،

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر مثل الجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، مع ربح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار،
4: بعد ما سمعنا الأخبار نرجعوا لحصتنا ونتواصلوا مع سي حسين وسي محمد وسي الحبيب. الحج هو فرحة، هو فرحة
5: هكا ولا
6: صحيح؟
4: هي فرحة بمناسبة منها مش يمشيوا للكعبة ومش يزوروا منها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم،
6: أمنية كل مسلم،
4: أمنية كل مسلم. هي فرحة سي الحبيب، الفرحة خلينا نعملها بالبندير،
6: ناخذ خاطرك سي،
4: خلينا المستمع يتروق معانا ويسمع. هي الفرحة كانت، هي الفرحة فيها غنة،
6: صحيح
4: فيها غنة، وقت الغنة ذيك هي تزيد تشوق لك لك الحاج. سي الحبيب سمعنا نوع من التشويق بالبندير.
6: سي بشير مشكور، في صلب معناها السهرة،
4: نعم
6: وسط السهرة،
4: نعم.
6: كما قلت تحكي انت، يوقع معناها الانشاد الشورك نداني النبي ومشاله، اما كما قلت لك لا بندير لا ميكروات لا حتى شيء،
4: نعم.
6: واحنا تبش نسمعكم
4: اتفضل
7: يا ايها

0: سامعين الشعر والغناية.
1: نرجع مع أستاذنا حسين بالحاج يوسف. سي حسين، أعطينا الحجاج قبل هما قبل ما يخرجوا وقبل ما يمشيوا، شنو التحذيرات اللي يبداو يحضروا فيها، وكيفاش ومن متين يبداو يحضروا، وكيفاش يسمعوا برواحهم، وكيفاش يتلقاوا، وكيفاش. أعطينا صورة باش السادة المستمعين يعيشوا معنا في ال.
2: وفي الحقيقة في كامل الدول العربية
1: والإسلامية
2: تقريب نفس الوقت، خاطرني عشت مدة في الجزائر.
1: بس الحاج خلينا في تونس.
2: نعرف. وهم يحضروا تحذيراتهم كيف كيف. علاش؟
1: تفضل.
2: علاش جبت الكلمة هذه؟ الحجاج متاع المغرب ومتاع الجزائر ومتاع تونس يتلقاو في جبل شمامة.
1: هذا يتسمى فريق قومي راسي الحاج. عطينا تونس.
2: يجيب لنا تونس، لكن قبل ما الواحد وخاصة كانوا يركزوا على البسيسة.
1: نعم.
2: الحاجة اللي ما تفسدش واللي الدو واللي اش باش يهز معاهم معناها من مؤونة مش سهل. ويحضر اللباس نتاعه ولا باش يعمر بيه ولا باش يمشي بيه. وكانوا علاش يتلاقاو في قابس مجموعة نتاع المغرب ونتاع الجزائر، يخافوا من ثنية كانت معناها ثنية مخطرة. صار باش يشقوا
3: صحاري
2: الاف الكيلومترات وصحاري.
1: هاي من ناحيه الحجه على البعير وعلى الجمال وعلى
3: القعود اللي نقولوا،
2: ومن بعد ولا في البابور، بعد ولات في الطياره، وبرشا ادب كتبوا عليهم وقت اللي يرجعوا الحجاج. نحكي لك في المستير قبل كانوا يغنيوا، فما غنايه وتنسات هذه ما عادش يغنيوها بالكل. وفي القربان موجوده، لكن اللي بدلوا شويه الكلام في القربان يقول اهلا وسهلا يا ولدي يا عزاز عليا، ان شاء الله مركب الحجاج يحل بالمسير هنا. هذا بعد ما تكون المطار في المسير. ايش يقولوا قديمه الاغنيه هذه؟

0: الشام لهوني يسميه بعض حاجات على المبشر البشير يسميه اللي بش بشر ما يقول له مرة والحاجة في باب الغرب يبدأوا يحضروا معناها يحضروا اللي بش بش تعطيه هدية مثلا بش خبرها تعطيه البخنوق المقياس السرة متاع الفلوس الخلة الخراس بش تسمي برش حوايج تقول هي قاعدة مطمئنة معناها تغزل ولا تعمل في حاجة وجيه بشير يقول له راهو الحاجة وقريب يصل باب الغربي يبدأوا الناس من السبخة ومن قبل ما تدخل مسير والناس تستنى يعرفوهم
1: نعم
0: قول

0: السوق تو برشا صغار كانت تسألهم تقول لهم شنو الريحانة ما يعرفهاش.
1: وضح لنا سي.
0: الريحانة كانت موجودة في المسير، الريحانة تلبس كيف الشركة معروف.
1: نعم.
0: البخنوق كان موجود زاد
1: البخنوق.
0: في المسير. إيه البخنوق. نعم. أو باش يسميوه الحاجات منهم يسميوه حاجات التراث في الأغاني. قاعدة مطمئنة نغزل على المقاس والبشير اللي جانا نحيط له المقياس. هدية معناها ليه بشرها.
1: نعم.
0: قاعدة مطمئنة نغزل على الغرة. الغرة في السقيفة يعملوا حفرة تسمى الغرة، هون حتى الغرة كالبيضة بتاع اللي في جبين الفرس.
1: الدينار نقولوا احنا.
0: تسمى غرة. سموا الغرة بتاع الفرس. ننسج على الغرة والبشير اللي جاني نحيت له السرة. أو فما حاجة أخر تقول نغزل هلا هلا والبشير اللي جاني نحيت له الخلا الخلال.
1: نعم.
0: يقول في المسير يقول قبل ما يبسوش تخليلة.
1: نعم.
0: لكن عندنا تخليلة أخرى من نوع آخر وحرم السباق يتلبس بالخلال. حرم السباق معروف

0: والحجر وأحلى بس
1: إن شاء الله الحجاج يمشي
0: قاعدة مطمئنة واللي مفيه الأحباب يا بشير اللي جاني لمحمص في الحلاب.
1: المحمص في شنو معنى المحمص في الحلاب؟
0: هو المحمص
1: أعطيني تفسير.
0: يحضروه من قبل باش ما يقعدوش يضيعوا الوقت وقت اللي يقولوا راهو الحاج جاي في باب الغربي، الناس تمشي بالحاج السيد المازي.
1: ايوه ايوه
0: هاك المشي هذاك بالكل. أيوة. ويروح يلقاو الفطور طيب، خاطر باش تعمل كسكسي هو دوبا جا تحب له ثلاث سوايع باش يطيب اربع سوايع.
1: يعطيك الصحه سي حسين،
0: هذاك معناه يكون حاضر.
1: سي حسين وسي الحبيب، خلينا نمروا سي محمد العشي
2: شرف.
1: يعطينا طريقه الادبه كذلك في الغنى وفي الشعر في المسدس في الموقف في الملزومه، كل حد وطرقته، كل حد وغنته هكا ولا سي الحبيب؟
2: نعم
1: مالا شنو، تفضل سي محمد.
3: الاديب كي يقوم في التشويق يصلي على النبي،
2: اللهم صل وسلم،
3: يجيب القسيم يقول صلوا على سيد النبي حضرة الهاشمي المختار سمح البشرة، سيدة سيادي اللهم صلي على رسول الهادي، على قد ما لعلع بصوت الحادي، على قد ما يشبح بنادم نظرة، صلاة النبي تجليه مو منكادي وتفكني من صهد نار الحمراء، سيد لما نور أظهر من قبل كانت ظلمة، نشق القمر نصفين زازي الكمة، ونطاع للمختار سيد الزهرة، أرضوا على السيد علي بن عمة اللي هلك جيش العناد وكسرة، النبي العدناني عالقد ما تشبح ذوب عياني، عالقد ما ينطق كلام لساني، عالقد ما ينبت عشب في الصحراء، صلاة النبي تجلي جميع أحزاني، تنفي الهموم الجالية والكشرة، عليه وسلم عليه الصلاة على قد ما نتكلم، على قد برق اللي العز وتبسم، تبلج العز في الجو عام البهرة، على قد رعد اللي حرج والترجم، سيلة دفق على الأرض خلف مطرة، الرسول نبينا على قد ما تشبح بنادم عينا، على قد سكان العرب ومدينة، عداد الشجر وما يطلع ثمرة، اللي ينهار الهول يشفع فينا، ونخلدوا دار النعيم الخضرة، سيد رقية اللهم صلي على رسول نبي، على قد برق اللاح في الفجرية، على قد ما جاء في الكتاب وسطرة، اللي ينهار الهول يشفع فيه، فصل الغضب يا ناس وقت الغسرة، النبي المبشر عليه الصلاة على قد ركب اليصفر، على قد منزار الحرم والمنبر، على قد من لبا وحاز الفخرة، جاب الرسول وبالفرايد خبر، عز إله العرش على قدرة عالي، عليه الصلاة على قد من يصغالي، على قد برق اللاح باتي شالي، على قد من شادد كتابه ويقرأ، حمد ولد موسى فاض بحر مالي، معروف في لوطان شايد خبرة،
1: معروف في لوطان شايد خبرة. يعطيك الصحة سي محمد. سي محمد انت حضرت في الشوارق بالطبع.
3: حضرت.
1: شكون اللي حضرت عليهم يشوق ولد بقى؟
3: حضرت على جديرة، حضرت على
1: محمد خضر جديرة رحمه الله،
3: محمد خضر رحمه الله، المصفى البحري،
1: مصفى البحري رحمه الله،
3: الله هذوما خلطت عليهم الزواري من العشاء زادة خلطت عليه وشوقوا للدبة الله يرحمهم، ويغنوا الملازيم. يقول لديب قلبي شاق قديم محمد، نيشاهي نراه مولى النور خفيقي يهمد، شعشة بان ضياه يا محلى ذكرى في لساني، وحشة في المكنون كواني، به نمدع على طول زماني، ديما ما ننساه، سمح اسمه سابق يا اخواني، قلبي ثار معاه، ني قلبي مشوق ومرايف، نتلاجى من فعلي خايف، زاد علي الحمل مرادف، غطاني بكساه، ني مثل المفتوم مرايف، زاد كثر بكاه يغرد، محتار ومن باتش نرقد، من حبك يا رفيع المسجد يا رسول الله، ساق الركب علي تعمد، ني ما لقيتش باه انطولة، سهل لي خطايا يا مولا، حل البيبان المقفولة، ورزق قلبي مناه، يا مولى البيت المحلولة ومقامة مبهاه، يا مولى المقام المعظم، نعليك نصلي ونسلم، تروينا بميت زمزم ونطوف وعرفاه، نحج حجة ثميكة نختم في الحرمين محذاه، ني قلبي مشوق بغليلة، ناوي محمد مشيلة، نتمنى تكتوك كحيلة، على أول ما مشاه يرفع ثقلاته ورحيلة، سريع خطوة نلقاه، سريع خطوة مهري في غية، عليه نوصل خير البارية، مربي في عزاي العوفية، مثل الريم حلاه ومكركد وبراكي فيه، والمنحر مبهاه، يا محسن زينة ووصافة، ومتينة ذرعته وخفافة، يتعدى يهفي بذرافة، ليتعب مولاه، لا لاطة مطرق فكتافة، ولا من يتعداه يطولة، ومديد الخطوة معزولة، صدرك مرخامة مزقولة، في عنبر معلاه، وذنيه جناوي مسلولة، يطوي الأرض وراه، يوصل مكة والمدينة لزيارة لمجد نبينا يا سيدي، تولت علينا في حبه ورضاه، لدهم جاب قوال حسينة يرحم من رباه.
1: لدهم جابوا كلام حسينة يرحم من رباه. سي محمد، لدهم شعر،
3: شعر
1: منين؟
3: شعر من العشيش.
1: أيوة
3: العشيش، معتمديه منزل شكل ولاية صفاقس، متوفي عام 61.
1: عام 61
3: مولود عام 1900، خلى تراث معناها بالأخص في غناء.
1: سي محمد نحب نحكي معاك في موضوع الشواقة. في شعراء الجيل الأول هما ملاك وبن موسى، قاسم الور الشفاني، المنصور العلاقي، أظومة وقت الله قالوا الشعر وكتبوه، طلعوا الشعر في ركب الأركاب، مش حكي على الأركاب، طلعوه على الطيارة أو طلعوه على الـ على الـ على الـ على الجمال والقعدان أو طلعوه على البابور.
3: طلعوه على الجمال، ثم الجيل الثاني
1: نعم
3: طلع على البابور،
1: نعم
3: الناس تحج على البابور،
1: نعم
3: ثم الناس تحج على الطيارة. طورت في الجيل الثالث والرابع الناس تحج على الطيارة.
1: تفضل سير حاج، تفضل.
0: الساحل ودباء متاع الساحل عملوا من الأول، كنا غنيوا على الركب أنا بجمال وغيره، وبعد عملوا متاع البابور موجودة متاع الشيخ الورداني الله يرحمه،
1: محمد الورداني،
0: محمد
1: اللي عنده الروح لبات والعين تنحم.

0: ما شاء الله.
1: شوف سي محلها إن إن كل شعر اكتب على جيله. منها مش هو في ال هو منها في عهد البعير والقعدان والجمال ما تبش على البطو وما يعرفش الطيارة. خلى تراث كبير في الطريقة ذيك. كذلك منها لحقوا على البابور، كذلك لحقوا على الطيارة. نوصل معك سي محمد.
2: ها عندنا احنا تو من الجيل الأول، من الجيل الأول عندنا شاعر قديم كيما نعم. ملاك
1: أحمد ملاك رحمه الله،
2: جيل ملاك، يقول يا قاصد الحج، يا قاصد الحج
1: نلت الكرامة،
2: نلت الكرامة طريق السلامة، سلم على الهاشمي في مقامه
1: يا قاصد.

0: السلام.
1: بالله ملاحظة لو سمحتم، بالنسبة هي قاصد الحجة راهي موجودة في السفينة متاع سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري. هيك ولا سعسين
2: يا هي يا
1: قاصد السفينة القوة موجودة هذه ديما قاصد الحج نلت اللجام طريق السلام سلم على الهاش
3: نلت الكرامة
1: نلت كرامة
0: هو سلحبيب
1: سلم على الهاش
0: هو سلحبيب من عشرة والشعراء هو الكلام ماهوش مربوط على شعر برك هو فما طريقة طريقة تاع الموضوع كيفاش ياخذوا كيفاش كيفاش يشوق
3: هذايا الشاعر هذايا مولود عام 1818
0: شعر ضاي مولود عام
3: رحمه الله يقول يا قاصد الحج نلت الدبارة طريق الزيارة سلم على الهاشمي في دياره اذا بلغت يا حاج نعطي بشارة موش خساره يستاهل البدر مال التهامه
0: يا قاصد

0: يا قاصد الحج نزلت النجابة طريق الترابة سلم على الهاشمي مع أصحابه الحب زاد قوي شغابه قوى شغابه دموعي سكابه والليل حرم عليا منامه
1: والليل حرم عليا منامه يا

0: يا قاصد الحج نلت النفالة طريق الرجالة سلم على الهاشمي بالكمالة يا رب مونا تسهل موناي تسهل علي مونا تسهل علي النالة نهني الموالة نوصل نبينا نظيف العمامة
1: نوصل نبينا خثيث العمامة عندك إضافة سي الحاج
2: هي يا قصد الحاج نلت نجامة
1: نعم
2: برشة تو شعراء يسمى ويأخذوا اللحن تقريبا الطريقة اللي بيعملوا بها ويزيد يغير شوية في القافية
1: والكذا والمعنى
2: حتى هذا برشة يقصد الحج نلت نجامة طريق السلامة سلم على الهاشمي في مقامة نلت الرفوع وغيره وغيره يقصد الحج نلت الدبارة طريق الزيارة سلم على الهاشمي في ديارة يا حاج إذا نلت البشارة وله خسارة تستاهل كفاك قال الهمم يقصد الحج نلت الصوابة طريق الإجابة سلم على الهاشمي وأصحابه الحب كثر لي شعابة دموعي سكابة الليل حرم علي منام
1: لا سي الحاج لو تسمح احنا سمعناها لكم بطريقه الادبه ترى

0: مدها من الارشيف من تاع المكتبه الوطنيه. واحنا ما نتخلفوش في دي الشكون او الشكون فهمت. هو ساعات معناه يقول هو الاخر يقول صفره مشو والاخر يقول صفره وكذا معناها يجيب كلمه اخرى
1: ومشى.
2: فما برشا محتاط على الحجه تو عندي امانه يا حجاز يغنوا
0: معناها تعطها لنا سي
2: حاجه يا

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: نرجع مع سي محمد العشي. سي محمد، نواصلوا في قراءات الركاب والتشويق بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغناء الإدبة.
2: يا قاصد الحج، نلت الودود طريق السعود، سلم على الهاشمي في الوجود، يا رب كمل للي ناوي القصود، عند الورود يطلب على الرب يزين أيامه. يا قاصد الحج، نلت الهدية طريق السعية، سلم على الهاشمي بورقية، اسمي أحسن صغت كم من ثنية، بحوري ملية، الحاج يقرأ عليكم سلامة.
1: الحاج يقرأ عليكم سلامة.
2: يا محمد قلبي شوق، شاهي ليك نزور، وحشك في المكنون متوق، عامل لي سامور.
3: يا محمد قلبي شوق، شاهي ليك نزور، وحشك في المكنون متوق، عامل لي سامور. او يا محمد قلبي شوق،
4: يا محمد قلبي شوق،
3: يا محمد بيك نهاتي،
4: يا محمد بيك نهاتي،
2: بتشاقي وحرم مقاتي،
3: بتشاقي وحرم مقاتي،
2: شاهي ترفع لي درجاتي، يكون حالي مستور. أيوه. وثبت لي صلاتي وزكاتي، تمم لي الامور.
3: او يا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد بيك فنوني،
3: يا محمد بيك فنوني،
2: بتهايذ كبرات محوني،
3: بتهايذ كبرات محوني،
2: جراحي في جاشي ذاموني، ودموعي بضرور، وفي مقامك تتحل عيوني بروايح وعطور.
3: أو يا محمد قلبي شوق،
2: بروايح وعطور ذكية،
3: بروايح وعطور ذكية،
2: زر لمجد خير البارية،
3: زر لمجد خير البارية،
2: تمم لي فروضي جملية، يا زين البودور، واشفع لي يوم الملقية بجاه أصحاب الطور.
3: أو يا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد سمح الصيفة،
3: يا محمد سمح الصيفة،
2: يا مولى الكعبة الشريفة،
3: يا مولى الكعبة الشريفة،
2: سيد لما ما ثمش كيف علينا حنين نغور. الله. يفتن على الإسلام بسيفة، هو علينا صور.
3: أو يا محمد قلبي شوق،
2: يفتن على الإسلام يشاك،
3: يفتن على الإسلامي شاكي،
2: هو ساجد للرب وباكي،
3: هو ساجد للرب وباكي،
2: صوب لا جبريلي حاكي، يا محمد ثور، مخصص لك نوري وملاكي، وباني ليك قصور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: باني ليك قصور عظيمة،
3: باني ليك قصور عظيمة،
2: ومساكن ماليها قيمة،
3: ومساكن ماليها قيمة،
2: سبح لك ونهي صاميمة من الأفجار بكور، وتنطق لك ونهي ساميم، يا زين القابور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: يا زين الصيفة والبهجة،
3: يا زين الصيفة والبهجة،
2: يا سمح العين مع المهجة،
3: يا سمح العين مع المهجة،
2: تعتقني من نار وننجا، نبعد عالسامور، وفي زيارة محمد نرجع منك يا غافور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد ليك الهبة،
3: يا محمد ليك الهبة،
2: مقطايا على الرب حبيبة،
3: مقطايا على الرب حبيبة،
2: لما من نيران رعيبة، كل واحد مغصور، نهار تحضر الأرواح غصيبة، أناثي وذكور.
3: أو يا محمد قلبي شوق،
2: أناثي وذكور اثنين،
3: أناثي وذكور اثنين،
2: صلوا على جد الحسين،
3: صلوا على جد الحسين،
2: يجمع معنا مع حور العين، فكاك المغصور، بجه طه وصاد وياسين، وكتاب الزابور.
3: ويا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد تشمع فينا،
3: يا محمد تشمع فينا،
2: ومن حوض الجنات روينا،
3: ومن حوض الجنات روينا،
2: واركب على البوراق وجينا، ما تكيدك شبرور، واسمك في الجنة كتبينا في اللوح المذكور.
3: يا محمد قلبي شوق،
2: واسمك في بيبان الجنة،
3: واسمك في بيبان الجنة،
2: لمك مش بحق تستنى،
3: لما في حاجة تستنى،
2: عليك لدهم يرتب في الغنة، وارد كل بحور، وبمدح الهادين الثنى، يا صاغي المضمور.
1: يا صاغي المضمور، يعطيك الصحة سي محمد. سي حسين، شنو رايك في الطريقه تاع سي محمد
5: والاوزان هذه؟ فما تو الاوزان تاع الشعر الشعبي تاع تبدا من البطيء وتتدرج نحو السرعه بشوي بشوي كما كنا نسمع توا. مش كما برشا مش مرشة طرق معناها
1: هو سي الحاج رغم ان الديب يغني ما غير بنادر وما غير ايقاع لا هو فما الايقاع موجود الايقاع
5: ولكن الايقاع باطني
1: هي اي فوالا اما هو بالنسبه للايقاع خاصه في الملزومه او في المسدسه سي محمد تعطينا المسدسه في انواع المسدس شنو عندك اخر او في طريقه اخرى ما نعطينا اعطينا موقف اذا كان عندك موقف زيد سمعنا موقف
2: صلوا على البدر يا من حضب سيد العرب شفي عمته في نهارك رب صلوا على البدر نور الضياء أتى بالرضا شفي عمته في نهار القضاء على قد ما في الدهر ما مضى وما يترتب وعلى قد بني التهدم خرب صلوا على البدر سيد الصحابة أتى بالصوابة شفي عمته في نهار العذاب على قد برق العجف السحاب شير الهب على قد ما تنسم الريح صب هب صلوا على قد ما تنسم الريح هب صلوا على البدر زين الصفات أتى بالثبات شفي عمته يوم المحرقات على قد مزن البروق أضوات تحت الحجب على قد رعد القمقم رعب صلوا على البدر الطاهر المغيث أتى بالحديث شفي عمته في نهار الهيث على قد سيل اللي صب في الحريث بعد الجدب وعلى قد ما خش سلجم عقب صلوا على البدر نور العج أتى بالحجج شفي عمته في نهار الهرج على قد من زار المدينة وحج سهل ودب على قد من صام سيدي رجب صلوا على البدر زين الجبين يا سامعين أتى بفروض ناجاملين علي اللوز أديب شاعر فتين صاغ السبب في معنى القول شي من عجب الله

حبيب الله. وقت اللي يقول الصلاة والسلام يرجع عليه السعفة نتاعو الصلاة والسلام. لمسات هذه فيها زوز طرق نتاع غناء، يدخل لديب شيقول

أهلهم كلل يا سعد بن في حرم نزل الله لا ثلب هيج بحل يزر حل ويازم.

لو كان لجوانح مثل الطيور نشق البحور نعزم ونعناك ما طير باز. إيه. عزيزة عزيزة وجات في منازل قدد ولالها أضمد يا سعد من في حرمها جد. كل عام كل عام تلبس كساوي جدد ولالها ضد الكنتيل وحرير عز الطراز. الله. عزيزة عزيزة وجات في منازل ملاح ولها مكساح يا إنسان.

0: حرام
1: حداز. هذه طرق تاع غناء في الشواق. حضرت الأخوة والأخوات في خاتمة حصتنا الليلة، نحب نقدم شكر كبير للأستاذ حسين بالحاج يوسف، كذلك نحب نقدم تحية كبيرة لأخي وصديقي حبيب المناري وسي عبد الجبار شاوش وسي الهادي الطيف، ونشكرك سي محمد على قبول الدعوة، كذلك أنت سي حسين نشكرك، كذلك سي الحبيب نشكرك، ونقول للسادة المستمعين إلى اللقاء. شكون يحب يقدم تحية؟ سي حسين تفضل.
2: نقدم تحية لكل المستمعين.
1: سي محمد تقدم تحية.
3: قدم تحية للجمهور والمستمعين الكل، وإن شاء الله معناها قدمنا معناها ما يثلي الصدر، وما من شأنه أن معناها الناس تشوق للحج، وجبنا صلاة النبي وجبنا الركب وجبنا معناها ما يهم الحج،
1: ما يهم الحج بصفة عامة.
3: وتحية للأدباء وتحية لأهل الفن بصفة عامة الكل.
1: سي الحبيب
4: مشكور على كل حال، مناسبة باش نلتقي فيها، والمناسبة هذه نقدم التحية لكل الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله معناها في مستقبل نتلموا سي بشير، خاصة في عندما تكون هذه المناسبات اللي هي قليلة مش معناها يعني معناها موسمية.
1: مرحبا بك سي الحبيب، احنا راهو مادامنا تغنيوا في السلمية في غنية الشعراء احنا مرحبا بكم.
4: كذلك نشكر ابن من أبنائي اللي هو سي عبد الجبار الشاوش والهادي الطيف، هذوما أبنائي الأعزاء وما قصروش موجودين دوما معناها في خاصة في هذه المناسبات، معناها ربي يشدكم بصحة الأبدان.
1: قدموا تحية، تفضلوا قدموا تحية.
4: سين هاد طيف.
5: قدموا تحية للمستمعين إذاعة منستير وكل ما يسمع فينا.
1: وانتم
5: إن شاء الله
1: الصحة.
5: يرزق العباد اللي تحب تحج
1: إن شاء الله. مين؟ تفضل سي عبد الجبار شاوش.
4: عبد الجبار شاوش.
1: عبد الجبار قدم تحية.
6: تحية للعباد الكليكا، وإن شاء الله كل عام احنا حين بخير.
1: إن
6: شاء الله موسم حج مبارك.
1: أمين إن شاء الله.
6: وإن شاء الله تتعاود اللمة هذه، استمتعنا ياسر بارك الله فيك.
1: شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تتمم العاشرة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: الحرس الوطني يقوم بإعدام 250 ألف قرص إكستازي داخل فرن بمصنع. 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية يوم غد السبت استعدادا لعيد الإضحى المبارك. المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا على المستوى العالمي أو في تونس. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن أمني، أين أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم إعدام وتلف كمية ضخمة من المواد المخدرة المحجوزة تتمثل في 250 ألف قرص إكستازية، وذلك في إطار مواصلة المجهودات الوطنية الرامية للتصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها وتفكيك الشبكات المتورطة فيها. وأوضح جبابلي أن العملية تمت داخل أفران أحد مصانع الآجرة تحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني والنيابة العمومية، إلى جانب حضور مختلف الهياكل المعنية في إطار ضمان الشفافية ومتابعة مآل المحجوزات.
2: في إطار المجهودات المتواصلة متاع الدولة التونسية خاصة في تصدي لتجار المخدرات وخاصة تفكيك الشبكات الدولية اللي تنشط في هذا المجال، تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وكذلك الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بعد عمل استعلامي دقيق من تفكيك شبكة دولية، وتم إيقاف 13 شخص وإدراج 7 آخرين في التفتيش سواء كان في داخل الوطن أو خارج أرض الوطن، وتم حجز تقريبا 12 كيلو من الصناديق الخفيفة اللي تم تخزين فيها المنتوجات البحرية. نحكيه تقريبا على 250 ألف قرص مخدر نوع إكستازي تم حجزه. الشبكة هذه كذلك في تعميق التحريات اللي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات، بين اللي كونها تتاجر في المنقولات الأثرية وبدون أي غطاء قانوني، كذلك مخرطة في وثائق إجرامي خاصة في تهريب الأشخاص وتهريب كذلك المخدرات. وبالنسبة للضربة القاسمة هذه اللي قامت بها وحدات الحرس الوطني، ما هي إلا مواصلة لضرب التجار السمو، واللي كانت كمية هذه تستهدف الفئة الشبابية وكذلك الفئة التلمذية. بالنسبة اليوم نشوفوا اللي كونها آخر مرحلة اللي هي عملية إعدام الأقراص المخدرة، وهذه تأتي بعد استكمال الأعمال القضائية والأمنية في إطار مكافحة المخدرات ومآل المحجوز.
0: في موضوع آخر، أعلن البريد التونسي اليوم عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية يوم غد السبت بداية من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صدر عن البريد الاطلاع عن قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. وبمناسبة حلول عيد الإضحى المبارك، أيضا تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمناسبة عيد الإضحى الموافق ليوم 27 من ماي الجاري فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة عن مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم والأحشاء في ظروف صحية سليمة، حسب ما أكدته الهيئة في بلاغ نشرته اليوم. وأكد الدكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتوجات الغذائية أنه تم أعداد قائمة في الأرقام الهاتفية لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بالتعامل مع أضحية العيد.
3: تم إصدار بلاغ نأكد فيه على كيفية التعامل ما قبل عملية الذبح وما بعد الذبح إلى غير ذلك. احنا ثم قائمة متاع هواتف نتاع اطباء بياطرة تابعين للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمصيدة الغذائية باش يكونوا على ذمة المستهلكين التوانسة باش يتجاوب على كل التساؤلات. ثم الرقم الاخر اللي هو 80 106 977 باش نتقبلوا عليه كل الاشكاليات وكل التساؤلات. وبطبيعة احنا للهيئة ان شاء الله من هنا للاخر قبل العيد بنهار ان شاء الله تكون عمل التغطية لكافة الرحابي اللي متواجدة في الجمهورية التونسية، واحنا على ذمة المستهلك في كل ارشاد او في كل تساؤل يسأل.
0: ومن جانبه دعا رئيس الجمعية التونسية من أجل تونس النظيفة الدكتور سامي بن يحيى عموم المواطنين إلى التجنب إلقاء جلود الأضاحي داخل القمامات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية حفاظا على النظافة ومعاضدة مجهودات البلدية التي بادر بعضها إلى الانخراط في حملة لجمع جلود أضاحي العيد.
4: فترة متاع خانة هذية مع فترة العيد الجلد إذا ما تحميش وتحافظ عليه خاصة في عملية التمليح، واللي نعود ونوصيه العباد مرة أخرى إنها باش تشد الجلد على الأقل باش ما يعملش الريعة. كان وصلنا تسمين يا حبذا إذا سم البلديات في المنطقة وخاصة رفع الجلود يستغلوا الجلد ذاك يا حبذا في طريقة تسمين خير مني ولينا نفاية وكان ينقص عبء البلديات، وهذا اللي نحبوه باش العباد ما طيش أول شيء. وهذا صحيح هي طرف من العيد وهي الجلود، ولكن نوصيه احنا كجمعية خاصة في فترة العيد دي بالله حتى الحشايا اللي باش تطيش نحطوهم عيشكم في أكياس. ما هوش معقول باش نجيو في القمامات الكبيرة نطيشوهم عشوائيا فوق بعض وعلى تبن على حشيش على عيشكم، على الأقل كيبدو محافظين عليهم مسكرين عليهم نفيتيوك الروايح باش كي حتى تزم بلدية على الأقل نعاونوهم شوية يكونوا مسكرين
0: ما نعملوش الريعة ونعملوا كل
4: منظر
0: خايب. ولضمان عطلة آمنة بمناسبة حلول العيد المبارك دعت وزارة الداخلية مستعمل الطريق إلى التقيد بجملة من التوصيات، وذلك في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك وما قد تعرفه الطرقات من حركية مرورية مكثفة بداية من يوم غد السبت. تتمثل أهم هذه التوصيات وفقا لما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة اليوم في عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياق المتزنة واحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان. كما شملت التوصيات ضرورة وضع حزام الأمانة داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل الركاب على وسيلة غير معدة للغرض والانتباه عند قطع الطريق من قبل المترجلين. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دعفوس أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس، مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. وأوضح دعفوس خلال حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فيروس هانتا الذي تم اكتشافه سنة 1976 ليس جديدا، كما أنه لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، ترتبط العدوى أساسا بالقوارض وخاصة الفئران. أقرت الدائرة اللاجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالية الحكم الابتدائي الصادر في قضية محالة على أنظارها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء المنحل الطيب راشد الذي تم عزله وإيقافه على خلفية شبهات فساد مالي وإدارية وعدد من رجال الأعمال مع تعديل نصه بتخفيف العقاب في خصوص عدد منهما. وأوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن المحكمة قضت نهائيا حضوريا في حق عبد الرزاق البهوري والطيب راشد ونجيب إسماعيل وكمال الطبوب وعادل جنيح وغيابين في حق مروان تليلي وفتح جنيح والوردي النويسري بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية يوم غد السبت استعدادا لعيد الإضحى المباركة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
5: انتم تسمعون في إذاعة المنستير معاكم وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم قناديل الخير، والبرنامج بمن يرافقك فيه أيمن الشاب الليلة في رفقة طيبة. إن شاء الله باش نكونوا على موجاتنا لكم أنتم مستمعينا من توا إن شاء الله حتى لسوعتين أخرين من زمان في قناديل الخير. اليوم ضيفتنا الليلة إن شاء الله قنديل ذاوي، باش يجينا من مدينة بومرداس من ولاية المهدية. هي سيدة فاضلة، هي أم نجم نقول عليها توا أم ناجحة بامتياز، أم مناضلة بامتياز، تجربة حياتية مهمة جدا. تو إن شاء الله بعد شوية ناخذ أكثر تفاصيل عليها. علاش قلت؟ لأنه كلامي عنده أكثر من دليل، تجربة ناجحة فيها برشا معاناة، برشا كفاح، أما فيها برشا نجاحات وبرشا نجوم مضيئة في سماء هذه السيدة اللي باش تكون ضيفتنا، إلى جانب تجربة ثقافية سياسية اجتماعية رائدة. إن شاء الله بعد شوية ضيفتنا معنا في المباشر. أول نغم هدية لكل الأمهات ثم نلتقي.

0: مرحبا بكم مستمعينا، هذا النغم لأمي ولكل الأمهات كلكم، إن شاء الله ربي يفضلكم ربي يحفظكم جميعا. جدا السيدة شادلية الحاج مبروك اللي هي معانا الليلة في المباشر قنديل ضاوي، يجينا من مدينة بومرداس. بالمناسبة تحية لكل من يسمع فينا في مدينة بومرداس. لا شادلية أحكينا على تجربة حياة ناجحة، هي أم النجم نقولوا مثالية، لأنها وصلت أولادها لبر الأمان، لأنها كافحت من أجلهم، لأنها أعطاتهم عمرها الكل. يقول واحد عطيت عمري الكل لأولادي، هي عطات عمر كامل لأولادها، ورغم المسؤولية الكبيرة، مسؤولية جسيمة جدا، لأنه إنه الأم تقوم بالأدوار الكل، راهي المسؤولية كبيرة. مش الإمكانيات المتوفرة توا، نحكي على إمكانيات تقريبا بين متوسطة وبين منعدمة، وصلت أولادها البر الأمان والحمد لله على الذرية الصالحة. وبعد تحكي لكم على تجربة مساج الليلة نحب نحكي عليها، تجربة حياة ناجحة بامتياز. مع ذلك ما نسيتش نصيب المجتمع والناس وبلادها من أنها تخدمهم، ومن أنها الأفكار اللي عندها حابة تتجسمهم، وأنها خاضت تجارب، إذا كان ما نقولوش تجارب نقول معارك في الحياة، كسبت البعض منها بالتأكيد، وهذيك هي الدنيا، خسائر هزائم فيها نجاحات موجة بموجة، هذيك هي الدنيا، ما نجموش نكونوا في صف واحد ولا في لون واحد. إلا شادلية مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مساء الخير أخت حياة، تحية لكل مستمعي إذاعة المنصير. فرحانة برشا أني باش نكون معاكم الليلة، وإن شاء الله نعديو سهرية مع بعضنا ونتعرفوا على المزيد من مسيرتي في الحياة هذه، كما قلت أنت اللي كانت بحلوها ومرها وتعديت والحمد لله، وتوجت بالنجاح الحمد لله.
0: قلنا هي رحلة كفاح بامتياز. صحيح نحن برنامجنا كي نستضيف ضيوفنا نحكيه على تجاربهم في المجتمع المدني، تجاربهم على الجمعيات، أما مثالش كي تبدأ تجربة ناجحة نستفيدوا منها، نتعلموا منها، نستنيروا بها في الدنيا. اللي شادلية أنت امرأة من برشا نساء في تونس تكمل مسيرة حياتها مع أبنائها بمفردها وترافقها رعاية الرحمن بإذن الله. كيفاش تلخصنا تجربة الحياة مع تربية الأبناء؟
1: أخت حياة، صعبش نبدأ من اللول، أنه مسيرتي من اللول كانت في المجتمع المدني. دخلت المجتمع المدني وأنا في سن 18 سنة. تحملت العديد من المسؤوليات.
0: أول محطة للعمل الميداني، أول محطة
1: كنت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة، وأنا مازلت صغيرة
0: 18 سنة في مدينة خلينا نقول محافظة صراحة.
1: ولقيت برشا صعوبات، خاطر كما قلت انت معناها مش سهل باش المرأة تخرج للشارع وتخدم والكل. انا تحديت هذاك الكل، تحملت برشا مسؤوليات في قطاع التربية والأسرة، المصايف والجوالات، المرأة ذوي الحاجيات الخصوصية، العمل الاجتماعي بصفتي للوقت الحاضر رئيس اللجنة المحلية للتضامن.
0: تونجيها هذه في حد ذاتها مسؤولية ثقيلة جدا.
1: مسؤولية ثقيلة صحيح. حاولت من الأول معناها نكسب ثقة في روحي.
0: العائلة كانت موافقة، كانت داعمة العائلة لولا؟
1: العائلة لولا كانت موافقة، لأني وقتها ما عنديش ارتباطات من بعد الزواج دخلنا في حاجة أخرى.
0: أكيد
1: يلزمني نوفق بين عائلتي وبين العمل الميداني في الجمعيات. والحمد لله ما قيتش صعوبة، معناها خطر نجمت نوفق، كنت المرأة الحديدية اللي تنجم توفق بين حاجتين، معناها ما نخليش من روحي.
0: ما فماشي تقصير. يعني أنت أم لقديش من ابن وابنة؟
1: ثلاثة بنات ولي،
0: ما شاء الله
1: يعيش. من بعد توفى زوجي
0: الله يرحمه،
1: وقتها كانت معناها الأمور بدأت تصعب شوية.
0: كتوفى وما زالوا الأولاد صغارة
1: زيت هدنا حتى كبروا شوية ولاو يعرفوا يتصرفوا وحدهم، وكل وقتها أنا رجعت للعمل الميداني.
0: علش رجعت؟
1: رجعت خاطر قيت نعيش فراغ، حبيت نملى فراغي بحاجات أخرين، لكن حاولت بقدر الإمكان باش نتلهى بصغاري. معناتها حاولت باش نوفق بين حاجتين وديزون. من بعد بعد العمل الجمعي قعدت في العمل الجمعياتي حتى كسبت ثقة السلطات الجهوية والمحلية، وقتها دخلت للعمل السياسي.
0: العمل السياسي أي العمل السياسي شكون شجعك باش تدخله؟ لأنه العمل الاجتماعي حاجة، العمل السياسي راهو أصعب، مش سهل بالمرة. نحكيه في فترة التسعينات هذا كان
1: هذيك ثقة المسؤول هي معناها كانوا يسميوني حتى وانا ما نقول لا، قالوا لي لا انت معناها نجموا نثقوا فيك
0: ونعملوا عليك
1: ونعولوا عليك سافا. دخلت للعمل السياسي لكن كنت نخدم من غير حسابات، كنت نخدم لاني نخدم في بلادي ما يهمنيش معناتها بعد نلوج على منصب ولا نحب نوصل لحاجه، لا جامي عمري لا حسبتها. بالطريقه هذه كنت كل حاجه نوصل لها واني نخدم وكهو نخدم.
0: العمل السياسي في التسعينات ولو انه توا نحن برشا فترات في بلادنا مش ما نحبوش نحكيوا عليها، اما للاسف التونسي ذاكرته قصيره ننساو فيسا. الناس اللي خدمت السياسه في التسعينات وحتى في الالفينات زاد برشا يقول لك دخلت السياسه نحب نضمن اني نكون صانع قرار لبلادي، اني نجيب حاجات لبلادي، نجيب انجازات، اني نكون موجود معاهم وهما يخططوا للتنميه ويخططوا المستقبل لبلاد، نحب ان نفك نصيب لبلادي، ما مش نفك روحي ونفك للحزب متاعي. تقريبا كانت هذه العقليه
1: لكن انا وقت اللي دخلت الاحزاب دخلت راني ما من كما قلت انت معناه هو ماضي ما ننكروشي، دخلت لبرشا احزاب، دخلت للجامعة للشعب للكل، كنت حتى هي انتخابات وننجح بامتياز. حتى انه فما مرة نجحت بامتياز في الشعبة وقلت لا، قالوا لي انت رئيسة، قلت لهم لا انا خفت من تحمل المسؤولية وقتها، حضر من بنت عندي الرهبة نحب نتواجد في جمعية ولا في حاجة اما ما ناخذش
0: اما مش قيادية مش في مركز قيادة، خاطر الخطر العبء ثقيل متاع العائلة ربما، هذا علاش مش خاطر انت مكش قادرة،
1: لا على خاطر العبء كبير وما نحبش المسؤولية يعني معناها واحد يقول قيادية ما نحبهاش هذيك. من بعد جات الفرصة نتاع الكريدي اللي هو مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة، اختاروني باش نكون من بين الناس في الولاية المهدية في الكريدي.
0: شنو مهمتك في الكريدي؟ قداش دامت من عام؟
1: دامت عامين.
0: عامين
1: كنا نتلاقاو دي تكوين دورات تكوينية. الدورات هذيك خلاتنا الكل أنا ولا زميلاتي اللي معايا نكسب ثقة بأنفسنا وما ننطفوش من حتى شيء، نحبوا معناها نوصلوا معناها كما الراجل قبل كل الفكر الذكوري الراجل هو الكل، ولا احنا حاولنا باش نفكوا بلاصتنا. بعد السياسة يلزمني عملت الكريديت، يلزمني نفك بقعتي في مواقع القرار يلزمني، ولات عندي القدرة على تحمل المسؤولية، ما عادش نخاف مثلا نقول لا ما ناخذهاش المسؤولية هذيك. بعد الكريديت جاء دوري في مجلس المستشارين اللي هو خذيته من غير ما خممتش فيه بالكل، كنت نخدم نسمع الناس يقولوا هاو هذايا باش يوصل المجلس يلزمو شنو، حاسيلو برشا حكايات، انا لا كنت نخدم وكهو، حتى كيف معناها عطاو فيا الثقه ومشيت للمجلس كنت زادا خدمت بلادي، خدمت ولايتي، خدمت العديد. طوى يعرضني واحد ولا حاجه يقول لي مدام انت اللي تسببت لي في المكان هذايا، انت اللي عاونتني انت، وفرحانه برشا اني
0: الحمد لله
1: موجوده غادي يلزمني نعاون الناس اللي هما عطاو فيا في
0: قصه. ايه هو الانسان يفرح كي يخلي الاثر الطيب، الحمد لله معناها
1: الحمد لله
0: حاجه تفرح صراحه. العمل السياسي كان يخوفك قبل؟ كان يخوف لأنه ما نعرفش مش توا، ما هيش أحزاب توا، نحكي العمل السياسي قبل راه
1: العمل السياسي من الأول كان يخوفني، بعد ما تلقيت التكوين في الكريديف ما عادش يخوفني، ما عادش نخاف، معناها ولات الأمور عندي عادية ونشوف في روحي قادرة باش نتحمل أي مسؤولية في أي مكان، والحمد لله كنت محل ثقة السلطة المحلية والجهوية، وهذا ما منعنيش باش نتلهاب ولادي. أهم حاجة،
0: أهم نقطة بالنسبة لشخصك أنت، هي هذه هي النقطة كما نقوله فيها زوز طرق وظائف مزدوجة، الأم اللي معاملة على روحها وحدها في غياب الزوج، والمسؤوليات الأخرى اللي هي تجاه المجتمع. بعد هذا النغم نلتقي وباش تقول لنا المرأة هذه اللي خدمت المجتمع وخدمة السياسة في وقت صعيب، واللي ما زالت إلى حد الآن هي توا خذيتها وهي في دورة تدريبية، يعني ما زالت تقول راني ما زلت حاجتي بالتكوين وما وصلتش لك المرحلة اللي نقول أني نملك فيها المعرفة الكل، ما زالت إلى الآن تتلقى دورات تدريبية، خذيناها الليلة معانا وهي في دورة تدريبية، وشكرا لها على رحبة صدرها باش تحكي لكم تجربتها مع أولادها. أولادها توا وين هم، هما وين واصلين، وشنو اللي حققته من نجاحات مع أبنائها. بعد النغم نلتقي.

وانت بنت قلبي بخاف عليكي خوف، قلبك يا دب يا حبي يتهجى في الحروف. هو انت بنت قلبي بخاف عليكي خوف، قلبك يا دب يا حبي يتهجى.

مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة المونستير، زلتم معنا مشكورين، تبعوا معكم منوعة قناديل الخير. مرحبا بضيفتنا الشادلية الحاج مبروك، قنديل خير ضاوي، يجينا من مدينة بومارديس، وتحية لكل اللي يسمعوا فينا في تلك الربوع. مرحبا بك من جديد الشادلية، مصرة إصرارا أنه ندخلوا في بعض خصوصيات، مثال خلي الأمهات اللي يسمعوا فينا الأمهات اللي يسمعوا فينا، وتعرف نحن وقت امتحانات، فما شكون امتحانات كملت، مازالت المناظرات الوطنية زادة، مازالت إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل، هما توا يستعدوا خاصة أبناء البكالوريا.

0: كنت معناها همي الوحيد هو تربية أولادي، ربيتهم أحسن تربية
1: الحمد لله.
0: معناتها قعدت لاهية بولادي أكهو، قلت لك خذيت هدنة متاع أنه نبعد على العمل المدني والسياسي باش نتلهى بيهم ساعة حتى يكبروا شوية ومن بعد نرجع.
1: وين هم الأولاد توا؟ ما شاء الله
0: سبيل الطرفة أخت حياة. كنت أنا نختم معلمة كنت لحد هما ما مش يفتحوا ما يقرأوش، وانا زادة ما عنديش باش نحضر جورنال ولا حاجة، نسمينها ليلة هذيك حلال المشاكل. شو معناها؟ ايجي نقعدوا الكل مع بعضنا نعمل لهم حويجة هكا شوية جاتو حاجة ونقول لهم اي كل واحد عنده مشكلة باش يقولها طو باش نحلوها مع بعضنا. انت مثلا باش تشري حاجة طو انت شهر هذايا مثلا أختك شهر جاي نتقاسموا الأدوار، علمتهم كيفاش يتقاسموا الأدوار كيفاش يفهموني ويسمعوني
1: ويراعيوا ظروفك وأنك تشاركهم أنهم يأخذوا القرار مع بعضهم، أنه مسؤولية أنهم يأخذوا القرار العيلة كل مع بعضنا.
0: التو قعدوا يأخذوا القرار مع بعضنا لأني أنا علمتهم كيكا
1: الحمد لله.
0: الحمد لله كملوا قرايتهم، كنت نحفظ معاهم كيف ده فما امتحان ولا حاجة نجي انت عندك امتحان يجا نحفظ معاك، يجا نحفظ معاك الدرس ونبدأ نفدك عليهم نقول لهم كان نمشي يعني نعدي طو اني ناخو عدد به على التاريخ وعلى الجغرافيا ولا حاجة. الحمد لله طو الكبيرة تخدم متصرف مستشار في ليسي، الثانية شفت جونس في بنك، الثالثة كملت قرايتها في فرنسا وطو تخدم في بنك في فرنسا زادة، الوليد اللي هو 9 شهور طبيب وحل كابيني في بومرديس
1: اللي هو محمد أمين
0: محمد
1: واللي هو معروف على الأخر خلينا نقوله عنده سمعة اجتماعية رائعة جدا. نفرح بارشا كيكونوا ولاد البلاد هما الموجودين في البلاد، راي حاجة تشرف لأنه مش على خاطر لا مرحبا باللي يجي الكل تونس بلادنا الناس كل وينجم غدوة يكون عنده كابيني في قفصة في توزر في في في أي بلاصة ويخدم كما ينجم زاد يكون في الخارج، أما يكون أنه جارهم والصغير اللي يشوف الكابيني متاعه ويقول هذا ولد بلادي وصل حتى ينجم نوصل حتى يشوف النجاحات قدامه.
0: طلبوه برشا في فرنسا يبعثوله ديما يبعثوله باش يمشي يخدم في مستشفى في فرنسا، فما مرة سايه حضر أموره وبعث لهم لي دوسي وباش يمشي، جاني آخر لحظة قال لي أنا مش باش نمشي، قلت له علاش؟ قال لي باش نخدم في بلادي باش نعمل كابيني في بومرديس باش نقعد في بومرديس.
1: شو قد يخدم غاد؟
0: باش يقعد يخدم في بومرديس.
1: قناعة باهية سمعته طيبة وليد يعمل الكيف الحمد لله على التربية الصالحة وربي يعطيه بالوقت الطيب. صحيح انت تعدت فيها النجاحات اما راهي تجاعيد في الوجه والشيبل في الشعر والعمر اللي تعدى مستاهل بالمرة راه. صحيح نحن نحكيه وكينه صحيح في سهرة نحن وفيها هكا حبوا الناس ترتاح وهي تسمع فينا تسمع حاجات باهية، اما راهي مستاهلة بالمرة
0: مستاهلة. ما الحمد لله الواحد كيف يشوف أنه وصل للهدف به ينسى كل شيء، بعد ما يقول الحمد لله خدمت من أجل هدف ووصلت له كهو. الحمد لله
1: الحمد لله. نجاح العائلي مهم جدا لأنه الإنسان اللي يمشي يخدم في المجتمع يقول له كان جا ناجح راه نجح في عائلته. الحمد لله أنه النجاح في العائلة مضمون. نمشي والمجال الآخر هو مجال الجمعيات كي نحكي خلينا من السياسي لأنه حكينا فيه، نحب نحكي على الاتحاد الوطني للمرأة ولو أنه فيه شوية سياسة كان فيه شوية سياسة أما فيه برشة برشة جانب اجتماعي وفيه برشة برشة اهتمام زادة بالمرأة اللي ديما في بلادنا للأسف نقوله مش واخذ حظها للأسف، معناها خاصة كي نحكي على منطقة معناها تقريبا نقوله محافظة فيها برشة أرياف معناها مازالت المرأة تعاني صراحة بعض الصعوبات. كيفاش كانت التجربة في الاتحاد الوطني للمرأة؟
0: بالنسبة للاتحاد الوطني للمرأة أنا مقارنة بتوا نقول قبل الخير الفترة اللي عديناها قبل، لأنه كانت عنا نوادي أصل نعملوا نوادي في في في المقر متاعنا نعلموا المرات تطريز نعلموا برشا حاجات وكانوا صدقني يساهموا برشا حاجات معناها في المناسبات الدينية والمناسبات الثقافية والمناسبات الوطنية كانت المرأة ديما موجودة، كنا ديما حتى نخرجوا المرأة بالحفلات نعملوا حفلات وتخرج المرأة ونعملوا المعارض ونعملوا نعرضوا الأزياء تاعنا التقليدية ولبستنا والأكلات التقليدية.

0: والكل معناها كان فما كانت فما حاجة بيها بالنسبة للاتحاد.
1: كان فما نقولوا لهوة بالمرأة، تكوين، كان فما بالحق اهتمام بالمرأة التونسية أنها تتعلم حرفة، تتعلم صنعة، تعمل مورد رزق على روحها، وهذا مهم. رأى التمكين اللي هما توا يحكيوا عليه تمكين اقتصادي، كنتوا تعملوا فيه هذا.
0: وانا نحب بالمناسبة نوجه تحية شكر للمجمع التنمية الفلاحي الخير والبركة في بومرديت، لأن المرة اللي فاتت ما جبتش عليهم.
1: أي تحية ليهم،
0: فلاحات، تحية ليهم، ساهموا في تطوير الاقتصاد العائلي وحافظوا على التراث الغذائي التقليدي لينجوهم رغم الصعوبات اللي تعترضهم من ضعف الموارد، من الإمكانيات ومن الدعم. المرأة قاعدة تنتج وقاعدة تقوم بعمل باهي وتطور في العمل متاعها.
1: أي والمجامع النسائية كنا مرة خدمنا عليهم صيف كامل، عديناها من مجمع المجمع، برشا مجامع ناجحة زادة صراحة يعني، وقاعدة تعمل في خطوات ثابتة. المصائف والجولات الكشافة، الحاجات هذية القريبة من تكوين الشباب، كيفاش عشت معاهم الأجواء هذية؟
0: عشت معاهم أجواء باهية برشا، والطوة معناها قعدنا معناتها رغم فما فرق سن وكل، لكن أنا نعتبرهم ولادي.
1: ما زالت موجودة المنظمات هذية في بومرديس؟
0: لا
1: للأسف. للأسف.
0: ما طيب كنا حتى في الصيف معناتها تعرف بومرديس ما فيهاش بحر دام باش نمشي نهزم حتى البنزرت، معناها كنا نعديه أوقات طيبة ونتعلموا، مش ماشيين باش نتفرهدوا برا، لا نعلموهم برشا حاجات. الأولاد يعولوا على رواحهم، أنت اغسل دبشك وحدك، أنت لم الطاولة بعد ما نفطر، وأنت الحق معناها تكون لهم شخصية.
1: أكيد المنظمات راي تكون راه تكون الشخصية.
0: هذا يقبل توا حاليا مني رئيس لجنة حالية للتضامن. ومن أدراك ما التضامن اللي هو ينف الفئات الهشة.
1: تقريبا قديش من عام انت وذي تطوعا راه
0: تطوعا
1: راهي ناس صراحة ثم مال عمومي، فما مسؤولية كبيرة على الحاجات اللي تجي وتتوزع زادة، تتعامل مع فئة زادة خليني نقول صعب التعامل معها،
0: صعيبة
1: على الأخر، لأنه اللي يجي والكل يعتبروا رواحهم أصحاب حق، وينجم يكونوا أصحاب حق، لكن الملفات ساعات تبدأ ما تتمشيش، والوضعية اللي هو يقول عليها راهو مستاهل بالمرة العمل في الخطة هذه اللي انت فيها صراحة.
0: بلا خاص مع الفئات الهشة، راهو ما يلزمك تكون ديما تساندهم وديما، واحنا كما تعرف معناها الموارد ماهيش ديما تبقى الموارد منقوصة
1: محدودة جدا.
0: دونك احنا المساعدات ديما يكونوا موجهة للعائلات هذه والأيتام عن طريق توزيع طرود غذائية لابس في المناسبات في العياد وفي الكل، وإلى جانب أن نساند وحتى التلامذة معناها بالمستلزمات المدرسية ساعات بالاشتراكات متاع التنقل متاعهم بمعلوم الإقامة، نظم زاد كذلك حملات خيرية صحية. قمنا بختان أطفال نتاع العائلات المعوزة العديد من المرات، وفرنا لهم كل ما يحتاجوه. كما قلت أخت حياة، راهي صعيبة برشا التعامل مع الفئات هذوما، وإن شاء الله ربي يقدرنا، وإحنا نعمل إن شاء الله ما في وسعنا، وإن شاء الله ربي يقدرنا
1: إن شاء الله. ما تفرقوش علوش العيدة تنظم الاجتماع؟
0: كانت تقبل، باش نكون صادقة معناها
1: كانت تقبل،
0: يعطيونا معناها يعطيو يسجلوا بعض العائلات اللي هي غير قادرة باش يشعلوش العيد، مش برشا لما حالة، أما على الأقل يمسوا بعض العائلات. توا ما عادش
1: توا مادام العلوش غالي صعيب إنه أي صعيب إنك توفروا للعائلة بالمبلغ هذاك توا المطروح. في الحقيقة هو التوانسة حتى اللي يبدأ إمكانياته لا تسمح يحب يشري، هك المشكل معنا حتى الإمكانيات ولا تسمح يحب يشري، واللي نشوفوه نحن إمكانياته تسمح يظهر لنا إمكانيات ولا تسمح. هيك المشكلة إنه بالحق خاصة الموظفين والشهارة وأصحاب العائلات الكبير، وكي نحكيه في الظرف هذا بالذات وقت امتحانات، وقت دروس خصوصية، وقت راه ضغط تعيشه العائلة ضغط كبير. فإن شاء الله ربي يكون في عونه. التضامن الاجتماعي الترشح للخطة هذه كيفاش يجي سيدة شدي؟
0: ما هيش انتخابات خط حياة،
1: كيفاش
0: مش في بالهم انتخابات؟ بالتعيين
1: يعني أنت تقولهم مثلا عندي رغبة، عندي استعداد أن يكون موجودة في اللجنة، اللجنة فيها رئيس وفيها برشا أعضاء، كيفاش؟
0: هذا قرار من السلطات الجهوية والمحلية والتضامن.
1: يعني الوالي يختار، المعتمد يختار، شكون يختار رئيس اللجنة؟
0: يختار رئيس اللجنة الجهوية.
1: واضح.
0: هو يختار، انا ما نسميش، ما مش لازم نسميش شكون هو، ما تعرفوا سي علي الكلابي يا برا ما نبعدوش بعيد.
1: اي
0: هو رئيس اللجنه الجهويه. بثقته، بحكم ثقته فيا، كلمني قال لي راك باش تشد اللجنه المحليه. قلت لي راهو عندي التزامات وعندي ما نجمش. قال لي لا انت باش تشدها. جات التسمية.
1: وانت تختار الأعضاء الآخرين باش يخدموا معاك؟
0: يختاروهم
1: هما زادة يختاروهم.
0: يختاروهم دي القائمة نتاع الرئيس وأعضاء
1: والأعضاء. وكيفاش يحصنك التوليفة؟ كيفاش تحصنوها؟ كيفاش يزنكم تكونوا متفقين مع بعض؟ خاطر فما خدمة باش تصير، كيفاش تجتمعوا الخدمة بمناسبات؟ عندكم مكتب، فما ناس قارين معاكم، ليه كيفاش تصير الخدمة وانتم ناس متطوعين؟
0: مكتب وعنا إدارة. الخدمة متاع مثلا المساعدات والتوزيع والكل هذاك ما فيش حتى إشكالية، لأن نحطين مع السلطة المحلية، مع مع الشؤون الاجتماعية، مع العمد، نجتمعوا الكل في المعتمدية. والعمد بصفتهم هما يعرفوا، خطر العمادات احنا فما 9 عمادات في بومرديس،
1: مش شوية
0: كل عمدة يعرف شكون هما الناس اللي يستحقوا المساعدة في عيماته. جي قيمات، ننظر في القيمات هذيك كلنا مع بعضنا، ومثلا ناخدوا القائمة اللي فيه الأسماء على حسب المساعدات اللي بش تجينا. 100 مساعدة 100 اسم، 50 مساعدة 50 اسم.
1: يعني للأولى فالأولى فالأولى، معنى
0: الأولويات للأرامل، للأيتام، لل هكا معنا. ما عندناش إشكالية بالنسبة للتوزيع، ما نختاروش وحدنا الناس اللي هما باش نساعدوهم، لا الاختيار يكون جماعي.
1: واللجنة كيفاش تتبدل؟ يعني وقتاش نقولوا باش نغيروها اللجنة، ولا باش يجي رئيس آخر، ولا
0: بعد 5 سنين؟
1: بعد 5 سنين
0: كان باش يغيروها. إذا كان ما همش باش يغيروها يعني
1: تواصل،
0: تمديد تواصل،
1: ونحكيه على ناس متطوعة لخدمة الناس،
0: متطوعة
1: بوقت رملة،
0: فرحانين
1: وتيخدموا زادة فرحانين. أكيد أضافت لك كثير التجربة هذه.
0: أضافت لي كثير، خطر في بعض الأحيان راني نزور ناس في ديارهم، نمشي الناس نسمع بناس مثلا مستحقين ولا حاجة، نمشي لهم بديارهم ونشوف حالتهم الاجتماعية، ونبلغ اللي شفته للشؤون الاجتماعية، ونحاول باش نساعدوهم بقدر المستطاع.
1: التطوع في المجال الاجتماعي قد ما هو عمل إنساني نبيل، تعاون غيرك. جربت شوية، خدمت في البرامج الاجتماعية، وتجربتي كنت كبيرة قدام تجربتي الصغيرة، كان برنامج في أسبوع، وإلا مجموعة من القوافل كل عام قافلة تنظمها إذاعة المنستير. كي نقول رانا ما عندناش خدمة كبيرة قدام اللي عملته أنتوما، قد ما فيه حاجة باهية قد زاد ما فيه برشا برشا صعوبات. بعد النغم هذا باش نلتقي سيدة شدلية باش نحكي على صعوبات العمل الاجتماعي في بلادنا، وقت اللي تشوف الناس تقريبا أغلبيتها تحس روحها أنه هي مستحقة أنها تتعاون وأنها ما وصلتهاش الإعانات. العمل الاجتماعي بين سلبياته وإيجابياته بعد هذا النغم.

0: الحادية عشرة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نتحدث عن أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي تمت إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم في ظرف أقل من سنة دون احتساب العودة القسرية، إضافة إلى أكثر من 22000 مهاجر غير نظامية تمت إعادتهم إلى أوطانهم في إطار برنامج المنظمة الدولي للهجرة. هكذا أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميدة حسام الدين جباب لمساء اليوم خلال متابعة انطلاق رحلة العودة الطوعية للمهاجرين غير نظامي من أفريقة جنوب الصحراء. أنهت هيئة الدائرة اللاجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم استنطاق الموقوفين فيما يعرفوا بملف الجهاز السرية لحركة النهضة، من بينهم المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالجرجيني سابقا والقيادية بالنهضة عبد العزيز الدغصني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا. وقررت هيئة الدائرة اللاجنائية المختصة تحديد جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة صراحة. وكانت هيئة الدائرة الجنائية قد استهلت الجمعة الماضية الاستنطاق بسماع القيادي في حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ومستشاره الأسبق. انتظم مساء اليوم حفل رسمي بمناسبة تسجيل الحديقة الجيولوجية الظاهرة بشبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو وحصولها على رمز التصنيف كحديقة جيولوجية عالمية لليونسكو. احتضنته منطقة بني خداشة بإشراف وزير السياحة سفيان الطقية وحضور والي مدين ووفد من وزارة السياحة. واعتبر وزير السياحة في كلمة افتتح بها هذا الحفل أن هذا التتويج الذي يمثل انطلاقة أخرى متجددة مع ولاية مدينة يؤكد أن تونس تسهر بعدة مكاسب طبيعية هو حافز لدعم الحركة السياحية بالجهة ودفع الصناعات التقليدية. اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك مساء اليوم بحوزتهم قربان الخبز بعد الاعتداء على حارسين من حراس الأقصى في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها منذ احتلال القدس عام 1967. وفدت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد عنوة عبر باب الغوانم وتمكنوا من وصول إلى صحن قبة الصخرة بالتزامن مع تحريض واسع من جماعات الهيكل المتطرفة بمناسبة ما يسمى عيد الأسابيع العبرية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.
2: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل وكانت قناديل

دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

0: في المدن ده انا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.
1: مرحبا بكم، نواصل معكم قناديل الخير من إذاعة المنسيرة من الشابي معاذ الحداد حياة الكوني. كملوا معكم رحلتنا الليلة، رحلة ممتعة مع تجربة اجتماعية، تجربة كذلك في العمل المجتمعي، في السعي ما نقولوش لإرضاء الناس ما لخدمة الناس، وخدمة الناس راهي عند ربي بإذن الله، معناها لها من الأجر الكثير. سيدة شدلية الحاج مبروك قنديل ضاوي طل علينا من مدينة بومارديس على شغاني للأم، لأنه صراحة تجربتها في الحياة مع أبنائها نجم نقول من التجارب الاستثنائية والناجحة. هنيئا لك من القلب للمرحلة هذه اللي أنت فيها، الحمد لله على تمام النعمة، وإن شاء الله كل أم تسمع فينا توصل مبتغاها كما لا شدية وصلت مع وليداتها البر الأمان. لا شدية، الخدمة في التضامن الاجتماعي ديما العمل الاجتماعي اللي فيها علاقة بالناس اللي هما يستنوا منك في خدمة قدر ما فيه من الإيجابيات الشيء الكثير، أكيد قد ما فيه من مواقف صعيبة ومن صعوبات.
2: مرحبا أخت حياة مرة أخرى. بالنسبة للعمل الاجتماعي خاصة في التضامن، تجربتي اللي عشتها في التضامن أنك على قد ما أنت تتعب على قد ما تحس أنك مرتاحة، رغم معناتها المساعدات اللي يجيونا من الدولة، نقول من الدولة خاطر التضامن
1: تصرف عليه الدولة التونسية،
2: تصرف عليه الدولة التونسية، المساعدات اللي تجينا راهي غير كافية، غير كافية باش تمثل فئات الهشة خاصة في الوضع الحالي، وانتي تعرف معناتها كيفاش طول غلاء المعيشة.
1: لا، والقائمة متاع الفقراء زاد كثرت وكبرت، راهي
2: كثرت وكبرت وأصبح المواطن غير قادر، حتى ولاده ساعات يقول لك مثلا بطلت بنتي ولا بطلت ولدي خاطر ما لقيتش باش نشري له أدوات. احنا نحاولوا باش نعطيه معناتها نساعده بالاولويه اللي هو يستحق اكثر، ونتجه في بعض الاحيان الى اصحاب الخير والمتطوعين ويعاونوا. الحقيقه احنا في بومرديس مازال عندنا روح التضامن بين الاهالي في كل المناسبات،
1: الحمد لله.
2: الحمد لله. انا نتصور زاد في العيد ما الجار ما يخليش جاره حتى لو كان ما منقوم نطلوش العلوش، احنا فما ناس ما تلقاش غير قادر باش يشري حتى كيلو لحم.
1: صحيح،
2: الناس يحبوا بعضهم، مازال عندنا في الروح هذيك والحس التضامني، يعاونوا بعضهم وان شاء الله يكون خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله في ميزان حسناتهم الناس الكل اللي باش تفرح عائله وتفرح الصغيرات. لا شدليه، كي نحكيوا على العمل الاجتماعي نحكيوا صراحه نفوتيكم كما نقولوا المناسبات الصعبه، يعني تقريبا المناسبات الكبيره غادي وان تكونوا بالحق عندكم خدمه كبيره فيها.
2: المناسبات الكبيره اللي هي بالحق نتعبوا فيها هي شهر رمضان، العوده المدرسيه، هذوما معناتها اكثر حاجه نتعبوا فيها.
1: زوز مناسبات فيهم برشا تعب.
2: اي هذوما العيد كيما قلت لك معناها الناس تعاون بعضها في العيد وكل معناها في رمضان تلقاها من الناس كل يحبوا
1: المساعدات. كيفاش تعديه انت بين انك الالتزام هذا وبين الالتزام مع عيلتك، بين انه الناس تحضر ديارها رمضان، بين كيفاش تعديه بين هذا وذاك؟ وديما نحكيوا على ناس متطوعه راه ماهيش خدمتها.
2: الحمد لله نحاول باش نوفق ديما ملي انا من قبل نحاول باش نوفق بين الاثنين، معناها لبس الحمد لله وقيت روحي.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: صراحه تعرضتش المواقف ندمتك على العمل الاجتماعي؟
2: لا أخت حياة، أنا ما نندمش عليه، لأني أنا كان ما في بالكش راني كنت رئيسة جمعية المعاقين متاع بومرديس 18 سنة راني قاعد 18 سنة، وكنت نحس بروحي نعمل في حاجة باهية، نحس بروحي العمل هذاك هو الصحيح، هذاك هو اللي يلزم يصير. يعني قد ما شاركتي برشا حاجات، لكن العمل الاجتماعي هو الحاجة اللي أنا نحبها والحاجة اللي أنا نرتاح لها،
1: خاصة العمل مع الفئة هذه قديش خدمة نبيلة نبيلة نبيلة للغاية صراحة. علاش نقول هكا؟ خاطر نحسهم ما همش واخذين حظهم في بلادهم،
2: ما همش واخذين حظهم الجملة. والله
1: هذه الحقيقة
2: بالحق صحيح.
1: كيفاش عديتم 18 سنة في
2: 18 سنة؟ أنا فكرت نلقى في بومرداس ودوير بومرداس، ثم برشا مع حاملي الإعاقة
1: برشا.
2: اتصلت بالشؤون الاجتماعية، قلت لهم بربي يعطيوني قائمة في مذاق قبل نعمل الجمعية. واتصلت بسيد المعتمد مشكور الله يرحمه، هو توفى، عاوني برشا، قال لي علاش ما تعملش جمعية؟ قلت له نعمل علاش لا. وعملت الجمعية واتصلت بشخبين المقر من طلاين هذوكم اللي في سوسيتي باكوفيل، عطاونا الحقيقة المقر، قالوا طونك اللي هو للمعاقين، عطاونا المقر. المقر كان يتكون من غرفة واحدة، معناها من مكتب واحد. رديته فيه توا 4 أقسام فيه سيجته، ما تعرفوش انت يا اخت حياة،
1: ما زرتوش في الحقيقة.
2: الحقيقة رديته مدرسة بالحق.
1: قديش فيه من صغير؟
2: فيه انا بديت ب 15 صغير، توا فيه 50 ولا حتى اكثر، معناها انا كي بديت من الاول مازال الناس ما عندهمش العقلية نتاع انه كي تجيب صغيرك ويحشموا
1: بصغارهم، يخرجوهمش البر،
2: يحشموا بيهم صغير واللي هو لبس عليه يتلهديه ويقريه ويصرف عليه، والاخر لا ما نخليه في الدار. وقت اللي جبناهم بشوي بشوي، معناها خلينا الكار، بدينا نجيبوهم من ديارهم ونروحوا بيهم ونوكلوهم، معناتها نحضروا لهم وجبة الغداء، نلبسوهم اذا كان لزم في المناسبات، زادا نحاولوا باش نعاونوا الولي، خاطر اكثر الاولياء وما في حاجه للمساعده
1: اكيد.
2: اي من بعد انا لقيت الحمل اللي رضن عليا، وليت عندي التضامن وعندي الجمعيه هيكي، دونك حاولت باش قلت لا ما نكونش اني في الاثنين، سلمتها بين ايدي امينه والحمد لله قاعده تتواصل
1: اما كتمر قدامها تقول هذا الاثر نتاعي والحمد لله.
2: اي هذا نقول لهم ديما، نقول بنيتها بالحجره الجمعيه هذيك،
1: الحمد لله راهو خاصة مع الصغيرات هذوك، وخاصة مع الفئة هذيك بالذات، لأنه قداش مستحقة لينا الناس الكل، راهو حتى نقول الإعلام التونسي رانا مقصرين في حق الصغيرات هذوكم. يظهر لي في بالي برنامج وحيد موجود في الإذاعة الوطنية تقدمه كوثر بن دلالة مشكورة، اسمه أصحاب الهمم، أكثر من أكاكا مع النشي، برنامج كان في إذاعتنا برنامج، نتمنى أنه يعود معايا ولا مع أي حد من زملائنا، أنه ما عندناش برنامج لذوي الإعاقة للأسف صراحة.
2: إن شاء الله يكون فما في ذات المسير إن شاء الله،
1: لأنه لابد أن نحكي على المراكز ونحكي على صعوباتهم ونحسوا الناس، ولابد من دعمهم اجتماعيا وتربويا ونفسيا والإحاطة بهم ومساعدتهم وحل مشاكلهم، لأنه من حقهم الصغيرات ذوكم في بلادهم أنهم يعيشوا كيفهم كيف الأسوياء. الجمعية كما قلنا كي تتعدى تقول هذا الأثر متاعي، معناها إنسان بكل فخر هنيئا لك والله يقول الكلام هذايا. ما زلت مواصلة في التضامن الاجتماعي، مواقف عشتها صراحة لا تنسى في المسيرة هذه اللي إن شاء الله ما زلت مكملة فيها؟
2: والله ما مريتش بحاجة، معناتها
1: يعني تكريمات كلمة حق هكا في شأنك
2: مع كلمة حق ديما، فما كلمة حق ديما، رانا ديما نعاون الضعيف حتى لو كان ما عندناش موارد، حتى لو كان احنا يقصدك اي واحد تتصرف فماش هذه واحد نرجع ولا نقوله لا انت ماكش موجود في القائمة، ولا لا نتصرفوا باللي نجموا ونعاونوا الناس كل، والحمد لله
1: الحمد لله. لا شدلية مكملة بإذن الله في المجال هذايا
2: إن شاء الله
1: بإذن الله.
2: ربي يعطينا العمر
1: إن شاء الله، وربي يعطيك الصحة زادة. الرغبة في أنه إنسان ديما يتكون، أنت الآن في دورة تدريبية، الرغبة في أنه إنسان ديما يتعلم وديما يتكون وديما يثري تجربته، أكيد حاجة زادة مهمة.
2: وكل دورة تدريبية نخرج منها بحاجة وما نحتكرش المعلومة الروحي، نحاول بكل المعطيات اللي خرجت بها نحولها لغيري، نعطيها لغيري، ننصح بها غيري، خطر فما تواصل فما نات بعدي باش تكمل المسيرة، فما
1: أكيد
2: أي في كل دورة نتعلم نتعلم. أنا طوّ الدورة هذه هي 3 أيام لما حالة مع جمعيتي، أما تعلمت منها برشا حاجات بالحق، معناه كل مرة تقول عمرك لا تقول أنا صيد كونت و... لا ديما تتعلم، ديما تلقى حاجة جديدة، ديما تلقى حاجة تفيد بها غيرك.
1: رغم المهنة شاقة ومتعبة جدا التعليم خاصة في الابتدائي وقت قريت انت، وهو حتى التو صعيب راهو للناس اللي ضميرها حية وتقرب ضميرها، صعيب على الاخر التدريس ومشقة كبيرة، ان شاء الله ربي يعاون الجميع. ورغم التزامات الأم صراحة معناها خليت تحملت مسؤوليتك في المجتمع بتاعك، وهذه راهي 3 مهام 3 صعيبة
2: 3 صعيبة
1: صحيح. هو صعيب الواحد بشي يحكي على روحه، ما بالحق راهي 3 مهمات صعيبة في القسم في العائلة وفي المجتمع، انك تجمع بيناتهم. من نجم ممكن نقولوا لك ربي يبارك لك ان شاء الله، تركت الاثر الطيب والحمد لله. انسان هاكا يشوفوا في نجاحاته في عائلته ويشوفوا في صحته زادة، وقدام ربي ان شاء الله زادة يلقى الجزاء متاعه. شكرا ليك الله شديه يعطيك صحة. كلمة الختام للأمهات اللي يسمعوا فينا، للناس اللي يسمعوا فينا، قديش مهم انه الانسان يحاول انه يقدم ولو القليل للمجتمع هذايا، وانه ما يجبدش روحه، وانه ما يفكرش كان في روحه فقط وفي عائلته الصغيرة بركة،
2: ويخلي الأثر الطيب. أنا نقول طوكي نبدأ نمشي في طريق ونلقى حد قري عندي ونلقاه في منصب باهي نفرح، نلقاه يقول لي أنيسي أنا قريت عندك، صدقني ما تصورش قديش نحس بروحي فرحانة. ولا حتى في مركز المعاقين فما وليدات جاونا ما يعرفش حتى كيفاش يلبس دبشه، ما يعرفش كيفاش يأكل، تو تشوفهم معناه
1: الحمد لله
2: يعني، ولا كيما الأسوية أنا على الأقل وصل الدرجة أنه تحسن، تشوفوا تحسن، تشوفوا ولا يتكلم، تشوفوا
1: الحمد لله
2: يعرف يتعامل مع الناس، تقول الحمد لله
1: الحمد لله.
2: من الحاجات اللي فرحوني معناتها الواحد إن شاء الله نقول لقيته في صغيراتي نعمل مع الناس ونلقاه في صغيراتي، والحمد لله
1: الحمد لله. ربي يبارك لك في صحتك فيما عندك، فرحانة أني حاورتك. اللي شد لي الحج مبروك، من العلامات النسائية الناجحة في تونس الكل، مش كان في ولاية المهدية فقط، أنت فخر المرأة في بومارديس الكل، لأنه في ظروف صعيبة تنجم أنها تحقق نجاح مهني عائلي مجتمعي. هنيئا لك، شكرا لك على حضورك الليلة معنا، تحياتنا ليك. مازلنا مواصلين معاكم مع روائع الفن، هذه غناية من أحلى ما غنت أم كلثوم.

طبيعي جدا عندما تلتقي الكلمة الجميلة مع الأداء الرائع مع الإحساس القوي مع اللحن الجميل تكون الروائع الموسيقية هذه. إن شاء الله المستمعين تكونوا مستمتعين مختلف الأغاني اللي اخترناها. شكرا لاختياركم موجة إذاعة اللامنسير. تحياتي من الشابي حياة الكوني. ليلتكم زينة إن شاء الله الناس كلها.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية ليوم السبت بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة اليوم للعمل من خلال زيارة موقع البريد التونسية. قررت السلطات التونسية دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة ما يتعلق بفيروس إيبولا وهانتا. دعت الجمعية التونسية للطب الإدمان خلال جلسة استماع لها من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بقصر باردوا بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات إلى ضرورة اعتبار الإدمان مرضا مزمنا له انعكاسات بما يقتضي التعاطي معه في إطار مقاربة صحية وعلاجية عوض الاقتصار على المقاربة الزجرية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. شاعر الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي. هيشترك في

حيشترك في الصلوهات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأورج. مش هفضل أقول لكم بقى أسماء الفرقة، لكن طبعا معنا الأستاذ حسن أنور عازف الإيقاع الأول في مصر. أستاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الأول في مصر. وبعدين معنا آلة جديدة حيازف عليها الأستاذ مختار السيد.

لو أني أعرف خادمتي ما كنت بدأت.

الموج الأزرق.

أغرق أغرق أغرق إني أغرق إني أغرق.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

الموج الأزرق في

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعنا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. سلام الشعر عليكم، وعليكم سلام الإبداع والجمال في حضرة هذه المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. من الآن وإلى حدود العاشرة ليلا نواصل مسيرة التقييم والتحكيم، واليوم نذكر أصدقائنا المستمعين بأن قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. أجمل تحيات فريق التنظيم والأعداد والإشراف والتحكيم، تحيات زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، معاذ الحداد في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، رؤوف غديرة في الإشراف على البث الرقمي لحصة الليلة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري، أيضا مع تحيات زميلنا الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، وأيضا تحية أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعر سلوى الرابحي وعضوية الشاعر أحمد شاكر بن ضيق.

فارس الكلمة، هذه المسابقة الدولية للكتابة الشعرية. نصل اليوم مثل ما ذكرت إلى المجموعة السادسة للدور الثاني من المسابقة.

إذن اليوم سنقدم ثلاث قصائد لثلاث شعراء ضمن المجموعة السادسة. ونذكر أصدقائنا المستمعين أن الدور الثاني ينتهي الأسبوع القادم، الحصة القادمة، لأن الدور الثاني يحتوي على سبع مجموعات، اليوم مع المجموعة السادسة، الحصة القادمة مع المجموعة السابعة.